0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: كأس العالم،
2: الموجة المكسيكية، حركة جماهيرية حماسية ومبتكرة للجماهير في المدرجات، تكتيك تشجيعي أسطوري ولد رسمياً في مدرجات مونديال المكسيك 1986 في ابتكار حول حضور الجماهير للمباريات من مجرد تشجيع إلى ظاهرة أيقونية تجتاح المدرجات في جميع الألعاب الرياضية حول العالم.
1: كأس العالم.
3: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
4: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
3: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
4: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
3: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
4: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
3: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة اف ام، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدابلس وعلى ترددات اف ام. الرياض 101.5، جدة 95.3،
1: الدمام 90.5.
0: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
2: لون سيفك. ما حتقدر تعمل قائمة بأهم وجهات السياحة في الطائف من غير ما تدرج منتزه الردف، لأنه أهم منتزهات الطائف وأجملها مقام على مساحة حوالي 565 ألف متر مربع. حتلاقي داخل المنتزه أكثر من 9 حدائق، صممت كل حديقة منها بشكل وطراز مختلف إثراءً لأجواء المرح والترفيه في أحضان الطبيعة. بيخترق هذه الحدائق ممشى طويل بطول 4000 متر للتنزه والجري وركوب الدراجات الهوائية. كمان فيها كراسي جلوس مظللة منتشرة عبر المسطحات العشبية والملاعب الرياضية، وكمان فيها مطاعم ومقاهي وألعاب للأطفال. بيتميز المنتزه بالعروض الموسيقية الحية اللي بتتراقص فيها مياه النوافير التفاعلية. تبلغ مساحتها حوالي 13000 متر مربع، بيرتفع فيها الماء لأكثر من 80 متر. لون صيفك.
3: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
4: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يومياً السادسة مساءً على جدة اف ام.
5: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة FM، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات FM. الرياض 101.5، جدة 95.3،
3: الدمام 90.5.
2: لمحبي الطرب، الموجة خزامة

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: لون سيفك، وجهة سياحية على مدار العام بسبب جمالها الخلاب ومناخها البارد وأنشطتها الترفيهية. الهدى منطقة جبلية بتقع بالقرب من مدينة الطائف على ارتفاع حوالي 2500 متر فوق مستوى سطح البحر، اللي بيخلي مناخها معتدل وبتكون درجة الحرارة فيها أكثر برودة من المناطق المحيطة. عادة ما تكون درجة الحرارة الأعلى خلال فصل الصيف، يعني بتتراوح ما بين 20 و 25 درجة مئوية. بتتميز الهدى بالكثير من الأنشطة الترفيهية مثل ركوب التلفريك إلى أعالي الجبال، الاستمتاع بإطلالات بانورامية على المناطق المحيطة، استكشاف الأودية والشلالات والكهوف المحيطة بها، المشي المسافات طويلة في أرجاء المنطقة، الاستمتاع بالمناخ البارد والجمال الخلاب. لون صيفك.

0: جد اف ام على هواك. جد اف ام على هواك. طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تتفاوت درجات الناس في الثبات أمام المثيرات، فمنهم من تستخفه التوافه فيستحمق على عجل، ومنهم من تستفزه الشدائد فيبقى على وقعها الأليم محتفظاً برجاحة فكره وسماحة خلقه. ومع أن للطباع الأصيلة في النفس دخلاً كبيراً في أنصبة الناس من الحدة والهدوء والعجلة والأناة والكدر والنقاء، إلا أن هناك ارتباطاً مؤكداً بين ثقة المرء بنفسه وبين أناته مع الآخرين. فالرجل العظيم حقاً كلما حلق في آفاق الكمال اتسع صدره وامتد حلمه، وعذر الناس من أنفسهم والتمس المبررات لأغلاطهم. فإذا عدا عليه غر يريد تجريحه نظر إليه من قمته، كما ينظر الفيلسوف إلى صبيان يعبثون في الطريق وقد يرمونه بالأحجار. لقد رأينا الغضب يشتط بأصحابه إلى حد الجنون عندما تقتحم عليهم نفوسهم ويرون أنهم حقروا تحقيراً لا يعالجه إلا سفك الدم. أفلو كان الشخص يعيش وراء أسوار عالية من فضائله يحس بوخز الألم على هذا النحو الشديد؟ كلا، إن الإهانات تسقط على قاذفها قبل أن تصل إلى مرماها البعيد. وهذا المعنى يفسر لنا حلم هود عليه السلام وهو يستمع إلى إجابة قومه بعدما دعاهم إلى توحيد الله.

إن شتائم هؤلاء الجهال لم يطش لها حلم هود عليه السلام، لأن الشقة بعيدة بين رجل اصطفاه الله رسولا فهو في الذؤابة من الخير والبر، وبين قوم سفهوا أنفسهم وتهاووا على عبادة الأحجار يحسبونها تضر وتنفع. كيف يضيق المعلم الكبير بهؤلاء الصغار؟ لقد أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلم أصحابه هذا الدرس في الأناة وضبط النفس، فروي أن أعرابيا جاءه يطلب منه شيئا فأعطاه، ثم قال له: أحسنت إليك؟ قال الأعرابي: لا، ولا أجملت. فغضب المسلمون وقاموا إليه، فأشار إليهم أن كفوا، ثم قام ودخل منزله فأرسل إليه وزاده شيئا، ثم قال له: أحسنت إليك؟ قال: نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك قلت ما قلت آنفا، وفي نفس أصحابي من ذلك شيء، فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب ما في

صدورهم عليك؟ قال نعم. فلما كان الغد جاء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن هذا الأعرابي قال ما قال، فزدناه، فزعم أنه رضي، أكذلك؟ قال نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. إن الرسول الحليم لم تأخذه الدهشة لكنود الأعرابي أول الأمر، وعرف فيه طبيعة صنف من الناس مرد على الجفوة في التعبير والإسراع بالشر، وأمثال هؤلاء لو عوجلوا بالعقوبة لقضت عليهم ولما كانت ظلما. لكن المصلحين العظماء لا ينتهون بمصاير العامة إلى هذا الختام الأليم، إنهم يفيضون من أناتهم على ذوي النزق حتى يلجئوهم إلى الخير إلجاء، ويطلقوا ألسنتهم تلهج بالثناء. وثمن ذلك لا يضن به الواجد الأريب ولو كان عطاء سخيا، فما بذل المال إلى جانب ملك الأنفس. لقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يستغضب أحيانا غير أنه ما يجاوز حدود التكرم والإغضاء، والمحفوظ من سيرته أنه ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لها. ولما قال له أعرابي جلف وهو يقسم الغنائم: اعدل، فإن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، لم يزد في جوابه أن بين له ما جهله، ووعظ نفسه وذكرها بما قال له فقال: ويحك، فمن يعدل إن لم أعدل؟ خبت وخسرت إن لم أعدل. ونهى أصحابه أن يقتلوه حين هم بعضهم بذلك.

0: جدة اف ام.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: مستمعينا الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا

وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا،

0: لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
1: صدق الله العظيم.
2: مستمعينا الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
3: جدة اف ام على هواك.
4: حتى لا نحمل كوكب الأرض فوق طاقته ولا نحرم الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، علينا المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض، معا لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
5: بوعيكم وتعاونكم نحد من المخالفات البيئية ونحافظ على ثرواتنا الطبيعية، مع تحيات القوات الخاصة للأمن البيئي.
3: جدة اف ام على هواك.
6: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: لون صيفك هي عروس البحر الأحمر وبوابة الحرمين جدة، وجهة سياحية تزخر بالعديد من المواقع في حاضرها المجيد، وتفخر بتاريخها التليد اللي يتجسد في جدة التاريخية. في عام 2014 تم تسجيل منطقة جدة التاريخية لدى اليونسكو. هذه المنطقة ليست فقط مباني قديمة، بل ذاكرة وطن وهوية شعب. وانت تمشي في شوارعها كأنك تمشي بين صفحات كتاب يحكي تاريخ عراقتها. في جدة التاريخية كل زاوية تحكي قصة، ورواشينها الخشبية تنطق بتراث الأجداد. أسواقها القديمة مثل سوق الندى وسوق العلوي ما زالت تنبض بالحياة كما كانت قبل قرون. لون صيفك
1: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
3: أنت تستمع إلى جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. كأس العالم.
1: يزن أكثر من 6 كيلوغرام من الذهب الخالص عيار 18، تلك هي كأس العالم الأصلية، تحفة مصمتة على قاعدة من مرمر الملاكيت الأخضر، تخضع لبروتوكول أمني هو الأشد عالمياً، فلا يسمح بلمسها باليدين العاريتين إلا لرؤساء الدول واللاعبين الفائزين بها فعلياً، بينما يرتدي البقية قفازات لحمايتها.
0: كأس العالم.
2: إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: لون صيفك هي عروس البحر الأحمر وبوابة الحرمين. جدة وجهة سياحية تزخر بالعديد من المواقع في حاضرها المجيد، وتفخر بتاريخها التليد اللي يتجسد في جدة التاريخية. في عام 2014 تم تسجيل منطقة جدة التاريخية لدى اليونسكو. هذه المنطقة ليست فقط مباني قديمة، بل ذاكرة وطن وهوية شعب. وإن تمشي في شوارعها كأنك تمشي بين صفحات كتاب يحكي تاريخ عراقتها. في جدة التاريخية كل زاوية تحكي قصة، ورواشينها الخشبية تنطق بتراث الأجداد. أسواقها القديمة مثل سوق الندى وسوق العلوي ما زالت تنبض بالحياة كما كانت قبل قرون. لون صيفك.
2: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: موجات يملاها الشجن للحاضر الزاهي الجميل، وحنين يرجع بالزمن للماضي والفن الأصيل. خزامة FM، الحان تلامس الحاضر وغاني تعيدك للماضي. اسمعوها على الدا بلس وعلى ترددات FM. الرياض 101.5، جدة 95.3،
4: الدمام 90.5.
3: لمحبي الطرب، الموجة خزامة.
5: لون صيفك، قرية رجال ألمع، درة الجنوب وعنوان الجمال الأصيل، جبالها، بيوتها الحجرية وساحاتها اللي تفوح منها رائحة الماضي، كلها تقول لك تعال وعيش الزمن الجميل. القرية حافظت على طرازها العمراني الفريد اللي يجمع بين الأناقة والهوية. صار فيها متحف وصار فيها فعاليات، وصارت وجهة يقصدها كل من يبغى يشوف حضارة الجنوب بعيونه. رجال ألمع ما هي بس مكان، هي تجربة وروح وتاريخ ينبض بالحياة. لون صيفك.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: كأس العالم. تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابيا أو سلبيا، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
2: كأس العالم. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد FM.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: ابدأ صح الآن على جدة اف ام.
1: صباح الورد، صباح الجمال، صباح البدايات اللي كلها يا رب إن شاء الله نشاط وحيوية وفرح. صباحكم مع ابدأ صح. ابدأ صح أكيد من جدة اف ام ينقل لكم أجمل التحايا من فريق العمل من الإعداد علياء الهذلي وفاطمة شرف، الإخراج مع سارة خوجة، ولكم مني أجمل التحايا. أنا إيمان بحيدر. كعادتنا في ابدأ صح عندنا العديد من الفقرات المتنوعة، ولكن جمال برنامجنا ما يكمل إلا بسماع أصواتكم الحلوة وكتاباتكم ومراسلاتكم على الواتساب. أكيد كل اللي حابب يشاركنا 012-6477-154 012-6479-5154 وكل اللي حابب يشارك أكيد على الواتساب 800-244-2828. كل اللي حابب يشوفنا أكيد صرنا اليوم صوت وصورة عن طريق تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. ما عليكم غير أنكم تحملوا التطبيق وتشوفونا وتتابعوا كل برامج إذاعة جدة.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
1: أخبار الطقس على جدة FM.
2: أخبار الطقس على جدة FM ليوم الاثنين في المملكة ليوم 29 من يونيو. بمشيئة الله تعالى يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران الشرقية، الرياض والمدينة المنورة، تصل إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، كذلك على طريق الساحل الواصل إلى جازان، في حين لا تزال الفرصة مهيئة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة. توقعات البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 20 إلى 44 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي. توقعات الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف. وأخيرا حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: ابدأ صح على جدة أف أم بيبدأ مشواره معاكم، وأجمل ما نبدأ بيه مشوارنا تصبيحاتكم، بداية من غازي شولان. غازي شولان بيقول أسعد الله صباحكم بكل خير ورضا وسعادة وسرور. عبد الرحيم أثبيتي بيقول صباحكم الله بالخير والعافية. أيضا الصادق آدم العاقب علي بيصبح عليكم وبيقول صباح الخير والسعادة والرضا والأمل والابتسامة والتفاؤل لكم ولكل طاقم العمل. صديق برنامجنا شكرا لك وصباحك ورد. محمد أيوب بيدعي لنا دعوات جميلة جدا وبيقول أسعد الله صباحكم بكل خير. نقول لك يا محمد أيوب آمين. عماد بيصبح علينا وبينصحنا نصيحة جميلة جدا، بيقول لي راحت بالك أصمت وكأنك لم تفهم شيء، تجاهل وكأنك لا ترى. الحياة لا تعطي دروس مجانية لأحد، فحين أقول علمتني الحياة تأكدوا أني دفعت الثمن. الله يا عماد. فضل السنادي بيصبح عليكم وبيقول صباح الورد والفل والياسمين. شكرا يا فضل وربي يسعدك ويحفظك بكل خير أنت وكل اللي بيسمعنا. لحظات الإشراق مسجل لنا هي عبد الهادي عمران في صورة جميلة جدا من البر، وبيصبح عليكم وبيصبح على طاقم العمل وبيقول الصباح ما يحلى إلا بإبدأ صح. أيضا بنقول لعبد الله بركات صباحك أنت خير وسعادة، بيقول اللهم اجعل لنا في هذا الصباح أن يكون حاملا لنا من الخير فوق ما نرجو، اشرح صدورنا، اغفر ذنوبنا، ويسر أمورنا، وحقق لنا ما نتمنى. الرسالة من يزيد. يزيد بيسلم عليكم جميعا وبيعطي أجمل التحايا لفريق العمل ويقول اجعل لنا يا الله من عطائك ما يسد عنا أبواب الحزن والضيق ويفتح لنا أبواب السعادة. شكرا يا يزيد وصباحك ورد. أبو سليم صباح الورود لقلوبكم الطيبة، صباح الأمل والتفاؤل. ما في أجمل من التفاؤل يا أبو سليم، شكرا لكلماتك الجميلة. سعيد القحطاني بيسلم على الجميع من أبها وبيقول الأبناء لا يرثون أموالنا فقط بل يرثون طريقتنا في التعامل، لا تحمل أبنائك خصومات الكبار ولا تزرع في قلوبهم جفاء تجاه أهلهم وأرحامهم، فقد يتعلمون كيف يختلفون أكثر مما يتعلمون كيف يتصالحون. الله عليك يا سعيد. صباح الخير لفؤاد القطان بيصبح للجميع وبيقول لا تصدق عقلك عندما يخبرك بأنك متأخر عن الجميع وأن الحياة تجاوزتك وأن كل شيء بيتغير. لكل إنسان رحلة وتوقيت وأشياء كثير جاءت بعد صبر طويل وإنت ظنيت أنها لن تأتي. شكرا شكرا يا فؤاد. كمان خلينا يعني راسل صور كتير ما شاء الله عليك يا فؤاد، وعنده رسالة بيصبح على الجميع فيها برضو بيقول لا تفتح صفحات لكل عابر، لا تفتش، لا تفشي أسرارك من أول لقاء، الثقة جوهرة لكن لا تمنحها إلا لمن يستحقها. الله يا فؤاد، بالفعل الثقة جوهرة، بس أكيد نكون بعد عدة هفوات أتعلمنا نعطيها لمين أو ما نعطيها. علي بركات صباحك ورد، دعواتك جميلة، نقول آمين يا رب للجميع. صباح الورد والريحان والكادي من فيصل الثقفي. أمواج المطيري، صباح الخيرات والمسرات لكل اللي منورين في صباحك أحلى وبيسمعنا. وابدأ صح بين قوسين، ابدأ صح. صباح الورد مع شروق الشمس على الجميع، وعليك يا أمواج المطيري. الطيب عبد الله بيصبح الجميع ويقول صباح الخير للجميع، صباح النور والسرور، ولك أنت أيضا الطيب عبد الله كل الاحترام والتقدير. حنين المطرفي بتقول صباحكم جمال، صباح الورد لكل من يطفي على صباحاتنا نكهة مختلفة، للأصدقاء الأنقياء، للأحبة الأوفياء، لمن يمرون بنا عابرين لكنهم يتركون في قلوبنا أثر الإنسانية، هذه الإنسانية الجميلة لكل من يجعلنا نؤمن أن الدنيا ما زالت بخير. نوار العتيبي، سبحان الذي لا تسكن النفوس إلا بحبه ولا تطمئن القلوب إلا بذكره ولا يدرك النجاح إلا بتوفيقه ولا يقع أمر إلا بإذنه ولا تنال سعادة إلا بطاعته، اللهم بك أصبحنا وعليك. شكرا يا نوار العتيبي. صباح الخير من روبن، وأيضا تصبيحة ودعاء جميل من عبد العزيز عسيري، سلمت يا عبد العزيز. نوال من سيهات بتقول تحية صباحية طيبة ممزوجة بماء الورد المعطر، يصلكم من سيهات إلى جدة، جدة التاريخ والأصالة. ما أجمل أن نبدأ صباحنا بروح التفاؤل، بابتسامة رضا، بنظرات قناعة بما قسمه الله لنا من خير وبركة. اجعلوا دائما أمامكم باب الأمل مفتوح ومزدانا بالآلاء السعادة دائما. أختكم التي تحبكم دوما نوال، وإحنا أكيد بنعزكم وبنقدركم جميعا يا كل أصدقائنا. بيسأل، والله عرفت في واحد له راسل اسمه وسائل المسابقة فيها جوائز، مسابقتنا بلا جوائز، إن شاء الله يوم ما نفتح باب الجوائز حنعطيك أكيد خبر، ويريد تكتب لنا اسمك. أيضا غازي شولان، شكرا لك يا غازي، وأيضا التحية لكم من زميلتي سارة. آخر تصبيحة من إبراهيم أبو محمد بيصبح للجميع وبيتمنى لدينا إجازة سعيدة، شكرا، وبيتمنى لكم أنتو صباح سعيد، وإحنا أكيد يا إبراهيم بنقول لك صباحك ورد أنت وكل اللي بيسمعنا. فاصل وراجعين.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك. تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا الثامنة مساء على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام، مكملين مشوارنا اللي اكيد ما يحلى لبيكم ومعاكم. وشكرا اللي بعت لنا ايضا رسائل تصبيح حلوة، سلطان حواس شكرا لك يا سلطان، وصباحك ان شاء الله سعادة وتوفيق وخير. طيب وصلنا ليمكن الساعة اللي الكل يتحمس من اجل انه يسمعها ويشارك معنا. صدقونا حماسنا اكبر انه تكونوا معنا، نسمع أصواتكم ومشاركاتكم. أكيد كل اللي حابب يشارك معنا يستطيع من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس، ويقدر يشوفنا صوت وصورة، وما عليكم غير أنكم تحملوا التطبيق وتسمعونا وتشوفونا. أيضا كل اللي حابب يشارك معنا بالاتصال 012-647-1517 و012-649-5154. بالنسبة لرقم الواتساب 800-244-2828. لغزنا اليوم يقول، لغزنا اليوم جماد، يعني جماد، يعني مو ركزوا، يقول أنا لي أكثر من 100 عام، أكثر بكثير من 100 عام، تطورت بشكل عجيب، أتنوعت أشكالي وأحجامي ونقدر نقول وظائفي، صامت ولكني أسمعك جيدا، أحمل كلماتك بدقة ولا أحفظها من أجل المصداقية. يعني هو ما يحفظ كلماتك من أجل، يعني تقدر تقول أنه هو مساعد سري لك. نعيد من جديد، أنا جماد لي أكثر بكثير من 100 عام، تطورت بشكل عجيب، تنوعت أحجامي وأشكالي ووظائفي، صامت ولكني أسمعك، أحمل كلماتك بدقة ولا أحفظها، فمن أنا؟ 012-647-1154 و800-2-44-2-8-2-8. أسأله جيدا، نعيد اللغز، أنا جماد لي أكثر بكثير من 100 عام، تطورت بشكل عجيب، تنوعت أحجامي وأشكالي ووظائفي، صامت ولكني أسمعك وأحمل كلماتك بدقة ولا أحفظها، فمن أنا؟

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام، متحمسين نسمع اصواتكم على 012-647-7154 و 012-649-5154، وكل اللي حاب يشارك على الواتس اب 800-244-2828. لغزنا اليوم يقول: أنا جماد لي أكثر بكثير من 100 عام، تطورت بشكل عجيب، تنوعت أحجامي أشكالي ووظائفي، صامت لكني أسمعك وأحمل كلماتك بدقة، من أنا؟ يا جماعة فكروا أكثر، اسألوا، حاولوا تاخذوا وتدوا معانا، اتصلوا بينا، سمعونا أصواتكم. مو معقول هذا الصمت الرهيب. سارة تحمست، حاولت تديني حلول لكن قلت لها لا، ولا واحدة فيهم صح، مع أنه سارة معروف أنها ما شاء الله تصيدنا من أول اللغز. اسمح أقول لك يا سارة، اللغز يقول: أنا جماد لي أكثر من 100 عام، أكثر بكثير من 100 عام، تطورت بشكل عجيب، تنوعت أشكالي أحجامي وظائفي، صامت ولكني أسمعك وأحمل كلماتك بدقة، من أنا؟ يعني تعرف في ساعات يجيني كده إحساس أنه بس هو إحنا بنقول جماد، يعني أجار اللي يحب يجيب أخبارك كده ويسحبها منك، هو قاعد صامت. يعني وسعوا دائرة أفكاركم يا جماعة، جماعة يعني مو معقول حنديكم لغز سهل بدي الطريقة، شوية تاريخنا العريق في الألغاز الصعبة. 012-647-7154 012-649-5154، ونقول يا هلا هلا وسهلا. صباح الخير يا زين.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هلا وسهلا بزين.
3: صبح عليكم جماعة
2: سردة. احنا كمان نصبح عليك يا زين، وأحلى صباح لك.
3: أقول لك، هذا جماعة يشتغل على الكهرباء؟
2: لا
3: ما يشتغل على الكهرباء.
2: يعني ممكن بس مو كثير.
3: في كذا الميكروفون.
2: الميكروفون. طيب تبيني أثبت لك؟ يعني دحين أنت شايفة اتطور، اتنوع، يسمعك، يحفظ كلماتك. الميكروفون يسمعك، الميكروفون يسمعك، ركزي، يسمعك.
3: سماعة يعني؟
2: لا، انت اللي تقولي مو انا اللي اقول. انت تسألي وانا اجاوب.
3: خلي السماعة.
2: ركزي يا زين. خلاص أثبت لك إيش؟
3: خلي الميكروفون.
2: الميكروفون؟ حاضر. أيوه. براحتك. أيوه. لا تقولي إيمان ما. طيب يا زين، شكرا لك.
3: السلام.
2: شكرا لك. هو صراحة أنتوا حتضيعوا بين كذا حاجة، وهذا الهدف أنكم تضيعوا، أنه اللغز يحير. طب هو يحتمل أنه كذا وكذا، هو يحتمل كذا حاجة صراحة، أعترف، ولكن نبغى نسمع منكم على 012-647-7154 012-649-5154. هلا وائل.
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام، يا هلا.
4: أصبح على نفسي، أصبح عليكم وعلى الجميع.
2: وإحنا نصبح عليك برضو يا وائل. من فين تكلمنا؟
4: من الرياض.
2: من الرياض، هلا بك. طيب
4: بالنسبة للغز إذا كان على قولهم يعني على الوضع اللي أنت وصفتيه أنا ما بسأل.
2: أيوة.
4: بس يعني هو جماد وهو ما يتكلم.
2: أيوة.
4: بس يحفظ. وتطورت أشكاله مع الزمن بأحجام.
2: لا لحظة ما قلنا أنا جماد لأكثر من 100 عام يعني أكثر بكثير. طيب. اتطورت أشكاله أحجامه وتنوعت طبعا وظائفه صامت ولكنه صح. يسمعك ويحمل كلماتك بدقة.
4: صحيح. أنا بالنسبة للموضوع هذا أتوقع والله أعلم
2: يعني أيوة.
4: على حسب الميزات هذه كلها متواجدة الآن طبعا تقريبا الخزانة حقت الأموال
2: التجوري التجوري
4: أصبح منها شيء يحفظ يعني بالصوت يفتح وأصبح منها شيء بأرقام لمس وفي شيء بالمفتاح وحجامة كبيرة صغيرة وكذا يعني والله أعلم.
2: طيب والله يا وائل فنان. طيب يا وائل نشوف خلاص أثبت لك أكيد
4: أكيد أنا بالنسبة لي أكيد.
2: طيب يا وائل صباحك ورد شكرا لك.
4: الخزنة يعني
2: الخزنة الخزنة الخزنة شكرا لك شكرا لك تسلم يا وائل. 0126477154 نقول يا هلا حصة.
5: أهلا أهلا يا إيمان يا
2: صباحك حلوة. ورد صباحك ورد يا ستة الحلوين.
5: أهلا يا حبيبي
2: كيف حالك؟
5: أيوة الحمد لله.
2: طيب فكرتي في اللغز؟
5: أقول لك إن شاء الله يكون الراديو.
2: الراديو
5: أيوة لأن لو سنين الراديو هو يشتغل.
2: نعم
5: بإذن الله
2: بإذن الله. أثبت لك يا حصة الراديو
5: إن شاء الله.
2: شكرا لك شكرا يا حصة. هلا وسهلا بعلي.
6: إشراقة الصباح لغة أجمل من كل اللغات.
2: تعال اشتغل معنا. طيب تعال اشتغل معنا.
6: أنا والله ودي أنا يا إيمان ولا أقطع كلامك يعني من الناس اللي دائما أحب أحمل المايك في يدي من
2: وأنت مراسل من أنت مراسل في جازان مراسلنا في جازان
6: حتى.
2: طيب أمورك طيبة إن شاء الله صباحك ورد يا علي ومتحمسين.
6: بخير عساك بخير يا إيمان والله والله يفعل عساك بخير
2: الله يسلمك متحمسة أعرف
6: والله هو الـ هو الـ هو الـ الفوز الأكبر والله.
2: الله يبارك فيك أنت وكل اللي بسمعنا. علي لغزنا اليوم سمعته؟
6: سمعته يا إيمان أكيد.
2: إيش حتثبت؟
6: يا إيمان الكلام اللي قلتيه
2: أيوة الكلام اللي قلته يحتمل عدة إجابات.
6: يحتمل عدة إجابات والله يعني من ضمنها المايك اللي تكلمت عنه في البداية.
2: مين اللي تكلم عن المايك في البداية؟
6: أنا لما قلت لك
2: زين. أنت قلت أنت تحمل المايك أنت بتحذر لي اللغز يعني.
6: أيوة
2: اللغز المايك أكيد.
6: ممكن يكون المايك يا إيمان ممكن تكون برضو هذه
2: ممكن يكون أشياء كثير يا علي أشياء كثير.
6: أنا عارف أنا عارف لما قلت أشياء كثيرة جت يعني أمور كثيرة في بالي من ضمنها الخزنة اللي فيها يستخدموا فيها التجار هذه الأموال وزي كذا يعني
2: زي اللي قبلك وائل قال الخزنة. طيب نثبت على إجابة. إيش حابب تأخذ اليوم يا علي إجابة؟
6: خلينا نثبت أيمن على الخزنة.
2: الخزنة؟ تمام يا علي شكرا لك.
6: يسعدك ربي
2: ويسعدك ربي
6: وتحيي سارة
2: بتحييك أيضا شكرا لك يا علي. هلا يا أسامة.
7: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
7: صباح الخير لكم ولجميع المستمعين.
2: صباحك ورد وسعادة وفرح.
7: أنا في اعتقادي أنه من خلال تحديد المواصفات اللي ذكرتون يكون جهاز الحاسب الآلي.
2: الحاسب الآلي الكمبيوتر
7: صحيح.
2: طيب يا أسامة أسامة كيف صباحك إن شاء الله تمام؟
7: الحمد لله
2: مبسوط؟
7: يا رب لك الحمد لله.
2: كمل أسمعنا
7: عليكم البسطة إن شاء الله.
2: كمل أسمعنا عشان تعرف إجابتك صح أو لا.
7: طيب
2: شكرا يا أسامة.
7: تمام
2: هلا وسهلا. مين معانا يا هلا؟ محمد. هلا وسهلا يا محمد.
8: أيوه صباح النور للجميع.
2: صباح الورد والسعادة يا هلا.
8: أنا أقول أتوقع أنه يحفظ يعني يعطي ولا يحفظ صح؟
2: احنا قلنا صامت ويسمعك ويحمل كلماتك
8: ولا يحفظها يعني.
2: احنا قلنا لا يحفظها؟ لا يحفظها.
8: اتوقع ان
2: ترى ممكن يحفظها. لا يعني لا،
8: اذا كان يحفظ
2: موضوع يحفظ ولا يحفظ خليه على جنب، خليك في الاخر انه ممكن يحفظ وممكن ما يحفظ.
8: انا اتوقع ان الجوال ممكن اذا كان
2: الجوال
8: يحفظ. ايوه اذا كان في حفظ، لكن اذا كان ما يحفظ يمكن يكون الميكروفون.
2: طيب اثبت لك على الجوال يا محمد.
8: على الجوال.
2: شكرا يا محمد.
8: العفو يا مالك.
2: شكرا يا محمد. محمد النجار يا هلا.
9: صباح الخير استاذ ايمان.
2: صباح النور والسعاده والفرح والتفاؤل.
9: صباح الجمال يا استاذ.
2: صباح كل شيء حلو لك وكل اللي بيسمعنا.
9: دائما متعلق مبدع جميل.
2: شكرا شكرا على راسي يا اخوي محمد. طيب محمد سمعت اللغز؟
9: سمعت اللغز. سمعت اللغز.
2: طيب
9: اصبح على علي كمان، على الندي حبيب قلبي خوي، هذا خوي الوحيد
2: علي النجعي. اي
9: والله خوي صديقك وصديقي.
2: طيب زرته في جازان ولا لسه؟
9: ان شاء الله بنزوره قريب.
2: يلا زوره صيف جازان.
9: بالنسبه للغز
2: نعم
9: انا اقول الميكروفون ان شاء الله.
2: الميكروفون متاكد؟
9: والله ما انا متاكد.
2: فكروا لا تلخبطوا.
9: انت اللي شاركت معك وسمع صوتك استاذه.
2: شكرا يا محمد. شكرا لك انت وكل اللي بيسمعنا، صراحه سعادة كبيرة لما نسمع أصواتكم وتشاركوا معنا. شكرا يا محمد. أرقام التواصل لكل اللي حابب يشارك معنا 012-6477-154. هلا يا أصيل.
10: هلا.
2: هلا وسهلا أصيل، كيف حالك؟
10: طيب الحمد.
2: بديت إجازة؟
10: ها؟
2: بديت الإجازة؟
10: أيوة الحمد لله.
2: مبسوط؟
10: مبسوط.
2: إيش تسوي في الإجازة؟ ايش تسوي في الاجازه؟
10: سافر.
2: طيب حلو، بتسمعنا في ابدا صح وتحب تحل اللغز؟
10: ايوه.
2: سمعت كلمات اللغز؟
10: ايوه سمعتها.
2: طيب ايش حابب تجاوب اصيل؟
10: الراديو.
2: الراديو حلو اصيل. طيب شكرا اصيل. سعود يا هلا.
11: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا هلا. تمام الحمد لله، كيف حالك انت؟
11: انت قلت ممكن يسجل الصوت ها؟
2: لا ما قلت يسجل، قلت يحفظ. ممكن يحفظ وممكن لا. ممكن توطي صوت الراديو من عندك سعود لو تكرمت عشان الصدى؟ شكرا لك.
11: يحفظ يحفظ الصوت.
2: قلنا يحفظ وممكن ما يحفظ.
11: المسجل.
2: المسجل
11: الصوتي.
2: تمام.
11: المسجل الصوتي.
2: المسجل الصوتي؟
11: ايوه.
2: اي قصدك اي واحد؟
11: المسجل تحطين الشريط والكاسيت.
2: ايوه الكاسيت يعني. أيوة. جهاز التسجيل اللي كنا نحط فيه الكاسيت.
11: أيوة
2: القديم.
11: ايوه ايوه هو ده هو ده.
2: طيب طيب يا سعود شكرا.
11: ماشي.
2: شكرا لك.
11: مع السلامه.
2: هلا وسهلا رائد. مرحبا رائد.
12: ايش اخباركم؟ طيبين؟
2: بخير عساك بالف خير. من فين تكلمنا رائد؟
12: من جدة.
2: من جدة. طيب رائد سمعت اللغز؟ أعيد لك اللغز. أنا جماد لي أكثر من 100 عام، تطورت بشكل عجيب، تنوعت أحجامي وأشكالي ووظائفي. صامت لكني أسمعك، أحمل كلماتك بدقة، ممكن أحفظها وممكن لا، فمن أنا؟
12: تسجيل.
2: جهاز التسجيل؟ صوتك مو واضح رائد. جهاز التسجيل اي نفس الكاسيت اللي قال عنه يعني سعود؟ قال الكاسيت جهاز التسجيل اللي كنا نحط فيه شرايط.
12: ايوه
2: خلاص تمام جهاز التسجيل. متاكد رائد؟ نثبت يا رائد، نثبت لرائد جهاز التسجيل. مكملين معاكم لغزنا. فكروا جيدا يا جماعه، اللغز يحتمل عده اجابات، فكروا جيدا. اللغز يقول أنا جماد لي أكثر من 100 عام بكثير، تطورت بشكل عجيب، تنوعت أحجامي أشكالي وظائفي. صامت لكني أسمعك، أحمل كلماتك بدقة، وممكن أحفظها وممكن لا، فمن أنا؟

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.
2: ابدأ صح على جدة FM. رسائلكم صراحة واتصالاتكم فيها تنوع جميل في الإجابات. لغزنا اليوم يحتمل عدة إجابات، لكن أكيد الحظ حيكون يعني حليف من يجيبها، لأنه مثلا فلان قال ينطبق عليه كذا ينطبق عليه كذا ينطبق عليه كذا، ولكن في النهاية حتكون هناك إجابة واحدة. لكن طريقة تفكيركم ممتازة ورائعة، جاتني إجابات في الاتصالات مبهرة حقيقي، وكمان على الواتساب. اللي حابب شاركنا على الواتساب 8002442882، واللي حابب يشاركنا بالتواصل نسمع أصواتكم على 012-6477-154 و6495-154، ونقول هلا بحمود.
3: الله يحييك، أنا صالح.
2: يا هلا وسهلا أخوي. يا هلا وسهلا.
3: أنا بسأل بس هو مرئي يعني نشوف نشوفه ولا.
2: نشوفه طبعا، جهاز جماد جماد تشوفه طيب. أمامك
3: طيب، يمكن الفيديو
2: الفيديو جهاز الفيديو.
3: إيه الفيديو.
2: حلو حلو حلو يا حمود، شكرا لك، مع السلامة. طيب خلينا نقرأ شوية رسائل جات على الواتساب. أبو المؤيد بيصبح علينا وبيقول الإجابة الهاتف، وأيضا ياسر جوائزنا ما فيها مسابقة يا ياسر، وياسر يقول الجواب الهاتف. معكم ياسر معكم ياسر معكم ياسر، شكرا لك على حرصك أنك تكتب لنا الإجابة عدة مرات. فهد يقول ممكن السيارة، بعدين غير للجوال، بعدين غير إلى جهاز التسجيل. شكرا يا فهد. الراديو، محمد مطر يقول الراديو، حلو يا محمد. عبد الهادي يقول الراديو، وفواز الحجوري، فواز الحجوري يعني طريقة تفكيرك من جد إبداعية. فواز راح لحتة تانية وحتة ذكية جدا، ويقول الصندوق الأسود اللي في الطائرة. عجبتني إجابتك يا فواز الحجوري. طيب حنرجع نكمل إجاباتكم. بشاير تقول الظرف أو الرسائل. هلا يا سعد.
4: أهلا وسهلا.
2: مرحبا. صباح الورد.
4: مصري وبعد إذنكم عودة
2: تشارك وتشارك ومليون مرة تشارك، وأهلا وسهلا بيك وبكل مصر وبكل أهلنا وأخواننا اللي بيننا أكيد في بلدهم الثاني على الرحب والسعة. أكيد
4: طبعا، السعودية بلد كل عربي شريك الثاني.
2: شكرا يا سعد، شكرا لأخلاقك الحلوة، وأكيد أنت بين أخوانك وفي بيتك.
4: طبعا طبعا، هو ده اللي حاسينه فعلا والله، بدون نفاق ولا رياء.
2: أكيد طبعا. سعد أنت فين بتكلمنا من فين؟
4: أنا بكلمكم كذا مرة من الرياض، أنا بشتغل مندوب مبيعات وحاليا في السيارة، فبحب أشارك، متابع جيد للقناة وللراديو القناة بتاعتي.
2: تصدق عجبتني مهنتك، يمكن أحطها يوم في المهن.
4: حبيت إيه؟
2: المهنة اللي بتشتغلها مندوب المبيعات ممكن نجيبها يوم في الوظائف، عجبتني.
4: هو أنا شغال يعني مش مقدرش أعطي تفاصيل ولا أسماء.
2: ولا يهمك ولا يهمك، إحنا اليوم سعيدين أكيد سعد بسماع صوتك وحابين نسمع إجابتك. فكرت جيدا؟
4: أنا سمعت اللغز مرة واحدة بس.
2: طب هعيده لك هعيده لك. أنا جماد لي أكثر بكثير من 100 عام، تطورت بشكل عجيب، نوعت أحجامي أشكالي وظائفي، صامت كأي جماد، لكن أسمعك أحمل كلماتك أحفظها أو لا يرجع لك. يا سعد من أنا؟
4: أنا فكرت بصراحة، وحضرتك بتقولي أول مرة وتاني مرة تأكدت من إجابتي ومش حابب أغيرها، جواب نهائي الهاتف.
2: الهاتف
4: الهاتف طبعا، أحكام وأشكال من حوالي 100 سنة، وأحيانا صامت وأحيانا بيحفظ الكلام وأحيانا لا، وليه وظائف تانية كتير غير الهاتف، زي الكاميرا زي ريكوردر يعني. ليه
2: أنت ذكي يا سعد؟
4: صح،
2: أنت ما حقول صح وخطأ، بس طيب طريقة يعني تفكيرك ذكية،
4: دي طريقة تفكيري والله أعلم.
2: ذكية جدا، وشكرا سعد، سعيدين جدا بمشاركتك معنا، وإن شاء الله دائما نسمع صوتك في إبدأ صح.
4: يا رب الله يكرمك.
2: هلا وسهلا. طيب إلى أن تجهز اتصالاتكم 012-647-7154 012-649-5154. نشوف شوية رسائلكم، عجبتني بشاير الظرف، ظرف الرسائل، ظرف الرسائل، ذكي جدا جوابك. عبدالله بركات يقول المايكروفون، وغازي شولان يقول الكمبيوتر، ومبارك الحضرمي بيصبحكم بالخير والسرور يقول المايك أو الخزنة. معليش أخويا مبارك، لازم تثبت لي إجابة، إما المايك إما الخزنة. هلا بعزيزة.
5: يا أهلين، صباح
2: هلا وسهلا يا عزيزة. عزيزة
5: يا أهلين. هلا. يا أهلين،
2: شربتي قهوتك يا عزيزة؟
5: الحمد لله.
2: أمورك طيبة؟
5: كله.
2: الله يسعدك يا شيخة ويجعلك عزيزة دائما
5: حبيبة قلبي.
2: فكرتي؟
5: إن شاء الله.
2: جاوبي، تبي تسألي؟
5: المايك
2: بدون أسئلة؟
5: متأكدة.
2: متأكدة خلاص خلاص يا عزيزة، أنا تذكري دائما أني فتحت لك باب الأسئلة وأنت اللي صديتي.
5: متأكدة إن شاء الله بإذن الله يكون معك.
2: طيب أوكي، شكرا يا عزيزة، تسلمي، صباحك سعيد أنت وكل اللي بيسمعنا وبيشاركنا. هلا وسهلا. أمواج المطيري تقول الراديو، والطيب عبد الله يقول الراديو، وخالد القطافي يقول الميكروفون. طيب يا يزيد، هلا وسهلا.
6: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: أستاذ إيمان،
2: هلا بك يا أخويا. هلا.
6: إن شاء الله الإجابة الراديو.
2: الراديو. شكرا يا يزيد. تحياتنا لك. ما عندنا لسه اتصالات. طيب نكمل ولا نطلع فاصل؟ سارة إيش تحبين؟ نطلع فاصل ونرجع نكمل معاكم. هيدا اللغز، حابين نسمع أكيد مشاركاتكم. اللغز يقول أنا جماد لي أكثر بكثير من 100 عام، تطورت بشكل عجيب، تنوعت أحجامي أشكالي وظائفي، صامت لكني أسمعك، أحمل كلماتك بدقة، أحفظها أو لا يرجع لك، من أنا؟

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام ومكملين اللغز، واجاباتكم رائعه، طريقه تفكيركم رائع جدا، التنوع في الاجابات كمان يدل على انه في ذهن حاضر، وهذا اللي يسعدنا انه نسمعه ونشارككم فيه. اكيد كل اللي حابب يشاركنا 012-647-7154 او 012-649-5154، وأكيد على الواتساب 800-244-2828. واليوم أكيد متاح أنكم تشوفونا من مواقع التواصل الاجتماعي على منصة إكس، عندنا بث مباشر، تقدروا أيضا تشاركوا على هاشتاج برنامجنا في منصة إكس، هاشتاج برنامج ابدأ صح، وكذلك عبر تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس، تقدروا تسمعونا وتشوفونا أيضا من خلال الصورة، ومشاركاتكم أيضا نستقبلها في تطبيق الإذاعات السعودية. حسين شمس سأل سؤال، طبعا بعد تصبيحة على الجميع وصباحك ورد يا حسين، يقول الجماد هذا كل الناس تستخدمه ولا أشخاص معينين؟ صراحة بإمكان الكل يستخدمه، بإمكان الكل ممكن. يقول معنا محمد المري، يا هلا.
2: هلا
1: صباح الورد محمد.
2: صباح العسل،
1: ربي يسعدك. طيب محمد، فكرت وقررت؟
2: أنا كنت متردد، بس بعد ما سمعت التلميح والأغنية
1: لا أرجوك أرجوك لا تفكر، أغانينا لا تربط للواقع بصلة.
2: لا أنا مجرد بس كذا يعني.
1: ما أنا بقول لك من وحي خيال المخرج هذه، ولا تربط للواقع بصلة،
2: وأنا مجرد استنتاج بس يعني.
1: طيب يلا قل لي، سمي لي.
2: أنا أقول إن شاء الله التليفون إن شاء الله.
1: أثبت لك على التليفون؟
2: ثبتي لي وشكري لي سارة.
1: إيه سارة، قلت لها وأرجع عيد وأكرر من وحي خيال المخرج. شكرا لك، وصل سلامك لسارة. شكرا لك يا محمد. طيب ركزوا، إجاباتكم صراحة حلوة، في إجابات صحيحة، في إجابات ذكية جدا. خلينا نرجع نقرأ الإجابات. عندنا جهاز تسجيل الصوت محمد الغامدي. نجود تقول الراديو. وسؤال من في بدون اسم هنا، يا جماعة اكتبوا اسماءكم لو تكرمتوا. السؤال يقول اقدر احمله بكل مكان؟ تقدر تحمله بكل مكان. حسين شمس يقول المسجل، قصدك يا حسين جهاز الكاسيت يعني اللي كنا نحط فيه شرايط التسجيل، بس اذا هو او لا ممكن تقول لنا. شرايط التسجيل، حسين يقول نعم المسجل اللي كنا نحط فيه شرايط تسجيل. ناصر عطيف يقول الهاتف. عصام ناجي يقول الهاتف. وأيضا السنيدي، فضل السنيدي يقول إن شاء الله الجوال. فيصل الثقفي يقول المايك. أحمد الشكري يقول الميكروفون. وشكرا غازي شولان على الملاحظة، الهاتف يقولها محمد الفريجي. في إجابة هنا ذكية جدا من تركي عبد الله، شكرا، تحياتنا لك تركي عبد الله. تركي يقول الإجابة الطابعة، موجودة في كل مكان ومن زمان كانت يدوية والآن اتطورت. إجابة ذكية جدا جدا، شكرا يا تركي عبد الله. أبو المؤيد يقول الهاتف، وياسر قلنا نقول الهاتف. طيب نشوف كمان شوية إجابات من صالح السفياني، يقول المايكروفون. وأبو سليم يقول المايكروفون. وعاقل المحمد، إيش بنتم متواعدين يا جماعة؟ ورا بعضكم الميكروفون، شكلهم جالسين مع بعض. عاقل المحمد المايك، والراديو يقولها إبراهيم أبو محمد. إجابة ذكية يا محمد الدراع، يقول الفاكس. صراحة أقف احتراما لأنه كيف فعلا ربط بأشياء قديمة جدا وتطورت إلى حد ما، ولكن الفاكس اليوم ما عاد صار موجود، ولكن إجابة ذكية جدا من محمد الدراع. عمر أيمن يقول الجوال. عبد الرحيم الثبيتي غير من الميكروفون للمسجل. تمام يا عبد الرحيم الثبيتي. علي الأسمري مسجل الصوت، إجابة علي الأسمري مسجل الصوت. وحواس آل حبيب يقول الهاتف. فهد القطان كان كاتب الراديو المذياع، بعد كده غير إلى لاقطات الصوت. ياريت يا فؤاد تشرح لنا أكثر ماذا تقصد بلاقطات الصوت، سمي لي اسم. لا تترك لي الإجابة عامة لو تكرمت، لأنه لاقطات الصوت في منها أنواع كثير جدا. سمي لي اسم من لاقطات الصوت اللي أنت تقصدها. لغزنا يقول أنا جماد، لي أكثر من 100 عام بكثير، تطورت بشكل عجيب، تنوعت أحجامي أشكالي وظائفي. صامت لكني أسمعك، أحمل كلماتك بدقة، أحفظها أو لا أمر يرجع لك. فمن أنا؟

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: ابدأ صح على جدة اف ام، مكملين معكم مشوارنا. واكيد اللغز المحير، كثير اجابات وصلتنا على الاتصال وكمان اجابات وصلتنا على الواتساب، يحتمل فيها الصواب والخطأ في كل الاجابات، لكن نتفق انها اجابات ذكية جدا، طريقة تفكيركم وتحليلكم رائعة، اهنيكم عليها. 012-647-7154 012-649-5154 و800-442-8228 للمشاركات المكتوبة على الواتساب. معانا محمد.
4: على صباح الخير يا إيمان.
3: صباح الورد يا محمد، يا هلا وسهلا.
4: صبح عليك على إشارة على جميع طاقم
3: الإذاعة، ونصبح عليك وعلى كل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لموجتنا الغالية إذاعة جدة وبيسمعنا في إبدأ صح.
4: يا
3: محمد، اليوم القوم اختلفوا، يعني اللي قال كذا واللي قال كذا واللي قال كذا، وكلهم جاوبوا عدة إجابات. أنت اليوم مع مين فيهم؟
4: أنا أقول إن شاء الله الراديو.
3: الراديو.
4: أيوه.
3: طيب يا محمد.
4: عفوا.
3: شكرا محمد. طيب. في إجابات مبهرة. هذه الإجابة أنا يعني في إجابة هقولها، ولكن عندي هذه قرأناها كلها، حنيجي عند في أحد الأشخاص ما هو كاتب اسمه. ويعني يقول لي من بعد الأغنية تأكدت إنه الجوال. طب أحب أقول لك إنه مو صح. يلا إيش رأيك؟ تلميحة، مو صح الجوال. ويرد تكتب اسمك. بعد كده في من محمد، عفوا من علي العامري، الساعة. زوز من جازان تقول الجوال. عبد الله المطوع من الأحساء يقول الراديو. في هنا كانت أسئلة وانحذفت، إنه يعني ما أدري ليه حذفتوها، بس كانت أسئلة مفيدة. الجريح يقول الآلة الكاتبة، ويحيى يحيي الجميع ويقول الهاتف. غازي شولان راسل صورة صحة وهنا الفطور أنت وزميلك، ويقول زميلي وصديقي يقول أنه الميكروفون، وسمى صديقه محمد أيوب، تحية لك ولصديقك. عبد العزيز العسيري مسجل الكاسيت. أبو نواف يقول شريط التسجيل، الكاسيت نفسه، شريط الكاسيت للي يتذكر هذه الشرايط. الجيل الجديد أتوقع سارة ما يعرف إيش يعني شريط كاسيت، شريطة الكاسيت دي ما يعرفها، هذا الجيل الجديد تحية له. محمد الغامدي جاوب إجابة جميلة، الفونوغراف. طيب إيش هو الفونوغراف يا محمد؟ شرح لنا هو أو ارسل لنا صورة، بس حبيت الإجابة المتميزة. سامي حسن من الرياض يقول الهاتف، وأمين حجوري يقول مسجل الصوت. علي بركات يقول الراديو، ونعناعة، أهلا يا نعناعة، يقول الراديو. هذه كانت إجاباتكم على الواتساب. أكيد كل اللي حابب يشارك، ما زال لدينا يمكن القليل من الوقت، ولا لدينا المتسع من الوقت. سارة إيش رأيك؟ القليل. حنطلع فاصل وحنرجع في آخر لينك بيننا وبينكم، حنقول الإجابات وحنقول الإجابات الصحيحة. وأكيد يسعدنا سماع أصواتكم على 012-647-7154 012-649-5154 وعلى الواتساب 800-244-8228. هند حسن تقول الكاميرا، ومحمد أبو علي من ينبع يقول إن شاء الله الراديو. لغزنا يقول أنا جماد لأكثر

بكثير من 100 عام، تطورت بشكل عجيب، تنوعت أحجامي وأشكالي ووظائفي. صامت لكني أسمعك، أحمل كلماتك بدقة، أحفظها أو لا يرجع لك. من أنا؟

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
1: ابدأ صح على جدة أف أم.
2: ابدأ صح على جدة أف أم، مكملين معاكم. لغزنا اليوم بيقول: أنا جماد لي أكثر من 100 عام، بكثير تطورت بشكل عجيب، تنوعت أحجامي، أشكالي، وظائفي، صامت لكني أسمعك، أحمل كلماتك بدقة، أحفظها أو لا يرجع لك، فمن أنا؟ خلينا نرجع لإجاباتكم. الفونوغراف بيشرح لي الفونوغراف محمد الغامدي. بالأخير الفونوغراف هو جهاز لتسجيل واستعادة الصوت، اخترعه الأمريكي توماس أديسون في 1877. هذا هو الفونوغراف، فبيشرح لنا الفونوغراف. أما الجرامافون جهاز آخر. يعني أحمد الكناني، إحنا في الواتساب نستقبل فقط الرسائل النصية، لا نستطيع سماع رسائل صوتية، ولا نستطيع أننا نشوف فيديوهات، ولا نقدر نرد على مكالمات. بيقول: الميكروفون بجميع وظائفه. هذه إجابة أحمد الكناني، شكرا يا أحمد الكناني. كمان عندنا إجابة من أحمد راشد: صباحك ورد وسعادة. بيقول: الهاتف. سليمان الدبيان بيصبح علينا بس ما أعطانا إجابة لسؤال اليوم. أحدهم يسأل إجابة سؤال أمس، لغز أمس كانت إجابته نبات، إحنا كنا أمس نبات والبذنجان. عبد الوهاب مجلم يقول: الكتاب. صفوان أبو ليان يقول: الجواب. بسمة تقول: الكاميرا. شكرا يا بسمة. عندنا مقرن يقول: جهاز التسجيل. رائد البراق يقول: شريط التسجيل. حبيت الإجابات إنه أحدكم سمى شريط التسجيل وأحدكم سمى جهاز التسجيل. أمين العتيبي يقول: الراديو. أعتقد كده إحنا وصلنا للنهاية، نهاية استقبال الإجابات على اللغز، سواء كان من الواتساب أو سواء كان من الاتصالات. أشكر صراحة كل اللي شارك وتحمس، لأنه بالفعل الجواب كان يحمس بين عدة آلات أو عدة أدوات أو عدة جمادات. سؤالنا كان يقول، لغزنا كان يقول: أنا جماد لي أكثر بكثير من 100 عام، تطورت بشكل عجيب، تنوعت أحجامي، أشكالي، وظائفي، صامت لكني أسمعك، أحمل كلماتك بدقة، أحفظها أو لا يرجع لك، فمن أنا؟ الإجابة هي الميكروفون. فعلا في البعض راح لإجابة جهاز التسجيل، وأحدهم شرح لي باليوم والتاريخ. اختراع الميكروفون، أول ميكروفون تم اختراعه في عام 1876، وأول اختراع لجهاز تسجيل قادر على تسجيل صوت الإنسان كان بعده بسنة 1877. لكن لو جينا نقول، أحدكم ممكن يقول إنه لا، هو هذا ينطبق على الراديو أو على جهاز التسجيل. اليوم إحنا لو نبي نتكلم عن الميكروفون، لما قلنا تنوعت أشكاله وتطورت وظائفه، اليوم أصبح في عندنا ميكروفونات دقيقة جدا جدا، لا تكاد تتجاوز طولها يمكن سنتي ونص، يعني أنتم متخيلين. وشفنا الميكروفونات الإلكترونية اليوم اللي صارت تلقط الصوت بطريقة يعني حساسة ودقيقة جدا. في أنواع ميكروفونات دقيقة جدا جدا، ممكن حسب وظيفتها وحسب استخدامها. لو نبي نجي نقول جهاز التسجيل، جهاز التسجيل لم يتطور لعصرنا اليوم، يعني جهاز التسجيل وقف عند شكل معين ولم يتطور بالصورة اللي تطور بها الميكروفون وأصبح أكثر دقة وأكثر قوة في تسجيل الأصوات. الميكروفونات إما أنك تخزن الأصوات فيها أو أنك لا تخزن الأصوات فيها، هذا راجع لوظيفتك وعملك وحاجتك من هذا الميكروفون، لأن هناك ميكروفونات تحتفظ بصورة رقمية بالأصوات. وفعلا تطور الميكروفون تطور عجيب وهائل في سنوات نعتبرها في ثورة تقنية وإلكترونية صغيرة جدا. هذا شرح لغزنا، هو طبعا بيسمعك لأنه أنت أحيانا بتهمس في الهاتف، هو يستطيع سماعك كصوت. هذا الصوت بيبث لأكبر شريحة، واللي أنتوا اليوم كمان بتسمعونا من خلال ميكروفون إذاعة جدة، عندنا ميكروفون يعمل بوظائف خاصة وبحساسية خاصة ويعتمد على تقنيات متطورة جدا. عشان اللي يقول جهاز التسجيل، جهاز التسجيل اليوم ما اعتمد على هذه التقنيات ولا وصل. اليوم بدلنا مكان جهاز التسجيل أو الكاسيت بالآلات الرقمية جدا والميكروفونات الرقمية. أتمنى يا رب الخير والسعادة. حنقول أسماء كل اللي شاركنا بإجابة صحيحة. العجيب أنه كانت الإجابات الصحيحة فعلا جات من أول دقيقة

أحمد الشكري، فيصل الثقفي، ومحمد أيوب، وأحمد الكناني. هذه كانت إجاباتهم فعلا الميكروفون، وساعدنا أكيد بهذا الحماس. حماسكم هو اللي بيعطي وقتنا جمال، هو اللي بيعطي جو برنامجنا حفاوة وسعادة كده، وإحنا بنسمع وإحنا بنحاول. لا حد يصدق إنه سارة ممكن تحط لكم تلميح في الأغنية، رجاء من وحي خيال المخرج، هذا العمل من وحي خيال المخرج. شكرا سارة لحماسك معانا. فاصل وراجعين نكمل معاكم ابدأ صح وفقراتنا الباقية.

0: فراغك صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغط زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM، حياكم من جديد وأكيد أجمل التحايا لكل اللي انضم لموجتنا الغالية إذاعة جدة، وكل اللي بيشارك معانا وحيشارك، وكل اللي بيسمعنا حتى لو على الصامت، صباحكم ورد. وصلنا لفقرة كده دايما كل يوم نعطيكم خبر من مملكتنا الغالية وأكثر الأمور الجديدة والحماسية في أنحاء متفرقة من المملكة. اليوم خبرنا سياحة وترفيه عن جدة واستقبالها لزوار موسم صيف 2026. تواصل أمانة محافظة جدة جهودها لموسم صيف 2026 من خلال رفع جاهزية المرافق العامة، الواجهات البحرية، الشواطئ، الحدائق، وتكثيف الأعمال التشغيلية والرقابية استعدادا لاستقبال السكان والزوار في الإجازة الصيفية. هذه جهود شملت تهيئة أكثر من 500 حديقة موزعة في كل أنحاء المحافظة، إلى جانب 5 وجهات بحرية وعدد من الشواطئ، مواقع بحرية مخصصة للسباحة، وطبعا أكيد تم استكمال أعمال الصيانة والنظافة والتجهيز عشان يتيح للزوار الاستفادة من كل هذه المرافق والخدمات المتوفرة فيها. أكيد طبعا بيكون في المواقع البحرية هناك تشغيل فرق إنقاذ، إشراف ميداني، ومهم جدا يا جماعة كل اللي حيقصد جدة وكل الموجود في جدة وحابب يستمتع بالمواقع البحرية، الالتزام ثم الالتزام بإجراءات السلامة داخل الشواطئ المخصصة. أيضا كثفت أعمال النظافة والصيانة في المواقع اللي بيكون فيها كثافة خلال الموسم ورفع الجاهزية. أيضا هناك جانب رقابي، تواصل الأمانة تنفيذ جولاتها على المنشآت الغذائية، الأسواق، المراكز التجارية من أجل التحقق بالتزام الاشتراطات الصحية. أكدت الأمانة أنه استمرار فرقها الميدانية وبلدياتها الفرعية أنها دائما طوال الموسم متابعة لهذه المرافق. وطبعا نقول لكل اللي بيسمعنا أنه لو عنده أي ملاحظات أو أي شاف أنه هناك أي مخالفات يستطيع أنه يتواصل مع تطبيق بلدي أو من خلال المركز الموحد للبلاغات 940، ويساهم في سرعة المعالجة والمحافظة على جودة الخدمات. استمتعوا وحياكم في جدة.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام.
3: ابدأ صح على جدة اف ام، اجمل التحايا اكيد لكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لموجتنا مجددا، وكل اللي بيسمعنا لاول مره بنقول لك هنا احنا ابدأ صح معك يوميا في صباحاتك، واكيد ما تكمل صباحاتنا ولا جمالها الا بسمع اصواتكم بمشاركاتكم اكيد على ارقام التواصل 012-6477-154 012-6495-154. كمان عندنا رقم واتساب، يسعدنا أنه نستقبل مشاركاتكم المكتوبة فقط على 800-244-2828. كل الحماس كان في الجزء الأول من اللغز، لكن الحماس القادم هو في سؤالنا التفاعلي اللي من خلاله نبنقيس مدى ردات فعلكم استيعابكم للمواضيع اليومية. اليوم صراحة كده جالسة أفكر أقول يعني إجت الصيفية على رأي زياد برجي، في أغنية حلوة اسمها إجت الصيفية لزياد برجي، يا سارة بالك تسمعيها تحس إنك في الصيف. فيقول إجت الصيفية وجات الصيفية وعندنا أشياء كثير نعملها في الصيف. في مننا اللي بيخطط إنه يتزوج، ربي يسعد ويهني كل العرسان. في مننا اللي مخطط انه ممكن ينقل بيت جديد، وظيفة جديدة، يعني بينتظر شيء مهم. وفي مننا ناس بتخطط انها تسافر وبتعمل جداول وبتعمل ميزانيات عشان خاطر سفرية الصيف دي اللي دائما تكون مميزة، لانه بيكون فيها اهل، اولاد، عائلة، اصدقاء احيانا. فكلا في جوه وعالمه بيخطط لهذه الصيفية ولمشاريع هذا الصيف. فجاني فضول كده أعرف أنت أو أنتي إيش تبغوا تعملوا في الصيف. اللي بينتظر زواجه، اللي بينتظر شيء مهم، اللي بيرتب لسفرته، اللي بيرتب لنقلة بيت لبيت، يعني في أمور كثير بيسووها العالم. أنت يا من تسمعني، نعم أنت، ماذا تنتظر في هذا الصيف؟ سارة إيش بتنتظري في هذا الصيف؟ ألين ما يكلمونا أصدقائنا الحلوين. سارة في شيء منتظرته في الصيف؟ لا سارة تقول لي أنا أجي وأبدأ يومي في أبدأ صح، هذا يمكن أجمل مشروع أعمله في الصيف. حقيقي أشاركك نفس الشيء، أنا ما عندي أي خطط للصيف غير أني متحمسة أني أنا أكون معاكم ونقدم أحلى برنامج لأحلى مستمعين. طيب كل اللي حابب يشاركنا أكيد عندنا أرقام للتواصل، شاركونا على 012-6477-154 012-6495-154 وعلى الواتساب 800-244-2828. يا ترى أكثر شيء متحمس له في هذا الصيف ما هو؟ كلمنا شاركنا.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام، حياكم من جديد. اكيد جالسين نتكلم ونشوف يا ترى أكثر شيء متحمسين له في هذا الصيف. حابة أسمع صوتكم على 012-6477-154، وكمان حابين نشوف مشاركاتكم المكتوبة على الواتساب 800-242-8828. ونقول يا هلا بأفراح.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. هلا يا أفراح. يا حياكي يا حياكي. سمعتي أمس كان في لك تحية خاصة من نوال، سمعتيها؟
2: نوال، الله أستاذ نوال الله يسعدها، أنا التقيت فيها الله يعطيها العافية.
1: فعلاً
2: يا رب.
1: فعلا في دائما تواصل جميل بين أصدقاء الإذاعة وأصدقاء برنامج ابدأ صح، يعني نسعد بيكم أكيد، ونسعد بهذه الروح الحلوة اللي بينكم،
2: وإحنا مبسوطين معك يا أستاذة، مبسوطين معك.
1: شكرا يا أفراح.
2: جدا والله.
1: شكرا شكرا أفراح. اللي بيخطط لزواجه، واللي بيخطط لسفره، واللي بيخطط لنقلته من مكان لمكان، أو بيخطط لشراء شيء جديد، وإجازات الصيف دائما تحمل المفاجآت واللحظات السعيدة إن شاء الله عليك وعلى الجميع، ماذا تنتظري في هذا الصيف؟
2: والله شوفي، يعني احنا مخططين ان شاء الله بنجي جدة، وان شاء الله بنطلع الطائف كمان.
1: حلو.
2: نشوف اهلنا منها. حلو. نشوف اهلنا ومنها نطلع كمان طلعات البر، نشوي في كذا.
1: الله عليكي، ايش تحب تسوي؟ طيب. في الطائف كمان غير طلعات البر؟
2: شوفي، بما انه انا من مواليد الطائف كده كمان احب الطائف، غير انه شوفي احب المنطقه كمان استاذة ايمان. طيب. حاجه اتمنى انها تحصل في حياتي لكن ما تيسرت ان شاء الله يا رب، اتمنى اني اروح الرياض وش اسمه، في لي اهل في الرياض.
1: جميل.
2: وكمان ابغى استمتع في المنطقه. انا يعني لما روحتها ما اعرف حاجه، كان عمري سنتين. رحنا كده كلنا، الاهل الوالده والوالد الله يرحمه، اخواني.
1: طيب يلا ان شاء الله تستمتعي في تخطيطك لسفرتك للطائف لجدة، وان شاء الله تتسهل امورك تروحي تزوري الرياض
2: باذن الله يا رب ان شاء الله.
1: شكرا يا افراح.
2: العفو يا هلا.
1: تسلمي يا افراح. كمان ممكن اللي حابب يشارك على منصة اكس وهاشتاجنا في منصة اكس هاشتاج برنامج ابدأ صح، اكيد ممكن كمان نستقبل مشاركاتكم هناك. صراحة دائما الاجازة الصيفية بتكون محطة جميلة بيستمتع فيها كل أفراد العائلة، وطبعا دائما يكون الوالد الله يعطيله ألف عافية إجازاته قليل، بس دائما بيضبطها على الصيف، يعني تلاقوا كل الناس همها إنها تضبط إجازاتها في الصيف، تلتقي بعائلاتها، تلتقي بأحبابها في مشاريعهم القادمة. نبغى نسمع مشاريعكم في هذا الصيف. هلا وسهلا بفايدة.
3: هلا والله، صباح الخير. صباحك سعد إيمان، سب عليك وعلى كل الطاقم والمخرج السارة وجميع من الشباب.
1: صباحك ورد وسعادة يا فهيدة، وإن شاء الله صباح يعني صيفي بامتياز. كيف أجواءكم في الصيف؟
3: والله أجوانا شوي حارة في النار، بس بالليل براد الحمد لله.
1: طيب حلو.
3: أجواء حلو. الفواكه الحين عندنا التين والعنب والرمان، أنا في المزرعة عندي
1: ما شاء الله. الحمد لله. الله عليك وعلى أجواء حايل. أنت في حايل يا فهيدة؟
3: أيوة.
1: الله عليكم على أجواءكم الحلوة.
3: الله يسعدك.
1: طيب أنت شخصيا يا فهيدة أكثر شيء متحمست له في هذا الصيف إيش؟
3: أكيد والله في الجمعات، يعني
1: جمعات مع الأهل؟
3: أي مع الخالات ومع العمات يعني مع الأخوان، الجمعات حلوة في الصيف.
1: طيب أنت برأيك ليه دائما إجازات الصيف أو الصيف بشكل عام مميز عندنا كلنا؟
3: أنا أتوقع أنه علشان الأجازة حق المعلمين والطالب والطلاب.
1: إجازة المدارس والطلاب، إن شاء الله يا رب تكون إجازة هنية وموسم صيف سعيد على الجميع، وأنت إن شاء الله جمعاتك مع خالاتك وأهلك وقرايبك تكون جميلة وربي يحفظكم.
3: ونفس المثل يا حبيبتي، الله يسعدك يا رب.
1: تسلمي في هذا، تحياتنا لك.
3: شكرا.
1: يا هلا وسهلا. أبو خالد راسل لنا على الواتساب يقول السلام عليكم. عليكم السلام يا أبو خالد، اكتب لنا وشاركنا أنت وكل اللي حابب شاركنا على الواتساب من خلال الرسائل النصية، أكثر شيء متحمسين له في الصيف ما هو؟

to all the ladies out there. You're hearing it first. What on

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام. اكيد سعيدين بسماع اصواتكم الحلوة ومشاركاتكم الاحلى. 800244 لكل اللي حابب يشارك على الواتساب، يعني ما قلتوا ليش التكملة 800-244-8-8-8. وكمان اللي حابب يشارك على منصات التواصل، منصة اكس وتطبيق الاذاعات السعودية سعودي راديو بلس، صوت وصورة تشوفونا، وكمان تقدروا تشاركونا بالرسائل المكتوبة 012-647-7154. كلمونا وشاركونا، قولوا لنا أكثر شيء متحمسين له في هذا الصيف ما هو. نوال يا هلا.
3: هلا صباح الخير.
2: صباح الورد يا نوال،
3: وحشتيني.
2: أهلا أهلا بنوال. نوال انتو خلاص أخذتوا إجازة؟
3: إيه خلاص أجزنا من يوم آخر دوام كان الخميس.
2: الخميس الماضي؟ بس لي
3: أيوة. المعلمات بس الطالبات قبلنا.
2: أيوة. والطاقم الإداري أخذ إجازته ولا لسه؟
3: إيه معانا بس بيداومون قبل المعلمات بأسبوع.
2: إحنا لسه عندنا هذا الخميس جدة ومكة والمدينة والطائف، إن شاء الله المعلمات والطاقم الإداري هذا الخميس. إيه نتمنى لهم إن شاء الله لهم.
3: عاد مساكين حظهم مع الحر، صار الاختبارات.
2: طيب عاد حرنا جديد علينا بالله يا نوال، الحر جديد علينا.
3: لا مو جديد الحر، يعني متعودين عليه، بس ولكن في فترة الاختبارات مرهق جدا يا إيمان.
2: يعني أنا تحبي أمرر لك معلومة مسربة؟ الأجواء في جدة في منتهى الجمال هذه الفترة، بس ما باكي يعني تتحسس
3: الحين. أنا بس أيام عشان الاختبارات كان إيه؟ إحنا الأسبوع
2: أجواء أنا في جدة أحلى من أجواءكم ترى في الجو. يلا تعالي جدة. تعالي جدة ونقول لك كل اللي بيسمعنا موسم صيف جدة حيكون غير في 2026. وأهلا وسهلا بكل الزوار.
3: أكيد نجي إن شاء الله.
2: طيب
3: بإذن الله تعالى.
2: بإذن الله. نوال الصيف دائما الناس في يعني تشعري أنه في ناس بتخطط لأمور كثير، ودائما الإجازة الصيفية ساعات نقول حنسافر في الإجازة، حننقل في الإجازة، حنعمل كذا في الإجازة، الجمعات والأجواء تحلف الإجازات.
3: صحيح.
2: كيف إجازة الصيف عندك أنت؟
3: شوفي إيمان، أول كنا صحيح نشتاق للصيف،
2: أي
3: لأن كانت الإجازة طويلة. الحين ما يمديش تغمضين عينش إلا تفتحين اللي خلصت الأجازة.
2: طيب.
3: كثيرة جدا الأجازة، مو مثل أول. أول فيها تخطيط وروحة ويايا وغيره، الحين يعني أكثر شيء على داخل المنطقة هنا، يعني ما بيتعدون لأن الوقت.
2: شوفي ما شاء الله عندك سيهات، عندك القطيف، عندك جزيرة دارين، عندك الجبال، عندك الأحساء، يعني محظوظين أهل الشرقية في التنوع.
3: إيه أنا أقول لك الآن، أول كان في تخطيط على المدينة، على مكة، على
2: أي ما شاء الله.
3: جدة، على الطائف، الحين صار التخطيط داخل لأن الوقت قصير، يعني مو مثل قبل يعني 3 أشهر وشوي يمديش، يعني أول ما نروح المدينة نقعد 10 أيام 10 يوم، يعني نقعد هناك يعني ما يعني خلاص من قعدتنا هناك مثلا نروح عمرة إلى مكة، نطلع يوم على جدة، يوم
2: صح.
3: على الطائف
2: صح. إيه
3: الحين ما في وقت الآن، وصار يعني حتى الجروبات اللي تروحين إياها صار الجدول اللي يحطونه قصير حق عدد الأيام اللي تقعدين هناك. أول مفتوح 10 أيام 12 يوم ما في مشكلة.
2: طب تعرفي نوال، أقول لك على فكرة حلوة، يعني اليوم صحيح السفر مع الجروبات يمكن يسهل عليك أمور كثير، بس اليوم الإنترنت

0: خلى شيء تستطيع انك انت تصنعي جدولك بنفسك انت وعائلتك.
1: اي اكيد اكيد، حتى لو رحنا يا جروبات ايمان، احنا ما يعني مثلي انا مثلا احنا اروح يا جروبات انا ما ملتزم جدولهم.
0: حلو.
1: انا ممكن اي انا اطلع بروحي، مثلا لي صديقات في المنطقه في الدوله اللي اروح لها، خلاص ابغى التقي بصديقه من صديقاتي، ما يحتاج اني ارتبط. يعني انا كثير مثلا من اسافر هنا دول الخليج مع جروبات، اجي اقول رئيس الجروب والله انا اليوم ماني وياكم، خلاص اخذ اسوي للجدول اللي انا ابغى اطلع فيه واطلع فيه.
0: يلا يلا سوي جدول ان شاء الله للمدينه ومكه وجده والطائف
1: ان شاء الله،
0: وتستطيعي اذا بغينا شيء نسوي نوال. وانت ما شاء الله عزومك قويه
1: باذن الله تعالى ان شاء الله يا رب العالمين. طيب. ويلش على جده
0: باذن الله تنورينا، نستقبلك هنا في اذاعه جده تنورينا. نوال اكثر شيء متحمست له في الصيف؟
1: والله حتى الان ما عندي شيء،
0: بس ما في خطه
1: خاطري. لا والله، لان انا بتقاعد عشان كذا مو قاعده افكر وش
0: ان شاء الله. خطوه مباركه. خاطرك
1: اي والله انا خاطري اروح ابها
0: باذن الله. ابها البهيه، الله عليك.
1: اي والله خاطري اروح لها صراحه.
0: يلا ان شاء الله.
1: يعني هي الوحيده اللي ما رحت لها في السعوديه.
0: لا لازم تزوريها. زرتي جازان؟ جازان فيها شواطئ جميلة.
1: لا لا
0: جميلة.
1: ما رحت الجنوب، ما رحت الجنوب، ما رحت. طيب. انا اشوف يعني فرسان حلوه يمدحونها
0: جدا.
1: اي بس الجو رطب عندهم، جازان موت
0: زي جده.
1: ايه
0: زي جده
1: عظم بعد عظم.
0: طب اقول لك على معلومه، اسرب لك معلومه اخرى بمناسبه الجو. تعرف ان جو الشرقيه درجات حرارته اعلى من الغربيه؟ اعلى.
1: اي صحيح.
0: احنا جونا يظل
1: جو هبل. احنا اليوم حلو،
0: احنا بنحاول نجيبك باي طريقه. أحلى شيء حبيته في مشاركتك نوال إنك تحب تزوري مناطق المملكة وسياحتك دائما داخلية. أحييكي على هذا الحب والولاء لأرض الوطن.
1: تسلمين تسلمين.
0: شكرا شكرا يا نوال، إن شاء الله يومك سعيد وإجازتك كلها سعادة أنت واللي بيسمعونا. طيب في عندي مشاركات. اعتذر من الأخ اللي راسل رسالة صوتية، لا نستطيع سماع الرسالات الصوتية. طالبنا رقم البرنامج المباشر، حقول لك الرقم 012-64-77-154. ننتظر اتصالك. وماني شايفة اسم محمد المؤمن. محمد المؤمن الرقم 012-64-77-154. الكل اللي حابب يشارك بالصوت بيقول تنقلت بين الإذاعات واخترت جدة إذاعة من جدة العز، نادى صوت ملانا قناعة، أبدأ صحيح تجد نور ينير الإذاعة. شكرا شكرا جزيلا أبو أمال محمد المؤمن على هذه الكلمات الجميلة. أيضا أجمل الصباحات، هذه يمكن أتأخرت يا علي النجعي، لكن أهلا وسهلا بك دائما علي النجعي. معنا اتصال. هلا وسهلا عذوب.
2: صباح الخير.
0: صباح الورد. يعني أنا عارفة أن صوتك عذوب، بس ارفعي لي هو شوية عذوب عشان نسمع الصوت الحلو. صباحك ورد يا عذوب.
2: صباح النور حبيبتي.
0: يعني. اهلا وسهلا، كيف حالك؟
2: والله تمام الحمد لله.
0: من فين تكلمين عذوب؟
2: من تبوك.
0: من تبوك الورد.
2: تبوك الورد.
0: الله عليكي. طيب عذوب، اكثر شيء تنتظريه في هذا الصيف؟
2: صراحه مخططه اني اروح جده.
0: تنوروا كل الناس اللي مخططين يجوا جدة ينوروا، لن تندموا. يعني من شوية كمان قلنا خبر انه أمانة جدة بتستعد لاستقبال زوارها في هذا الصيف، المرافق العامة، الواجهات البحرية. صراحة جدة اختلفت علي أنا شخصيا، فما بالك بالناس اللي من سنين ما جوها.
2: يعني لما أشاور اللي حولي تركين تبوك تحين جدة، جوها حلو تبوك، جوها بارد،
0: ترى جونا صاير حلو يعني.
2: اي لا بس الرطوبه انا ما استحملها.
0: لا بتخف الرطوبه، معليش خدي معاكي يعني مروحه تهوي لك كذا طول ما انت ماشيه. اليوم في مراوح يدويه، مراوح بالبطاريات، اجواء البحر رائعه يا عذوب. لما بتجلسي على البحر ما في رطوبه، ما في حر، في كمان فعاليات لو انت تحبي الفعاليات البحريه، ويكفي منظر البحر. واصبح ما شاء الله في اماكن كثير تزوريها. احنا عندنا في جده 5 واجهات بحرية، 5 في عين العدو.
2: صراحة المملكة كاملة في أماكن مرة كثير حلوة. صح. يعني تقدرين تروحين وجهات مرة كثير، اللي يحب البر، اللي يحب البحر،
0: صح،
2: اللي يحب المغامرات، يعني عندنا وجهات مرة كثير.
0: بالفعل عذوب المملكة العربية السعودية ما شاء الله متنوعة التضاريس، فترضي الجميع. مثل ما قلتي أنت حابة البحر، حتلاقي أجواء الجبال، أجواء المزارع، ففي تنوع بيئي جميل في المملكة العربية السعودية يميزها ويخليها واجهة سياحية لكل الدول الأخرى.
2: صحيح.
0: طيب نقول إن شاء الله عذوب جاية جدة.
2: إن شاء الله.
0: أكثر شيء تحب تسويه في جدة؟
2: الصراحة أنا جاية عشان البحر.
0: البحر، أنا أقول لك حتستمتعي إن شاء الله أنت وعائلتك بالبحر، لأنه في كثير أمور حتعجبك، وترى البحر يمتد بطول جدة، يعني في واجهات بحرية كثير، لا تقفي عند واجهة واحدة.
2: صحيح.
0: عذوب سعدنا بسمع صوتك، أول مرة تشاركي معنا؟
2: إيه.
0: طيب يعني هذا الشيء مرة حلو، يعني ممكن توعدينا أنها ما تكون الأخيرة عشان نسمع الصوت الحلو ده من تبوك الورد؟
2: إن شاء الله تتكرر.
0: تحية لك الأهل تبوك يا عذو. هلا وسهلا. جلال الحداد بيصبح علينا ومستمتع ببرنامجنا، وإحنا أكيد سعيدين ومستمتعين برسائلكم الحلوة. سلمة يداك يا جلال الحداد. علي النجعي بيوجه لكم نداء ويقول تعالوا جيزان، جيزان الفل والكادي، وكمان أمانة منطقة جيزان ترفع جاهزيتها لاستقبال الزوار، لأنه أيضا جيزان وسواحلها وجهة سياحية بامتياز.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: ابدأ صح على جد أف أم.

منصات التواصل الاجتماعي، منصة إكس، تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس، وكذلك من خلال واتساب البرنامج. شكرا لك على الأبيات الحلوة، وشكرا على كلماتك يا محمد المؤمن. حابين نسمع صوتك، شاركنا. بنتكلم عن الصيف وعن أكثر شيء متحمسين لأننا نعيشه في هذا الصيف. يمكن اجتمعت الآراء على أنه أكثر حاجة حلوة في الصيف هي التجمعات العائلية أو تجمعات الأهل والأصحاب والأحباب، خصوصا أنه أغلب الناس بتتوحد إجازاتهم مع إجازات المدارس والمعلمين والمعلمات. تشعروا أنه المدارس والمعلمين والمعلمات هم اللي يضبطوا إجازات العالم كلها، وهم اللي يعملوا الفعاليات في الأول، لأنه بيحسوا أنه خلاص جاء وقت الراحة، نبدأ ننطلق. وأي إجازة، أي إجازة عند أي أحد دائما بتكون مساحة من الحرية. بروتوكولاتنا، نظام حياتنا، كله بنغيره في الإجازات، بس هذا ما يمنع أنه نستمتع ونسهر. محدثتكم من أكثر الأشخاص اللي بتعاني من السهر وبدأت تضبط نفسها أكثر فأكثر عشان حكاية الصحيان البدري. مو معناه إجازة يعني لازم نخرب كل شيء في حياتنا. لما بنخرب ميعاد نومنا ولما بنخرب أكلنا على المدى الطويل، هذه الأشياء بتعكس سلبا على أجسادنا وعلى عقولنا وعلى نفسياتنا. لما النوم يخرب يا جماعة، النفسية بتصير مو حلوة، يعني بتلاقي نفسك أنك معصب على الكل، بتقول أنا طفشان، أنا أخلاقي مو حلوة، طبعا بسبب النوم. أسهر، ما قلنا ما نسهر، نستمتع بوقتنا الحلو مع أهلنا، مع أحبابنا، مع أصحابنا، لكن نحط خط أنه أنا لا أتجاوز هذا الحد. ما هدخل لكم في تفاصيل أنه النوم البدري، لا مو بدري مرة، أنا ما أحب أنام بدري، بس كمان ما أسهر لدرجات تخلي ساعتي داخلية في جسمي تتلخبط، مزاجي يتعكر. ترى اللي يروح مواصل شغله أو يقول لا خلاص ماني نايم أواصل عشان أقضي الشغلة الفلانية، حيواصل لكن تركيز مخه ما هو عالي، استيعابه وتجميعه للمواضيع حيلاقي نفسه ضايع. لازم ننام، لازم ناخد نوم كفاية عشان نستمتع، نستمتع بالإجازة، نستمتع بجلساتنا مع أهلنا، نستمتع بعلاقاتنا مع الآخرين. ترى يوم ما تنفس وخلاقك كتير وحشة، ترى ما حتكلم معاك، ما حتصادق مع الأشخاص اللي طول الوقت منفسين علي وزعلانين وما لهم خلق. أرجع أشوف أكلك، طريقة حياتك، حتى لما تنضغط مسؤوليات وأعمال وأنا مشغول، أنا تعبان، أنا مسؤولياتي كثير، كلنا مسؤولياتنا كثير، رتب يا أخي وقتك شوية. ما إحنا مسؤولين عن مزاجك المتعكر، لا زوجتك، لا أبنائك، لا والديك، لا جيرانك، لا أصدقائك، لا الناس اللي على الطرقات. ليش تعصب علينا أبويا؟ روق. اتحمست بزيادة. لا من جد، لأنه إحنا بنعيش وسط عالم. أكيد أنا يوم يجي مزاجي مو جيد، بس هل هم مسؤولين عن مزاجي؟ لا، ما حد مسؤول عن تعكير مزاجك، ما حد مسؤول عن لخبطة حياتك اللي أنت عاملها. والأدهى والأمر إننا واعين وكبار وفاهمين أنه هذا غلط اللي بنسويه. يا أخي سهر لك يوم يومين، واصل يوم في الأسبوع، بس لا تجعلها عادة من أجل سعادتك. أنا تهمني سعادتكم على فكرة. في عندنا رسالة حلوة جميلة، تصبيحة من سعيد البيشي. سعيد البيشي يعطيك ألف عافية يا أبو مطلق، خلاص إحنا موجودين هنا في إذاعة جدة ومعاك في برنامج ابدأ صح، وتحية لك ولكل أهل الدمام. كل اللي حابب يشاركنا أكيد 012-647-7154 012-649-5154 و800 2442-8 لرسائلكم، وأكيد منصة إكس وتطبيق الإذاعات السعودية، حملوا على جوالاتكم، تقدروا تسمعونا وتشوفونا من أي مكان. سعودي راديو بلس، خليكم معنا.

0: سوبر بيرفكتو.
1: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمات
2: الأفضل. يلا انطلق
3: في الزحمة.
1: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا.
3: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام. وصلنا الى فقراتنا المتنوعة، عندنا الان فقرة حدث في مثل هذا اليوم. حدث في مثل هذا اليوم 29 من يونيو في عام 1927، نجح أول تجربة لبث إرسال إذاعي طويل المدى عبر المحيط الأطلسي، شكل قفزة علمية في عالم الاتصالات والاتصال الجماهيري. في عام 1961 إطلاق القمر الصناعي العلمي الأول المعتمد على تكنولوجيا الطاقة النووية المصغرة لجمع بيانات الطقس والمناخ الأرضي. عام 1986 نهائي كأس العالم لكرة القدم في المكسيك اللي شهد تتويج الأرجنتين في حدث رياضي وثقافي تابع الملايين حول العالم. 1990 توقيع اتفاقية دولية تاريخية في لندن لحظر المواد الكيميائية التي تضر بطبقة الأوزون لحماية النظام البيئي لكوكب الأرض. وأخيرا في 2018 انطلاق فعاليات مهرجان جاز مونترو الدولي الشهير في سويسرا بمشاركة نخبة من كبار الموسيقيين والفنانين من مختلف دول العالم.

0: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك. ابدأ صح على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM. أكيد أرحب بكم بكل اللي انضم لموجتنا الغالية إذاعة جدة، وكل اللي بيسمعنا وين ما كنتوا حياكم من جديد، مكملين معكم مشوارنا الصباحي اللي ما يحلى بكم. ومعكم أكيد بنتكلم في سؤالنا التفاعل اللي حابين نسمع أصواتكم ومشاركاتكم عليه، أنه الصيف أكثر شيء منتظره ومتحمس له في هذا الصيف. 012-64-77-154-012-64-51-54، وكل اللي حابب يشارك من خلال منصات التواصل الاجتماعي، هاشتاقنا على منصة إكس، هاشتاق برنامج ابدأ صح، وكذلك سعودي راديو بلس تطبيق الإذاعات السعودية، واللي حابب يشارك برسائل نصية على الواتساب 800-244-2828. ومعنا اتصال، يا هلا.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، يا هلا وسهلا.
2: صباح الخير.
1: صباح الورد والسعادة والفرح.
2: الله يحفظكم، أحب أهديكم البيتين.
1: الله يا محمد، أنت اللي بعت لنا الرسالة على الواتساب؟
2: أيوة أنا.
1: طيب يلا نبغى نسمع صوتك كده بوضوح، سامعنا بوضوح.
2: الله.
1: شكرا على كلماتك الجميلة أولا، شكرا جزيلا.
2: الله يحفظكم على راسي. أقول تنقلت بين الإذاعات، فاخترت جدة إذاعة. من جدة العز نادى صوت ملعنا قناعة، ابدأ صحيحا تجد نورا ينير الإذاعة، برامج قد سمت في كل ساعة، مقدموها أنار درب الهوى بطراعة، أهل الثقافة والعلم والندى والشجاعة، شكرا لكم من فؤادي أهدي لكم كل طاعة، بفكرهم قد أبادوا جهلا وبث الوداعة، يا رب فاحفظ خطاهم وعافهم كل ساعة.
1: الله عليك يا محمد المؤمن، شكرا لكلماتك. طبعا أكيد من نظمك هذه الكلمات، واضح.
2: أكيد أكيد،
1: ما شاء الله عليك شاعر.
2: الله
1: يحفظكم. إن شاء الله نسعد بسماع صوتك دائما محمد المؤمن، وأسعدتنا وأكرمتنا بهذه الكلمات وبوقتك أكيد محمد، إنك تكون معنا في هذا الصباح.
2: إن شاء الله.
1: شكرا لك. طيب عندنا فقرة ترند، فقرة ترند فيها موضوع يتكلم عن إعلان دارة الملك عبدالعزيز عن إصدار كتاب الأطلس التاريخي للسيرة النبوية. قائمة الاهتمام تصدرت على منصة إكس وسط تفاعل واسع من مختلف الشرائح المهتمة بالتاريخ والمعرفة الإسلامية. رواد المنصة عبروا عن إعجابهم الكبير بفكرة توظيف التقنيات الحديثة مثل نظام المعلومات الجغرافية GIS والصور الفضائية في توثيق أحداث السيرة النبوية. هذه الأحداث لما توثق بهذه التقنيات طبعا هذا بينال اهتمام شريحة كبيرة. عبروا أيضا رواد المنصات أن المشروع يمثل نقلة نوعية في تقديم المحتوى الديني، لأنه أسلوبه بصري دقيق يواكب العصر الرقمي. كثير من المغردين أيضا وصفوا الأطلس بأنه مرجع مستقبلي سيحدث تحول في طرق تدريس السيرة، خصوصا للأجيال الجديدة اللي بتتفاعل أكثر مع الخرائط والوسائط البصرية. في المقابل كانت هناك بعض الآراء اللي ركزت على أهمية استثمار هذا العمل في المنصات التعليمية، التطبيقات الرقمية، وطالبوا بإتاحته بشكل تفاعلي أوسع إن كان في تطبيقات أو مواقع أو محتوى مرئي لتعظم الاستفادة منه خارج الإطار الأكاديمي التقليدي ويكون في متناول الجميع. الوسم أو الهاشتاج المرتبط بالخبر تداول مقاطع تعريفية وتصاميم معلوماتية لخصت فكرة الأطلس. هذا شيء ساهم في زيادة انتشاره، بينما أشاد مختصون وباحثون بالدقة العلمية للمشروع مؤكدين أن الجمع بين التوثيق التاريخي والتقنيات الحديثة يعزز من موثوقية السرد ويقرب الصورة الذهنية للأحداث. أيضا بين الإشادات الواسعة والدعوات للتطوير الرقمي اتفق المتابعون أن الأطلس التاريخي للسيرة النبوية ليس مجرد إصدار علمي، هو خطوة استراتيجية لإعادة تقديم سيرة الرسول النبوية بلغة العصر، تجمع بين العمق المعرفي والتقنية الحديثة في آن واحد.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم.
1: ابدأ صح على جد أف أم.
2: طيب صح، وصلنا لفقرتنا اليومية اللي بنسعد باستضافة ضيوفنا الكرام فيها. اليوم فقرتنا موارد. إدارة المرافق العقارية لم تعد تقتصر على تشغيل المباني وصيانتها، أصبحت جزء وعنصر أساسي في رفع كفاءة الأصول، تحسين جودة الخدمات، وأيضا تعزيز تجربة المستفيدين. مع هذا التطور المستمر في القطاع العقاري، تبرز أهمية الإدارة الاحترافية للمرافق في تحقيق هذه الاستدامة في تعظيم القيمة التشغيلية والاستثمارية. لمزيد من التفاصيل يسعدنا أنه ينضم معنا الآن الأستاذ أحمد باروم، خبير في المجال العقاري. أهلا وسهلا أستاذ أحمد.
3: أهلا وسهلا أستاذ إيمان، صباح الخير، أسعد الله صباحكم والمستمعين الكرام.
2: صباحك ورد وسعادة، وإن شاء الله يعني اليوم عندنا مجموعة من الأسئلة حابين نعرفها أكثر من حضرتك. لو بداية أردنا أنه نعرف منك المقصود بإدارة المرافق العقارية.
3: تمام، بسم الله الرحمن الرحيم. المقصود فيها إدارة المرافق العقارية منظومة، تعتبر هي منظومة متكاملة، وأساسها وركيزتها مبنية على ضمان استدامة هذا المبنى أو هذا المرفق العقاري أو الأصل العقاري والمحافظة عليها. وطبعا هي عادة تجمع من عدة تخصصات وظيفية وتقنية، وتشمل برضو خطط استباقية واستراتيجية لها.
2: طيب أدوارها في القطاع العقاري، هل لها دور واضح ولا هي فقط يشعر بها أو يهتم بها المختصين؟
3: لا، هي طبعا لها أدوار، وهي أيضا تختلف عن مسمى آخر لمسمى اتحاد الملاك، فبروزها يختلف جدا عنها. فأبرز أدوارها يعني نلخصها في أمور مبسطة: أول شيء الحفاظ على قيمة المرفق العقاري، إطالة يعني عمر الافتراضي للمبنى والمكونات اللي في هذا المبنى من أنظمة كهربائية ميكانيكية، المصاعد وخلافه، تفادي لأي هبوط يعني في القيمة السوقية لهذا المرفق. وبرضو من أبرز أدوارها إدارة التشغيل والصيانة، يعني الإشراف على صيانة المجمع، جميع مرافقه والتابعين اللي فيه. من أهم الأدوار اللي عادة تكون في شركات إدارة المرافق هي إدارة العقود والمشتريات. هذه أهم الأدوار في شركات إدارة المرافق، وهذه طبعا تحافظ، يعني المقصود بإدارة العقود هنا نقصد فيها صياغتها، مراجعتها، تطبيق العلاقة اللي تنظم بين مالك العقار والمشغل أو المورد، وأيضا المشتريات اللي هي تشمل تحديد الاحتياجات لهذا المبنى واختيار الموردين والتفاوض معهم لضمان توفر المواد.
2: أستاذ أحمد، أعتقد هذا اللي تقصده اليوم مرتبط يمكن بالمشاريع الكبيرة، المنشآت الكبيرة أو مراكز التجارة الكبيرة، ما أعتقد أنه ينطبق على عمارات عادية أو بيوت عادية، صح ولا لا؟
3: مظبوط، هو ما ينطبق بشكل 100%، ولكن برضو تدخل في إدارة المرافق لكن بشكل أقل من هذا الأشياء اللي تكلمنا فيها.
2: نعم. طيب اليوم هذه الإدارة الفعالة، إنجاز التعبير، نتحدث عن الفعالة، كيف ممكن تسهم في رفع كفاءة المباني وتحسين تجربة المستفيدين؟ كيف بمثال؟
3: أحسنتي، الإدارة الفعالة أصلا من المفترض أنها تنعكس مباشرة على رضا المستفيد النهائي وجودة المبنى من خلال طبعا مساهمات تقدمها نفسها شركات إدارة المرافق. وهي طبعا عادة تكون رفع الكفاءة التشغيلية والصيانة الوقائية، وقدر المستطاع تقليل الأعطال المفاجئة، تجربة المستفيد، توفير بيئة آمنة له ومريحة، وسرعة الاستجابة لاتصالاتهم أو شكاويهم ومعالجتها. فالتكامل الرقمي للطلبات وقياس رضاهم هذا هو أهم شيء في الإدارة الفعالة.
2: طب أكيد هي بتواجه تحديات، اليوم لو سألناك أهم وأبرز التحديات اللي ممكن تواجهها إدارة المرافق العقارية اليوم؟
3: بنظري التكاليف التشغيلية، ارتفاع التكاليف التشغيلية، الأيدي العاملة مع الحاجة أيضا للتقنيات الحديثة وتطويرها في شركات إدارة المرافق. ما ليس كل الشركات تمتلك التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي فيها، ما هي صحيح. جميع الشركات أيضا تحول الصيانة الاستباقية بدل من التصحيحية، يعني أكون عامل حسابي لهذه الصيانة الاستباقية قبل حدوث المشاكل أو الأعطال، والاستثمار برضو في حلول الطاقة المتجددة وقدر المستطاع تقليل الانبعاثات فيها يعني.
2: نعم واضح. طيب عندنا أيضا حضرتك أشارت إلى التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، هذا التطور في هذه التقنية هل اليوم نقدر نقول ساهم إلى أنه بشكل كبير يطورها أو يسهل مهماتهم؟
3: أحسنتي، سؤال جدا ممتاز. مما شك فيه طبعا ساهمت جدا كثير، أمثلة عليها يعني التنبؤ بالعطال من خلال أنظمة استشعار وأنظمة تحليل في إدارات المباني، أيضا برضو أتممت خدمة المستفيد إدارة أوامر العمل عليها، وتحسين تجربة المستفيد على التطبيقات الرقمية للتواصل الفوري لقياس مدى رضاهم، وكفاءة الأمانة والسلامة في إدارة الأزمات. يعني نعم. بمعنى أنه المستفيد لما يكون عنده شيء أو عطل أو عنده ملاحظة، يعني يكون عملية التواصل مع إدارة المرافق بشكل سلس والاستجابة تكون سريعة لإغلاق المعاناة.
2: في أحد الحوارات، يمكن الآن وانت حضرتك تتكلم عن استشعار الخطر أو استشعار العطل، هذه وضحت في موسم الحج، فكان دخول الذكاء الاصطناعي أيضا من الأمور اللي ساهمت كثير في رفع الخدمات بكفاءة عالية جدا. هذا يمكن بس لأنه ذكرت حضرتك استشعار الأعطال مسبقا. هذه الأجهزة اليوم أستاذ أحمد يعني هي بتكون أكيد هي مكلفة، فبالتالي هل أستطيع أني أجدها في أي مكان؟ طبعا أنت بتتكلم في موضوع متخصص جدا، المستفيد العادي يمكن ما يستوعب كل هذه التفاصيل اللي حضرتك بتذكرها، بس هل هي مكلفة أيضا لو أحبينا الاستعانة بها تقنيات الذكاء الاصطناعي في الإدارة الفعالة للمرافق؟
3: والله شوفي، هي نعم ممكن تكون مكلفة في حال حسب النوع المبنى، ولكن في أيضا أنظمة وتشغيلية واستشعارية للتنبؤات هذه بأسعار معقولة ومتداولة، فتختلف طبعا من شركة مقدمة لها لشركة أخرى، ولكن تتوفر فيها عدة يعني مرونة فيها، يعني في أسعارها ومرونة فيها في تعاملاتها، ولكن ما تعتبر يعني تعتبر أنا أراها الآن أنهم افترض أنها تكون من الأساسيات اللي موجودة في أي مبنى وليس فقط في المباني الكبيرة أو المرافق الكبيرة.
2: طيب خليني أسألك عن يمكن مهم جدا اليوم لملاك العقارات أو للجهات التشغيلية، إيش ممكن يسمعوا من حضرتك نصائح بتقدمها لهم تساعدهم في إدارة هذه العقارات بصورة سليمة، وأيضا تضمن إنه الإدارة تكون ناجحة ومستدامة لهذه المرافق؟ نصائحك.
3: الآن اللي تكلمنا عليه اللي هو تبني الأنظمة هذه الذكية، هذه أول نصيحة أقدمها، تبني هذه الأنظمة الذكية في نظام إدارة المباني والذكاء الاصطناعي، أيضا الاستثمار في تدريب العمالة أو فرق التشغيل والصيانة، التدريب ورفع كفاءتهم قدر المستطاع. يعني أنا أحيانا ما يهمني أن الشركة يكون توفر لي بس عدد عمالة كثير ولكن الخبرات قليلة، أو لا، فيهمني أنه نفس العمالة والهذا يكونوا متدربين وكفاءتهم جدا عالية في التشغيل والصيانة. التركيز على تجربة المستفيد قدر المستطاع عبر القنوات الرقمية والخدمات السريعة اللي يقدموها، وهذه الآن بدينا نلاحظها حقيقة في بعض شركات إدارة المرافق، يعني قياس رضا المستفيد، وصول وسرعة الاستجابة، التزام أيضا في الحوكمة في تطبيق الأنظمة ولوائح، يعني تكون ضمان الشفافية، يعني للعقود التشغيلية مع شركات التشغيل اللي تربط عادة بين الجودة والسرعة والخدمة المقدمة.
2: نعم.
3: وسرعة الاستجابة ووضع مؤشرات قياس لها مربوطة بالمستفيد النهائي، وأخيرا التخطيط الاستراتيجي لهذا المبنى، ربط إدارة المرافق بأهداف استثمارية و استدامة طويلة المدى ويطول عمر افتراض هذا المبنى.
2: أعتقد كل ما قدم صاحب الملك أو صاحب العقار كل هذه الخدمات وكل هذه التقنيات هيحافظ أكيد على مبنى بشكل أكبر ومدة أطول، ويمكن يحقق مثل ما ذكرنا الاستدامة لهذه المرافق. شكرا جزيلا الشكر الأستاذ أحمد باروم، خبير في المجال العقاري، كن ضيفنا اليوم، أسعدتنا بوجودك، شكرا لوقتك.
3: عفوا، شكرا لكم.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام.
2: ابدأ صح على جدة اف ام، مكمل معاكم. وصلنا لفقرة دراسة علمية. عندنا اليوم دراسة علمية، وكأن قلبي حاسس كلمتكم عن هذا الموضوع. شوفوا الحس الطبي، الحس المعلوماتي. اليوم دراستنا عن النوم الجيد أهم من الرياضة والنظام الغذائي. صراحة من قبل لا أقرأ لكم الدراسة وأثني وأبصم بالعشرة أن النوم الجيد هو اللي يضبط كل شيء في يومك، مثل ما يقولوا من زان نومه زان يومه. أشارت دراسة علمية حديثة إلى أن النوم الجيد يعتبر عامل حاسم في التمتع بالصحة الجيدة، بالعمر الطويل، وأزيد لكم أنا بالشباب الدائم، يعني اللي بيفضل شباب وحلو وأنيق ينام بشكل جيد. تبين للباحثين أن النوم أهم في هذا المجال من النظام الغذائي والتمارين الرياضية. الدراسة اللي جاءت نتائجها في تقرير نشره موقع ساينس أليرت العلمي كان يقول أنه كل من النظام الغذائي والتمارين الرياضية يعدان من العوامل اللي تؤثر على طول العمر، لكنهم ليسوا العامل الأهم في التنبؤ به كما خلص الباحثون. وفق للدراسة الحديثة، ثمة عامل آخر قد يكون له تأثير أكبر على الصحة وعلى طول العمر. ارتبطت قلة النوم سابقا بالعديد من المشاكل الصحية، وهذه الدراسة الأخيرة جاءت وقالت أنه الحصول على قسط كافي من النوم مرتبط ارتباط أقوى بطول العمر من النظام الغذائي والتمارين الرياضية. وطبعا هي معروفة أنهم عاملين معروفين بتأثيرهم على إطالة العمر زي ما قلنا، طبعا الأعمار بيد الله أكيد. لكن جو باحثون من جامعة أوريغون للصحة والعلوم وحللوا بيانات استطلاعات رأي من مختلف أنحاء الولايات المتحدة الأمريكية، غطت من الفترة من 2019 إلى 2025، وقارنوها بمقاييس متوسط العمر المتوقع مع تقييمات المشاركين الذاتية لمدة النوم. وجدوا أنه يعتبر النوم لأقل من 7 ساعات مؤشر على قلة النوم. متخيلين؟ أقل من 7 ساعات قلة نوم. بعد كده أخذ الباحثون في الاعتبار أنه متغيرات أخرى ممكن تؤثر على مستوى العمر المتوقع ومتوسط العمر، بما فيها قلة النشاط البدني، الحالة الوظيفية، المستوى التعليمي. ولكن ظل الارتباط بين قلة النوم وانخفاض متوسط العمر المتوقع قائم، وكان أيضا هناك التدخين عامل وحيد، وأظهر ارتباط قوي أيضا بانخفاض متوسط العمر. النتائج كلها أشارت إلى أنه كمية النوم اللي بيحصل عليها الفرد كل ليلة تعد مؤشر هام على الصحة على المدى الطويل. حابة أضيف لكم معلومة قالها دكتور متخصص في مشاكل النوم والاضطرابات، يقول لك ما في حاجة اسمها أعوض نومي بكرة، أعوض نومي بعد بكرة. يعني إحنا أحيانا نسهر نواصل تروح مواعيد نومنا، ويظل في بالنا أنه أنا ممكن أعوض في الويكند، يجي الويكند حنام وأعوض نوم الأسبوع. ما في نوم يتعوض. إذا راحت عليك ساعات نومك الجيد في هذا اليوم وفي هذه الليلة لن تعوض، بل حتعمل تراكمات على عمرك وأدائك وصحتك. ناموا بطريقة جيدة مشبعة، والله حتشوفوا أن الدنيا كلها بتتغير معاكم للأفضل. وصلنا لختام حلقتنا اليوم اللي أكيد كانت رائعة وجميلة معاكم وبيكم. كنا في بداية الحلقة سمعنا تصبيحاتكم الحلوة، يعني سارة بتقول لي بكرة إن شاء الله نبقى إيش؟ نبقى نسمع تصبيحاتكم لايف. من اليوم أقول لكم استعدوا، بكرة ما أبغى تصبيحات مكتوبة، أبغى تصبيحات بأصواتكم الحلوة تدينا إحنا كمان سعادة في يومنا. بعد تصبيحاتكم الحلوة انتقلنا للغزنا، لغزنا اليوم كان المايكروفون. كثير جاتنا إجابات حلوة وقريبة وأفكار حلوة وفكرتوا بطريقة ذكية جدا. لكن أنا كمان أوجه لك تحية محمد النجار، أنت كنت من المتصلين وأنا ما ذكرت اسمك في الإجابة الصحيحة. شكرا لك يا محمد النجار على مشاركتك، وأكيد الشكر موصول لكل اللي شارك بالصوت والكتابة وكانت في إجابات صحيحة. من بعد كده نقلنا لفقراتنا المتنوعة وسؤالنا التفاعلي كان يتكلم عن حماسكم في الإجازة الصيفية وأكثر شيء متحمسين له. جاتنا إجابات متعددة لكن الكل اتفق إنه الحماس جمعات الأهل والعيلة وزيارة مناطق المملكة والاستمتاع بأجواء الصيف في مملكتنا الغالية هو كان رقم واحد في الحماس. حماسنا إحنا أكبر دائما بسماع أصواتكم بمشاركاتكم، هذا حماس ما يقل لا في الصيف ولا في غير الصيف. كونوا معنا دائما بخير. أشكركم شكر كبير باسمي وباسم سارة خوجة مخرجتنا الجميلة اليوم. نقول لكم شكرا لكل المشاركات، شكرا لرسائلكم المكتوبة، شكرا لروحكم الحلوة وإنكم بتسمعونا بتعطونا جزء من يومكم. الشكر موصول أكيد لضيفنا اليوم أستاذ أحمد باروم، كمان الشكر موصول لزميلاتي يعطيهم ألف عافية على جهدهم علياء الهذلي وفاطمة شرف. مني أنا أكبر تحية أقول لكم هي أنا إيمان بحيدرة، كونوا بخير وكملوا برامجنا في إذاعة جدة. إلى اللقاء.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: صحة ولياقة على جدة FM.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير مستمعينا، يا أهلا وسهلا فيكم من جديد، وحلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة أفام. أحييكم أنا محمد الزهراني وزميلتي سارة خوجة، ورح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. في أشخاص كثيرين يقولون التزمت بداية شهور، أوزن طعامي، أحسب سعراتي، أمشي بشكل يومي، لكن الميزان ما يتحرك. فهل المشكلة هي في بطء الحرق عندي، ولا في الهرمونات، ولا في أخطاء أنا ما انتبهت لها؟ هل كل ثبات في الوزن يعني فشل؟ هل يمكن أن يكون الجسم يحرق الدهون بينما الميزان لا يكشف ذلك؟ هل نحتاج إلى تغيير النظام الغذائي أم زيادة النشاط، أم أن الوقت وحده هو الحل؟ كل هذه الأسئلة وأكثر رح نناقشها اليوم مع ضيفنا أخصائي تغذية سريرية الأستاذ مقرن الحربي، لنكشف الأسباب العلمية الحقيقية وراء ثبات الوزن، ونصحح أشهر المفاهيم الخاطئة اللي تجعل كثير من الناس يفقدون الحماس قبل أن يصلوا إلى أهدافهم. نرحب مباشرة بخصائي تغذية سريرية مقرن الحربي. صباح الخير، يا هلا وسهلا فيك.
2: يا صباح النور أستاذ محمد، حياك الله.
1: يا هلا ومرحبا، وشي شكرا لحضورك معنا اليوم، وسعيد بإطلالتك الأولى معنا في برنامج صحة ولياقة من جدة أفهم. طيب دكتور أو أستاذ مقرن، ليش يعتقد كثير من الناس أنه نزول الوزن توقف رغم أنهم ملتزمين بكل السعرات الحرارية المطلوبة وبالنشاط الكامل؟ إيش السالفة؟
2: طيب هذه فيها أسباب كثيرة، طبعا فيها أسباب إيجابية، فيها أنه ممكن يكون الشخص زادت معاه الكتلة العضلية، وهذا خصوصا عند اللي يكون بادين في الرياضة، ويكون عند أشخاص بدأوا في تمرين المقاومة، وهذا

0: طبعا يعتبر انه تغير ايجابي، وفي ناس لا يكون عندهم مثلا تكيف ايضي، يكون مع نقص السعرات لفتره طويله يكون الجسم يحاول المحافظه على الطاقه ويقلل، يعني يقل في خلال الفتره هذه معدل الايض جزئيا، وتقل الحركه التلقائيه خلال اليوم، ويشعر الشخص احيانا بالخمول. وفي سبب برضو دارج، هو انه احتياجه في بدايه الحميه ترى ما هو نفسه عندما يكون في نقص في الوزن. كل ما خسرت وزن ترى يقل حجم الجسم وتقل الكتلة الدهنية، ويحتاج الجسم إلى سعرات أقل من اللي أنت كنت تأخذها في بداية الحمية.
1: ممتاز. مع كل كيلو أعتقد 25 سعرة تنزل، يعني تنزل كيلو ينزل 25 سعرة من احتياجك، صحيح؟
0: بالضبط.
1: أي. طيب هو متى نقدر نقول إنه الشخص دخل مرحلة ثبات الوزن؟ يعني شو المدة المطلوبة اللي أقول والله هنا مرحلة ثبات فعليا؟
0: طيب المدة إنه أنا والله أكون ملتزم بالحمية وملتزم بحساب السعرات الحرارية مع وزني الجديد اللي صار الآن، وملتزم في النشاط البدني، ويكون الوزن ثابت يعني شهر وأكثر من شهر طبعا.
1: طب يعني طبيعي إنه يقعد ثابت أيام أو حتى أسبوعين؟
0: هو طبيعي إذا كان فيه، هو طبعا ما يكون فيه ثبات في الوزن، يعني أحيانا تركب الميزان مثلا يكون نازل والله 100 جرام، في بعض الناس يحسبها يعني لا أنا ما كنت أنزل كذا. فالفكرة لا، هو في نزول بس نزول بطيء جدا، يعني عكس بداية الحمية اللي أنت كنت تنزلها.
1: طيب وش السبب أحيانا في نفس اليوم يكون في تذبذب في الوزن؟ في ناس اعتقد أنهم ما يفسرون هذا التفسير بطريقة علمية، وش التفسير العلمي لهذا الشيء؟
0: هي لها عدة عوامل، من ضمنها يعني قلة النوم، في بعض الناس عنده النوم ما ياخذ كفاية من النوم. في بعض الناس يكون مثلا آكل وجبات عالية في السعرات قبل النوم، فلما يجي يقيس الصباح أنا وزني زايد، ما كنت كذا يعني سابقا.
1: أيوه.
0: ففيها عدة عوامل، بس من أهمها ترى يعني واللي أنا ألاحظه عندي في العيادة يكون النوم عندهم صراحة قليل جدا، يقول أنا أسهر، أنا ما أنام، أنا ما أقدر ألتزم في الحمية يعني زي قبل بسبب دوامي بسبب مشاغلي، فهذه ترى سبب مهم جدا.
1: طيب أنا دائما أسمع موضوع إنه النوم أحيانا يسوي زيادة في الوزن، وش علاقة النوم يعني؟ شو اللي يصير يعني؟ يصير في احتباس سوائل قصدك يعني ولا كيف؟
0: يصير في احتباس سوائل، يصير في عدم يعني التزام في الحمية، في أشياء كثيرة تصير بسبب قلة النوم.
1: طيب أحيانا توقيت أخذ الوزن هذا يأثر على النتيجة؟
0: أكيد طبعا، يعني أنا أفضل وقت لقياس الوزن هو الصباح بعد ما أنت ما تصحى من النوم تأخذ نومك الكفاية. هذا أفضل وقت أنك تقيس في وزنك.
1: ممتاز. يكون لازم يكون أعتقد بعد آخر وجبة 12 ساعة ولا 11 ساعة ولا 10 ساعات، يعني كم بعد آخر وجبة؟
0: يعني احنا دائما نقول حاول ان تكون الوجبة الأخيرة اللي تاخذها قبل النوم تكون من ساعتين الى ثلاث ساعات، يعني هذه اخر وجبة. ما ينفع تاكل وجبة دسمة وتنام بعدها.
1: طيب هل فكرة الاعتماد على الوزن وحده تعتبر فكرة خاطئة ومحبطة الى حد كبير، خاصة عند كثير من الناس؟
0: هو الوزن طبعا كثير يجوني انا يقول لك انا ترى وزني ثابت في الميزان، بس لما يشوفني أشخاص من برا يقول لا أنت نحفان، وجهك متغير، ملابس اللي أنا ألبسها قبل الآن صارت واسعة علي. فهو ثبات الوزن في الميزان ترى أبدا ما هو شيء دقيق، لا هو أنت بنفسك تعرف يعني هل وزنك تغير في الفترة هذه أو لا.
1: طيب ممتاز، هذه نقطة مهمة. طيب أنا وش اللي يخليني أو إيش اللي يدل أن جسمي الآن يتغير حتى لو كان وزني ثابت على الميزان؟
0: يتغير معك في ملابسك، يتغير معك حتى أنت لما توقف قدام المراية شكلي، حتى بعض الناس لما يصور نفسه بداية الحمية وبعد فترة يشوف لا والله تغير وجهه، تغير جسمه، تغير الملابس اللي كان يلبسها قبل صارت واسعة عليه، الناس لما صار يشوفون الحين من جديد والله أنت ترى شكلك مرة متغير، هذه كلها أشياء تدل أنه في نزول في الوزن.
1: ممتاز جدا. طيب خلينا نروح الفاصل أيضا ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة، ونتكلم عن المحور القادم عن أخطاء السعرات والحسابات.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة اف ام. في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
3: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام.
3: صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: يا أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام، ونتكلم اليوم عن ثبات الوزن والأسباب الفعلية. ضيفنا طبعا الأخصائي التغذية السريرية دكتور مقرن الحربي، وواتساب البرنامج لأسئلتكم واستفساراتكم 800-244-28-28. طيب الآن بسألك عن أكثر خطأ يقع فيه الناس عند حساب السعرات، ما هو هذا الخطأ؟
0: طيب حساب السعرات أكثر خطأ احنا نواجهه ان احنا نعتمد ان نحسب سعراتنا الغذائية في انه تكون بالنظر. هذا خطأ يعني شائع وكثير من الناس يقعون فيه للأمانة. النظر ترى ما يعطيك نسبة دقيقة أو اللي هو الرقم الصحيح للسعرات اللي أنت استخدمتها. أنا يعني دائما أنصح المرضى اللي جونا في العيادة إنه يكون عنده ميزان الأكل في البيت، أي شيء أنا بضيفه للوجبة أحسب وزنه وأسجله على أساس إني أنا يكون معي بعد فترة حساب السعرات دقيق جدا، عشان ما يكون عندي هذا الخطأ اللي موجود في النظر.
1: طب هو ما أعرف إيش العائق، أحيانا الناس تشوف الميزان صعب عليهم، وش السبب؟ يعني مع الميزان يعني شيء سهل بالنسبة للناس ولا لا؟
0: هو عادة طبعا، أنت لازم تعود نفسك. أنت في البداية أنا ما فيني والله أني أنا أحط ميزان وأحسب، بس ترى كل ما تعودت أنك أنت تحسب ترى بيكون شيء سهل لك، ويعني يعتبر زي ما أنت قاعد تسوي قهوة اليوم، تحطها على الميزان وتحسب كم، يعني هي نفسها بالضبط.
1: صح، على فكرة القهوة بدون ميزان ما تضبط، يكون في علمك يعني، أوكي أنت فاهم فاهم في القهوة. طيب الزيوت والصلصات والصلصات بشكل عام والمشروبات، هذه ممكن تكون سبب خفي.
0: استاذ محمد الصوت راي قطع عندي.
1: الصوت في مشكلة للأسف شديد، هذه دائما نواجهها. هل الآن صار واضح ولا ما زال في مشكلة؟
0: إلى الآن والله
1: ما بس. طيب لازم نروح فاصل، أعرف الموقف هذا، نروح فاصل نرجع لك.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم، معا نعيش المونديال. مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزين، يوميا 6 مساء على جدة اف ام.
3: صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: ونرجع نكمل حوارنا مع أخصائي التغذية السريرية مقرن الحربي، إن شاء الله سامعني الآن وضوح.
0: أي الآن
1: ممتاز. طيب كنت أتكلم قبل الفاصل عن موضوع الزيوت والصوصات والمشروبات، هذه ممكن تكون سبب خفي الناس ما يحسبونه في سعراتهم الحرارية، فبالتالي يكون سبب وعائق كبير لعدم نزول الوزن.
0: صحيح، يعني أحيانا ما يحسب الأشياء الصغيرة هذه، بينما هي ترى ممكن تزيد 300 إلى 400 سعرة، هو مو حاسس يعني الأشياء البسيطة هذه اللي هو يشوفها أنها ما تدخل في السعرات.
1: يعني أعطيني مثال بأنه صوص بملعقة واحدة ممكن يكون فيه كمية كبيرة من السعرات، هل ممكن يصير هذا الشيء؟
0: بالضبط، يعني ممكن يكون عندك ملعقة زيت أو 3 ملاعق زيت، ممكن ترى تكون إلى 300 سعرة أو 400 سعرة في اليوم، يعني هو مو قاعد يحسبها.
1: طيب تسمع دائما وكثير من الناس يقول أنا دائما في الويكند أخذ لي وجبة مفتوحة، هل أخذ هذه الوجبة المفتوحة يمحو عجز أسبوع كامل من الالتزام؟
0: صحيح، يعني أحياناً أنا أكون ملتزم أسبوع كامل في سعرات حرارية معينة، وأجي في الويكند أخربها في وجبة واحدة. يعني أنا أقول لك على 4 أيام في الأسبوع، 4 أيام في الشهر، يعني ممكن أنا أكون زودت فيها 500 سعرة حرارية، عندك 2000 سعره حراريه دخلتها انا في جسمي وخربت الحميه

0: أنا كنت ماشي عليها طول الشهر.
1: فصار التوتل مثلا عجز السعرات ما هو بذاك ال
0: بالضبط،
1: ال اي، فبالتالي صار
0: ما
1: في
0: راح يكون اللي
1: اي.
0: أنا الخطة اللي أنا استهدفت إني أنزل فيها.
1: فمعناته انت ضد موضوع الوجبة المفتوحة في الويكند.
0: أكيد أنا أكون في هي سعرات، وإجمالي السعرات أنا راح أخذها في اليوم سواء في الويكند أو في الأيام العادية.
1: طيب الأكل الصحي هل يعني تلقائيا سعرات أقل ولا ليس بالضرورة؟
0: يعني الأكل الصحي هو نمط حياة، وبنفس الوقت يكون سعراتها معلوم وداخلة في نشاطي اللي أنا بسويه في اليوم. يعني أنا أشوف إنه الأكل الصحي يكون دائما في سعرات حرارية أقل ومقنن، يعني أكثر من الوجبات السريعة والأشياء اللي من برا.
1: اي بس ممكن واحد يروح يقول باكل شوفان اكل صحي يروح يحط 150 جرام مثلا.
0: لا طبعا لازم يكون يعني باستشارة اخصائي تغذية، ولازم يكون في ذاك الوقت انه هو حاط خطة كاملة انه هو يمشي على اكل صحي.
1: ممتاز، يعني الزبدة انه الاكل الصحي حتى هو في سعرات حرارية، فبالتالي قد يزيد الوزن حتى لو اكثرت منه.
0: الموية لو تكثر منها فيها مشكلة، فما بالك بالاكل الصحي يعني.
1: طيب في اختلاف في السعرات الحرارية بين الطعام الني والطعام المطبوخ ولا كلاهما نفس الشيء يعني عندما نزنهما؟ يعني
0: عيد السؤال ثاني،
1: أتكلم عن موضوع اللي يقيس السعرات الحرارية، هل يقيسها والطعام ني ولا وهو مطبوخ حتى يقدر كمية السعرات فيها؟
0: يعني الأفضل أن يقيسها قبل لا يطبخ الأكل، يعني أفضل شيء.
1: طيب اليوم منتشر كثير
0: بعد الاكل، طبعا مهم ترى ان نقيس الاكل كم كميه رز اكلت، كم كميه يعني
1: أي.
0: يعني هذه تعطيك قياس، وهذه تعطيك قياس في الاخير. انت لما تروح لاخصائي التغذيه هو عارف ايش الكميه اللي انت اخذتها قبل وايش الكميه اللي اخذتها بعد وكيف طريقه طبخها اصلا خلال الوقت هذا.
1: طيب
0: تسوي او كمقليات او يعني.
1: طيب في كثير من التطبيقات اليوم تساعد حتى، يعني حتى يقول لك اذا كان تبغى تضيف السعرات الحراريه للطعام اللي أكلته مثلا قبل الطبخ أو بعد الطبخ، فهل هذه التطبيقات اللي بتحسب السعرات هي تعتبر دقيقة دائما؟
0: لا هي غير دقيقة ترى للأمانة. دائما أدق شيء ممكن تسويه إنه يكون في ميزان عندك في البيت، حتى لو وزنت عادي ممكن تدخلها يدوي في التطبيقات.
1: يعني ميزان الطعام أهم شيء تشوفه؟
0: أنا أشوفه على أن تكلفته رخيصة، لكن يعني أدق من التطبيقات الأشياء اللي تشترك فيها.
1: طيب هل فعلا في العيادة واجهت أشخاص يعتقدون أنهم في عجز سعرات واكتشفت أنهم ليسوا في عجز سعرات من خلال ما طلعت عليه من تغذيتهم؟
0: يجون ناس فعلا عندهم يعني يكون عندهم عجز، وفي ناس ما عندهم عجز، يعني يكون عندهم نمط حياة سيء يعني بغير الأكل، أنه يكون خامل جالس في البيت ما يتحرك.
1: لا بس أنا أقصد أنه في أشخاص يقول لك أنا والله أمشي على 1500 سعرة ولا 1600 سعرة، تتفاجأ تلاقي يأكل 2000 سعرة بس هو أخطأ في الحساب، هذا اللي أقصده يعني. هل فعلا حدث كذا؟
0: كثير، هذه كثير نواجههم لما نجي نحلل معهم الأكل اللي هم يأكلونه، نتفاجأ أنه السعرات اللي يأخذها غير الكلام اللي هو قاعد يقول لي أبدا.
1: طيب إيش السبب الخطأ اللي وقعوا فيه؟
0: مثل ما قلت لك أنه ما في قياس،
1: يعني عدم قياس،
0: ما يكون في قياس للأكل.
1: طيب الشخص عشان يتأكد أنه فعلا في عجز سعرات، هل هو يكفي الميزان ولا هو الإحساس بالجوع هو الفيصل هنا؟
0: إنه يكون عنده عجز.
1: أي كيف يعرف، كيف يتأكد إنه في عجز سعرات حرارية؟
0: طبعًا في الميزان أنا أجي أخذ منه مثلًا آخر 24 ساعة أنت شكلت مثلًا، هو حاسبها والله أنا أخذها 1500، لما جلست معه أنا لا اكتشفت إنه أخذها 2000 سعرة حرارية، فهذا اللي يبين معاني يعني.
1: ممتاز. طيب هل في فعلا في ناس عندهم مشكله في الحرق فبالتالي يكون عندهم بطء في الحرق ولا هذا الشيء غير صحيح؟
0: لا هو الجسم لما يتكيئ، الجسم ذكي عندنا احنا، لما انت تدخل له سعرات حراريه قليله فتره طويله يبدا يتكيف انه خلاص انا احافظ على الكميه اللي صارت تدخل لي وقاعد اخزن منها، فبالتالي تقل عمليه الحرق ويكون الوزن نزوله ابطا صراحه من بدايه الحمل.
1: طب ما في عوامل أخرى أو أمراض معينة تحدد سرعة الأيض أو تبطئ فيه؟
0: طبعاً هي مو كل اللي هو ثبات الوزن يعتبر مشاكل هرمونية، لا يعني أحياناً ترى يكون من سلوك الشخص ومن نشاطه البدني يكون قليل، يعني هذه أشياء مهمة، لكن في أحياناً أشياء تدل إنه هذا الشخص لا عنده مشكلة طبية يحتاج إنه يعني يراجع طبيب. يعني أنا مثلاً ملتزم بالتمرين أو ملتزم في نشاط بدني.

0: لفترة طويلة ولكن ما في نزول الوزن. طبعا أنا قاعد أراجع مع أخصائي تغذية، لا هنا في مشكلة طبية تحتاج أنها تتعالج، لأنه لو كان في مشكلة طبية التغذية الحالة ما راح تعالج، لا لازم نحل المشكلة في البداية وبعدين إحنا نكون متابعين.
1: كثير من الناس يضع العمر أحيانا شماعة في عدم نزول الوزن، هل العمر له علاقة؟
0: بالنسبة لكبار
1: السن لقلة الحرق
0: يعني إيه؟ كبار السن تكون عندهم الكتلة العضلية أقل من الأشخاص اللي صغار السن، فيكون عندهم يعني معدل الحرق أبطأ من الأشخاص العاديين.
1: طيب الجنس أيضا يحدد احتياجات السعرات وقلة الحرق من عدمه؟
0: بالضبط، يعني في برامج غذائية الكبار السن تختلف اختلاف يعني عن اللي هم الأشخاص البالغين.
1: أقصد مثلا النساء والرجال، هل هما على حد سواء في موضوع خسارة الوزن أو في استهلاك السعرات الحرارية ولا يختلف؟
0: لا يختلف طبعا، النساء عندهم حتى عندهم أمراض غير عن الرجال، عندهم يعني تشكيل الجسم غير والأنواع الرياضة اللي ممكن يسوونها غير، فأكيد السعرات تختلف عن الرجال يعني.
1: أيضا يمكن دائما نعرف أنه هو احتياجهم السعرات أقل بحكم البنية العضلية والجسمانية بالنسبة للنساء اللي هي أقل من الرجل، صحيح؟
0: بالضبط صحيح.
1: طيب خلينا نتوقف مع فاصل نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة مجدفة.
2: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحيانا ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM. وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة، تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة FM.
3: الأفكار كثيرة لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
4: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جده اف ام. ضيفنا اليوم الاستاذ مقرن الحربي اخصائي التغذيه السريريه، وحديثنا عن موضوع ثبات الوزن واسباب ثبات الوزن. طيب نسمع دائما الاستاذ مقرن عن موضوع التكيف الايضي، وش المقصود فيه؟
0: هذا قلت لك قبل شوي انه يكون الجسم على سعرات حراريه قليله فتره طويله، هنا الجسم يبدا يتكيف، يبدا يعني يحتفظ في السعرات ويخزن الأشياء اللي قاعد تتخلوه.
1: يعني يصير في اقتصاد في استهلاك الطاقة، هذا اللي تقصده. طب هل يوصل لمرحلة أحيانا يتوقف فيها الحرق تماما ولا هذه ما تحصل في الإنسان؟
0: لا يكون بقية الحرق فيها بس ما يتوقف. لا
1: طيب تجربة أنواع الحميات المختلفة هذه تؤثر على نزول الوزن؟
0: هذه دائما انا اقولها للمراجعين اللي جونا، طريقه الحميه

0: يعني هي تختلف من شخص لشخص، لكن المهم فيها إجمالي السعرات اللي أنا قاعد أخذها في اليوم. يعني طريقة ما تهم قد ما يهم الإجمالي السعرات اللي أخذها.
1: كم لازم يكون العجز؟ 500 ولا 1000 سعرة؟
0: نقول 500 سعرة. يعني أنا معدل أني أنزل في الأسبوع من نص إلى كيلو، هذا الأفضل يعني.
1: طيب إحنا ذكرنا أن النوم السيء يساهم في عدم نزول الوزن ويكون من العوائق أحيانا، لكن هل أيضا التوتر المزمن مثل ما نسمع له دور أيضا في عدم خسارة الوزن؟
0: بالضبط، لما يكون عندي توتر وقلق وشايل هم شيء، أكيد أنه يكون الحرق فيها بطيء جدا للأمانة.
1: طب في فعلا أغذية ومشروبات تسرع الحرق بشكل ملحوظ؟ يعني نسمع في كثير من الناس يقول يلا خذ لك حوارق. أنا ما أدري، صار ما دخلت مزاجي الموضوع، فما بسألك يعني أنت كأخصائي تغذية.
0: هو ما في شيء يعني مثبت علميا أنه موجود الحرق الدهون للأمانة، ما في أي شيء من الأنواع هذه.
1: حلو. طيب ليش أحيانا الناس اللي يمارسون حتى الرياضة يتوقف الوزن عندهم؟ هل هو فقط بسبب بناء الكتلة العضلية؟ طيب يقول لك واحد والله أنا ما أسوي مقاومة ولكن يلعب كارديو فقط وزني ثابت على الميزان.
0: ممتاز. هذا لما يكون شخص حامل عن الرياضة فترة طويلة ويبدأ يمارس الرياضة، ترى تبدأ عنده العضلات تبدأ تنشط وتزيد الكتلة العضلية، فهو يقول أنا ماني قاعد أسوي تمارين، أنا عادي قاعد أمشي وقاعد بس أجري على السير وقاعد أسوي تمارين هوائية. هي لا، لو يروح يسوي على الجهاز الإمبادي اللي عنده قبل وبعد، راح يلاحظ أنه في زيادة في الكتلة العضلية.
1: حتى بالكارديو تزيد الكتلة العضلية؟ كيف؟
0: بالضبط، عندك حتى الكارديو، حتى السباحة، حتى المشي نفسه برضو ترى يزود الكتلة العضلية.
1: طب خلال هذه الفترة كثير من المختصين يقولون المقاومة هي أهم من الكارديو في فترة خسارة الدهون، هل هذا صحيح؟
0: بالضبط، يعني تمرين المقاومة تزيد عندك الكتلة العضلية. العضلة هي أكثر نسيج في الجسم يعني يحرق طاقة أو يحتاج طاقة، فيكون فيها عملية الحرق. يعني لما تكون الكتلة العضلية عندي عالية، تكون عملية الحرق عندي يعني في تحسن وفي زيادة للأمان.
1: يعني المشي وحده ما يكفي؟
0: طبعا أنا أقول بجانب الرياضة المقاومة، أنا ما أهمل نشاطي اللي هو اليومي. يعني دائما أقول للأشخاص لما تروح لدوامك لا تحاول توقف عند الباب عشان أدخل بس دوامي. عادي خذ مسافة، طبعا هذه تراها تعتبر حركة يومية، بس ما تتخيل أنه فيها حرق سعرات يمكن بالمئات في اليوم.
1: يعني تقصد الخطوات اليومية صحيح؟
0: خطوات اليومية، بدل ما أطلع من البيت في المصاعد أطلع في الدرج، الأعمال المنزلية، الوقوف حد ذاته ترى في حرق سعرات.
1: يعني مثلا الخطوات هذه، في ناس يقولون نعتمد فقط على الخطوات، هذه تعتبر أيضا رياضة؟
0: هذه تعتبر رياضة بجانب اللي هو أنه أنا يكون مثلا مشترك في نادي بسوي تمرين مقاومة، يعني وحدها الحالة ما تكفي طبعا.
1: لأن ما فيها رفع نبضات القلب صحيح؟
0: هي ما فيها، لا بس فيها نشاط يومي يعني قاعد يحرق لي سعرات يعني بشكل تدريجي، لو أنه خفيف لكنه محسوب.
1: يعني نقدر نصنفها نشاط يومي ما هو تمرين؟
0: اي لا، هو نشاط يومي طبعا. أيوة. نشاط يومي.
1: طيب في كثير من الناس اللي يمارسون تمارين وخاصة الكارديو، لاحظ انهم احيانا يعوضون السعرات بعد التمرين بدون ما يحسون، هل هذا سبب انه احساسهم بانهم حرقوا بكميات كبيرة فبالتالي يتساهلون في موضوع الاكل بعد التمرين؟
0: هذا خطأ شائع عند ناس كثير للأمانة. لما يروح للنادي ويرجع البيت يحس انه خلاص منهك، يحتاج ياكل. فيبدأ ياكل وجبات السعرات الحرارية عالية، فكأنك ما سويت شيء ترى في النادي يعني. فهذا غلط كبير جدا الناس تقع فيه للأمانة. يعني انت رجعت البيت ممكن تاخذها تاكل وجبات تكون عالية في الألياف تحسسك بالشبع، بس السعرات فيها قليل، افضل كثير انك تاخذ وجبة دسمة يعني.
1: طيب توزيع الماكروز، هل البروتين مهم في تجاوز ثبات الوزن خلال هذه المرحلة؟
0: أكيد البروتين مهم جدا في بناء الكتلة العضلية، يعني تحتاجه بشكل كافي لك. يعني ما نقول أفرغ في البروتين، لا خذه باحتياجك الكافي لوزنك وطولك.
1: طيب إجمالا الكتلة العضلية هي تزيد الحرق مثل ما نسمع، فبالتالي تنصح دائما بزيادة الكتلة العضلية للناس اللي يتوقف عندهم

0: نزول الوزن عشان يصير معدل الحرق عندهم أعلى.
1: بالضبط، دائما أنا أقول لما يكون في ثبات الوزن راجع نفسك، شوف أنت قاعد تسوي تمرينك بشكل جيد، هل أنت قاعد تنام جيد، هذه كلها أشياء مهمة ترى للحرق يعني.
0: طب خلينا نتوقف مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة اف ام.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم، معا نعيش المونديال.
3: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
4: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بامكانك الاستماع الى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
4: صحة ولياقة على جدة اف ام.
0: يا هلا فيكم من جديد مستمعين، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام. ضيفنا اخصائي التغذية السريرية مقرن الحربي وتسبب برنامج، لاسئلتكم واستفساراتكم 800-248-28-28. طيب الان نتكلم على الجزء الطبي والمشاكل الطبية اللي تعيق ثبات الوزن. متى نقول ان ثبات الوزن يستدعي تقييم طبي وليس مجرد تعديل في النظام الغذائي وفي النشاط؟
1: طيب مثل ما قلنا قبل شوي، لما أكون أنا ملتزم مع أخصائي تغذية وملتزم في نشاطي البدني وملتزم في سعرات الحرارية وثباتها والوزن ثابت عندي شهر وأكثر، وفي أعراض طبية يعني ظاهرة معي، مثلا عندي تعب مزمن، يكون عندي مثلا برودة، تساقط في الشعر، هذه الأشياء تحتاج أنه يكون فيها تدخل طبي، لأنه لو في مشكلة لازم تعالج في البداية.
0: بس وش أشهر الأمراض اللي قد تجعل نزول الوزن صعب؟
1: عندك قصور الغدة الدرقية، تكيس المبايض عند النساء، مقاومة الأنسولين، هذه كلها أشياء تعتبر عائق يعني في نزول الوزن.
0: قصور الغدة الدرقية هو يمنع نزول الوزن ولا فقط يخليه أبطأ شوي؟
1: هو يخليه أبطأ، يعني ما هو الشخص اللي يتأمل من الحمية أنه ينزل نزول سريع، لا بيكون بطيء جدا يعني.
0: طب كل من يعاني من السمنة يجب أن يفحص الغدة الدرقية؟
1: وغالبا هم يعني يتحولون على الأطباء في البداية يشيك على الغدة الدرقية، النساء يشيكون على تكيسات المبايض، وبعدها تتحول على التغذية يبدأون معهم إذا كان ما في مشكلة، لكن طالما أنه في سبب أو عائق طبي الأفضل أنه يكون فيه تدخل طبي عشان يعالج المشكلة وتبدأ مع أخصائي التغذية.
0: طيب موضوع مقاومة الأنسولين، أنت يعني مثل ما ذكرت أنه هو يسبب صعوبة في خسارة الوزن، هل هذه الصعوبة هي مباشرة ولا غير مباشرة عن طريق مثلا تخلي الالتزام أصعب بسبب زيادة الشهية؟
1: بالضبط، يعني مقاومة الأنسولين تخلي الشهية يعني مفتوحة عند الشخص ويعني ويكون النزول فيها صعب جدا، فلازم يكون فيه حل.
0: طيب موضوع تكيس المبايض هذا يأثر على نزول الوزن عند النساء؟
1: أي نعم، هذه يكون فيها يعني في اضطراب في الدورة، في زيادة الشهية، هذه من أعراضها طبعا، ولكن تكون فيه يعني يعني نزول أو حرق بطيء جدا للسعرات.
0: طب أيضا ينطبق على موضوع النساء اللي ينقطع عندهم الطمث، هذا يغير طريقة استجابتهم للحميات؟
1: يعني هو الأفضل أنهم يتحولون على طبيب، بحيث أنه لما يكون ما في أي عارض طبي لهم احنا هنا نتدخل معهم في التغذية الغذائية.
0: ممتاز. طب في أدوية معينة بتشوف انها احيانا تسبب زيادة وزن او تعيق نزوله؟
1: في أدوية كثير يعني تسبب، يعني زي الكورتيزون عندك يعني فاتح شيء وتزيد الأوزان معه، فدائما يعني نسأل عن الأدوية اللي هم يأخذونها ونتعامل معها حسب الحمية اللي موجودة.
0: الكورتيزون تقول انه يعني قصدك انه يسبب زيادة الدهون ولا احتباس سوائل؟
1: يسبب انه يكون في فتح شهية، يكون الشخص عنده قابلية للأكل.
0: اوكي. بالإضافة اعتقد احتباس سوائل ايضا ولا لا؟
1: احتباس سوائل برضو من الأشياء اللي تحتاج انه تعالج.
0: المضادات الاكتئاب تعتبر من الأدوية ايضا اللي تزيد الوزن؟
1: بالضبط، يعني مضادات الاكتئاب اغلبها تكون فاتحة للشهية يعني وتكون فيها زيادة.
0: بس مو كلها اعتقد، صحيح؟
1: يعني الغالب، مو الكل طبعا.
0: طيب وش التحاليل اللي تنصح فيها شخص ما انخفض وزنه رغم انه له فترة ملتزم بالدايت؟
1: يعني احنا في العادة ما نطلب تحاليل، نتحول لطبيب والطبيب هو اللي بناء على الحالة يعني يطلب له التحاليل المناسبة له ويعطينا الأبروف انه هو خلاص الآن أمور الصحية تمام ويتحول إلى التغذية العلاجية.
0: نقص الفيتامين دي له علاقة بالموضوع أحيانا؟
1: يعني نقص الفيتامين دي له أسباب كثيرة طبعا، من ضمنها أنه يكون في خمول، يكون الشخص يعني ما يقدر يسوي رياضة، ما يقدر يعني يمارس حياته اليومية زي ما احنا نبغى أنه هو يسويها. هذه مشكلة طبعا تواجهنا.
0: طيب البي 12 نفس الشيء؟
1: والبي 12 يعني الفيتامينات في الغالب لما تكون ناقصة يعني دائما تؤثر على عملية استجابة الشخص للحمية وللقمول، لأنه في بعضها يكون مسؤول عن القمول، عن الحركة اليومية، عن الحرق أحيانا، فدائما إحنا نأخذ التحاليل المخبرية ونشوف قارن بينها وبين الحمية اللي إحنا راح نبدأ فيها مع المريض.
0: طب هنا لازم أعتقد يشوف دكتور غدة صماء ولا طبيب أسرة، وش الأفضل؟
1: هو يروح لطبيب الأسرة في البداية وبعدها يتحول إلى الجهة المختصة، يعني سواء إذا هو غدد يتحول للغدد الصماء، إذا هو عنده تكيس مبايض مثلا تتحول لطبيبة نساء وولادة، يعني تتحول للمسار الصحيح من طبيب الأسرة.
0: متى تشوف أنه أدوية العلاجات السمنة المنتشرة حاليا هي مناسبة لتجاوز ثبات الوزن؟
1: هذه تحدد عن طريق الطبيب، يعني بناء على الحالة الطبية وعلى التاريخ المرضي للشخص بناء عليها الطبيب هو اللي يوصفها يعني. بس انه في حال وصفت للشخص الافضل انه يكون في متابعه من اخصائي تغذيه بحيث انه يعطيه الحميه المناسبه خلال الفتره هذه.
0: طيب نتوقف ايضا مع فاصل ونرجع نكمل حوارنا في صحه ولياقه من جدة اف ام.
4: الان مع سيما، اول منصه رقميه موحده لصناع المحتوى بهويه سعوديه. اصبح الابداع اسرع، اسهل واكثر احترافيه. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الانتاج في مكان واحد. كن جزءا من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الان عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1:00 ظهراً على جدة اف ام.
4: صحة ولياقة على جدة اف ام.
0: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام، وضيفنا اليوم الدكتور مقرن الحربي اخصائي تغذية سريرية. واتساب البرنامج لاسئلتكم واستفساراتكم 800-244-28-28. طيب الان خلينا نتكلم عن الحلول اللي في متناول اخصائي التغذية السريرية والتغذية العلاجية. وش اول خطوة تنصح فيها المراجع عندك انه عندما يتوقف نزول الوزن يقوم فيها؟
1: طيب احنا دائما نقول يعني تحتاج انه لما يكون في ثبات الوزن، يعني وثبات الوزن ما يكون مبني على زياده في الكتله العضليه، نقول دائما تحتاج تغير الطريقه. اول شيء ممكن تعيد حساب احتياجك، لان وزنك الجديد طبعا ما هو زي وزنك القديم، واحتياجك السعرات دائما يكون اقل. غير توزيع الوجبات، غير نوع الأكل، أضيف تمارين مقاومة جديدة عشان ترفع الكتلة العضلية، عشان بس يزيد عندك الحرق. وإذا سويت الأشياء هذه كلها وإلى الآن الوزن ثابت، ممكن أنه تاخذ بريك من أسبوع إلى أسبوعين. وطبعا البريك ما يكون مفتوح، ما يكون في زيادة وزن، لا، يعني أنا احتياجي للسعرات الحرارية 2000، أنا أخذ 2000، لو اخذت اكثر من 2000 ممكن يزيد الوزن. فانا احتياجي كذا خلاص.
0: هذا اللي يسمونه الدايت بريك، صح؟
1: بالضبط، الدايت بريك.
0: بس يكون اعتقد المفروض انه يكون زياده من السعرات للثبات او اصل فيها للثبات من الكربوهيدرات، ولا لا؟
1: الصوت ترى بدا يقطع.
0: هذه مشكله الصوت، صدقني دائما نعاني منها. خلينا نروح الفاصل لانه علاجه بس فاصل ونرجع. يلا.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
4: صحة ولياقة على جدة اف ام.
0: طيب رجعنا من جديد، مكملين معك استاذ مقرن الحربي اخصائي التغذية السريرية، ونسألك الان على موضوع هل نقلل السعرات الحرارية مباشرة ولا نزيد النشاط؟ وش الافضل في هذه الحالة؟
1: على حسب التمية اللي انت ماشي عليها. يعني انا مثلا ماشي على سعرات حرارية معينة ونشاط رياضي معين، في البداية ازيد النشاط الرياضي، اشوف هل في تغير في الوزن، في الكتلة العضلية زادت، الوزن عندي خسرته، او اني انا ممكن يعني لما احتاج اني اقيس وزني اللي صار الان، واحتاج اني يعني احسب سعراتي الحراريه للوزن الحالي الان اللي انا فيه. يعني هي كلها عمليتين متكامله مع بعض.
0: اوكي، اتذكرت السؤال اللي قبل الفاصل كنت اسالك اياه بس ما كنت سامعني اخوي مقرن، اللي هو موضوع الدايت بريك. عندما نزيد السعرات الحراريه، هل يفضل دائما تكون من الكربوهيدرات افضل من العناصر الاخرى بحيث انه الجسم يرتاح اكثر؟
1: بالضبط، لانه البروتين والدهون هي اشياء تحسس بالشبع. الكربوهيدرات يعني كل ما أخذت منها كل ما أنك بعد فترة تحس أنك تجوع، فتضطر أنك تأخذ وجبات ثانية.
0: يعني أفضل كربوهيدرات، أقصد سؤالي؟
1: إيه، أنه أفضل أني أنا أقلل من الكربوهيدرات وأزيد من البروتين والدهون خلال فترة البريك.
0: بس في بعض الدراسات تقول أنه تكثر كارب في هذه الفترة، يعني هو سعرات الاحتياج، ولكن تزيدها من الكربوهيدرات عشان الجسم يرتاح وتبدأ الغدة الدرقية ترتاح أيضا، وبالتالي يزيد عندك الحرق.
1: هي انا باخذ بريك، يعني انا ما راح اطول في البريك هذا، هو اسبوع او اسبوعين فقط. ولكن اني انا اركز في اني انا ما اتعدى احتياجي بحيث اني ما ادخل في مشكله اني انا ازود في الوزن الفتره الجايه.
0: طيب
1: الكربوهيدرات مشكلتها ان حرقها سريع وشعور في الجوع على طول، يعني مستمر.
0: اوكي، عموما يعني في اراء في هذا الموضوع. طيب بالنسبه ل زيادة أيضا عدد الخطوات اليومية وزيادة النشاط، هذه أعتقد لها دور، وأنتم كأخصائيين تغذية دائما تنصحون فيها أثناء ثبات الوزن، وخاصة مع موجود وجود الساعات هذه اللي تحسب لك الخطوات، إلى أي حد ممكن يزيد الخطوات؟ إلى مثلاً 15,000 ولا 12,000 ولا كم خطوة؟
1: يعني إحنا نقول على حسب وزنك يعني تحسب خطواتك اليومية. في برامج الآن يعني موجودة حتى في الأجهزة، لما تحط وزنك يطلع لك المستهدف اللي أنت ممكن تمشيه خلال الأسبوع أو خلال اليوم. هذه طبعاً هي ما تحرق، هي مساعدة خلال اليوم. يعني الحرق يكون في نشاط بدني متواصل مثل الأندية الرياضية والأشياء هذه هي اللي تمشي عليها، لكن هذه مساعدة في اليوم وهي نمط حياة. يعني مثلا أنا بدل ما أروح المسجد في السيارة أروح لها مشي، بدل ما أروح الدوام أوقف عند البوابة سيارة في مكان بعيد وأستغل المشي، بدل ما أطلع في المصاعد أطلع في الدرج، أشتغل في البيت، هذه كلها أشياء تساعدني فيني أحرق سعرات خلال اليوم.
0: طب موضوع الأجهزة اللي منتشرة في بعض النوادي الصالات الرياضية وحتى في بعض المستشفيات اللي هي تقيس الدهون والعضلات، هذه ممكن الاعتماد عليها تعطينها مؤشر؟
1: نعم هي تعطيك مؤشر، ومؤشر يعني هي مو بشكل يومي أنت تقيسها، أنت تقيسها بفترة معينة يعني خلال كل شهر خلال كل شهرين على حسب المتابعة، وتعطيك قراءة يعني كيف كانت عندك الكتلة الدهنية سابقا، كيف كانت الكتلة العضلية سابقا، كيف صارت حسنت، وبالعكس تقيس لي شيء دقيق يعني.
0: طيب أبغى منك الآن رسالة لمن يشعر بالإحباط، يعتقد أن جسمه لا يستجيب للحميات، ماذا تقول له كأخصائي تغذية؟
1: طيب أول شيء أنه يعني حاب أقول أنه الميزان لحاله طبعا ما هو مقياس وحيد، دائما راقب محيط الخصر، راقب قياسات الملابس، راقب نسبة الدهون، كيف لياقتك، كيف تحليلك المخبرية تحسنت ما تحسنت، لأن هذه أشياء مهمة جدا أصلا، وهذا هدفنا من الحمية اللي كنا ماشيين عليها. وطبعا إذا حسيت أنه والله لا في ثبات في الوزن راجع نفسك، يعني هل أنت يعني حسبت السعرات صح، هل أنت مارست نشاطك البدني بشكل كافي، هل نومك كان بشكل جيد خلال الفترة الماضية. وطبعا في الاخير احب اقول يعني ترى افضل برنامج غذائي ما هو اللي ينزلك بسرعه، لا افضل برنامج هو اللي انت تقدر تستمر عليه، لانه في برامج كثيره انت تنزل فيها بسرعه بس ما تقدر تستمر عليها يعني.
0: طب بتشوف استاذ مقرا انه الدهون الصحيه احيانا ممكن تكون سبب في ثبات الوزن، يعني رغم انها مفيده للصحه ولكن يساء احيانا تقدير استخدامها، صحيح؟
1: صحيح، اي شيء تكثر منه هو يعتبر شيء سيء امانه يعني، لا خذها في وزن معتدل. والفكرة دائما في إجمالي السعرات اللي تصلي في اليوم، يعني هذه هي الفكرة الأساسية من نزول الوزن.
0: في أعتقد أيضا المكسرات تعتبر من الأكثر الأطعمة التي يساء تقدير سعراتها، ولا ما تتفق معي في هالنقطة؟
1: إلا بالضبط، لأنها تعتبر من الأشياء اللي فيها سعرات والناس ما تحسبها صح، فيقولك لا أنا هي مكسرات في الأخير.
0: طيب بالنسبة للدهون خلال فترة خسارة الوزن، يعني أنا أتكلم عن الدهون الغذائية الصحية، في حد أدنى من هذه الدهون يجب أن تكون داخل الجسم؟
1: يعني هي بناء على وزن الشخص وبناء على احتياجك اليومي من الدهون، يعني مع مراجعة مع أخصائي التغذية هي تحدد يعني كم نسبة الدهون اللي أنت تحتاجها في اليوم وتمشي عليها.
0: لكن الأنظمة الخالية من الدهون تماما فيها إشكالية؟
1: أي شيء يعني يعني أي شيء في الأكل يحتاجه جسمك، دهون، بروتين، كربوهيدرات، سالفة إنه أنا أمنع نفسي منها هذا لا، الجسم يحتاج دهون، يحتاج بروتين، يحتاج كربوهيدرات، فسالفة إنه أحرم نفسي منها لا هذا شيء مو صحيح
0: يعني. بس أقل عنصر أعتقد هو يكون الدهون، لأن الجسم يحتاجها بكميات ضئيلة أو قليلة.
1: بالضبط، يعني أنا عندي الكربوهيدرات وعندي البروتين وفي الأخير الدهون.
0: الأنظمة الغذائية العالية بالدهون زي الكيتو مثلا تخلي خسارة الوزن أسهل من غيرها؟
1: يعني الكيتو يعتبر برنامج أو طريقة، ولكن مثل ما قلت لك الفكرة في إجمالي السعرات الحرارية في اليوم، هذه هي الهدف حقي.
0: يعني زبدة في السعرات مثل ما قالت وزارة الصحة.
1: بالضبط أيوه.
0: يعني ما تؤيد مثل هذه الحميات المتطرفة أحيانا؟
1: لا هي برامج تصلح لناس وناس ما تصلحهم، يعني ما في برنامج واحد ممكن أستخدمه المجموعة لكل الناس، لا هي برامج تنفع مع ناس وناس لا، يعني هو مو شيء سحري، هو في الأخير سعرات حرارية أنا بأخذها في اليوم، بس في ناس بتأخذها كذا وفي ناس بتأخذها بطريقة ثانية.
0: جميل جدا. طيب تشوف انه دور اخصائي التغذيه مهم جدا في رحله خساره الوزن، ولا الواحد ممكن ياخذ اي حميه موجوده

0: ده ويطبقها.
1: لا، أنا أشوف أنه دور أخصائي التغذية العلاجية مهم جدا جدا في بناء خطتك الغذائية وبناء هدفك أنك أنت تنزل وزنك. مهم جدا أن تكون متابع مع أخصائي التغذية العلاجية.
0: جميل جدا. طيب تقريبا وصلنا للختام، في شيء تبغى تضيفه ما سألناك عليه يا أستاذ مقرن نختم في حلقتنا اليوم؟
1: الله يعطيكم العافية وشاكر لكم استضافتكم، إن شاء الله أن كنا خفيفين ومفيدين بإذن الله.
0: يعطيك العافية، ما قصرت. شكرا أخصائي التغذية السريرية مقرن الحربي، نلتقي دائما على خير. إذا وصلنا معكم مستمعين نهاية مشوار حلقتنا اليوم في صحة ولياقة من جدة FM، تقبلوا تحيات زميلتي سارة خوجة وتحياتي أنا محمد الزهراني، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM.
3: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
4: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
3: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
4: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
3: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
4: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
3: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
4: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
3: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
5: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطائف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
2: صبح ومساء الآن على جدة اف ام.
3: مستمعينا الأحبة في كل مكان، يا هلا ومرحبا فيكم، صباح الخير وصباح السعادة وصباح يوم جديد وانطلاقة جديدة من برنامج صبح ومساء. نرحب فيكم مستمعينا في كل مكان، وفي البداية هذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم، معكم أنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجتنا سارة خوجة. وكالعادة مستمعينا نستقبل مشاركاتكم الجميلة على أرقامنا 012-64-77-154 وعلى الرقم 012-64-95-154 و012-64-78-544. وتقدروا تشاركونا كمان بالتواصل على الواتساب على الرقم 800-244-28-28. حنروح مستمعينا الأول فاصل غنائي معانا، وحنرجع ونطرح عليكم سؤال حلقتنا، لا تروحوا بعيد.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: صبح ومساء على جدة اف ام.
3: ومكملين معاكم مشوارنا مستمعينا، وصلنا لسؤال حلقتنا اليوم. اليوم نتكلم عن النقد داخل الأسرة وبين الأزواج وبين الأباء والأبناء. كثير خلينا نقول في كلمات بنقولها بشكل يومي، للأسف بعضها بيسوي تباعد بين أفراد الأسرة، بعضها أكيد بيقرب، بيكون في تقدير، بيكون في حب، بيكون في تعبير عن مشاعر إيجابية، وبعضها ممكن بيترك أثر سلبي ممكن ما نكون منتبهين له. هذه الأمور ممكن تمر بشكل سلس كده داخل اليوم، ممكن يكون في ملاحظات، تنبيهات، عتاب، انشغال بتصحيح عيوب الآخرين وبتصحيح بعض الأخطاء، ممكن كمان تجاوز لبعض الإنجازات الصغيرة أو الجهود اليومية اللي بتمر يوميا بدون كلمة تقدير أو امتنان، سواء كان هذا الشيء بين الزوجين أو حتى بين الآباء والأبناء. الحياة عموما ما تخلو من الاختلافات والمواقف اللي ممكن تستدعي الحوار أو تستدعي النقد أو حتى تستدعي التقدير، لكن كل أسرة أكيد لها أسلوبها الخاص في التعبير وطريقتها في الموازنة بين لفت الانتباه للأخطاء وبين التعبير عن الامتنان والتقدير. اليوم احنا بنتكلم عن هذا الموضوع ونتكلم عن طريقة وطبيعة التواصل داخل بيوتنا وكيف بتأثر الكلمات اللي بنكررها بشكل يومي في جودة العلاقات وفي شعور كل فرد بقيمته ومكانته داخل الأسرة. تركيزنا اليوم كمان حنتكلم عن الانتقاد اللي بيحصل بين الأزواج. كثير من الأزواج ينتقدوا مثلا الزوجات في أمور كثير مرتبطة، مثلا خلينا نقول بأشياء في المنزل، مرتبطة بالأبناء، مرتبطة بالمظهر الخارجي، أيا كان الموضوع فيه بيحصل انتقاد. في المقابل برضو بيكون في انتقاد من الزوجات لأزواجهم في أمور كمان كثير، ممكن تكون خلينا نقول انتقاد للحالة المادية، للوضع الاقتصادي، لمثلا تقصير في مجال معين، يبدأ يصير في انتقاد كبير ونقد وكلام حول هذه النقطة. يعني تختلف المجالات والمواضيع اللي بيحصل فيها الانتقاد، ولكن هي موجودة وبتحصل بشكل واعي أو حتى بشكل غير واعي بين الزوج والزوجة. كمان هذا الشيء بين

وهذا ممكن يعني يكون له أثار سلبية كبيرة على شخصية الأبناء أو حتى على شخصية الزوج أو الزوجة، لأنه هذا الشيء ممكن يكون له تأثير في زعزعة الثقة في النفس. اليوم سؤالنا مستمعينا يتكلم عن متى تحول النقد بين أفراد الأسرة من وسيلة للإصلاح إلى سبب في إطفاء المودة والحماس والحب داخل الأسرة. هل إحنا بنقدم اليوم التقدير على المجهودات وعلى اللي بتقدم لنا زي ما بنقدم الانتقاد والملاحظات؟ يعني أحيانا بتكون الشخص ما يعتبرها انتقاد، يعتبرها ملاحظة، لكن هي في الحقيقة بتكون انتقاد. اليوم هذا موضوعنا مستمعينا، وتقدروا تشاركونا وتقولوا لنا رأيكم بالتواصل على الأرقام 012-64-77154 وعلى 012-64-95154 كمان على 012-64-78544 وعلى الواتساب على 800-244-28-28.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صبح ومساء على جدة اف ام.
1: ومكملين مشوارنا معكم مستمعينا، اليوم نتكلم عن النقد المستمر بين الأزواج وبين الآباء والأبناء، لما يكون في كثير من الأمور اللي فيها انتقاد وفيها ملامة وفيها ملاحظات أكثر ما يكون في أمور مرتبطة بالتقدير وبالاعتراف بالجميل بين أفراد الأسرة. نروح لمشاركاتكم مستمعين، معنا أول اتصال من يحيى. يا أهلا ومرحبا.
2: يا صباح الخير عليك فارس ومستمعي ذا جدة.
1: يا أهلا ومرحبا، صباح السعادة والسرور.
2: كيفك؟ طيبة إن شاء الله.
1: الحمد لله تمام، تفضل.
2: والله المفروض ما يعني كل شيء أو أنه سوى مثلا الزوج أو أنها غلط، يعني ممكن هذا أي واحد فينا بيمر بهالشيء، ما يكون خلاص أنت سويت شيء أنت على طول بتنتقدك المرأة أو أنك تنتقد مثلا واحد من أبنائك أو مراتك ولا عكس وكذلك، يعني حاول أنك تواسيه وتقول له لا لا أنت كذا ما شاء الله عليه، لأنه لو أصبح كل ملاحظة أصبحت انتقاد، يعني ما إحنا ما نعرف نعيش وما نعرف يعني نمارس الحياة اليومية بكل سلاسة. طبعا
1: أكيد وبيأثر على النفسية بشكل كبير.
2: نعم، فأنت تحاول أنك برضو تشجع، يعني تقول لا لا ما شاء الله وما قصرت أنت، يعني ما ألقى مثلك ولد يعني ما شاء الله، ولا لشغلتك اليوم يعني حلوة وانت بيضت وجهي وتعطي كلام جميل
1: حلو.
2: لكن لا تعطيها يعني من أول لحظة
1: أن
2: تعطيه كلام يعني فيه يحس أنه كذا، أنك تقلل يعني طبعا من رجولته ومن تربيته طبعا.
1: جميل، يعطيك العافية يحيى، شكرا لمشاركتك.
2: العفو،
1: مع السلامة. اتصال كمان من محمود. يا هلا ومرحبا.
3: أخذ الله صباحك على وسارة خوجة والمستمع الكريم.
1: يا هلا مرحبا، صباحك سعادة وسرور، تفضل.
3: والله سؤال جميل. شوف أختي الكريمة، رحم الله من أهداني عيوبي.
1: محمود يعني صوتك شوية مو واضح، لو ترفع صوتك يكون أحسن.
3: خلي أقول رحم الله من أهداني عيوبي أختي سارة، شايفة؟ نعم، النقد الهادف البناء هذا مرحب به، بل لابد يكون بين الزوج والزوجة والأخ والأخي والصديق مع صديقه والأخت مع أخته إلى آخره. يعني إذا كان أنا أرمي من النقد هذا الإصلاح والفائدة للشخص اللي أنا انتقدته مرحبا وأهلا وسهلا، لكن إذا كنت أرمي من وراء ذلك لا قدر الله الصعود على أكتاف الأخ الكريمة والأخت الكريمة، هذا أمر يعني يجب أن لا يكون بين الأحبة. يعني أنت لما في انتقاد هذا لا، النقد المطلوب بالعكس. أنا قلت بلو رحم الله من أهداني عيوبي، يعني رحم الله من قال لي يا محمود ترى هذا خطأ والأفضل كذا، ونحن أخوان ونحن أصحاب ولابد تكون أنت أمورك
1: طيب شوية. طيب كيف يكون هذا النقد إيجابي؟
3: عبارة المقصد يا أختي الكريمة، إذا كان بيني وبينه بنتقده يعني بيني وبينه في الوحدة كده، لكن أمام الناس هذا تشهير، هذا مرفوض، وهذا بل قد يلقى يعني ردة فعل قد يمكن يعض أصابع ندم عليه، أن هذا الشخص اللي انتقد صديقه وأخوه بين الناس يعني قد يلقى كلام ما لا يرضيه، فلا ليش أنا أعرض نفسي لل
1: طيب محمود، يعني هل النقد هو النصيحة؟
3: شوف ما بينهم شعرة أختي، لا النقد اللي هو النصيحة إذا كانت بيني وبينك يا فلان، وبيني وبينك بينك يا أختي ولا يا قريبتي أو يا صديقي أو إذا كان بيني وبين الشخص بطريقة مش كذا فيها كلام نابي أو كلام جارح أو كلام لابد النقد يكون بأسلوب حضاري، يكون بقوة ناعمة عشان يكون له صدى عند الآخر، يكون له قبول، بل مرحب به، بل يشكره هذا صديقه، شكرا يا فلان جزاك الله خير. لأنه يقول هذا المؤمن مرآة أخيه، المؤمن مرآة أخيه. يعني مثلا لما ترى فيه عيوب يا فلان، أحيانا الواحد ما يلاحظ أنه هو يعمل خطأ، يعني يرى أنه صواب، أنه صحيح، لكن في عند الآخر أو عند المتلقي ما يكون مرحب به، يكون يعني الطريقة ما هي لائقة، غير مناسبة. فلما تنصحني بيني وبينك يا فلان، أقول لك شكرا وألف شكر. وبعدين النقد لا يفسد الود قضية، عمر ما كان النقد يفسد الود قضية، إذا كان عن هدف سامي، هدف يربي من وراء الإصلاح، لا غير، لا غير.
1: أحيانا محمود، يعني عشان بس نوضح الصورة، أحيانا النقد هذا يكون على كل صغيرة وكبيرة، ويكون بشكل مبالغ فيه.
3: وهو هذا أنا بدي أجيك، كنت على نقطة هذه أختي. أحيانا بعض الناس يعني عفوا على كل كلمة، على كل حركة، على كل شيء نقد. هذا ما صار نقد، هذا صار تجريح، وصار يعني أنت تنفر الناس منك بالنقد هذا المتواصل على كل صغيرة وكبيرة. يعني في أمور طنش عنها إذا ما كانت يعني لها معنى سيء أو شيء، لكن في نفس الوقت يعني أنا أنتقد، نعم النقد مطلوب، إذا كنت أنا أحب هذاك الشخص وأود له الخير والطيب، أنتقده في الوقت المناسب في المكان المناسب، مش بين الناس وبين إذا كنا في مجلس عام يجي ينتقدني، أقول له يعني ممكن إذا كنت أنا ما عندي صبر شوية، ممكن أرد عليه جواب أقسى قد يلقى يعني عضا صابرات، يقول يا ريت ما انتقد فلان آدمي. لا، النقدك لابد يكون موضوعي وهدف سامي، يعني انت ترمي من وراء النقد هذا مش تشهير بالفلان او الظهور على حساب الفلان. لابد يكون نقدك في اطار الاول، يرمي الى اصلاح الاخر، اصلاح الاخر بطريقه لائقة، بطريقة مناسبة، ما تكون بطريقة فيها نوع من التجريح أو الظهور على حساب الآخر. لا، لابد يكون نقدنا موضوعي، خاصة مع زوجتك. يعني أنت تطرقت للكلام هذا، نعم أنا انتقد زوجتي إذا كان شفت شيء غير مناسب، يا فلان يا فلان ترى هذا كذا ما يصير، نحن عايشين مع بعض ونحن في بيت واحد، نحن تحت سقف واحد، وانت زوجتي ان شاء الله مدى الحياه، لكن هذا اللي بيسوي خطا، لابد نعدل امورنا كده بطريقه يعني فيها
1: وضحت الصوره يا محمود.
3: حتى كمان انتقاد زوجتي يكون بابتسامه كده عشان اظهر الحسن النيه.
1: جميل، يعطيك العافيه، شكرا لاتصالك ومشاركتك. معنا كمان مشاركه من افراح، يا اهلا ومرحبا.
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: كيف حالك أستاذة علاء؟
1: الحمد لله تمام، كيف حالك يا أفراح؟
4: الحمد لله، الله يسلمك، الله يعطيك العافية يا رب. والله شوفي يا أستاذة، يعني في نقد أنا أتقبله بكل صدر رحب، مثلا يعني شغلة شافوها يعني ما يعني شيء أسلوب، مثلا خليني أقول لك، أو مثلا حاجة يعني واقفة يعني بتكلم ما يعني ضبطت معايا أو حاجة زي كذا، أنا هنا بتقبل الموضوع. لكن في حاجة في نقد يعني مرة ما بيصير، أنا بقول لك سواء في الأزواج، في الأخوان، أو حتى على الصعيد العائلي وحتى في الأصدقاء. يعني خليني أقول لك في شخصية في حياتي، ما أقول لك في أسرتي، يعني في العيلة بتنتقد لي على كل حاجة، تحاول مثلا خليني أقول لك يعني زي ما تفضلت على كل كبيرة وصغيرة. الشيء الثاني بتنتقد، بتقلل قيمة الشيء اللي أنا أسويه. يعني الكل عاجبه، الكل مبسوط، وأنا كمان عاجبني، هي لا، تحاول تطلع فيه عيب، تطلع فيه أي شيء هو ما فيه شيء أصلا. مثلا تقول لك أنا ماني شايفة أنه هذا شغل، ماني شايفة أنه هذا محتوى، أنا شايفة أنه هذا مثلا غباء. غباء، قلت بيني وبين نفسي. فهذه الشخصيات أنا أحاول قد ما أقدر إني أتجنبها وأبعد عنها. إلين زاد الموضوع معايا، لا هنا صراحة حطيت حد للموضوع، فكلمتهم قلت مو كل حاجة أقعد أسويها أو أسوي محتوى معين تقعدوا تنتقدوا لي إياه هو ما يستاهل ولا في حاجة.
1: جميل، جميل يا أفراح، يعطيك العافية، شكرا لمشاركتك معنا.
4: الله يعافيك يا رب، هلا وسهلا،
1: مع السلامة. اليوم مستمعينا بنتكلم عن النقد المستمر بين الأزواج وبين أفراد الأسرة، بين الآباء والأبناء، لما يكون في انتقاد بشكل مستمر ودائم، هل هذا الشيء إيجابي ولا تشوفوا أنه هو سلبي، ممكن ينتقص من من من الطرف الثاني أو يهز شخصيته أو ثقته بنفسه؟ متى يكون هذا النقد فعلا زي ما بتجينا مشاركات، متى بيكون إيجابي؟ لأنه البعض بيقول أنه في انتقاد إيجابي ومطلوب، متى يكون هذا الانتقاد إيجابي، متى يكون سلبي، متى يكون مبالغ فيه ما بين الأزواج وما بين أفراد الأسرة؟ تقدروا تشاركونا مستمعينا بالتواصل على 012-647-7154 و012-649-5154، وعلى الواتساب تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
2: صبح ومساء على جدة اف ام.
3: ومكملين المشوار معكم مستمعينا، اليوم نتكلم عن النقد، النقد بين أفراد الأسرة، هل هو يعتبر وسيلة للإصلاح ولا ممكن يكون سبب لإطفاء المودة وكسر الحماس والمحبة داخل الأسرة؟ هل بنقدم اليوم التقدير زي ما بنقدم النقد؟ هل لما الإنسان ينتقد على كل صغيرة وكبيرة هنا بيكون إنسان بيبحث عن الإصلاح في هذا الشخص ولا يعني حطمه؟ خلينا نقول بشكل آخر. نروح لمشاركاتكم مستمعينا حول موضوعنا، معنا اتصال من العنود. يا هلا ومرحبا.
4: هلا وسهلا.
3: يا هلا ومرحبا فيك العنود، تفضلي.
4: صباح الورد.
3: صباح السعادة والسرور.
4: سعد صباحك وصباح كل المستمعين.
3: يا هلا ومرحبا فيك وصباحك وصباح المستمعين بكل خير.
4: الله يسعدك. أحب والله أشارك في الموضوع لأنه شدني.
3: تفضلي.
4: بحكم أني أنا أم تربوية أو مخرجة أجيال زي ما يقولون.
3: ما شاء الله تبارك الله.
4: وجهة نظري أنه النقد في كل الأحوال، حتى لو كان بنا إلا ما يكون بالنفس شيء. يعني نحول النقد إلى نصح.
3: أيوة كيف؟ يعني البعض بيقول إنه في بينهم شعرة، يعني كيف نحول النقد إلى نصح؟
4: يعني بدل ما تقولين لا أنت كان ما سويتي كذا وسويتي كذا، والله اللي سويتيه مرة جميل، بس لو تجنبت الحاجة هذه مثلا كذا وأخذت مثلا المسار الآخر.
3: تغيير طريقة الأسلوب في الـ في الـ في الكلام.
4: كأن النقد دائما يهدم شيء في الشخصية وحتى في العلاقات. لما تكون مثلا علاقتك مثلا بنتك ولا بأختك جيدة، الآن نشوف أنا بحكم أني أنا يعني مدرسة وتربوية، كثير يجون يشتكوا لأم تنتقدني، أم تنتقدني، مع أن الأم يعني بالعكس ودها أن البنت تكون أفضل منها بألف مرة.
3: صحيح، ممكن أن النية وراء الموضوع إيجابية تماما، ولكن طريقة التلقي.
4: نعم، خصوصا الآن الجيل الجديد ما هو زينا، ما هو قوي نفسيا، وأول الكل بيربي في البيت. الآن لا، في محيط ضيق والمفروض انه ما ننتقد. انا وجهه نظر شخصي، انا حتى مع معلماتي لما ادخل لهم الحصه ما انتقدهم ابدا. بالعكس اشكر واحفز وكذا، بس لو ودي المره الجايه الحصه الجايه مثلا ان شاء الله يكون ضيفين اشياء زي كذا وزي، ما احب اني انا انتقد، لان النقد دائما يحز في الخاطر. سبحان الله، يعني في شخصيات، يعني مو الناس مستويات، ما هو كلهم زي بعض.
3: صحيح،
4: في ناس حساسة جدا، الكلمة حتى النظرة أحيانا تأثر فيها.
3: بالضبط، يعني أتفق مع كلامك بشكل كبير. يعني وهذا شيء كمان، يعني إحنا اليوم نتكلم عن النقطة هذه اللي تكلمت فيها بين الآباء والأبناء والنقد هذا اللي بيحصل داخل البيوت وبين كمان الأزواج. يعني هذا شيء بيندرج كمان على العلاقة الزوجية، كثير بيحصل إنه في انتقاد ما بين الزوجين، وهذا ممكن يعني يضعف العلاقة بشكل كبير،
4: تدمر العلاقة. ما دائما انتقد لبسي، دائما انتقد شكلي، واحيانا يكون انتقاد صامت، يعني بناظرها نظره يعني
3: احيانا عدم تقديم التقدير والمدح والثناء يعتبر نوع يعني شويه مختلف على من النقد. يعني انا ابصر رساله انه ما عجبني شيء.
4: لا تكون بخيل في اي شيء، لا تكون بخيل في اي شيء. خليك دائما كلمة حلوة على لسانك، دائما أعطي، دائما أنصح، نصيحة تكون جميلة، لكن لا تنتقد قدر المستطاع، لا تنتقد نهائيا.
3: جميل.
4: لا في لبس ولا في شكل ولا في كلام ولا في طريقة حضور ولا في أداء ولا في أي شيء. دائما خليك شخص بناء، شخص معطاء. كلمة جميلة.

0: ابتسامة حلوة. صباح الخير، كيفكم؟ يعني الله لبسك اليوم حلو يا فلانة، لبسك اليوم جميل. سواء طالبة أو معلمة أو عيالك حتى في
1: البيت. يا سلام لما يكون هذا أسلوبنا،
0: حتى لو وجهه مو كويس بس شكله يعني مثلا تعبان، لا تقولي لنا شكله تعبان.
1: صحيح
0: والله وجهك اليوم جميل ما شاء الله، اليوم منور.
1: صحيح أتفق مع كلامك. وقد إيش هذا ممكن يعني طريقة تعاملنا مع الآخرين في العموم قد إيش ممكن يغير من علاقتنا فيهم ومن أنفسنا كمان، يعني هذا بندرج علينا كمان لأنه في المقابل إحنا حناخد كلمات الثناء من الطرف الثاني.
0: صحيح.
1: جميل كلامك جدا العنود، أنا أشكر اتصالك ومشاركتك في موضوعنا، أثريتي بشكل كبير. شكرا لك. مع السلامة. معنا كمان اتصال ومشاركة من فهيدة. يا هلا ومرحبا.
2: هلا والله، صباح الورد يسعد صباحك. هذا لا صدع على النقطة الشارة وتميه من يسمعنا، الله يسعد صباحك.
1: يا هلا ومرحبا، صباحك سعادة وسرور يا فهيدة، يا ريت ترفع صوتك شوية.
2: والله أنا كذا بس أني تعبانة شوية.
1: كذا تمام، ألف سلام عليك، تفضل يا فهيدة.
2: لو الحين أقول لك كيف تنتقدين، لو أقول لك كيف تسوي.
1: أنا أنتقد؟
2: عادي تنتقديني انت، انا سامحك لك.
1: لا لا لا، انا ما احب الانتقاد يا فهد.
2: شوفي استاذه، لا ترين انا في جالسه احد ينصدم.
1: أيوه؟
2: يعني على وجبه الغداء
1: ما شاء الله تبارك الله. لا بالعكس، انت ماشي على الاسلوب الصحي يا فهد، ليش انتقدك؟ انا اشجعك.
2: ما يسعدك، لا احد يقول الحين لسه ما فطرنا، انا على وجبه الغداء رز وخضار وهذا.
1: ما شاء الله. والله شوفي أنا عني شخصيا أعرف كثير من الشعوب في العالم بتتبع هذا الأسلوب في الحياة، وأعتقد أنه أسلوب صحي وجميل جدا لأنه يبدر الأكل ويأخر يعني ما يعني وقت النوم ما يكون في وجبة قبل النوم بشكل مباشر، فهذا شيء صحي.
2: أيوة أنا العسان اللي تاخذ قيلولة شوي بعد صلاة الظهر، بعدين أطلع للمزرعة يعني عندي شغل وارجع العشاء خفيف.
1: ما شاء الله، بالعافية عليك يا فهيدة.
2: الله يعافيك حبيبتي. والله شوفي أنا ما أحب أسلوب النقد، يعني النصيحة يعني بينها وبين فرق شاسع بينها وبين النقد. النصيحة يعني تنصح شخص يمكن حاجة مضرة فيه يعني، بس إنك ما تنصح أمام الناس. النقد لا، أسلوب ما هو جيد يعني.
1: طيب لو الشخص بين يعني الاثنين ما في أحد بينهم، يعني شخص وشخص ثاني وبيقول له نصيحة كمان ممكن تكون نقد.
2: أنا أشوف أنا لا، النصيحة يعني تكون يعني واجبة يعني، بس أنا مو قدام يعني الناس. حتى لو بين شخصين يعني أنصح الحتى يعني أنا أقدم له نصيحة يعني، نصيحة يعني حتى بدين الإسلام يحس على النصيحة. بس النقد لا، أشوف أنه قاعد الأكل صغيرة وكبيرة، لا ما أحب هذا الأسلوب. والله وأنا أزعل يعني إذا انتقدوني صديقاتي أزعل يعني.
1: جميل.
2: النصيحة تقبلها إذا كنت بيني وبينه يعني ما هو قدام الناس.
1: حلو، يعطيك العافية امتنان، شكرا لمشاركتك معنا. عفوا، شكرا يا فهيدة. معنا امتنان، دخلت الأسماء في بعض. يا أهلا امتنان.
3: هلا والله استاذة علاء، كيفك؟ صباح الخير.
1: صباح النور، يا هلا ومرحبا، كيف حالك؟
3: خير يا روحي، الله يسعدك يا رب.
1: تفضلي.
3: والله شوفي يعني النقد اللي أنا أتقبله ونصيحة اللي أنا أتقبلها أنه ما يحرجني قدام الناس، أنه يكون كذا على جنب ويكون واضح ومحدد يعني على إيش، مو على أي شيء.
1: طيب يعني امتنان، في ناس بغض النظر عن تسميتها اللي هم يسموها نقد ولا يسموها ملاحظة ولا يسموها نصيحة، تلاقيه على كل شيء، انتقدك في مثلا حاجة عملتيها، حاجة كل شيء، لبس، كلام، تصرفات، أشياء.
3: شوفي هذا بيحصل فيه نقص في نفسه.
1: يعني هذا تقدر تسميه نصيحة كمان ولا ما تسميه نصيحة؟
3: لا نصيحة ولا حاجة، تأكلها على كل حاجة، ينتقدك على الطالعة والنازلة.
1: أيوة،
3: فما له لازمة أصلا في حياتي، الشخص كله على بعضه.
1: هو ممكن يشوفها أنها هي طريقة عشان يعني نصيحة أو أنها ملاحظة عشان يخليكي أفضل.
3: خلاص، بس هو ما يركز على إيجابيات اللي فيها.
1: أيوة.
3: صح. يعني دائما ماسكة الطرف السلبي يعني.
1: صحيح.
3: فأنا أكيد إنه إنسانة مو كاملة في الحياة وما في أحد كامل. برضو مو معناته ما لي أشياء إيجابية وأشياء كويسة.
1: صح، مركز معاكي بس في السلبيات.
3: إيوة، فخلاص أنا أعرف إنه المشكلة فيه مو في أنا.
1: حلو.
3: فالأفضل إني ما أرد عليه وما أجالسه، وأحاول قد ما أستطيع أطلعه من حياتي كلها.
1: جميل يا امتنان، يعطيك العافية، شكرا لمشاركتك معنا.
3: هلا والله.
1: مع السلامة. كملين معكم مشوارنا مستمعينا، اللي حاب يشاركنا تقدروا تكلمونا على 012-64-77-154 و012-64-95-154 على الواتساب. تقدروا تشاركونا كمان على 800-244-28-28.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام.
1: صبح مساء على جدة اف ام.
2: ومكملين مشوارنا معاكم مستمعينا، خلينا نروح لموضوع من مواضيعنا الأسرية يتكلم عن العقوبة اللي ممكن تنحط على الأبناء، كيف ممكن تتحول إلى سبب للمشكلة. يعني نبغى نحل المشكلة، تصير العقوبة هذه سبب للمشكلة. أكيد كل أسرة تحتاج لحدود وقوانين، وكل طفل يخطئ أكيد كمان يحتاج للتوجيه. العقاب في حد ذاته ما هو المشكلة، ولكن نوع العقاب وطريقته والرسالة اللي بتوصل للطفل من خلال هذا العقاب هي المشكلة أو الشيء الأساسي. الهدف الحقيقي من العقوبة مو إن إحنا نخوف الطفل من والديه، ولكن إنه يفهم ليش كان سلوكه خاطئ ويتعلم كيف يتصرف بصورة أفضل في المرة القادمة. دائما بيفرق المختصين بين العقوبة اللي بتعتمد على التخويف وعلى الإذلال، وبين الانضباط التربوي اللي بتعلم الطفل منه تحمل المسؤولية وإصلاح الخطأ. إيش العقوبات اللي ممكن الأهل يتبعوها وممكن يكون لها، يعني خلينا نقول، عواقب كارثية على هذا الطفل؟ أول شيء المقارنة بالآخرين. هذه العقوبة تهدم الثقة بالنفس. كثير من الأهل يستخدموها بشكل واعي ومقصود أو بشكل غير مقصود، لما يقولوا أخوك أفضل منك، أو شوف ولد عمك، أو شوف الأطفال كلهم إيش بيسووا، أنت ما بتسوي زيهم. هنا الوالدين ممكن يعتقدوا أنه هذه المقارنة حتخلي الطفل يتحسن، لكن غالبا اللي بيصير هو العكس. الطفل ما يسمع هذه الرسالة على أنها أنا باك تحسن سلوكك، لكن يسمعها بطريقة أنه أنا أقل قيمة من الآخرين. ومع تكرار هذه المقارنة بيبدأ الطفل يبني صورته عن نفسه من خلال الآخرين، في إنشأ عنده شعور دائم بالنقص أو الغيرة أو الغضب. وممكن تتحول هذه العلاقة بين الأخوان أو بين الأقارب إلى منافسة وعداوة، بدل من أنه يكون في تعاون ومحبة. ثاني عقوبة ممكن الأهل اللي يعملوها، وأحيانا إن شاء الله ما تكون موجودة، اللي هي حرمان الطفل من احتياجاته الأساسية. في فرق كبير بين الحرمان من امتياز معين، يعني مثلا نمنعك عن استخدام مثلا الجوال، أو نمنعك عن استخدام الكمبيوتر أو الأشياء اللي هي خلينا نقول ثانوية، وبين أنه نحرمه من حاجة أساسية. الرعاية، الأمان، الاحتضان، الطعام، النوم، الأمور هذه كلها الأساسية ما هي أدوات للعقاب. استخدام هذه الاحتياجات للضغط على الطفل ممكن يجعله يربط الأمان بالمزاج المتغير عند والديه، وبيعيش حالة من القلق المستمر بدل من الشعور بالاستقرار. أما الحرمان من الامتياز المؤقت، زي مثلا نقلل وقت الجوال، أو نأجل لعبة معينة أو خرجة معينة، قد يكون مقبول إذا كان مرتبط بالسلوك نفسه ومحدد بوقت ومفهوم من هذا الطفل. ثالث عقاب اللي هو الصراخ والإهانة بشكل، يعني خلينا نقول يمكن هذه من أكثر الأشياء اللي يستخدموها، الصراخ على أساس أنه هذا السلوك حيوقف، لكن للأسف هو بيعمل العكس. الصراخ بيخلي الطفل احيانا يطيع، ايوه، لكن غالبا بيطيع خوف من الصراخ ومن الاهانه وليس اقتناع. ومع التكرار بتعود الطفل على ارتفاع الصوت، ويصير هذا الصراخ هو اللغه الطبيعيه داخل البيت. وخلينا نقول كمان الاهانه خصوصا لما تكون أمام الآخرين بتكون مؤلمة أكثر من الخطأ نفسه، لأنها بتضر وتضرب في كرامة الطفل، ويبدأ ينشغل بالدفاع عن نفسه بدل من التفكير في هذا السلوك. وعشان كده بينصح المختصين بأنه يكون تصحيح السلوك بهدوء، وينتقد الفعل وليس شخصية الطفل. يعني بدل ما أقول له أنت مهمل، نقول له هذا التصرف غير مسؤول، وتصرف الإهمال المفترض أنه أنت ما تتبعه وما يكون من صفاتك مثلا من هذه بهذه الطريقة. رابع حاجة من أنواع العقاب اللي ممكن يتخذوها الأهل وتكون خاطئة، اللي هي الحب المشروط. من أخطر الرسائل اللي ممكن توصل للطفل، إذا سويت كده أنا ما ححبك، أو ما حتعامل معاك، أو ما أبغى أشوفك إذا سويت هذه الحاجة، أو أنت ما تستحق أني أنا أجلس معاك، أو أني أنا أكلمك، أو أيا كان الموضوع أو الطريقة اللي تبين أنه الحب مشروط بهذا السلوك. هذه العبارات بتخلي الطفل يعتقد أنه قيمة الإنسان مرتبطة بالأداء فقط، وبتعلم أنه الحب يكتسب بالإنجاز، وأنه أي خطأ ممكن يجعل هذا الطفل غير مستحق للمحبة. الصحيح أنه يكون الحب ثابت أبدا ما هو متغير، ولكن الرفض اللي نرفضه يكون موجه للسلوك. يعني أنا حفضل دائما أحبك بس تصرفك هذا غير مقبول. كمان من العقوبات اللي للأسف ممكن الأهل يتبعوها وتكون خاطئة جدا، اللي هي العقاب الجسدي. العقاب الجسدي ممكن يحقق الطاعة السريعة، لكن بيحمل تكلفة طويلة. ممكن الطفل يبطل هذا الخطأ، ما يرجع له مرة تانية، لكن السبب في الغالب إنه هو خايف من الضرب، ومو لأنه فاهم الخطأ نفسه. بتشير البحوث العلمية ومنظمات الصحية الدولية إلى أنه العقاب الجسدي يرتبط بزيادة العدوانية وضعف العلاقة بين الطفل ووالديه، وارتفاع معدلات القلق والمشكلات السلوكية، من غير ما بيحقق فوائد تربوية طويلة المدى مقارنة بالأساليب الإيجابية. إيش العقوبات طيب اللي ممكن يتبعوها الأهل؟ ممكن يكون لها خصائص معينة، إنها تكون مرتبطة بالخطأ نفسه، ما تكون عقوبة عشوائية، إنه تكون هادئة بعيدا عن الغضب والانفعال. يعني مو لازم عشان نعاقب لازم نكون مولعين الدنيا. إنه تكون قصيرة مدتها ومفهومة للطفل، عارف هو إيش سوى وإيش العقوبة. إنه تساعد الطفل على إصلاح الشيء اللي غلط فيه، وإنها تنتهي هذه العقوبة بانتهاء الخطأ، من غير ما نذكره دائما بهذا الشيء أو ندله بهذا الخطأ. الطفل اللي كسر شيء ممكن مثلا يشارك في تنظيف المكان، أهمل واجبه، ممكن يفقد جزء من وقت اللعب مقابل أنه ينهي هذا الواجب. مثلا أساء لأحد من أخوانه، يعتذر ويصلح الشيء اللي غلط فيه. هنا بتحول العقاب إلى تعلم للمسؤولية وليس مجرد خوف من العقوبة. في النهاية خلينا نقول التربية ما هي معركة بين الآباء والأطفال، وما هي سباق لإثبات السلطة. الطفل يحتاج إلى حدود واضحة، لكن يحتاج بالقدر نفسه إلى الاحترام والشعور بالأمان. فعشان كده خلينا نقول إنه هذه من أهم الأمور اللي لازم الأهل يفكروا فيها قبل ما يبدأ العقوبة، عقوبة الطفل على أي سلوك مثلا كان يبغوا يعاقبوا عليه. وهذا كان موضوع من موضوعنا مستمعينا، يتكلم عن العقوبة لما تتحول من وسيلة للتربية إلى سبب للمشكلة.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
0: صبح مساء على جدة FM.

ومكملين المشوار معاكم مستمعينا، نرحب فيكم في الساعة الثانية من البرنامج، وهذه تحيات فريق العمل من جديد من الإعداد والتقديم، معاكم أنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجنا معتز بخش. مستمعينا اليوم نتكلم عن موضوع النقد داخل البيت وداخل الأسرة، بين الزوجين، بين الأب والأم والأبناء. في كلمات دائما كذا بتنقال أو ملاحظات بتنعطى بشكل مختلف، قد يكون بشكل دائم، قد يكون بشكل متقطع، طريقتها، أسلوبها، متى تيجي، هذه كلها تفاصيل نحن اليوم بنركز عليها. في بعض النقد بيترك أثر سلبي، بعضه بيترك أثر إيجابي، متى يكون إيجابي ومتى يكون سلبي، ولا هو في كل الحالات بيكون سلبي. في ناس ما بيخلوا الأمور تمشي بدون ما يعطوا ملاحظات، بدون ما يعطوا تنبيهات، بدون ما يعاتبوا، بدون ما ينشغلوا بتصحيح أخطاء الآخرين. كيف ممكن يتم التعامل مع هذا الموضوع، خصوصا لو جاء هذا التصرف من شخص قريب زي الزوج أو زي الأب والأم؟ خلينا نقول كمان يعني شيء مرتبط بهذا الموضوع، اللي هو التقصير في تقديم كلمات التقدير والامتنان. لما نحن دائما نركز على السلبيات وننسى الإنجازات، وحتى لو كانت صغيرة وحتى لو كانت بسيطة، حتى لو كانت جهد يومي يقدم الشخص في حياته، خلينا نقول إنه يعني الحياة ما بتخلو من المواقف، ما بتخلو من الانتقاد، ما بتخلو من الملاحظات. هذا شيء يمكن طبيعي بيحصل، خصوصا لما يكون الواحد عايش مع إنسان بشكل يومي 24 ساعة بيقابل هذا الشخص، وأكيد بيلاحظ منه بعض السلوكيات، وما في أحد كامل. لكن لما يكون في نقد بشكل مستمر، هل هذا الشيء أسلوب جيد في التعبير عن الشعور أو عن التقصير، ولا ممكن هذا يعني بعض الناس يقولوا أنا بلفت نظرك للأخطاء اللي أنت بتعملها، والمقصود من هذا الموضوع

انت تكون احسن وانه انا ابغى مصلحتك وقلبي عليك ومن ذا الكلام. بعض الاشخاص لا يشوفوها شيء زعل ويشوفوا تكرارها ممكن يأثر في جودة العلاقة ويشوفوا انه هذا الشيء يعني يجرح ويكسر الثقة في النفس وبين الطرفين، كمان بتنكسر هذه الثقة. هذا الموضوع اليوم مستمعينا، نحن بنتكلم عن النقد داخل الأسرة، هل هو شيء طيب وإيجابي ونحن نعطي ملاحظات فهذا شيء طبيعي في حياتنا، ولا لا هو ما هو سيرة للإصلاح، ممكن تكون طريقة لإطفاء الحب والمودة بين الاثنين وبيكسر الـ الـ الـ هذه العلاقة داخل الأسرة. هل كمان نحن بنعطي التقدير ونقدمه بقد ما إحنا بنقدم ملاحظات وبننتقد، ولا نحن بننتقد أكثر بكثير من إحنا نعطي ملاحظات إيجابية في العلاقة؟ عموما مستمعينا يعني هذا موضوعنا، ونحن حابين أكيد نعرف رأيكم في هذا الموضوع. يمكن في شوية رسائل وصلتنا على الواتساب. هذه رسالة من فهد يقول إنك تقول رأيك بصراحة عن شيء بس بطريقة تفيد صاحب هذا الموضوع، تعدله للأحسن بدون تجريح. كمان هذه رسالة من فؤاد يقول كثرة النقد بين الزوجين والشجارات والمشكلات ممكن تكون أسبابها في سوء أخلاق الشخص أو طريقة تواصله الخاطئة، بقد ما أنه يكون هذا الشخص كمان مصاب بالقلق المرضي اللي ممكن يسبب ردة فعل حادة وعصبية. الحل مو في الاعتذار أو حل المشكلة، الحل في العلاج النفسي. إذا شوفي اختفت تلك المشكلات وتحسن المزاج وتحسن التواصل وعادة المياه لمجاريها وأصبح الفرد أكثر ليونة في إزالة المعوقات وإدارة الخلافات. شكرا لك يا فؤاد على مشاركتك معنا. سعيد الحليمي يقول عندي ولد عنيد لو تحرمه عادي، أهم شيء يجي من طيب. صراحة ما فهمت يا سعيد قصدك في الكلام، لكن عموما إذا حابب إحنا نتكلم في موضوع عناد الأطفال إن شاء الله حنتكلم في موضوع من المواضيع عن هذا الأمر. اللي حاب يشاركنا مستمعينا حول موضوعنا اليوم اللي بنتكلم فيه عن الانتقاد والنقد، خلينا نقول المتكرر بين الأزواج وبين الآباء والأبناء، قولوا لنا رأيكم في هذا الموضوع. تقدروا تشاركونا بالاتصال على الأرقام 012-6477-154، كمان على الرقم 012-6495-154 و 012-6478-544 على الواتساب على 800-244-28-28.

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على

0: دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
3: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يومياً السادسة مساءً على جدة FM.
4: صبح ومساء على جدة FM.

0: ومكملين المشوار معكم من جديد. نرحب فيكم مستمعينا في برنامج صبح ومساء، واليوم نتكلم عن موضوع النقد الزايد لما يكون بين الأزواج وبين الآباء والأبناء، تأثير هذا الموضوع على النفسية، وهل إحنا بنقدم التقدير زي ما بنقدم النقد والملاحظات، وهل تقديم النقد والملاحظات ممكن يكون إيجابي ولا هو في كل حالاته سلبي، وإيش الطريقة اللي ممكن إحنا نعطي فيها الملاحظة اللي نبغى نوصلها بطريقة ما تكون فيها نقد جارح ولا يكون فيها خلينا نقول شيء في النفس من وراء هذا السلوك، ومتى يكون النقد كمان زايد عن حده، يعني لما يكون على كل صغيرة وكبيرة كيف نقدر نتحكم في هذا السلوك. خلينا نروح لاتصال ومشاركة معانا في حلقتنا من باسم. يا هلا ومرحبا.
1: يا هلا، كيفك يا هلا؟
0: يا هلا ومرحبا فيك، الحمد لله تمام، كيف حالك يا باسم؟
1: الحمد والله الحمد لله، وألف مرحبا لك ولمعتز.
0: يا هلا ومرحبا فيك يا باسم، تفضل.
1: شوفي، أي نقد موف مكانه حيأثر. يعني مثلا في ناس تنقد مثلا طفلها أو زوجها أو بالعكس قدام ناس ثانية غرب،

0: هذا يأثر سلبا، ما حتى لو على أفضل على أبسط شيء. ليه؟ لأنه حيقلل من مكانة الشخص. هذا من ناحية إنه مكان. كمان مو على أي حاجة يصير النقد قوي مرة بأسلوب جارح، مو يعني هذه أثر كمان على نفسية اللي منقود للنقد.
1: طب في فرق بين النقد والنصيحة؟
0: كمان على حسب الشخص اللي قاعد ينقد أو ينصح. في ناس تنصح باستهزاء، في ناس تنصح قدام الناس. يعني المفروض النصيحة بين وبين الشخص الثاني، وكمان مو على أي حاجة. كثرة النصيحة كمان تعتبر نقد.
1: ليه؟ جميل.
0: لأنه مو معترف بالشخص اللي قدامه من كثر ما ينصح وينصح وينصح، وحتى الشخص اللي قدامه هو يعتبرها النصيحة إنها ما لها داعي. ليه؟ لأنه ما احترمه بوقت النصيحة، كثرة النصيحة بقلة احترام للشخص الثاني.
1: يعني ممكن الإنسان ينصح إنسان، على قولك ينصحه نصيحة مرة اثنين ثلاثة، خلينا نقول ما انتصح، هل يكمل كمان في النصيحة ولا يقول خلاص يعني أنا أوقف عن هذا الموضوع لأنه كثرة النصيحة ممكن تدي نتيجة عكسية؟
0: أول شيء لازم يكون يعرف الشخص. في ناس ما تتقبل النصيحة، تحس بنفس أنها هي التوب، غير المفروض يأخذ منها. كمان وقت النصيحة ممكن يكون الإنسان الشخص الثاني مثلا في حالة غضب، ما ينفع تنصحي أساسا، لأنه لازم يهدى ويعرف مش اللي صار أول يعني في داخله، بعدك تعطي النصيحة إذا كان يحتاجها، ممكن ما يحتاجها.
1: طيب بين الأزواج باسم، يعني أحيانا يحصل هذا النقد، يعني الزوج مثلا ينتقد زوجته على أشياء كثير، وهي ممكن تنتقد زوجها كمان على أشياء كثير، قد إيش هذا السلوك ممكن يأثر عليهم؟ هل هو فعلا يعني طبيعي أنه هو يعطيها ملاحظات على أشياء معينة يبغاها تكون أحسن فيها أو هي تعطيه ملاحظات، ولا هذا السلوك ممكن يعني يسبب حزازيات ويأثر في النفس؟
0: والله شوفي، بين الأزواج زي ما أقول لك صعب النصيحة أو النقد. ليه؟ لأنه هم حتى الآن ممكن يكون ما عرفوا بعضهم زين، هذا شيء. شيء ثاني، في ناس تنصح وهو يبغى له ينصح، فكيف تنصح شخص وانت الخطأ تسوي؟ يعني مثلا طريقة الحوار، انت مثلا واحد صوته عالي يقول للثاني لا ترفع صوتك،
1: صحيح،
0: خفض صوتك. يعني هذا كمثال.
1: صحيح.
0: فالنصيحة لها وقت، كثرتها كمان ما هي زينة. تحاول تتقرب للشخص عشان تعرفه أكثر، تحاول توزن أموره، توزن شخصيته، تعرف شخصيته، هذا كله قبل النصيحة.
1: جميل جميل جميل، يعطيك العافية باسم، شكرا لمشاركتك واتصالك. شكرا لك، مع السلامة. خلينا نروح مستمعينا يعني لكذا موضوع بسيط، تتكلم عن الفرق بين النقد والنصيحة. كثير يعني بيتكلم عن النقد وكثير بيتكلم عن النصيحة، ويمكن شوية في نقاط تداخلت بين الموضوعين. الفرق بين النقد والنصيحة مو في وجود الملاحظة نفسها، ولكن في الهدف وفي الطريقة وفي الأثر. لما يكون النقد، أو خلينا نقول إنه النقد هو تقييم أو إظهار خطأ أو تقصير أو سلوك يحتاج إلى تصحيح، ممكن يكون بناء وممكن يكون هدام. يعني نبدأ نقول للشخص هذا أنت أخطأت في هذا الشيء، أنت قصرت في هذا الشيء، أنت سلوكك خاطئ في هذا الشيء، نبدأ نعطي له هذه الملاحظات. خصائص النقد أنه بيركز غالبا على الخطأ وعلى النقص، وبيتضمن إصدار حكم على السلوك. يعني ممكن سلوكك هذا فيه كده، انت اسلوبك فيه كده، يعني نبدأ نركز على إصدار الأحكام في هذا الشخص وهذا السلوك. إذا كان كمان هذا النقد متكرر وقاسي، ممكن يولد شعور بالدفاعية والإحباط، وممكن يكون أحيانا مفيد إذا كان محدد ومحترم والهدف منه التحسين. يعني مثلا انت دائما تتأخر، هذا نقد، وفي نفس الوقت ممكن يساعد الشخص أنه يحسن من نفسه. أو مثلا خلينا نقول الزوج يقول لزوجته مثلا الطعام ناقصه ملح، هذا الأكل ناقصه ملح. هنا هذه فيها انتقاد وفيها في نفس الوقت ملاحظة ممكن تساعد على التحسين، لكن النصيحة هي توجيه واقتراح بهدف مصلحة الشخص ومساعدته على التحسن. يعني تركز على الحل أكثر ما تركز على الخطأ. يعني في النقد مثلا تنقال كلمة أنت مثلا دائما تتأخر وبس نقد، لكن في النصيحة نركز على الحل أكثر مما نركز على الخطأ. نقول يعني نعطي حلول، نحاول نساعد. غالبا النصيحة تتقدم بلطف وباحترام وبتراعي توقيت الشخص واستعداده لسماع هذه النصيحة، وبتمنح الطرف الثاني مساحة إنه هو يختار. يعني مثلا لو خرجت قبل الموعد بعشر دقائق أتوقع أنك أنت ما حتتأخر مثلا. هذه نصيحة كذا فيها حل، لكن إن أنا أقول أنت بس تتأخر هذه فيها انتقاد. ففي فرق جوهري بين الاثنين. يعني النصيحة فيها اقتراح للحل، والنقد دائما يركز على الخطأ نفسه. النصيحة فيها توجيه للمستقبل، يعني لو أنت قدام صلحت من هذا السلوك عملت كده فيها توجيه للمستقبل، لكن النقد دائما بيركز كمان على الماضي. أحيانا بنتقد أخطاء وأشياء صارت زمان. والنصيحة دائما فيها دعم للشخص، أما النقد دائما يشعر الشخص أنه هو يعني هو دائما غلط، هو دائما مدان، هو دائما مقصر. النصيحة يكون فيها إرشاد، والنقد يكون فيها حكم على الطرف الثاني. فهنا يعني نقطة مهمة بتفرق بين الـ بين الـ بين النصيحة وبين النقد. وخلينا نقول مو دائما كل نقد سيء ولا كل نصيحة بتكون إيجابية، يعني في الاثنين كمان فيها إيجابية وفيها سلبية. النقد البناء ضروري في الحياة لأنه بيساعد الإنسان على رؤية أخطائه وتحسينها. في المقابل ممكن تتحول النصيحة إلى نقد بشكل ثاني إذا تقدمت بتكبر، بتعالي، أو تكررت باستمرار، أو كانت غير منضبطة وغير مطلوبة. عشان كده يعني خلينا نقول إنه في فرق كبير بين النصيحة وبين النقد. نحن اليوم نتكلم عن النقد تحديدا. النقد لما يكون زايد عن حده. في ناس بيحبوا الانتقاد على كل حاجة، يبدأ ينتقد في كل شيء حتى لو شيء صغير وممكن يعدي وما يحتاج إن إحنا ننتقد فيه ولا يحتاج إن إحنا نعطي ملاحظة عليه، يبدأ هو كمان ينتقد في هذه النقطة. فهنا نتكلم عن شخص يحب الانتقاد، سواء الزوج أو الزوجة، ما يشوف الأشياء الكويسة، دائما شايف الأشياء السلبية، دائما يركز على النواقص أكثر ما يركز على الإيجابيات. هنا هذا هو الكلام اللي إحنا بنتكلم عنه. اللي حاب يشاركنا في هذا الموضوع تقدر تكلمونا على 012-647-7154 وعلى 012-649-7154. 5154

0: أم حقيقي؟ في ريادة رح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
3: صبح ومساء على جدة FM.
4: مستمعينا الأحبة، اليوم كنا نتكلم عن النقد داخل الأسرة بين الأزواج وبين الآباء والأبناء، وتكلمنا كثير عن متى يكون النقد هذا إيجابي ومتى يكون سلبي، وكيف النقد ممكن يجرح وكيف النقد ممكن ينتقص من هذا من العلاقة بين الاثنين إذا كان غير صحيح. في النهاية خلينا نقول إنه ما في أي أسرة بتخلو من الأخطاء، ولا في علاقة ممكن تكون ناجحة بدون ما يكون في مصارحة أو بدون ما يكون في ملاحظات. لكن السؤال، إيش اللي بيطغى على كلامنا؟ إيش اللي بيطغى على أسلوبنا في التعامل مع الطرف الثاني؟ هل كلمات التقدير والحب هي اللي بتطغى، ولا كلمات الانتقاد هي اللي بتطغى على كلامنا؟ أحيانا الإنسان ما يحتاج، يعني أو بالتأكيد هو ما يحتاج إلى مديح مبالغ فيه، ولا إلا أنه يشعر أنه منتقد بشكل مبالغ فيه، ولكن يشعر يحتاج أنه يشعر أنه جهده مقدر، أنه أخطاؤه ما بتلغي الشيء اللي هو بيقدمه. يعني ممكن يقدم 100 حاجة كويسة وحاجة واحدة ممكن تكون خاطئة، فيصير التركيز على هذا الشيء، تنحط الخطأ هذا تحت المجهر ويصير أكبر بكثير من الإيجابيات اللي هو بيقدمها، وهذا الشيء جدا صعب على النفسية. ضروري إحنا نخلي بيوتنا أماكن كل فرد يشعر فيها بالارتياح، وإنه لما أحد يبغى يصحح لأحد خطأ بيكون بطريقة إنه هو بيشجعه على الشيء الصح. يعني مو بس انتقدك، ولكن أشجعك على الشيء الصح والشيء الإيجابي، وأقدر جهدك والأشياء الإيجابية كمان اللي أنت بتعملها، مو بس ألفت نظرك للتقصير وما أشعرك إني أنا ملتفت كمان أو ملاحظ الأشياء الإيجابية اللي أنت بتقدمها. التوازن بين التقدير والتوجيه، هذا الشيء بيصنع بيئة صحية، بيقوي المودة وبيمنح العلاقات عمر أطول. فجميل جدا إنه كل واحد فينا زي ما بيقدم انتقاد أو ملاحظة، قد ما يقدم كمان كلمات شكر، تقدير للطرف الثاني على كل حاجة هو بيقدمها، خصوصا لما يكونوا عايشين تحت سقف واحد. هنا الشيء هذا ما يكون اختياري، ولكن شيء ضروري جدا حتى يكون في أمان وارتياح داخل البيت، وكمان يكون في بداية لتغيير إيجابي داخل الأسرة. كان هذا موضوعنا مستمعينا في حلقتنا اليوم. طبعا نشكر كل اللي تواصلوا معنا وكل اللي شاركونا بالاتصال أو بالتواصل كمان عن طريق الواتساب، يعطيكم العافية. وأيضا كمان الشكر لكل اللي استمع لحلقتنا اليوم. نحن في نهاية حلقتنا نشكركم، وهذه تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم. كنت معكم أنا آلاء محمد، وهذه أجمل تحية من مخرجنا معتز بخش. نلتقيكم غدا إن شاء الله، وإلى اللقاء.

0: أخبار الطقس على جدة FM.
1: أخبار الطقس على جدة FM اليوم الاثنين في المملكة ليوم 29 من يونيو. بمشيئة الله تعالى يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق نجران الشرقية الرياض والمدينة المنورة، تصل إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، كذلك على طريق الساحل الواصل إلى جازان، في حين لا تزال الفرصة مهيئة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة. توقعات البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 20 إلى 44 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط والجنوبي. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي، ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط والجنوبي. حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج على الجزء الأوسط والجنوبي. توقعات الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف. وأخيراً حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
0: أخبار الطقس على جدة FM.

0: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
1: استدامة الآن على جدة اف ام.
2: الماء ليس مجرد مورد طبيعي، بل هو أساس الحياة ومحرك التنمية وأحد أهم عناصر الأمن والاستدامة في العالم. ومع تصاعد تحديات التغير المناخي وازدياد الطلب على الموارد المائية، أصبحت حماية كل قطرة ماء مسؤولية مشتركة تقودها الدول بالابتكار والتقنية والإدارة الذكية. وقد أثبتت تجارب عالمية وسعودية أن مستقبل المياه لا يعتمد على وفرة الموارد فحسب، بل على حسن ومسؤولية إدارتها والاستثمار في الحلول المستدامة وتبني التقنيات التي تحول التحديات إلى فرص. في حلقتنا اليوم أعزائي المستمعين من استدامة، قطرة تصنع الفرق، تجارب عالمية وسعودية ناجحة لصناعة مستقبل مائي مستدام. ماذا عن التحديات والطموح وكيف نصل ونحقق ذلك؟ أعزائي المستمعين والمتابعين صوتا وصورة عبر منصة إكس في حساب الإذاعة في

0: إكس، وكذلك من خلال سعودي راديو بلس، ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم. أهلا ومرحبا بكم، معكم من الإعداد والتقديم نهى الجديبي، ومن الإخراج شريكة النجاح مناهل دحمان. أهلا ومرحبا بكم في استدامة.
1: تقرير وخبر.
0: أسبوع المياه السعودي منصة عالمية لتعزيز الأمن المائي والابتكار، حيث تستعد المملكة لإطلاق النسخة الأولى من أسبوع المياه السعودي في جدة خلال الفترة من 28 من يونيو إلى 2 يوليو 2026، في خطوة تؤكد توجهها نحو ترسيخ مكانتها مركزا عالميا للحوار والابتكار في قطاع المياه، وتعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات المائية وتحقيق الاستدامة. ويجمع الحدث نخبة من صناع القرار والخبراء والباحثين من مختلف دول العالم لبحث أحدث الحلول والتقنيات التي تسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد المائية وتعزيز الأمن المائي وتحفيز الاستثمار والابتكار في هذا القطاع الحيوي. ويشهد أعزائي المتابعين أسبوع المياه السعودي انعقاد المنتدى العربي للمياه والاجتماع التشاوري الثاني للمنتدى العالمي للمياه 2027، إلى جانب جلسات علمية وورش عمل ومعرض متخصص يستعرض أحدث التقنيات في التحلية وإعادة استخدام المياه والرقمنة وإدارة الموارد المائية. ويأتي هذا الحدث امتدادا لجهود المملكة في تطوير منظومة مائية أكثر كفاءة واستدامة، واستعدادا لاستضافة المنتدى العالمي للمياه 2027، بما يعكس الثقة الدولية المتزايدة بالدور السعودي في قيادة المبادرات العالمية وصياغة حلول مبتكرة لمستقبل مائي أكثر استدامة. كل هذا أوضحه لنا في اللقاء المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الأستاذ صالح عبد المحسن بن تخيل.
2: أهلا وسهلا فيك وبالسادة المستمعين والمستمعات. نعم، تستعد الحقيقة وزارة البيئة والمياه والزراعة لإطلاق النسخة الأولى من أسبوع المياه السعودي، والذي سينطلق إن شاء الله تعالى في مدينة جدة خلال الفترة من 28 يونيو حتى 2 جولاي من هذه السنة إن شاء الله تعالى. يهدف هذا الأسبوع إلى بناء منظومة مائية أكثر كفاءة واستدامة، وأيضا استكشاف فرص الاستثمار والشراكات النوعية تماشيا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. إطلاق هذا الأسبوع الحقيقة يعد خطوة استراتيجية تعكس توجه المملكة الراسخ نحو تعزيز حضورها الإقليمي والدولي في قطاع المياه، وقيادة الجهود الرامية لتطوير حلول مبتكرة ومستدامة لمواجهة تحديات ندرة المياه محليا وإقليميا وأيضا دوليا. يعتبر أسبوع المياه السعودي هو منصة وطنية ودولية متخصصة تجمع صناع القرار والعلماء والباحثين وممثلي القطاع الخاص من مختلف دول العالم للإسهام فعليا في دعم الأمن المائي وتحفيز الابتكار والبحث العلمي. هناك أرقام عديدة نرغب الحديث عنها عندما نتحدث عن الأرقام والفعاليات، فإن هذا الحدث العالمي بحول الله تعالى سيشهد حزمة من الأنشطة النوعية، أبرزها تنظيم أكثر من 97 جلسة حوارية وورش عمل متخصصة في هذا المجال، وكذلك إقامة معرض مصاحب يجمع نخبة من الجهات الحكومية والشركات الوطنية والعالمية والمؤسسات أيضا المتخصصة. نستعرض إن شاء الله تعالى أحدث التقنيات التحلية وإعادة الاستخدام والرقمنة، بجانب احتضان منتدى المياه العربي الوزاري، وكذلك اجتماع تشاوري الثاني للمنتدى العالمي للمياه. سيشهد بحول الله تعالى هذا الحدث توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين عدد من الجهات المحلية والدولية بهدف تعزيز التعاون، تبادل الخبرات، وأيضا دعم الاستثمار والابتكار في قطاع المياه، وتطوير حلول مستدامة تسهم في مواجهة التحديات المائية إن شاء الله تعالى. سيعزز هذا الأسبوع بلا شك مكانة المملكة بوصفها شريكا فاعلا في صياغة مستقبل المياه على المستوى الإقليمي والعالمي. خلاصة حديثنا، نستطيع أن نقول أن أسبوع المياه السعودي يمثل محطة مهمة ضمن استعدادات المملكة لاستضافة الحدث الأكبر تاريخيا في قطاع المياه، وهو المنتدى العالمي للمياه 2027 السنة القادمة إن شاء الله تعالى. يؤكد هذا الحدث الثقة الدولية المتنامية في الدور السعودي الرائد لخدمة قضايا المياه على المستويات كافة. ومن هذه المنصة نتشرف بدعوة جميع المختصين والمهتمين وشركات القطاع الخاص للمشاركة والتسجيل في هذا الحدث الكبير عبر زيارة الرابط الرسمي للتسجيل، متاح على الحسابات الرسمية للأسبوع على كل المنصات الرقمية. شكرا لكم على هذه الاستضافة، واتطلع لي لقاءات قادمة بحول الله تعالى.
0: شكرا للأستاذ صالح عبد المحسن ابن تخيل، المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، الذي تحدث في هذا اللقاء عن أسبوع المياه السعودي.
1: تجارب عالمية.
0: كما قلنا أعزائي المستمعين، قطرة تصنع الفرق، وهذه القطرة أغلى من كل شيء. في هذه التجارب العالمية الناجحة في حماية المياه نستعرضها لكم من خلال التقرير التالي، الذي يأخذنا في رحلة حول قطرة الماء وتجارب بعض الدول في المحافظة عليها، بصوت الزميل أكرم عمر.
3: تجارب عالمية ناجحة في حماية المياه، من سنغافورة إلى المملكة، نستعرض لكم أبرز الحلول والابتكارات والتجارب الناجحة. سنغافورة، إعادة تدوير المياه. رغم محدودية مواردها الطبيعية، نجحت سنغافورة في بناء واحدة من أكثر المنظومات المائية تطوراً في العالم، وتعتمد تجربتها على إعادة تدوير المياه باستخدام تقنيات معالجة متقدمة، إلى جانب تحلية مياه البحر وجمع مياه الأمطار، ما جعلها نموذجاً عالمياً في تحقيق الأمن المائي والاستدامة. الدنمارك، مكافحة التسربات. اختارت الدنمارك التركيز على تقليل الفاقد من شبكات المياه، فاستثمرت في أنظمة المراقبة الرقمية وأجهزة الاستشعار الذكية للكشف المبكر عن التسربات، وأسهم هذا التوجه في خفض كميات المياه المهدرة ورفع كفاءة إدارة الشبكات. هولندا، الاقتصاد الدائري للمياه. تبنت هولندا مفهوم الاقتصاد الدائري للمياه، القائم على إعادة استخدام المياه المعالجة في الزراعة والصناعة والمساحات الخضراء، كما استفادت من مياه الأمطار والتقنيات الذكية لإدارة الموارد المائية، مما عزز استدامة القطاع المائي لديها. أستراليا، التكيف مع الجفاف. واجهت أستراليا موجات جفاف متكررة دفعتها إلى تطوير سياسات متقدمة لترشيد الاستهلاك واستخدام العدادات الذكية وتشجيع إعادة استخدام المياه وحصاد مياه الأمطار، وأصبحت تجربتها مثالاً على قدرة المدن على التكيف مع التغيرات المناخية والتحديات المائية. المملكة العربية السعودية، من ندرة المياه إلى الريادة العالمية. في واحدة من أبرز التجارب العالمية الحديثة، نجحت المملكة العربية السعودية في تحويل تحديات شح المياه إلى قصة نجاح تنموية متكاملة. فالمملكة تعد اليوم أكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، وتواصل الاستثمار في تقنيات التحلية عالية الكفاءة والتوسع في إعادة استخدام المياه المعالجة وتطوير الشبكات الذكية وتقليل الفاقد المائي، إلى جانب مشاريع حصاد مياه الأمطار والسدود، كما تقود جهودا متقدمة ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز الاستدامة والأمن المائي، وتستعد لاستضافة المنتدى العالمي للمياه 2027 في تأكيد على دورها المتنامي في قيادة الحوار العالمي حول مستقبل المياه. وتؤكد هذه التجارب أن مستقبل المياه لا يعتمد فقط على توفير مصادر جديدة، بل على الإدارة الذكية والابتكار والاستفادة القصوى من كل قطرة ماء، بما يضمن استدامة الموارد للأجيال القادمة.
1: لقاء الأسبوع.
0: إذن مستمعينا الكرام ومتابعيننا كذلك صوتا وصورة أينما كنتم، الآن عندما نشتري المياه هي أغلى شيء في هذه الحياة، رغم أنه إحنا نشتريها بتكون يعني نعتبرها رخيصة، ولكنها ليست رخيصة. قد تكون الدولة بذلت، وهذا حقيقة يعني الدولة بذلت الكثير لكي تصل إلينا هذه المياه بهذا الشكل وبهذه الجودة وبهذا النقاء وبهذه الأريحية لكي تصل إلينا في هذه القوالب وفي هذا الشكل وبكل يسر وسهولة. قطرة الماء هي أعز وأثمن ما نملك اليوم، لكي تبقى هذه القطرة ونستديم هذه القطرة بكل طبعا سهولة ويسر علينا أن نحافظ عليها. في لقائنا اليوم مع طبعا سعادة البروفيسور الدكتور علي عشقي الخبير والباحث والمستشار البيئي، نتحدث عن كل هذا وأكثر. أهلا ومرحبا بكم الدكتور علي عشقي، حياكم الله دكتور.
4: يا هلا بك يا روح.
0: أهلا وسهلا. طبعا أنا أكون سعيدة في حضرتك وكذلك السادة طبعا المتابعين من طبعا مستمعين ومتابعين لنا صوتا وصورة، طبعا يكونون في قمة السعادة عندما يستمعون لحديث الدكتور علي عشقي. دكتور علي، اليوم لما نتكلم عن الموية وهي أغلى وأثمن قطرة في الوجود، ونتحدث عن تجارب طبعا الدول، ولابد أنه نأخذ بعين الاعتبار أن بعض الدول تجاربها لا يصلح أن نأخذها كما هي، فنجي على تفاصيل الاختلاف. كيف طبعا تصفون في البداية واقع المناخ في المملكة العربية السعودية وأثره على موارد المياه المتاحة؟ يعني أول فارق جوهري المناخ.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. شوفي يعني الله يقول سبحانه وتعالى وجعلنا من الماء كل شيء حيا، يعني الماء بعد الأكسجين. نعم. يعني أهمية تأتي بعد الأكسجين على طول، يعني هو اللي متنفس بعده في الهمية يأتي الأكسجين، يأتي الماء. فأنا حقيقة بالنسبة لمنطقتنا يعني المنطقة العربية بوجه عام، هي عبارة تقع في منطقة بين خطي عرض 13 شمال، وحقيقة المنطقة هذه يعني يلف بها حزام صحراوي يلف الكرة الأرضية. فمشكلتنا هي في المملكة، ليست مشكلتنا احنا لوحدنا. نعم. مشكلة في أمريكا، مشكلة في شمال أفريقيا، في آسيا، صحراء موغابة في الصين، هذه كلها احنا.
0: نعم.
4: لكن الاستجابات الدول لظاهرة القحط الشديد ولا قلة الأمطار بتختلف من بلد حسب معطيات وفلسفة حضارة كل منطقة.
0: نعم.
4: يعني احنا من حظنا السعيد انه في استثناء في عملية هطول الامطار.
0: نعم.
4: يعني احنا منطقة صحراوية، لكن عندنا استثناء في المنطقة الجنوبية الغربية، المناخ حقنا مرتبط بمنطقة افريقيا، بمنطقة الرطبة في افريقيا في خط الاستواء.
0: يعني نتكلم عن عسير
4: ودائما هي دائما من اليمن، من اثيوبيا واليمن، وانت طالعة على المنطقة الجنوبية الغربية في المملكة العربية السعودية، وأحيانا حتى مكة المكرمة.
0: نعم.
4: ينالها نصيب وافر من المياه الصيفية، هذا غير موجود طبعا في بعض في المناطق الأخرى. فالله من علينا في المنطقة هذا بالتضاريس الجغرافية هذه أفادتنا إلى حد ما في الشيء هذا، وميزت منطقتنا الصحراوية عن المناطق الأخرى.
0: الحمد لله.
4: يعني لكن ما زلنا
0: نعاني
4: طبعا. نعم. يعني لا أحد ينكر أبدا عملية القحط عندنا في المملكة، يعني متوسط طول أمطار لا يقدر إلا بالسنتيمترات في العام الواحد، وبعض المناطق في المملكة في الربع الخالي لا ترى الأمطار لمدة عام كامل. لذلك واجب علينا إحنا يعني في المملكة العربية السعودية إنه زي ما قلت أنت الماء جدا مهم للإنسان، إنه السلعة هذه لابد إن نعملها بشيء من الترشيد.
0: نعم.
4: يعني احنا مثلا في المملكة العربية السعودية السكان في خلال السنوات الأخيرة ارتفعوا بنسبة كبيرة جدا، معدل نسبة السكان، زيادة معدل السكان ما في شك بيساعدوا معادل في زيادة استهلاك المياه.
0: نعم.
4: فزيادة استهلاك المياه معناته صرف كثير من المياه، معناته مياه صرف صحي كثير، معناته تلوث للبيئة. هذه كلها منظومة هذه يحتاج لها إدارة واعية عشان تديرها.
0: نعم. يعني زيادة عدد السكان هو ما شاء الله عشان جودة الحياة، مؤشر في جودة الحياة والصحة.
4: ما في شك النهضة. نعم. الصناعية والاقتصادية اللي شايفتها المملكة من الضروري أن يرافقها ارتفاع في معدل السكان. هذا شيء. نعم. هذا شيء طبيعي، لكن هنا المشكلة تيجي عملية المانجمنت في المياه، كيف. نعم. احنا نتعامل مع شح المياه،
0: كيف نعمل إدارة،
4: وكيف نتعامل مع مع كمية المياه اللي بيجينا من السماء.
0: نعم.
4: يعني احنا مثلا عندنا في النوع

0: المياه عندنا اللي موجودة في المملكة العربية السعودية يعني ممكن نقسمها لعدة أنواع. أول
1: نعم
0: مرة
1: إنه
0: عندنا
1: مصادر
0: المياه
1: المياه نعم في
0: هي
1: المملكة.
0: المياه الجوفية على نوعين،
1: نعم
0: المياه الجوفية المياه الجوفية الأحفورية، وهذه تكونت من أكثر من 70,000 سنة، هذه لا تتغير أبدا، إذا أخذت منها خلاص ما عاد يرجع أبدا، لا يمكن أن تغذيها الأمطار. النوع الثاني المياه المتجددة اللي هي بالأمطار، لكن للأسف الشديد لو السماء يعني أجادت علينا بجرد الموية إحنا ننزح نلبية 3 جرادل، يعني ما في ترشيد. يعني عندنا في الزراعة بتاخذ أكثر من 90% من كميتها أمطار المياه الجوفية، وإحنا زي ما تعرف استغلينا الأمطار في عملية المياه الجوفية، خاصة المياه الجوفية الغير متجددة في زراعة القمح، يعني استهلكنا استهلاك جائر من غير ما كان في ترشيد واضح للشيء هذا، والمملكة حقيقة أدركت الشيء هذا، لذلك أوقفت كل شيء وبدأنا نتجه إلى عملية يعني جادة في عملية الحفاظ على مخزوننا الاستراتيجي من المياه.
1: نعم يعني دكتور احنا الان انواع المصادر في المياه للمملكه، المياه الجوفيه الغير متجدده اللي تكونت من 70,000 سنه، والمياه طبعا الجوفيه المتجدده بالامطار 90% منها استهلك، والان المملكه راجعت يعني الموضوع هذا وبتعمله مانجمنت.
0: لا انا ما بقول 90% استهلك منها، انا بقول انه القطاع الزراعي يستهلك 90% من احتياطه المياه، سواء كانت مياه غير متجددة أو مياه متجددة.
1: نعم من كل المصادر. طيب دكتور ما في مصدر ثالث يعني مياه البحر وتحليتها، ولا ما في مياه أبار مثلا، ولا هي نفسها مياه الجوفية؟
0: شوف احنا عندنا زي ما قلت لك، أنا بالنسبة للمناخ مناخنا صحراوي، لكن في الشتاء نوع الأمطار اللي بتجينا اللي على معظم جزيرة العرب تيجي نتيجة لمنخفضات جوية تتحرك عبر البحر الأحمر من الأبيض من الغرب إلى الشرق، تسبب هطول أمطار شديدة على منطقة الشام، وجزء منها يتسرب إلى المملكة إلى جزيرة العرب يسبب الأمطار الشتوية، وهذه حقيقة يعني وهي أمطار الشديدة اللي ممكن إنها تخلق عندنا أنهر، ولا لكن إلى حد ما متوسطة أقل من المستوى المطلوب، لكن في المنطقة الجنوبية الغربية مرتبط المناخ بمنطقة المحيط الهندي، والمنطقة المحيط الهندي حقيقة لما تكون قوية المستوى درجة حرارة المياه السطحية في المحيط الهندي مرتفعة في بحر العرب وغرب المحيط الهندي تزداد كمية الأمطار اللي تهطل على هضبة الحبشة واليمن عندنا في المنطقة الغربية. إحنا دحين إحنا واقعين تحت تأثير النينيو، لذلك أرى أنه من المتوقع والعلم عند الله سبحانه وتعالى أنه المنطقة الجنوبية الغربية واليمن وهضبة الحبشة حيحصل عليها أمطار غزيرة قد تؤدي إلى فيضانات. يعني بدأت موجة النينيو من يومين بدأت تشتغل في المحيط الهادي، وإحنا طبعا نتأثر بالشيء هذا.
1: وهم ما شاء الله يعني في المنطقة الجنوبية يعني يكاد المطر بشكل دائم يوميا
0: صيفا.
1: نعم صيفا نعم
0: صيفا نعم.
1: طب دكتور يعني احنا منطقة الآن نعتبر جافة او شبه او يعني شديدة الجفاف، المملكة نعتبر بهذا الشكل؟
0: طبعا كل زي ما قلت المملكة العربية السعودية نظام صحراوي، تقع موقعها الجغرافي يعني الشمال خط 13 الى خط 30، وهذا عبارة عن منطقة او شريط صحراوي يلف الكرة الأرضية، من ضمنها المملكة العربية، من ضمنها جزيرة العرب.
1: نعم.
0: من ضمنها جزيرة العرب، المنطقة هذه قاحلة مرة واحدة، يعني أنا لما نتكلم على التحلية، لا نقول التحلية هذه فقط لمياه الشرب.
1: نعم.
0: يعني ما لها أي نشاط ثاني.
1: نعم.
0: لأنه تكلفتها
1: عالية
0: جدا، لا يمكن نستخدمها في الزراعة، ولا يمكن نستخدمها كمان في التطبيقات الأخرى الصناعية.
1: نعم. طب دكتور ما نقدر يعني الآن يعني مع كل الحلول والابتكارات ما نقدر نوجد يعني طرق أخرى للماء، يعني نبحث عن مصادر جديدة للمياه، هل هذا الكلام منطقي أو غير منطقي؟
0: والله شوفي أنا زي ما قلت لك، يعني اللي يقلل كثير من مشكلة المياه عندنا هو الترشيد. يعني
1: الترشيد.
0: أنا بقول لك ده، أنا بقول لك إنه في مثلا في بعض البلاد الأوروبية وكندا كمية الأمطار عندهم بتسقط بكميات كبيرة جدا.
1: نعم.
0: لكن رغم ذلك تجبر الحكومة الشركات على معالجة المياه قبل هي ما احتاجتها، لكن عشان لا المياه هذه تلوث البيئة يعني قوانينهم تجبر الشركات على تحلية على معالجة المياه معالجة ثلاثية ومن ثم تصريفها في الأنهر. احنا للأسف الشديد عندنا المحتاجين جدا، احنا يعني كمية مياه الصرف الصحي تقدر بملايين الأمتار المكعبة يوميا، لكن للأسف الشديد احنا بنرميها في البحر
1: يعني بدون معالجة دكتور.
0: يعني والله بغض النظر ما بدنا نزعل الناس مننا سواء معالجة أو غير معالجة فيها خطأ، احنا عندنا شح مياه واحنا تشيد المياه يفرض علينا ان نعالج المياه على الأقل نستخدمها في التطبيقات الصناعية.
1: نعم.
0: على الأقل نستخدمها بعض التطبيقات الزراعية.
1: نعم.
0: لكن ما نرميها في البحر، هذا خطأ كبير جدا.
1: يعني دكتور ممكن احنا نستفيد من مياه الصرف الصحي إعادة تدويرها لمثلا الزراعة في الطرق، ليس للزراعة للأكل، يعني الزراعة في الطرق في
0: لا الطرق. للزراعة للأكل يمو للزراعة
1: للأكل. حتى للزراعة للأكل.
0: للزراعة للأكل. نافع. أي نعم.
1: نعم. نعم. ولكن لا تهدر هكذا في البحر.
0: لا يعني. لا ما المفروض إنه ما تهدر.
1: نعم.
0: المفروض إنه ما يعني المشكلة يا بنتي إنه مشكلة الفلسفة حقتنا في المملكة هنا في شركة المياه الوطنية إنه هم يبحثوا عن معالجة مياه الصرف الصحي معالجة في أوتيل 7 نجوم.
1: نعم.
0: العالم ما بيتجه لشيء زي كده.
1: نعم.
0: العالم بيدور على أبسط طريقة لمعالجة مياه الصرف الصحي وهي معالجة طبيعية.
1: نعم.
0: اللي تعتمد على الطحالب وعلى ضوء الشمس والبكتيريا.
1: الشمس عندنا ما في أكثر منها ما شاء الله.
0: أكثر كثير، أنا مستغرب من الشيء هذا. يعني أنا الدول الباردة عشان يحصل هضم للمواد العضوية في واحدة من الأحواض بتاخد لها يمكن تاخد لها 3-4 أسابيع.
1: نعم.
0: يعني عندنا قن 24 ساعة.
1: نعم يعني أسرع يعني. نعم. نستفيد هم يعني في اختلاف الآن، احنا نبغى ندرك هذا الشيء انه تجارب الدول في الحفاظ على المياه وطريقة ترشيدها، رغم انه بعض الدول عندها يعني عندها انهار بكمية كبيرة وهطول امطار دائم وثلوج، عندها طرق متعددة وانواع متعددة ومصادر مختلفة، لكن حريصة جدا انه ما تهدر الماء اللي بينزل من المطر أو أي ماء أو صرف صحي إنه بينزل على البحار بدون إعادة تدوير له.
0: شوف يا بنتي، معالجة مياه الصرف الصحي.
1: نعم.
0: بالطرق الكهربائية الميكانيكية اللي بنستخدمها إحنا في المملكة بتكلف تقريبا حسب هذا على المتر المكعب 3 ريال، هذا بالميت مرة واحدة، هو في الحقيقة يكلف 6-7 ريال. انت عارفه بالطريقه الطبيعيه يكلف قد ايش تكلفه معالجه المتر المكعب؟
1: كم؟
0: 0.25 ريال.
1: كنت بقول يا دكتور كده 25 هللة 50 هللة.
0: يعني انا ماني، وبعدين بعدين ما فيها صيانه، بعدين ما فيها قدره تشغيل كبيره، عملياتها بسيطه يعني
1: طريقه طبيعيه،
0: بنسيبها للسماء وبنسيبها للشمس هي تعالجها.
1: وبعدين عندنا مسطحات ما شاء الله، يعني في مسطحات.
0: هذه اهم نقطه، انه عندنا احنا مساحات كبيره.
1: نعم.
0: يعني دوله زي قطر ممكن تطيق المساحه، مساحتها صغيره، لكن احنا ما شاء الله مساحه
1: الله.
0: بلدنا 2 مليون متر مربع
1: يعني.
0: من أكبر الدول الشرق الأوسط، يعني ما عندنا مشكلة بالشيء هذا.
1: إحنا نحن طبعا ندعو طبعا شركة المياه الوطنية وهي معنية الآن طبعا بالحرص على جودة المياه وجودة الحياة ومع الرؤية، وكذلك حتى وزارة البيئة الآن في قضايا طبعا في خضم طبعا هذا الأسبوع المياه الذي ستبدأ إن شاء الله الأحد المقبل 28 يونيو. كل هذه الأمور تضافر الجهود مع كل الجهات الحكومية والخاصة يدعمون بعضهم البعض، إنه فعلا طبعا نغير الاتجاه من البحر إلى مسطحات وأشعة شمس لكي نعالج هذه المياه ويعاد استفادة منها طبعا بطريقة أفضل. وأكيد إنه في الخير في بلدنا.
0: شوف يا بنت، إحنا قدام أمرين.
1: نعم.
0: قدام أمرين ما لهم طالع تبعنا. الأمر الأول إذا بدهم يعالجوا المياه في بالطريقة الكهروميكانيكية هذه المعقدة هذه، يعالج المياه إلى على الأقل إلى الطبقة الثالثة، إلى المرحلة الثالثة أو الرابعة، وديك الساعة يستخدموها في التطبيقات الزراعية والصناعية. أو إذا ما عندهم إمكانية، وأنا شايف إنه ما عندهم إمكانية إلى الآن.
1: نعم.
0: أنا شايف بيرموا مئات الألوف المتر مكعبة في منطقة الكورنيش في البحر.
1: نعم.
0: إذا ما عندهم مقدرة، حرام المياه هذه المياه هذه مكلفة الدولة 5 ريال على كل

0: متر مع مكعب معالج من هالبحر. نقوم انا اخذها ارميها في البحر؟ يعني هل هذا منطق؟ هذا
1: غير منطق.
0: ولما تقول لي يقول لك مياه معالجه يا سيدي، معالجه ورغم انها ما هي معالجه ليه ترميها في البحر؟
1: صح.
0: طب ما عندك الصحراء واسعه انت.
1: نعم. لماذا نرفع لماذا نرفع التكلفه علينا وعلى الاجيال القادمه؟
0: اذا كانت معالجه ليه ما تستخدمها التطبيقات الزراعيه؟
1: نعم. طيب دكتور ايش رايك نتوقف الان عند هذا الفاصل ونعاود طبعا استكمال حوارنا اليوم؟
0: تفضل.
1: تمام.
2: استدامه

0: جدة اف ام على هواك.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
0: استدامة.
3: طبعا أثمن وأغلى قطرة هي قطرة الماء، واليوم نحن في استدامة نتحدث عن هذه القطرة التي تكلف الدولة الملايين، كيف نحافظ عليها وكيف لا نقارن أحيانا أنفسنا بالدول الأخرى، ولكن نستفيد أن لديهم تجارب ولدينا نحن أيضا تجاربنا الخاصة وفق طبعا تضاريسنا ومناخنا واختلافاتنا. نجدد الترحيب بالدكتور البروفيسور علي عشقي، الخبير والباحث والمستشار البيئي. أهلا ومرحبا بكم.
4: أهلا بك
3: دكتور. يعني الحديث عن الماء وطبعا طرق معالجته ذو شجون. اليوم لو نتكلم عن، طبعا ذكرنا في البداية أنه لا يمكن تطبيق بعض التجارب العالمية في إدارة المياه بصورة مباشرة على المملكة، يعني لا، يعني بعض التجارب يستحيل أن احنا نأخذها كما هي، الاختلاف الجوهري بيننا وبين مناخ بعض الدول.
4: أي شوفي، أنا بقول لك أنه الدول اللي بتتكلم عليها اللي تعنيها انت زي هولندا زي امريكا زي شمال امريكا زي كندا، زي هذول الناس ما في حاجه للمياه، عندهم كميه سقوط امطار تكفيهم واكثر. لكن زي ما قلت لك، الحكومه بتجبرهم انهم يعالجوا المياه عشان لا يصرفوا المياه الملوثه في الانهر وتسبب مشاكل بيئيه عندهم. لكن احنا التصريف في مياه الصرف الصحي ايضا في مجاري السيول، وهذا خطأ كبير جدا من غير معالجة. بيؤدي إلى أضرار جسيمة مرة واحدة. أولا، أو مياه الصرف الصحي طبعا إحنا بنشوفها مياه، أحيانا نشوفها مياه شفافة لكن تحمل في طياتها سموم، يعني فيها البكتيريا، فيها الفيروسات، فيها العناصر الثقيلة الهيفي ميتال زي الزئبق والكادميوم والرصاص. الحاجات هذه لما تمشي في الأودية زي النهر اللي جاي من مكة إلى جدة في وادي عرنة، هذا لما تنزل المياه في المياه الجوفية تختلط مع المياه الجوفية وتلوثها بالعناصر الثقيلة اللي فيها. يعني أنا حتى بالنسبة في الطريق لما وهي ماشية في النهر، الأعشاب والحشائش، تجي الحيوانات الرعي زي الجمال والأغنام تأكل الأعشاب هذه، مشبعة بالعناصر الثقيلة هذه، وهذا كله ينزل مع اللبن حقها، مع العليق حقها، في عضلاتها، في لحومها، واحنا بناكلها. يعني انا كان نفسي انه يحصل لجنه من شركه المياه الوطنيه ومن هيئه الغذاء والدواء ويقوموا بتحليل المياه هذه وتحليل لحوم الماشي عندنا المحليه. ويشوفوا نسبه والخضار كمان، ويشوفوا نسبة الملوثات فيها
3: حقيقة. هذا الدور تقوم به مشكورة وزارة البيئة، وبتشارك طبعا في منشوراتها انه هذه اكيد انها صالحة للأكل، وكذلك لا ننسى نغفل طبعا دور هيئة الغذاء والدواء في ذلك، وبتعلن بشفافية انه هذا الشيء مثلا ملوث او غير صالح للأكل، يعني في مراقبة لهذا الموضوع دكتور.
4: احنا شوفي، انا ما بتهم احد ولا بقول لاي احد حد يفهم كلامي خطا، بس بقول الشيء اللي بيطبق في اوروبا وامريكا

0: بودكاست.
1: نعم احنا بننقل التجربه كامله،
0: بننقل تطلع نشرات كل شهر زمان عن كل المنتجات الزراعيه ونسبه الملوثات اللي فيها، والملوث يوقف انتاجه. انا نفس الشيء هيئه الغذاء والدواء ووزاره البيئه انها تعمل الشيء هذا.
1: نعم.
0: احنا عندنا مشاكل صحيه ترى بتتفاقم في مجتمعنا.
1: نعم.
0: وانا اضع المسؤوليه كلها على شركه المياه، على هيئه الغذاء والدواء وعلى وزاره البيئه، لان يمكن ما يكونوا ملوثه سبحان الله، يمكن انا اكون غلطان، لكن الواحد لما بياكل شيء ياكله وهو مطمئن احسن. نعم. لما يكون شاكك فيه.
1: حقيقه دكتور يعني انا لست الآن محامي دفاع عن وزارة البيئة لأني أحبها، لكن وزارة البيئة كل فترة بتعمل حتى لمثلا المزارعين في مزارعهم اللي بيكتشف بئر أو كده، بيطلب من وزارة البيئة أنه تقوم بتحليل هذا البئر، هل المياه، لأنه في مياه حمضية اكتشفت وزارة البيئة، في مياه وأبار حمضية بتقولهم لا تستخدموها لا للزراعة ولا لسقي الماشية لديكم. يعني بكل صراحة وزارة البيئة بتقدم هذه الخدمة للمزارعين بشكل مجاني، أنه بيجي بيطلبوا منهم أنه يقيسوا هذه المياه جودتها، هل هي صالحة للاستخدام في الزراعة وللمواشي أم لا. ففي يعني متابعة، لكن لابد أنه نزيد إحنا المتابعة هذه، لأنه كما تفضلت عندما نأخذ تجارب الدول نأخذها بكل شفافية كل التجارب. والمملكة الآن طبعا في رؤية 2030 تبحث عن الحوكمة والشفافية وزيادة طبعا الجودة في الحياة.
0: شوف طب يا بنت، الآبار الزراعية
1: نعم
0: أحيانا تكون مياه مالحة نتيجة للصخور الرسوبية الموجودة فيها.
1: نعم.
0: لكن أنا ما بتكلم على الموضوع هذا، أنا
1: نعم
0: بتكلم على موضوع إيش فيها من عناصر ثقيلة من التلوث ومياه الصرف الصحي
1: بسبب الصرف الصحي دكتور، يعني اختلاط.
0: لأنه إحنا مرينا في المدينة المنورة بالتجربة هذه.
1: نعم.
0: في منطقة اسمها حمراء الأسد.
1: نعم.
0: كان في مصنع الدباغ مسوي مستنقع كده للمنتجات حقته، وماتوا ناس كثير وتشوهوا، وهذا الشيء مثبوت، انا ما بقول شيء من عندي.
1: طب دكتور ايش الحل في يعني انه لا تختلط مياه السدود وشبكات الصرف الصحي، كيف نحد من هذا الخطر؟
0: تطبيق النظم البيئيه، يكون عندنا، انا زي ما قلت لك، يكون عندنا اداره جيده للمياه. انا لا اسمح لمصنع انه يصرف السموم حقته في حوض في الارض، ما طبعا لما بيحطها في اي حوض في الارض من غير لا يغلف الحوض هذا بطبقة عازلة.
1: نعم.
0: بتنزل المياه على المياه الجوفية بتلوثها. يعني انا ابغى ادارة ناجحة، مانجمنت.
1: نعم.
0: هذه اصبحت يعني من ابجديات علم البيئة، ما اصبحت شيء معقد، يعني
1: سهلة جدا. نعم.
0: يعني المفروض
1: ويسهل تطبيقها دكتور، يسهل تطبيقها يعني عندنا بسهولة
0: بجد. هي عملية ما هي صعبة، يعني ما هي هايتك، هي ما هي عملية تكنولوجية، لا.
1: نعم.
0: عملية مانجمنت، شوف الخطأ فين وسد الخطأ وعالج الخطأ، بس هو هذا الشيء اللي احنا نبغاه.
1: نعم. إذا يعني هذا مطلب إنه لشبكات التصريف وأيضا السدود، إنه لابد من إدارة جيدة للمياه ومعالجة المياه، سواء مياه صرف صحي أو المياه الدكتورة التي تستخدم في الصناعة.
0: المياه المفروض المياه اللي تستخدم في الصناعة ما تستخدم مياه التحلية.
1: نعم.
0: تستخدم مياه صرف صحي معالجة ثلاثية.
1: نعم.
0: لأنه تكلف على المصنع إنه يشتري مياه صرف صحي، يعني الشريعة حقها حتكون عالية مرة واحدة.
1: نعم.
0: يعني الإنتاج حقه كان. وبعدين في نقطة أنت ذكرتيها بنتي قبل أنسى، موضوع السدود.
1: نعم السدود. نعم.
0: السدود يا بنتي ترى سلاح ذو حدين.
1: نعم.
0: يعني لا أحد يفكر إنه السدود، إنها السدود ممتازة، لكن السدود لها جانب ضار، لابد هنا الإدارة المائية تأخذ بالها في الشهادة. إنك أنت لو تمنع الموية عن البحر، أنت بتقضي على نظام بيئي بأكمله اسمه المانغروف، لأن أشجار الغابات المانغروف تعتمد في نموها على مياه السيول وعلى السيدمنت اللي موجودة. غابات المانغروف زي ما تعرف اللي هي يسموها الشورى، هي المكان الخصب لنمو الجمبري والقشريات.
1: نعم. نعم.
0: ومن غير المانغروف ما يكون عندنا حصاد للجمبري ابدا في البحر.
1: نعم. والمملكة اصلا يعني عازمة على زيادة طبعا الغطاء النباتي من اشجار المانغروف والحفاظ عليه. اذا احنا مع الهدف انه لابد من النظر في مياه السدود كيف
0: يعني احنا ما عندنا. وبعدين بالنسبه للسد يا بنتي.
1: نعم.
0: السد هذا الطمي اللي فيه لما ننزل في القاع يمنع تسرب المويه. وبعدين في نقطه ثانيه،
1: نعم،
0: ان درجه الحراره مرتفعه التبخر حيكون يوصل الى 30-20%. يعني احنا ما بنستفيد من السدود الاستفاده الكبيره هذه.
1: طب دكتور،
0: لا يمنع ان نسوي السدود ومناطق بارده، بس برضه لازم يدخل فيها اداره مائيه.
1: اداره مائيه
0: نعم. اداره تدي كل شيء حقه، تدي البحر حقه وتدي الوادي حقه وتدي السد حقه، كده كده تصير الامور. لكن ما ابني سد خلاص واسيب السد انا، لا، لابد يكون في اداره له.
1: طب دكتور، ايش توصياتك بالنسبه للسدود في المملكه وشبكات التصريف؟ يعني كيف نقول لهم الجوهر في الاداره المائيه الجيده للمياه؟ طيب ايش يعني الف باء تاء نديهم الحلول للعلاج؟
0: والله شوفي، بالنسبه للسدود المفروض انه بعد ما يجف السد انه يجي يشيل الطمي كله لقاع الوادي،
1: نعم،
0: ارض الوادي، عشان يسمحوا للمياه انها تنزل للمياه الجوفيه، لانه هذه الطمي هذا بيعمل طبقه زي الاسمنت يمنع تسرب المياه. وبعدين كمية المياه اللي يحفظوها حق السد كلها نسبة تتناسب مع المياه اللي تجري في الوادي وتروح البحر. يعني أنا عندك مثلا في جيزان في منطقة اسمها المضايا،
1: نعم،
0: اللي يصير فيها وادي المضايا، هذه غابات مانغروف يضيع فيها الإنسان، يضيع فيها الإنسان من كثافتها.
1: نعم.
0: فإحنا لو عملنا السد هذا ومنعنا عنها المياه حتضيع، حتروح. وهذه يعني نظام بيئي بحري يعتمد عليه كثير من الأنظمة البحرية. النظام البيئي البحرية في عام المرجانية معتمدة أساسا على المنغروف، يعني في اتصال بيئي بيناتهم، لا هذا يستغنى عن هذا ولا هذا يستغنى عن هذا. فأنا بقى بقول إنه السدود كويس، السدود، بس لازم يكون في بعض العوامل، بعض الأمور نجريها في السد. زي مثلا ما نسمح بتراكم الطمي في القاع حق السد، وبعدين نسبة المياه اللي تخزن خلف السد تكون نسبة معقولة مع إعطاء الفرصة لجريان المياه في الوادي.
1: نعم. طيب دكتور، نأخذ فاصل قصير جدا، وبعد الفاصل نتحدث عن تهديدات الهدر والتسربات.
2: استدامة.
1: طبعا احنا متابعين معكم اعزائي المتابعين ومستمرين معكم. دكتور، يعني من الاشياء اللي بتحصل في حياتنا انه مثلا انسان عنده تنقيط مثلا في دورة المياه او في المغسلة، او عنده مثلا ماسورة يعني داخل البيت، هو عارف انه هي فيها تشققات وفيها تسربات، بقول يا شيخ لا هذا شيء يعني خليها يعني مع الوقت. فايش رايك دكتور في هذه التصرفات؟
0: والله شوف، يعني انا شركه المياه الوطنيه عملت نظام الشرائح،
1: نعم،
0: يعني سمحت لكل واحد انه يستهلك حد معين،
1: نعم،
0: بنسبه يعني رمزيه، لكن
1: نعم،
0: اذا تجاوزت الحد هذا بترتفع عليك الشريعه.
1: نعم.
0: انا بس اعتقد والله والعلم عند الله سبحانه وتعالى انه الناس هذول يعني ما هم بيدفعوا الفاتوره، عشان كده ما بيؤمن في الموضوع، وربما بيحملوا فاتورة على السكان الموجودين. يعني أنا بقول لكل واحد زي كده، بقول له اتق الله في نفسك، إحنا في أزمة وفي شح مياه.
1: شح المياه ما معترف به يعني عالميا، ولا ليش يعملوا؟
0: يعني هو شيء بيكلف طاقة كبيرة جدا.
1: دكتورة، الدولة ما بتحسب علينا، ترى القارورة تبع المياه اللي إحنا بنشربها هي مو محتسبة بتكلفتها، هي محتسبة ترى كأنه هدية من الدولة مقدمة، مو هذه تكلفة.
0: هي نظام الشرائح اللي سوته شركة المياه الوطنية ممتاز
1: يعني جدا، نعم،
0: في الأول
1: ترشيد
0: فلوس بالهلل يعني،
1: نعم،
0: ما هي مشكلة اللي يكفيك،
1: نعم.
0: لكن أنت لو زدت عن كده نتيجة تسيب في البيت أنت، نعم، بتسويه من تسرب مياه وما تهتم بالمياه تدفع أكثر. هذا شيء حلو يعني، هذا نوع من التنظيم،
1: يعني نوع من الكشف أنه في مشكلة.
0: ايوه نوع، هذا نوع يعني من تاديب المفروطين في المياه.
1: نعم. دكتور، على حكايه انه احيانا المستاجرين او الناس اللي ما بتهتم، انه خلاص المالك هو اللي بيصلح المشكله اللي حصلت، في حادثه حصلت عندنا في العماره واكتشفنا مع ارتفاع الفاتوره انه في تسريبات هائله في العماره، وما ابلغ عنها طبعا صغار السكان، يعني اللي هم الفئة العمالية اللي بيكونوا عمال، فيكون هو أصلا سائق أو كذا تابع للعائلة في غرفة التابعة للشقة، فكان في إشكالية كبيرة، وبعدين تم تصويرها ورصدها، نتيجة أنه ارتفعت الفاتورة.

0: الفاتورة فكان في وضوح إنه في مشكلة، مو هذا الاستهلاك الطبيعي. طلع إنه في تسريبات عنيفة جدا أوضحت هذه المشكلة. طب دكتور، لما نتكلم عن الإنسان اللي بيكون في بيته ما همه هذه التسريبات وبتتفاقم المشكلة، كيف ممكن هذه التسريبات بتأثر على المباني والبنية التحتية إذا تفاقمت؟
1: هو ما في شك إنه يا بنتي إنه بيرفع مستوى المياه الجوفية.
0: نعم.
1: هذا بس هو الإنسان دحين كل واحد أصبح حريص.
0: نعم.
1: لأنه الفاتورة لو في تسرب الفاتورة على طول
0: بتعلى. نعم.
1: بتعلى الفاتورة، فالواحد فاهم. بس أنا من نفسي يعني بدي أقول لك شيء على موضوع المياه الجوفية. المياه.
0: نعم.
1: الجوفية، إحنا في جدة مدينة ساحلية، والمياه الجوفية عندنا غير ثابتة، متغيرة، يعني كل 6 ساعات مع المد والجزر 6 ساعات ترتفع المياه الجوفية و6 ساعات تنخفض. وعندنا في الشتاء بنسميها المد الفصلي، بترتفع إلى أكثر من متر المويه وبتنزل أكثر من متر.
0: نعم.
1: وهذه بتسبب مشاكل كبيرة جدا في عملية البناء وسفلة الطرق. يعني الطريق مثلا في الشتاء في الصيف لما يبنوه يكون مستوى المياه منخفض متر واحد، وسفلة الطريق وكل شيء يعملوه، لما يجي الشتاء وارتفع مستوى المياه الجوفية يبتدي يرفع الطريق ويعمل فيه زي
0: الضباب
1: كده وتشققات
0: وميلان وارتفاع يعني.
1: اي انا لذلك مرة تكلمت مع حقوق البلدية، الله كانوا هذا من زمان، قلت له لازم يكون عندكم شيء اسمه النقطة المرجعية، الاتشار داتم. الاتشار داتم تاخذ اقصى ارتفاع للمد يصير في مدينة جدة وتسوي الطرق حقتك بناء على الارتفاع هذا.
0: نعم.
1: مو انت تسويها في الصيف عشان تجي في الشتاء وترتفع المياه وتسلق الطرق وتعمل فيها.
0: يعني هذا دكتور التفسير هذه. التفسير لبعض الطرق انه هي اتعملت بطريقة غير مدروسة، خلينا نقول فيزيائيا، نظرا لمثلا في المناطق الساحلية هنالك مياه جوفية ومياه بحار، فلابد نعرف اقصى ارتفاع، صح دكتور؟
1: هي هو المياه الجوفية سواء كانت مياه بحرية أو غير بحرية، في يسموه salt intrusion، الموية البحر تتحرك تحت الأرض من البحر إلى تحت الأرض.
0: نعم.
1: ويرتفع مستواها وترفع الطريق معها. فأنا نفسي إنه يكون هذا بعدين الاتشار داتم هذا ولا النقطة المرجعية معمول فيها في البحرية، يعني لا يمكن سفينة تدخل أي ميناء إذا ما كانت تعرف الاتشار داتم النقطة المرجعية، ولا تصدم في شعاب مرجانية.
0: نعم.
1: وتتبهدل. فأنا نفسي، وقلت لك المرة زمان والله، قلت لهم جمعة الخير شو أنا عندي سويت اتشار داتم، أنا تعالوا خذوا، أنا أديكم هو الاتشار داتم، خذوا أنتوا وسووا الطرق على بناء على الأساس هذا.
0: نعم. يعني هذا التوصية نوصلها لوزارة النقل وشؤون البلدية.
1: هذا لا، المفروض إنه البلدية تعلم، بعدين عندهم ما شاء الله مهندسين يعني يمكن يفهموا أحسن مني بالشيء هذا، بس لما يطبقوا الشيء هذا أنا استغرب والله.
0: نعم. يعني ندعو إلى تطبيق هذه الإجراءات. نعم. طب دكتور، يعني توصياتك في الختام اللقاء للأسر والأفراد والشركات كذلك. أنا أعرف إنه هذا الحديث يثقل على صدرك، إنه نحزن إحنا على المياه وهدر المياه طبعاً، لكن إن شاء الله الخير في أجيالنا إن شاء الله.
1: والله شوف يا بنتي، في البيوت ما صار في هدر المياه،
0: الحمد لله.
1: البيوت يعني حقيقة
0: شركة العدادات الذكية لشركة المياه. نعم.
1: أدبت المفروضين. نعم. في المياه أدبتهم موضوع.
0: نعم.
1: ما عاد في مشكلة في البيوت فيه إلا إذا شيء استثنائي بيصير
0: التسربات.
1: لكن إنه الناس سأل. بس المشكلة في نقطة اللي هي المساجد يا بنتي.
0: نعم.
1: يعني أنا بشوف في المساجد ما شاء الله عندنا مساجد، إحنا يمكن أكثر دولة في العالم فيها مساجد.
0: نعم والله الحمد.
1: يوم يدخلوا. نعم. حتى بشوف ناس يملوا جراكن من الموية حقت الهدب يأخذوها معهم، وليجي كل حد يتوضأ يغدق الوضوء، يغدق الوضوء يعني يتروش مو يتوضأ،
0: مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني في صاع، يعني كأنه قد الكاسة 330
1: يعني ملي. المفروض إنه الناس تتقي الله في الشهادة.
0: نعم.
1: يعني كل إدارة مسجد تحط لوحات رجاء ترشيد المياه، لأن بشوفهم أنا يعني أحيانا بدخل أتوضى أشوف شيء غريب، يعني اللي بيصير البسبوس مفتوح هو بيتكلم مع صاحبه، يا أبوي أكثر يا أبوي، لكن للأسف الشديد يعني
0: لابد من إجراءات لهذا الموضوع.
1: حكاية المساجد يعني تعرف المساجد بتهيألي إنه مياه عندهم مجانية.
0: نعم نعم. إيه؟ الأوقاف تتحمل تكلفتها. نعم.
1: فلذلك لابد إنه الأوقاف تحط يعني حد للشيء هذا.
0: نعم نعم. إنه زي في المولات إنه بالاستشعار الذكي، بالاستشعارات الذكية إنه المياه تنزل على يدي الإنسان ويستخدمها.
1: ما تقدر يا بنتي، أنت عندك خمس مرات في اليوم الناس تدخل الحمام حق المسجد عشان يتوضوا.
0: يعني قصد دكتورة الاستشعار الذكي لأنه تدفق من المياه من الصنبور من الحنفية بيكون أقل، مش بنفس الكمية، ما مش هو اللي بيشغلها بيفتح الحنفية، لا هي استشعار ذكي، هو أمامها بتنزل الموية، يعني لما يكون عن قرب العدادات الذكية يعني أنظمة المراقبة الرقمية والذكاء الاصطناعي فيها تدخل أنت رد الشيء.
1: تتكلم على عشرات ألاف من المساجد، تطبيق التقنية هذا حيكون مكلف ومتعب.
0: نعم. إذن نرجع ونقول إنه حكاية الوعي،
1: حكاية الضمير،
0: الضمير والوعي ومن
1: يعني
0: حسن.
1: أنت داخل تدخل بيت الله
0: لابد أنك تراعي الله في هذا.
1: والنبي يقول لا تصرف الماء لو كنت على
0: نهر جاري
1: على ضفة نهر.
0: نعم.
1: فأنت هنا يعني اعمل بقول رسول الله
0: عليه الصلاة والسلام. نعم. الإسلام علينا أن نفهم أنه هو من حسن إسلام المرء يعني ترك ما لا يعنيه ولا يؤذي ولا يكون يعني مؤذي بلسانه ولا بيده ولا كمان مسرف ولا مبذر ولا معتدي. الاعتداء والجور هذا الشيء مخالف لكل النصوص. وكما تفضل دكتور علي إنه لما قلت الرسول صلى الله عليه وسلم وجه إنه لا تسرف ولو كنت على نهر جاري، لو كان النهر يجري ما تسرف في الموية لأنها أغلى شيء وأثمن شيء، وهي الحياة كذلك، هي الأساس في الحياة. أتوجه لك بكل الشكر دكتور البروفيسور طبعا وأستاذي ودكتوري دكتور علي عشقي المستشار والخبير البيئي، شكرا جزيلا لكم.
1: شكرا يا بنتي للإذاعة السعودية ولكم على استضافتي.
0: أهلا وسهلا فيك، وبإن شاء الله بإذن الله تعالى هذه الرؤية التي ذكرتها والتوصيات تصل طبعا للجهات المعنية بكل يعني صدر رحب بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لكم دكتور. أهلا وسهلا.

0: هل الحياة الفطرية؟
1: طبعاً مستمعينا الكرام، قبيل الختام لابد أن احنا كلنا جولة في الحياة الفطرية وجودة الحياة. الحياة الفطرية اليوم نتحدث عن إعادة تأهيل أشجار طلح معمرة بمركز استريحية في محافظة المهد، يعني في منطقة المدينة المنورة، حيث نفذ المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بالتعاون مع مركز استريحية بمحافظة المهد أعمالاً ميدانية لإعادة تأهيل 4 من أشجار الطلح المعمرة التي تعرضت للسقوط نتيجة الأمطار والرياح الشديدة. وشملت الأعمال تنفيذ عدد من الإجراءات الميدانية الأولية، من أبرزها تقليم الأشجار وتخفيف الأجزاء المتضررة منها، إلى جانب إعداد خطة فنية متخصصة وتأمين مواد طبيعية لدعم استقرار الأشجار وحمايتها من الانجراف، مما يسهم في تعزيز فرص بقائها والمحافظة عليها بوصفها من المكونات الطبيعية ذات القيمة البيئية في المنطقة. طبعا أوضح المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر إنه هذه الجهود تأتي ضمن أعمال الرامية إلى المحافظة على الغطاء النباتي وتنمية الموارد الطبيعية وتعزيز استدامتها، بما يحقق مستهدفات حماية البيئة ومكافحة التصحر.
0: جودة حياة.
1: طبعا أعزائي المستمعين، في جودة الحياة اليوم نتحدث عن أنه يشهد طبعا المملكة العربية السعودية في هذه الفترة، هي فترة صيف، فتشهد طبعا الزيارات وللمناطق والمحافظات تستعد لاستقبال السياح والزوار والمتنزهين، لاستقبالهم واستقبال فصل الصيف بتجهيز المتنزهات والحدائق العامة ورفع جاهزيتها بشكل يمثل الاستدامة البيئية. طبعا من أبرز الأمثلة متنزهات وحدائق محافظة طريف، حيث تستقبل زوارها وسط أجواء معتدلة في إجازة الصيف. وتشهد كذلك عنيزة انطلاق فعاليات مهرجان صيف عنيزة في 2 يوليو 2026، يعني في الأيام القادمة، الذي تنظم لجنة التنمية السياحية بالمحافظة بالتعاون مع البلدية والجهات المعنية، وذلك طبعا في حديقة الأشرفية بالمحافظة. ومن عنيزة إلى محافظة رفحة، إذ أسهمت المجسمات الجمالية والمماشي في محافظة رفحة في تعزيز المشهد الحضري

إضفاء هوية بصرية متجددة تعكس الطابع الحضري الحضاري للمحافظة في إطار جهود التنمية الحضرية الرامية إلى تحسين جودة الحياة والارتقاء بالفضاءات العامة. ومن مجسمات ومماشي رفحة ننتقل إلى الباحة في مشهد ملكي أخذ يلهم الزوار. ممشى اللافندر يعد وجهة جديدة لعشاق المشي والتصوير بغابة رغدان في الباحة، إضافة لكل الحدائق التي تستقطب الزوار في مشهد حضري لافت يعزز مفهوم جودة الحياة والاستدامة. طبعا في الختام مستمعينا الكرام ومتابعينا صوتا وصورة، تؤكد طبعا التجارب العالمية والسعودية إنه حماية المياه تبدأ من الوعي كما أكد الدكتور علي أشقي، وتستمر بالابتكار، وتنجح حين تتحول إلى ممارسة يومية وثقافة مسؤولية مجتمعية. فكل قطرة نحافظ عليها اليوم هي استثمار في أمننا المائي وجودة حياتنا ومستقبل أجيالنا. كانت هذه حلقتنا اليوم قطرة تصنع الفرق، وهي أغلى وأثمن ما نملك. وإلى لقاء قريب بإذن الله تعالى، دمتم بخير. كنت معكم بكل سرور نهى الجديبي وشريكة النجاح الزميلة مناهل دحمان، ودائما الحياة أجمل مع استدامة. في أمان الله، مع السلامة.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: إنجاز سعودي عالمي يكسر الحدود، جراحون ينجحون في أول عملية لزراعة القوقعة بتقنية الملاحة الذاتية فائقة الدقة. المملكة تقتحم المستقبل وتطلق رؤية الذكاء الاصطناعي السياحي لترسم للعالم أجمع خارطة جديدة للسياحة الذكية. لأجل استدامة أثمن مواردنا انطلقت جائزة ماء الوطنية لتشعل شرارة الابتكار وتكرم أذكى العقول في حماية المياه. من قلب إثراء تنبض السينما السعودية بحياة جديدة بانطلاق الدورة 12 من مهرجان أفلام السعودية في عرس فني مذهل. ختاماً، الجدية تفتح أبوابها بعشرين منطقة ترفيهية استثنائية لتعيد تعريف الإثارة والمغامرة في قلب المملكة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مع اشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
0: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة اف ام.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
0: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد يوميا 6:00 مساء على جدة اف ام.
3: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد

0: جدة اف ام على هواك.
1: تيتوال الان على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا مستمعين الكرام في برنامج تجوال، في جولة أثرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه، في رصد يومي بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة في برنامج تجوال. كما نرحب بكم وبمتابعتكم لنا عبر منصة إكس من خلال حساب الإذاعة المباشر، وعبر تطبيق سعودي راديو بلاس، ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم. أعزائي المتابعين، سواء كنتم تتابعوننا صوتا أو صورة أو كلاهما معا، نسعد بصحبتكم لهذا اليوم. فريق العمل من الإعداد الزملاء عبد العزيز حامد العذيلة ورولا بالأحمر، معكم من التقديم بكل سرور نهى مبارك الجديبي، ومن الإخراج الزميل معتز سمير بخش.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: متابعينا الكرام، كالمعتاد نبدأ معكم باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث، فلنبدأ. أمير القصيم يرعى تكريم الفائزين بجائزة التفوق العلمي في الرس. الإحصاء: السعودية من أكثر الدول أمانا في العالم لعام 2025. جامعة أم القرى تطلق حاجاثون 4 لابتكار خدمات ضيوف الرحمن. الجامعة السعودية الإلكترونية تطلق زمالة قادة التحول الرقمي لتأهيل القيادات الوطنية. الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تقيم فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. وزارة السياحة تطلق رؤية الذكاء الاصطناعي السياحي. مجلس الصحة الخليجي يطلق حملة اختر الصح لتعزيز الخيارات التغذوية والرياضية في البيئة الرقمية. خط البحر الأحمر يدشن أولى رحلاته إلى ميناء الملك فهد الصناعي بينبع. مدينة الملك سعود الطبية تسجل إنجازا طبيا في زراعة منظم القلب. المنتخب السعودي للذكاء الاصطناعي يحقق 6 جوائز في أولمبياد آسيا والباسيفيك. التدريب التقني يدشن مركز بحث وابتكار بالأحساء بالتعاون مع القطاع الخاص.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: متابعينا الكرام، في كل موسم حج تتجدد التحديات وتتسارع معها وتيرة الابتكار بحثا عن حلول أكثر ذكاء وكفاءة لخدمة ملايين ضيوف الرحمن. ومن هذا المنطلق أطلقت جامعة أم القرى ممثلة في معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة النسخة الرابعة من حاجاثون، الذي يجمع المبتكرين والباحثين والمطورين ورواد الأعمال لتقديم حلول تقنية تسهم في تطوير منظومة الحج والعمرة والزيارة، مستفيدا من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وإنترنت الأشياء. للحديث عن أهداف حاجاثون 4 وأبرز مساراته وأثره في الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس قسم المعلومات والخدمات العلمية بمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة الدكتور عبد الله نور الهوساوي. بداية نرحب بك دكتور عبد الله، ولو يعني تحدثنا وتعطينا نبذة تعريفية عن مفهوم حاجاثون في نسخته الرابعة، تفضل.
3: أهلا وسهلا بك، ونتشرف ممثلي مع خادم الحرمين الشريفين وجامعة أم القرى بإعطاء نبذة عن حاجاثون. حاجاثون، خلينا أنا أعطيك أول وأعطي المستمعين

0: نبذة عن معنى كلمة حجتون. هو كلمتين حج اللي هو الحدث اللي في المملكة العربية السعودية بمكة تقريبا يتوافد إليه أكثر من 1,000,000 حاج لأداء فريضة من فرائض الحج. وثون هي جاية من ماراثون اللي هي السباقات اللي هي بتكون تقريبا موجودة على مستوى العالم. فمتدمج تعطينا كلمة حج ثون. وحاجة ثون هو تحدي ابتكاري ينظم ينظم ضمن منظومة أبحاث الحج والعمرة والزيارة. نعم. ويهدف إلى استقطاب المبدعين والباحثين والمطورين ورواد الأعمال.
1: نعم.
0: والطلبة من مختلف التخصصات للعمل على تطوير حلول تقنية وابتكارية تسهم في ارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
1: نعم. طب دكتور يعني أبرز محاور مسارات حاجثون هذا العام؟
0: طيب السنة هذه عندنا 4 مسارات وتنبثق منها مجالات كثيرة. المسار الأول هو الهندسي والبنية التحتية، والمسار الثاني هو الرعاية الصحية، والمسار التقني والذكاء الاصطناعي، والمسار الأخير هو التوعية وإدارة الحجون. وتنبثق طبعا تحت مجالات كثير للطلاب والمستفيدين يقدروا يشاركوا فيها.
1: نعم جميل. أبرز الأهداف التي يسعى هذا التحدي إلى تحقيقها، ومن هم طبعا الفئة المستهدفة للمشاركة في حاجثون 4؟
0: طيب أبرز الأهداف هي تحفيز الابتكار والإبداع في معالجة التحديات المرتبطة بمنظومة الحج والعمرة والزيارة. الهدف الثاني استقطاب الكفاءات الوطنية والعالمية وتوظيف خبراتها في خدمة ضيف الرحمن. تعزيز ثقافة البحث والتطوير وريادة الأعمال والابتكار في منظومة الحج والعمرة.
1: نعم. يعني
0: تحويل الأفكار الابتكارية إلى مشاريع ومنتوجات قابلة للتنفيذ. دعم مستهدفات الرؤية المملكة 2030 في تطوير منظومة الحج والعمرة والزيارة. بناء شراكات فعالة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات والمراكز البحثية المتواجدة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمملكة العربية السعودية.
1: جميل. طبعا دكتور عبد الله، في كل يعني حاجثون يعني النسخ السابقة أكيد كما تفضلت أنه هنالك تحويل الأفكار الابتكارية إلى مشاريع قابلة طبعا للتنفيذ يعني منظومة الحج والعمرة. الآن التحدي ضمن الفعاليات المصاحبة للملتقى العلمي 26 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة والمقام سنويا برعاية يعني كريمة من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز آل سعود حفظه الله. حدثنا أكثر دكتور عبد الله عن الاستعدادات للملتقى هذا العام وما هي طبعا أبرز محاوره، تفضل.
0: طيب طبعا يأتي حاجثون كأحد الفعاليات النوعية المصاحبة للملتقى، والذي يعد منصة علمية رائدة تجمع الباحثين والخبراء وصناع القرار من داخل المملكة العربية السعودية لمناقشة أحدث الدراسات والتجارب المتعلقة بخدمة ضيف الرحمن. وتشمل الاستعدادات للملتقى استقطاب نخبة من الباحثين والمختصين، وتنظيم جلسات علمية وورش عمل ومعارض مصاحبة تستعرض أحدث الابتكارات والتقنيات. كما يشهد الملتقى مشاركة جهات حكومية وأكاديمية وبحثية وشركات. وبسؤالك عن محاور الملتقى، توجد لدينا عدة محاور: محور التحول الرقمي في خدمة الحج والعمرة، محور الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في إدارة الحجود، ومحور الصحة العامة وطب الطوارئ، ومحور السلامة وإدارة المخاطر والاستدامة البيئية في المشاعر المقدسة والنقل والخدمات اللوجستية، وأخيراً محور يشمل الدراسات الاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالحج والعمرة والزيارة في المدينة المنورة.
1: كل التوفيق لكم دكتور عبد الله، وهل لكم من كلمة تودون يعني في ختام اللقاء طرحها؟
0: أكيد. نسعى من خلال حاجثون إلى تعزيز التكامل بين البحث العلمي والتطبيقي والعملي، وتحويل المخرجات البحثية إلى مبادرات ومشروعات

0: تسهم في تطوير منظومة الحج والعمرة والزيارة بما يواكب التطلعات القيادة والرشيدة ورؤية المملكة العربية السعودية 2030. نحث جميع طلاب المملكة العربية السعودية من كل الجامعات المشاركة في الهاكاثون الرابع أو الحرص على حضور ملتقى أبحاث الحج 26 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة.
1: كل التوفيق لكم بإذن الله تعالى، وشاكرين تواجدكم معنا في هذا اليوم عبر الأثير أثير إذاعة جدة في برنامج تجوال. شكرا لكم رئيس قسم المعلومات والخدمات العلمية بمعهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج والعمرة الدكتور عبد الله نور الهوساوي، شكرا جزيلا لكم وكل التوفيق إن شاء الله.
0: شكرا لك مرة ثانية،
1: أهلا وسهلا، في أمان الله، مع السلامة.
2: تجوال على جدة اف ام.
1: متابعينا الكرام في كل المنصات وعبر ترددات الإذاعة، الآن موعدنا مع الجولة الإخبارية التي توافينا بها الزميلة هنية الدوسري.
3: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. وقع معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية مذكرة تفاهم مع معالي وزير النقل والبنية التحتية في الجمهورية التركية، وتأتي هذه المذكرة في إطار جهود المملكة لتعزيز الشراكات الدولية وتطوير قطاع النقل السككي. معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر.
4: على هامش هذه الزيارة تم توقيع مذكرتي تفاهم، واحدة تتعلق بالخدمات اللوجستية والأخرى تتعلق بالربط السككي. كما نعلم البلدين بينهم تعاون وتكامل كبير ويعني تنسيق عالي، ومثل هذه الاتفاقيات تدعم العمل المشترك، تبادل الخبرات، إعداد الدراسات. إحنا لدينا رغبة في تعزيز الربط بين البلدين، سواء الربط الجوي والربط البحري والربط البري والربط السككي.
3: وإلى برنامج الأحياء المطورة، أطلقت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المرحلة الجديدة من برنامج الأحياء المطورة، وترسخ هذه المرحلة أهمية الشراكة بين الهيئة والتحالفات التطويرية في تسريع مسار التنمية وترسيخ مكانة البرنامج بوصفه رافداً أساسياً للتنمية الحضرية المستدامة في مكة المكرمة. الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح رشيد.
5: الهدف الأساسي هو تعزيز القيمة الأساسية للملاك الأراضي الموجودين حاليا، تعزيز القيمة أيضا للمستثمرين، تعزيز القيمة للمدينة، بما ينعكس إن شاء الله على فائدة سواء عمرانية أو اقتصادية لكافة القطاعات المختلفة، وإحداث منتجات عقارية تتواءم مع احتياجات المدينة الحالية وبإذن الله المستقبلية. في البداية كانت الأعمال تميل بطابعها مثل ما نعرف المشاريع العظمى، طابع التخطيط طويل المدى. عملنا واجتهدنا كثيرا بالقرب مع القطاع الخاص إلى أن نعمل تصور شامل لتطوير هذه الأحياء، بما ينعكس مثل ما ذكرت قبل قليل للفائدة الاستثمارية والاقتصادية والفائدة الأساسية للمدينة.
3: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع جامعة نجران. تعتبر أداة وصول في جامعة نجران ميزة تقنية مدمجة في بوابتها الإلكترونية، والتي تهدف إلى تعزيز الوصول والشمولية الرقمية عبر تمكين الإعاقة وكبار السن. وكيل عمادة التحول الرقمي في جامعة نجران الدكتور سلطان المكدي.
6: البداية أداة وصول هي أداة إلكترونية بنتها وطورتها عمادة التحول الرقمي ومصادر المعرفة بجامعة نجران. طبعا تهدف هذه الأداة إلى تعزيز الوصول والشمولية الرقمية، والتي هي أحد الركائز الأساسية لتعزيز خدمات المستفيدين وبالأخص ذوي الإعاقات وكبار السن. الأداة توفر هذه التسهيلات من خلال تمكين الزوار من تخصيص طريقة عرض المحتوى بما يتناسب مع احتياجاتهم الفردية.
3: إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذن متابعينا الكرام كانت معنا الجولة الإخبارية التي وافتنا بها مشكورة الزميلة هنية الدوسري.
2: تجوال على جدة FM.
1: متابعينا الكرام، أطلقت الجامعة السعودية الإلكترونية برنامج زمالة قادة التحول الرقمي لتأهيل القيادات الوطنية وتمكينها من قيادة مبادرات التحول الرقمي بكفاءة، وذلك من خلال تطوير مهاراتهم في التخطيط الاستراتيجي وإدارة التغيير وتوظيف التقنيات الحديثة لدعم التحول المؤسسي. للحديث أكثر حول برنامج زمالة قادة التحول الرقمي وأهدافه ومحاوره، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف المشرف على برنامج زمالة قادة التحول الرقمي بالجامعة السعودية الإلكترونية الدكتور حمدان ابن أحمد الزهراني. بداية نرحب بك دكتور حمدان، أهلا وسهلا.
7: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله دكتور حمدان.
7: حياكم الله، شكرا لكم على كريم الاستضافة.
1: حياكم الله دكتور حمدان، يعني تحدثنا عن برنامج زمالة قادة التحول الرقمي، مفهومه والهدف من طبعا إقامة، وتفضل.
7: حياكم الله، نكرر الترحيب بكم. في الحقيقة التحول الرقمي اليوم ليس بخيار، بل أصبح ضرورة لرفع كفاءات الجهات الحكومية والقطاع الخاص على حد سواء. يهدف البرنامج إلى تحسين الخدمات بشكل عام. من هذا المنطلق أطلقت الجامعة السعودية الإلكترونية أحد البرامج النوعية لديها، اللي هو برنامج زمالة قادة التحول الرقمي. يهدف البرنامج إلى إعداد قيادات وكوادر وطنية تمتلك الفكر الاستراتيجي، المهارات العملية اللي تمكن من قيادة مبادرات التحول الرقمي داخل هذه المنشآت. طبعا من خلال هذا البرنامج يمكن المشارك من الجمع ما بين الجانب المعرفي والتطبيق العملي. نختتم المشروع أو الزمالة بمشروع قابل للتطبيق على أرض الواقع.
1: نعم. طيب دكتور، يعني الفئة المستهدفون من هذا البرنامج من هم؟
7: بطبيعة الحال البرنامج يستهدف القيادات التنفيذية في هذه القطاعات، كذلك نستهدف مديري التحول والتطوير المؤسسي، مديري وقيادي مكاتب إدارة المشاريع. إضافة إلى هذه الفئات نحن نستهدف كذلك الشان إلى إعداد قيادات الصف الثاني المرشحة لتولي إدارات أو أدوار قيادية بشكل عام.
1: جميل.
7: البرنامج تم تصميمه بشكل يمكن المشارك من قيادة مبادرة التحول الرقمي داخل هذه الجهات وتطوير المهارات في القيادة الاستراتيجية وإمكانية صنع القرار في البيئة الرقمية.
1: نعم. آلية المشاركة دكتور كيف تكون؟ يعني هم يرشحون أنفسهم مثلا؟
7: البرنامج أعلن عنه من خلال القنوات الرسمية للجامعة، يمكن الراغب بالالتحاق بالمشاركة بتقديم البيانات المطلوبة، ثم ذلك يتم التقييم بشكل سريع وآلي من خلال المنصة والترشيح.
1: جميل جدا. المسارات دكتور التي يتضمنها البرنامج هي نفس التي ذكرتها أم في هنالك أمور أخرى تنضاف؟
7: طبعا الزمالة تركز على أربع ركائز أساسية في ضمن البرنامج. نركز أول، نبتدأ أولا الزمالة بتأطير وتأصيل مفاهيم الحوكمة الرقمية، الأطر الوطنية، ثم بعد ذلك نتطرق إلى الحوكمة وإدارة المخاطر والأمن السيبراني، التقنيات الناشئة والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات، الحوسبة السحابية، كذلك كيف يتم توظيفها. نختتم المسار بإعداد استراتيجية للتحول الرقمي ومشروع تطبيقي يمكن هذا المشارك من نقل المعارف إلى واقع عملي داخل هذه الجهات.
1: مدة يعني هذه الزمالة دكتور؟
7: الزمالة مدتها 8 أسابيع، شهرين متصلة. نمط التعليم فيها حيكون هجين أو مدمج ما بين التعليم الذاتي والتعليم عن بعد.
1: نعم، يعني 8 أسابيع ليست طبعا كل يوم، ولكن هنالك أيام محددة فيها.
7: طبعا إن شاء الله تعالى بعد إغلاق التسجيل سيتم تحديد الأيام التي سيطلق فيها أو تقدم فيها المحاضرات في الفترة المسائية.
1: نعم.
7: للمشاركين، وهذه تقدم بنمط عن بعد، وبقية الأيام هي للتعليم الذاتي يمكن فيها المشارك من الوصول إلى الملفات والحقائب التدريبية اللي تمكن من الاطلاع بشكل مكثف وكامل على هذه الركائز الأربعة.
1: هل لكم من كلمة توجهونها طبعا للسادة المتابعين؟
7: ختاما يعني أشكر لكم كريم الاستضافة.

0: تجربة عملية نسهم في بناء قيادات قادرة على قيادة التغيير وصناعة الأثر.
1: بإذن الله تعالى كل التوفيق لكم وإلى ما تسعون إليه. شكرا لكم الدكتور حمدان ابن أحمد الزهراني، المشرف على برنامج زمالة قادة التحول الرقمي بالجامعة السعودية الإلكترونية. شكرا لكم.
0: شاكر لكم كريم الاستضافة.
1: أهلا وسهلا، في أمان الله. سلام.
2: تجوال على جدة اف ام.
1: مستمعينا الكرام ومتابعينا في كل مكان، تصدرت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى من بين دول مجموعة العشرين حسب بيانات الدول في قاعدة بيانات الأمم المتحدة لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة مقارنة بنتائج مؤشر الأمان لعام 2025 الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء اليوم، حيث أظهرت النتائج أن نسبة الذين يشعرون بالأمان من إجمالي السكان أثناء السير بمفردهم ليلاً في مناطق سكنهم بلغت 97.7%. وأوضحت النتائج التي أعلنت عنها الهيئة دور قطاعات الدولة ذات العلاقة في تحقيق الأمان الذي يلعن به سكان المملكة في المناطق والمحافظات كافة، إذ جاء ذلك انسجاما مع الجهود المبذولة لتوفير الأمن والأمان والحياة الكريمة في المملكة العربية السعودية في العديد من المجالات المختلفة، منها الأمن الاقتصادي والغذائي والبيئي والصحي والاجتماعي والسياسي والفكري والتقني والسبراني وغيرها كذلك، والارتقاء بالخدمات المقدمة تحقيقا لرؤية المملكة 2030. يذكر أن الهيئة العامة للإحصاء تنفذ جميع أعمالها الإحصائية وفق منهجية عمل موحدة تنسجم مع طبيعة كل منتج إحصائي، وتعتمد على دليل إجراءات الأعمال الإحصائية المتوافق مع إجراءات العمل المعتمدة لدى المنظمات الإحصائية والدولية، ويعد مسح جودة الحياة الشخصي أحد منتجاتها. وطبعا للإطلاع على المزيد من هذه التفاصيل دعت الهيئة إلى زيارة طبعا موقعها الإلكتروني.
2: تجوال على جدة اف ام.
1: أعزائي المتابعين، استعرضت المملكة أبرز منتجاتها من أصناف التمور المحلية المتميزة وصناعاتها التحويلية المتنوعة التي حققت انتشارا واسعا في كبرى الأسواق العالمية، ووجدت رواجا كبيرا من قبل المستهلكين في العديد من الدول، مما أسهم في ارتفاع قيمة صادرات التمور السعودية وزيادة عدد الدول المستوردة لها. جاء ذلك خلال مشاركة المملكة بصفتها ضيف شرف ممثلة بالتمور السعودية في معرض سمر فانسي فود شو الذي يقام في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 28 إلى 30 من يونيو الجاري بمشاركة 50 دولة و2400 عارض، ويتوقع أن يصل عدد زوار المعرض إلى أكثر من 30,000 زائر من مختلف أنحاء العالم. وأوضح أعزائي المتابعين المركز الوطني للنخيل والتمور أن مشاركة عدد من شركات التمور الوطنية في هذه الفعالية الدولية تعد فرصة لتمكينها من تسويق منتجاتها التحويلية من التمور ودخولها للسوق الأمريكي وإبراز جودة التمور السعودية والقيمة الغذائية العالية التي تتمتع بها، إضافة إلى الإسهام في تعزيز حضورها في المحافل الدولية المتخصصة، تأكيدا لأهمية دور قطاع النخيل والتمور بالمملكة في دعم الاقتصاد الوطني وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030. وأبان المركز أن وفد المملكة المشارك في معرض سمر فانسي فود شو يتكون من 13 شركة تمور سعودية استعرضت منتجاتها عبر الجناح السعودي تعزيزا لحضورها العالمي، حيث كان المركز قد أعلن عن دخول شركات التمور السعودية إلى 15 سوق تجزئة حول العالم، مما يجسد مكانة المملكة وريادتها في إنتاج وتصدير التمور إلى مختلف أنحاء العالم. وأضاف أن معرض سمر فانسي فود شو يمثل منصة دولية مهمة تتميز بالحيوية وتعدد الصناعات، ويهدف إلى ربط الشركات والمبتكرين والمهنيين بمختلف القطاعات، كما يوفر قاعدة مركزية للتواصل وإطلاق المنتجات وتبادل المعرفة، إلى جانب تسليط الضوء على أحدث التقنيات واتجاهات السوق العالمي وتعزيز فرص التعاون والاستثمار. من جانبه أشار القنصل العام للمملكة في نيويورك عبد الله بن محمد الحمدان إلى أن مشاركة المملكة بصفتها ضيف شرف في هذا المعرض العالمي يعكس ثقة المستهلك الدولي بالمنتج السعودي والمكانة المتنامية للمنتجات السعودية وقدرتها على التنافس عالميا، ويترجم مكانة المملكة الريادية في إنتاج وتصدير التمور إلى أنحاء العالم التي توضحها زيادة الطلب على تمور المملكة، حيث ارتفعت قيمة صادراتها من هذا المنتج إلى ما يقارب 2 مليار ريال. وأفاد القنصل العام أن هذه المشاركة تعزز من حضور الشركات المختصة على مستوى العالم، وتبرز هوية المملكة وتمكين شركات التمور السعودية من التعريف بأصنافها ومنتجاتها التحويلية وتعزيز صادراتها إلى دول العالم، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، داعيا شركات التمور السعودية للمشاركة في هذا المعرض من خلال الاستفادة من القاعدة المركزية للتواصل التي يوفرها المعرض وتبادل المعرفة وتسليط الضوء على أحدث التقنيات واتجاهات السوق العالمي في قطاع الأغذية. يذكر أن قطاع النخيل والتمور في المملكة يشهد تحقيق قفزات نوعية من حيث الإنتاج وقيمة الصادرات، إذ وصل إجمالي إنتاج التمور إلى ما يقارب 2 مليون طن سنويا، فيما وصل عدد الدول المصدر إليها التمور السعودية إلى أكثر من 125 دولة في مختلف أنحاء العالم.
2: تجوال على جدة FM.
1: متابعين الكرام، وبهذا وصلنا إلى الختام، وإليكم أبرز العناوين. جبل عمر تعلن عن مبادرات للاستفادة من نظام تملك غير السعوديين من خلال طرح 400 وحدة فندقية. أفلام وثائقية سعودية تحاكي الهوية والتراث والذاكرة على مسرح إثراء بالظهران. المملكة تستعرض أبرز منتجاتها في معرض سمر فانسي فود شو بصفتها ضيف شرف ممثلة بالتمور السعودية. ياسر المسحل يعلن استقالته رسميا من رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم. أمانة جدة ترفع جاهزية مرافقها العامة لاستقبال الزوار في موسم صيف 2026. طبعاً لا يحلو الختام في تجوال إلا مع الأرصاد. توقعات برياح نشطة على نجران، الشرقية، الرياض والمدينة المنورة تصل إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مكة المكرمة، كذلك على طريق الساحل الواصل إلى جازان، وسحب رعدية ممطرة على المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.
2: تجوال على جدة FM.
1: وبهذا مستمعين الكرام ومتابعينا في كل مكان وصلنا إلى ختام جولتنا اليوم في تجوال. لكم كل التحايا، وغدا لنا لقاء وموعد. كان معكم الزملاء من الأعداد، الزملاء عبد العزيز حامد العضيلة ورولا بالأحمر. كنت معكم بكل سرور نهى الجليبي من التقديم، وزميلي من الإخراج معتز سمير بخش. دمتم بخير، وغدا بمشيئة الله تعالى لنا موعد ولقاء. في أمان الله، مع السلامة.
2: تجوال على جدة FM.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جد FM.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة. ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية. وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى، يوميا الثامنة مساء على جدة FM.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
4: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

0: إنشاء هذه النسخ الافتراضية اللي تجمع بيانات الشخص وردود أفعاله وأيضا صفاته الشخصية وتفضيلاته، من يشجع الأهلي ولا يشجع الاتحاد أو غيرها من الفرق، طبيعة شخصيته، هل هو عصبي ولا رايق، الكثير من التفاصيل يتم جمعها في نسخة إلكترونية وتبقى متاحة إما على شكل يعني حساب افتراضي، وهذا يعتبر الشكل المبسط، حسابات تعتبر نصب تذكاري بحيث إنه الأشخاص يتواصلون مع هذه الحسابات اللي أصحابها توفوا، ويرد الذكاء الاصطناعي بناء على الصفات الشخصية وأيضا المعلومات والخوارزميات اللي جمعت لهذا الشخص على مدى سنوات طويلة. في أيضا شكل متطور وهي روبوتات تحاكي صوت وشخصية الشخص المتوفى وطبعا الصفات اللي عند هذا الشخص وتفضيلاته، كيف كان يعيش وكيف كانت ردات فعله. في فكرة نظرية وهذه الأكثر تطورا وهي رفع العقل بكل تجاربه وذكرياته عبر نقل البيانات من الدماغ إلى سحابة إلكترونية، وطبعا يتم بعد ذلك استرجاعها سواء مثلا من أحبابه إذا يبغون يتكلمون معه بعد وفاته أو غيرها. طبعا الموضوع هذا أصبح ممكن لأنه صار في عندنا نماذج لغوية ضخمة، نتحدث عن شات جي بي تي، نتحدث عن جيميناي، تطورت هذه النماذج اللغوية بشكل يصعب فيه أن نميز ما بين الرد الإنسان العادي ورد الآلة. أيضا البيانات الضخمة اللي يتم جمعها لحظة بلحظة من حياتنا جميعا، ردود أفعالنا، تعليقاتنا، طريقة التنكيت الموجودة عندنا، كلها تبنى في هذا أو تجمع في هذا النموذج الضخم وتتحول إلى جهاز أو تطبيق ذكاء اصطناعي يحاكي شخصية الإنسان. طبعا بالإضافة إلى أنه أيضا القدرة الحوسبية الضخمة سهلت هذا الموضوع. طبعا في مخاطر لهذه التقنية، منها مثلا انتحال الشخصية لطلب أموال أو معلومات أو غيرها. في أيضا بعض الشركات قد تستغل عاطفة العائلة اللي تبغى تتعايش مع صوت وذكريات من فقدوه. وأيضا من المخاوف يمكن أيضا تغيير بعض الحقائق والتلاعب ب بعض الروايات التاريخية خصوصا للشخصيات الهامة بناء على هذه المحاكاة. إذن موضوعنا اليوم هو الخلود الرقمي بين قوسين وتطبيقاته. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلي معتز سمير بخش في الإخراج.
1: نقاش على جدة اف ام.
0: طيب لي ايضا الحديث حول هذا الموضوع يسرنا ان يكون معنا الاستاذ الحجاز الثقفي، وهو كاتب مهتم بالجانب الإعلامي. حياك الله أستاذ الحجاز. طبعا موضوع كما ذكرنا في المقدمة شائك ويثير العديد أو الكثير من الجدل. في البداية، ما الذي نعنيه بالنسخة الرقمية أو التوأم الرقمي للإنسان؟
2: أحييكم أستاذ عزام، وأحيي السادة المستمعين والمستمعات وفريق العمل وإذاعتنا إذاعة جدة. عندما نتحدث عن النسخة الرقمية للإنسان أو التوأم الرقمية، ببساطة نقصد نسخة افتراضية تنشأ يعني باستخدام الذكاء الصناعي، تحاكي الإنسان في طريقة حديثه، في طريقة وأسلوبه ونبرة صوته، وربما حتى في طريقة

0: تفكيره واستجابته لبعض المواقف المختلفة. هذه النسخة ليست هي إنسان حقيقي ولا تمتلك وعيه أو مشاعره أو حاسيسه أو إرادته، هي نظام ذكي يتعلم من البيانات اللي تركها صاحبها في العالم الرقمي، وتشمل على سبيل المثال التسجيلات الصوتية، الصور، مقاطع الفيديو،
1: في محاكاة للصوت.
0: نعم، ورسائل، منشورات، كل ما يعني يمكن أن يساعد تقنيات الذكاء الاصطناعي على فهم شخصية الإنسان وتقليده. فكلما كانت البيانات أكثر تنوع وأكثر إثراء، أصبحت النسخة الرقمية أكثر قدرة على محاكاة صاحبها بصورة تبدو مقنعة. تقريبا الفكرة، تخيل أنك تتبادل رسائل مع شخص تعرفه جيدا، ثم تكتشف لاحقا أنه اللي كان يجيبك لم يكن ذلك الشخص، هو نسخة رقمية تتحدث بنفس أسلوبه وتستخدم عبارات اللي كان معتاد عليها وترد بطريقة
1: ونمط الشخصية. نمط الشخصية، مثلا شخصية تحب التنكيت، أو شخصية تتحدث مثلا بعبارات أدبية يعني لغتها رصينة، يتم اكتساب كل هذه الصفات وتخزينها أو تحويلها إلى تطبيق،
0: تحويلها إلى نموذج،
1: نموذج لغوي.
0: هذا لكن من المهم أنه نؤكد برضو أنه هذه النسخة مهما بلغت دقتها لا تعد امتداد حقيقي الإنسان، لا يمكن أن يعتبر الشخص نفسه. هي لا تشعر ولا تدرك ولا يعني تستطيع تتخذ قراراتها بإرادة مستقلة، تعتمد على تحليل بيانات والتنبؤ بالشيء اللي قد يقوله ويفعل ذلك الشخص. أيضا يعني لابد أنه نفرق بين الهوية الرقمية والتوأم الرقمي أو النسخة الرقمية. الهوية الرقمية هي كل ما يترك الإنسان من أثار على الإنترنت، أما النسخة الرقمية أو التوأم الرقمي هي مرحلة أكثر تقدم من حيث استخدام البيانات لبناء هذه النماذج القادرة على التفاعل والمحاكاة.
1: طيب كيف يستطيع الذكاء الاصطناعي أنه يبني هذه النماذج ويصنع هذه أو هذا التوأم الرقمي للإنسان؟
0: الفكرة في أساسها أصلا تعتمد على البيانات. الذكاء الاصطناعي لا يعرف هذا الإنسان كما يعرف أهله أو أصدقائه أو أحبائه، إنما يتعلم من كل ما يتركه من آثار رقمية. فكل ما يعني كان هناك تسجيلات صوتية أو أكثر، استطاع أن يتعلم نبرة الصوت وطريقة النطق. أيضا إذا توفرت هناك رسائل أو مكاتبات أو مقالات يكتبها الشخص، استطاعت أن تتعلم أسلوبه في التعبير والكلمات اللي يفضل استخدامها وطريقة صياغة أفكاره. وإذا برضو كان هناك صور ومقاطع فيديو، أيضا يمكن محاكاة التعبير الوجه وحركة الشفاه ولغة الجسد. بعد ذلك تقوم النماذج هذه الذكاء الاصطناعي تحليل هذه البيانات وتبحث عن أنماط متكررة، بعدين تبني هذا النموذج اللي قادر على إنتاج الردود والأصوات وكأنه صادر عن ذلك الشخص. بالتقريب تخيل أنه لديك آلاف صفحات اللي كتبها شخص مثلا، ومئات ساعات صوتية وعشرات ساعات من الفيديوهات. الذكاء الاصطناعي راح يدرس هذه المعلومات كلها، وبعدين راح يتعلم كيف كان هذا الشخص يتحدث وكيف كان يجيب وكيف كان يتصرف وإيش الكلمات اللي كان يكررها اللي يقدم بعدين محاكاة قريبة جدا من أسلوبه.
1: طيب أنا استأذنك أستاذ الحجاز واستأذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم مرة أخرى.

0: جدة اف ام على هواك. الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: الخلود الرقمي، كيف يعيش الإنسان رقميا بعد رحيله؟ هذا هو موضوعنا اليوم في نقاش. أجدد الترحيب بضيفنا الأستاذ الحجاز الثقافي، كاتب الرأي والمختص الإعلامي. أستاذ الحجاز، هل يمكن لهذا النموذج اللي يحاكي شخصية وصوت وطريقة تفكير الإنسان سواء أثناء حياته أو بعد رحيله، هل يمكن أنه يتطور على اعتبار أنه الآن الذكاء الاصطناعي تطوره مرعب وأصبح في ذكاء اصطناعي توليدي يتطور ويتعلم مع مرور الوقت، فهل هذا ينطبق على هذه النسخة الرقمية تطور هذا؟
3: يعني النسخ الرقمية أنه تتطور مع الوقت، لكن المهم أنه نفهم ما الذي يتطور فعلا. اللي يتطور فعلا هو أداء النظام وقدرته على المحاكاة وليس شخصية الإنسان الحقيقية. كلما أضيفت بيانات جديدة أو تفاعلت النسخة مع عدد أكبر من المحادثات أصبحت أكثر دقة في فهم الأسئلة وأفضل في صياغة الإجابات وأكثر قدرة على تقليد أسلوب الشخص اللي تمثله. لهذا يعني هذا لا يعني أنه أصبحت تفكر وتشعر كما يفكر الإنسان ويشعر، فهي لا تكون يعني ما تستطيع أن تكون ذكريات جديدة ولا تعيش تجارب ولا تمتلك أي مشاعر، إنما تحسن أداءها بناء على البيانات والخوارزميات اللي تعمل بها. باختصار النسخة يعني الرقمية يمكن تتطور وتصبح أكثر إقناعاً في المحاكاة، لكنها لا تتحول إلى إنسان حقيقي. هي تتعلم كيف تقلد الإنسان بصورة أفضل، لكنها لا تكتسب مشاعره ولا تجربته الإنسانية، وهذا هو الفارق اللي يجب أن يبقى حاضراً دائماً ونحن نتحدث عن مستقبل هذه التقنية.
2: طيب أستاذ الحجاز، ما الذي نعيشه الآن؟ هل هي مجرد محاكاة متقدمة، ولا نحن مقبلون على واقع أكثر تعقيدا بحيث أنه يتم استثمار التقنية واستغلالها في أنه يكون هناك نسخ رقمية على شكل الإنسان، ريبوت على شكل الإنسان سواء كان حي أو ميت وبنفس شخصيته وبنفس الصفات اللي كان يعرفها أحباء وأقارب بها؟ لأنه في طرح بهذا المعنى، وفي شركات حاولت زي ما قلنا ميتافيرس، وفي شركة أمازون عندهم روبوت اسمه أليكس تقمص أصوات الناس الراحلين وصار يتفاعل معه أقاربهم، يتكلمون معه ويرد عليهم على نفس نمط وشخصية وصوت الشخص المتوفى.
3: أعتقد أنه اليوم ما زلنا في مرحلة المحاكاة المتقدمة، لكن هذه التقنية تتطور بسرعة كبيرة، ولذلك تبدو أحيانا كأنها تتجاوز مجرد التقليد. الذكاء الاصطناعي أصبح قادر على تقليد الصوت وطريقة الكلام وحتى أسلوب الشخص في الرد في كثير من المواقف، وفي بعض الأحيان قد يصعب على الناس التمييز بين الإنسان الحقيقي والنسخة الرقمية. في السنوات القادمة سنرى استخدامات أوسع لهذه التقنيات، قد تساعد الأطباء مثلا في نقل خبراتهم، ممكن تتيح للمعلمين والعلماء مشاركة معرفتهم بعد التقاعد، وربما يتمكن أحيانا الأحفاد في يوم من سماع قصص أجدادهم بأصواتهم الحقيقية من خلال هذه النسخ الرقمية اللي صممت لهذا الغرض. لكن مع هذه الفرص راح تظهر أسئلة أكبر، كيف نمنع استغلالها في عمليات الاحتيال أو نشر معلومات غير صحيحة، ومين اللي راح يملك هذه النسخ؟ ولذلك أعتقد أن التحدي الحقيقي في المستقبل أن يكون في التقنية نفسها، لأن التقنية راح تواصل التطور، وإنما في قدرتنا على وضع الضوابط
2: والتشريعات. راح نجي لهذه الجزئية. طيب ما حجم البيانات اللي يتم استخدامها للوصول إلى هذه النسخة الرقمية؟
3: طبعا يعني تستهلك حجم بيانات كبير ضخم، فزي ما قلنا كل ما تغدى الذكاء الاصطناعي على الأصوات وعلى الصور وعلى طريقة الكلام والوسائل، كل ما كان قدرته أكثر على التقليد وعلى المحاكاة.
2: دائما في التاريخ البشري كان هناك ارتباط بفكرة الخلود وخوف من الموت وغيرها، هل ما نشهده اليوم هو واحد من الطرق اللي يحاول بها الإنسان أنه يؤجل التفكير في الموت وأيضا يصل إلى مرحلة ما يفقد فيها دفء وأصوات وذكريات أحبابه؟
3: طبعا الخلود، فكرة الخلود يعني طبعا منذ فجر التاريخ، والإنسان يبحث عن أن يبقى أثره بعد رحيله. لذلك الإنسان بنى حضارات وألف مؤلفات وكتب وترك إنجازات، لأنه لا يريد فقط أن يعيش عمر أطول، بل يريد أن يبقى حاضر في ذاكرة الناس حتى بعد وفاتهم. لو تأملنا التاريخ سنجد أن كل حضارة حاولت أن تحقق هذا الهدف طريقتها. الفراعنة شيدوا الأهرامات ودونوا سيرهم على جدران المعابد مثلا لتبقى أسمائهم خالدة عبر الزمن. في حضارة بلاد الرافدين مثلا نقشت القوانين والقصص على اللوحة الطينية تصل إلى الأجيال التالية. الحضارة الإسلامية كان العلماء يخلدون أثرهم بالعلم والتأليف، فبقيت كتبهم تقرأ حتى بعد مئات السنين، كأنهم ما زالوا يعملون أو يعلمون الناس حتى اليوم. وحتى الأدباء والشعراء كانوا يؤمنون بأن الكلمة تعيش أكثر من صاحبها. وهنا أتذكر مقولة جميلة لعالم الأعصاب والفيلسوف ديفيد إيجلمان، يقول الإنسان له ثلاث وفيات: الأولى عندما يتوقف قلبه عن النبض، والثانية عندما يتم دفن، والثالثة عندما يذكر اسمه المرة الأخيرة. هذه المقولة تذكرنا بأن الخلود الحقيقي عند الإنسان كان دائم مرتبط بالأثر والذكرى وليس بطولة العمر. اليوم جاءت التقنية لتقدم بشكل جديد من هذا الأثر فيما يعرف بالخلود الرقمي، فبدلا يبقى الإنسان من خلال صوره أو أو أو المؤلفات اللي كتبها أو التسجيلات الصوتية اللي عملها، أصبح من الإمكان أنه ينشأ نسخة رقمية تتحدث بصوته وتجيب بأسلوبه، كأنها تمنح حضور مستمر حتى بعد رحيله.
2: طيب، هل الخوف من النسيان، نسيان الإنسان بعد رحيله حتى من أقرب الناس له، هو واحد من الدوافع اللي تحفزه أنه يكون عنده نسخة رقمية تبقى حتى بعد رحيله؟
3: أعتقد أنه الخوف من الإنسان من النسيان هو أحد أهم الدوافع، لكنه ليس الدافع الوحيد. الإنسان بطبيعته يحب أن يترك أثر بعد رحيله، أن يشعر بأن حياته ما مرت دون معنى. لذلك نرى الناس يكتبون كتب ومذكرات ويوثقون تجاربهم ويرشفون صورهم ويسجلون المذكرات. واليوم أصبح الذكاء الاصطناعي يضيف وسيلة جديدة لحفظ هذا الإرث، لكن هناك دوافع أخرى أيضا. فالبعض يرى في النسخة الرقمية وسيلة مثلا لأنه ينقل الخبرات والمعارف إلى الأجيال القادمة. آخر ينظر لها أنه هذه طريقة لتخليد الشخصيات المؤثرة أو الحفاظ على التاريخ. هناك من يتعامل معها من زاوية عاطفية، فيشعر أنه سماع صوت شخص عزيز له أو رؤيته يتكلم معه يمنحه شيء من الراحة بعد فقده. مع ذلك السؤال يبقى: هل نحن نحفظ الإنسان أم نحاول أن نخفف ألم غيابه؟ هنا تكمن القضية. فالنسخة الرقمية قد تساعد في حفظ الذكريات أو توثيق التجارب، لكن لا تعوض وجود الإنسان الحقيقي.
2: في بعض الآن هي تقنيات تعتبر بالنسبة للي نتكلم عنه تعتبر تقنيات بدائية، بس هي موجودة الآن، أنه في بعض التطبيقات تقوم بتحريك الصور الجامدة القديمة وتجعلها مثلا تبتسم، وتشوف رد فعل الأقارب وأحباب هذا الشخص، الرد عاطفي، يجهشون بالبكاء ويتذكرون ابتسامة هذا الشخص، وكيف أنه هذه الصورة الجامدة اللي كانوا يشوفونها طول عمرهم تحركت، ربما حركت داخلهم شيء من الحنين من العاطفة. فالجانب العاطفي أيضا يلعب دور في الترويج لمثل هذه التقنيات. تتفق أستاذ الحجاز مع هذا الموضوع؟
3: نعم اتفق. وهناك يعني ردود أفعال كثيرة يعني حصلت في من خلال وتجارب كثيرة حصلت يعني في هذا الجانب. لو نرجع لمثلا حصلت في تجربة في كوريا، اللي هو تم استخدام عرض فيلم وثائقي مؤثر يعني التقطت فيه أحد الأمهات عبر تقنية الواقع الافتراضي بنسخة رقمية لابنتها المتوفاة. كانت التجربة أثارت مشاعرها بشكل كبير، لكنها فتحت أيضا نقاش حول الجوانب النفسية والأخلاقية هذه التقنية. أيضا مشروع الديب نوستولجيا اللي استخدم هذا الذكاء لتحريك الصور القديمة، شاهد ملايين الأشخاص أباهم وأجدادهم. أنا استخدمت هذه التقنية وحسيت بتجربة أليمة يعني لوالدي رحمة الله عليه، وضعته في كانت صورة تجمعني في أحد المناسبات، يعني أثرت وأثارت هذه الحاجة. لم يتوقف الأمر لذلك، هناك أشخاص أيضا أي شخص يعني أي شخص نسخ رقمية بهدف حفظ التصمة العائلية ونقلها للأجيال المتتالية. الأمثلة تؤكد أن التقنية أصبحت قادرة على محاكاة الإنسان بشكل كبير، لكنها في الوقت نفسه طرحت يعني أسئلة أكبر من جانب التقني نفسه. من يملك هذه النسخ، وهل يجب أنه تتم موافقة الأشخاص؟ في رأيي أفضل وصف هذه التقنيات أنها تعيد بناء الأسلوب للإنسان، هي تحفظ جزء من حضوره الرقمي وتنقل شيء من صوره وصوته وخبرته، لكنها تستطيع أن تعيد وعيه ومشاعره أو أو أو أو حياته.
2: وأنت تتكلم أستاذ الحجاز، أنا جاء في بالي كيف إنه هذه التقنية الآن وهي لم تصل للمراحل اللي نتحدث عنها المتقدمة جدا، كيف إنها عطلت جزء من عقولنا والآن تهدد إنه تعطل ذكرياتنا. ما يحتاج الواحد يتذكر، خلاص يكون عنده نسخة رقمية من أحبائه، من حتى من من من مرحلة من مراحل عمره تتفاعل معه وبنفس الصوت إذا تم بناء ريبوت بنفس الشكل. فأيضا في زحف على القدرات البشرية ومن ضمنها الخيال، ملكة أيضا الذكريات اللي الإنسان يحتفظ فيها ما راح يكون لها استخدام كما نستخدمها الآن مثلا.
3: صحيح، ممكن تؤدي إلى أبعد من ذلك والارتباط العاطفي، وممكن تدخل يعني الإنسان في أن يعيش في في في في في في, في, في, في واقع غير الواقع اللي يعيشه. يعني ممكن يرتبط ارتباط كبير بهذه النماذج، فاعتقاده أنها يعني ممكن يوصل في نفسيا أنه فعلا موجودة هذه، يعني هذا الأشخاص موجودين ويرتبط فيهم ويصعب أنه نفصله عن الواقع.
2: طيب كيف غيرت التكنولوجيا أستاذ الحجاز مفهوم الإرث اللي يترك الإنسان خلفه؟
3: طبعا الإرث يعني اللي يتركه الإنسان، يعني كل إنسان له أثر يتركه بين الناس من خلال علمه، من خلال أعماله، ومن خلال ما يقدمه لي. فأعتقد أنه أعظم ما يترك الإنسان ليس نسخة رقمية تحدث باسمه، إنما ما يترك في حياة الناس. يعني الناس قد تنسى صوتك مع الزمن، لكنهم لا ينسون خلقك الحسن أو العلم اللي عملته أو مواقف صادقة أو الأثر اللي تركته بينه. لذلك أرى أن النسخ الرقمية تحفظ الأثر الرقمي للإنسان ولا تحفظ الإنسان نفسه، هي أشبه مثلا نقول أرشيف تفاعلي يمكن ينقل الأشياء من يعني من المعرفة والذكريات، لكنه لا يعيد صاحبها إلى الحياة.
2: برأيك أستاذ الحجاز بيجي يوم يكون فيه موضوع صناعة نسخة رقمية للإنسان قبل وفاته موضوع طبيعي وعادي والكل يحرص عليه، يكون في تطبيقات متخصصة، وطبعا يكون في جانب اقتصادي لأنه دائما الاقتصاد يدخل في هذه الجوانب اللي لها علاقة بالعاطفة بحياة الناس؟
3: طبعا راح يكون، لأن التقنية يعني موجودة، التقنية ليست نتكلم على ضرب من الخيال، هي موجودة بالفعل وإن كانت يعني في مراحلها الأولى. الفكرة يعني بدأت بجمع بيانات تركها شخص، بعد ذلك استطاعت أن تحاكي أسلوبه. يعني العالم شاهد هذه التجارب وهي موجودة وراح تتطور أكثر، لكن المهم والأهم أنه نعي أنه هذه نماذج محاكاة للإنسان وليس هي تعيد بناء الأسلوب لا بناء الإنسان. صح تحفظ جزء من حضور الرقمي وتنقل شيء من صورة وخبرة، لكن لا تستطيع أن تعيد أو تعيد مشاعره أو حياته.
2: نعم. طيب أستاذنك أستاذ الحجاز وأستاذ المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود إليكم مرة أخرى.
1: نقاش على جدة FM.
0: جدة FM على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع أسهل وأكثر احترافية، كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: الخلود الرقمي، كيف يعيش الإنسان رقميا بعد رحيله؟ ضيفنا هو الأستاذ الحجاز الثقفي، الكاتب الرأي والمختص الإعلامي في حفل أسطوري لصوت الأرض الفنان الراحل طلال مداح. كان في مشهد مؤثر جدا، وقف فنان العرب الله يطول في عمره وبجانبه طلال مداح بعد 20 سنة أو أكثر من 20 سنة من وفاته، وأعادوا غناء أغنية وطنية شهيرة اسمها الله البادي. وكلنا يعرف أنه هذا هولوغرام، أنه هذا ما هو طلال مداح، لكن كان المشهد مؤثر بشكل كبير. وإن كانت تقنية الهولوغرام مقارنة بما نتحدث عنه الآن تعتبر تقنية متأخرة، العالم شهد تجارب لإعادة بناء شخصيات لأناس متوفين بالذكاء الاصطناعي. كيف تتم هذه التجارب أستاذ الحجاز؟
3: طبعا نرجع نقول أنه النماذج هذه تبنى على جمع كمية كبيرة من البيانات الخاصة اللي تركها الأشخاص في الواقع الرقمي، مثل صورهم وفيديوهاتهم وأغانيهم ومؤلفاتهم وكتبهم، ومن ثم يبنى هذا النظام والنموذج اللي يحاكي ويقلد أسلوبهم في الواقع، وتكون يعني يحسسهم بشكل قريب من فقدوه. مثل المثال اللي ذكرته جميعا تأثرنا به عندما ظهر الفنان الراحل طلال مداح، وكانت يعني مشهد مؤثر على جميع اللي حضروا الأمسية، وخصوصا أهله وأحبابه والناس اللي عاصروه. طبعا بعد ذلك أنه ممكن هذه التقنيات راح تساعد يعني في حفظ الذكريات، وممكن التجربة هذه ممكن راح تزيد من مشاعر الحزن لدى البعض، لأن راح تذكر بمن رحل دون أن تعيده. يعني في النهاية لا تزال التقنيات في بدايتها، والباحثين يعني يؤكدون أن هناك حالات يعني دراسة طويلة لفهم الآثار اللي تترتب عليها، خصوصا الآثار النفسية بشكل أدق، قبل أنه يعتبر وسيلة معتمدة للتعامل مع
2: الفرد. طيب كيف كان ردة فعل العائلات اللي تواصلت مع النسخة الرقمية لأحبائها الراحلين؟
3: طبعا هناك ردود فعل كانت مختلفة، لأن كل إنسان يتعامل مع الفقد بطريقة مختلفة، لذلك لا توجد تجربة واحدة يمكن أن نعممها على الجميع. على سبيل المثال، وخذ المثال اللي في التجربة اللي عرضت في كوريا اللي اسمها ميتينج يو، اللي للأم عبر الواقع الافتراضي رأت ابنتها. وصف كثير من اللي شاهدوا التجربة أنها تجربة مؤثرة وإنسانية، ورأى البعض أنها منحت الأم فرصة لوداع لم يعني يتم إتاحتها لها في الواقع. في المقابل رأى آخرون أنه التجربة كانت مؤلمة وأثارت تساؤلات حول ما إذا كانت يعني تساعد على تجاوز ألم الفقد أو تجعل التعلق بالراحل أكثر تعقيدا. لهذا أشار يعني عدد كبير من المختصين في علم النفس أنه تأثير هذه التقنيات راح يختلف من شخص إلى آخر، فاستعادة حضور الإنسان اللي فقدناه قد تكون مصدر راحة لبعض الناس، لكنها قد تعيد تنشيط مشاعر حزن واشتياق لدى آخرين، لأن الحزن لا يصير بطريقة واحدة، لكل إنسان طريقته الخاصة في التكيف مع من فقده. لذلك لا يمكن أنه نصف هذه التجارب أنها ناجحة وفاشلة بشكل مطلق. هي يعني قد تمنح بعض العائلات عزاء مؤقت، بينما قد تكون تجربة صعبة أو غير مناسبة لعائلات أخرى. في رأيي القضية ليست في التقنية نفسها، بل في طريقة استخدامها،
2: وخصوصا الناس اللي تأقلموا مع الفقد ومرت سنوات وبدوا يعيشون حياتهم، ربما تعيدهم إلى نقطة الصفر مرة ثانية.
3: طبعا وفي ناس يعني ما تجاوزوا مرحلة الفقد، عاشوا يعني هي تختلف شخصية الإنسان وطبائعه. في ناس ما زال يعيش معهم ألم الفقد وإلى سنوات طويلة.
2: طيب وش الفوائد المحتملة أستاذ الحجاز لهذه التقنية إذا كان في لها فوائد من الناحية الإنسانية والاجتماعية؟
3: طبعا يعني في فوائد لها، خلينا يعني اللي هو الحفظ اللي

0: يحفظوا للإرث الرقمي، ممكن يكون يعني يستفاد منها في نقل في عمليات التعليم والتدريب، إنشاء نسخ رقمية مثلا لخبراء في مجالات مختلفة، يعني تدرب الطلاب والموظفين مثلا تجيب على أسئلتهم بأسلوب يحاكي خبرة أصحابها، ممكن حفظ التراث الثقافي والتاريخي من خلال إنشاء مثلا نسخ رقمية لشخصيات تاريخية أدبية أو علمية، ممكن في توثيق التجارب الإنسانية مثلا تسجيل قصص كبار السن وتجاربهم الحياتية حتى لا تضيع مع مرور الزمن، أيضا الحفاظ على الإرث العائلي بدلا مثلا تكون ذكريات في صور أو تسجيلات، يمكن الأبناء والأحفاد أن يستمعوا إلى قصص أبائهم وأجدادهم بصوتهم يتعرفوا على تجاربهم، أيضا حفظ الخبرات والمعرفة وهي أهم شيء من الفوائد اللي تتيح هذه التقنية مثلا للعلماء والمعلمين والأطباء في نقل الخبرات بطريقة تفاعلية للأجيال القادمة وتمكنهم مثلا من الاستفادة منها حتى بعد رحيلهم.
1: لو تصورنا المرحلة المقبلة، برأيك هذه التقنية ستسهم في استغلال مشاعر الناس، خصوصا أنها تتحدث عن جانب عاطفي وجانب فقد للأحباء، راح يكون في استغلال لمشاعر الناس من أجل تحقيق مكاسب تجارية برأيك؟
0: نعم، هذا احتمال، وهو من أكثر القضايا اللي تشغل المختصين اليوم. النقاش لم يعد يدور حول ما إذا كان هذه التقنية قادرة على ذلك، بل كيف نستخدمها دون نستغل مشاعر الناس. الإنسان عندما يفقد شخص عزيز عليه يمر بمرحلة حساسة جدا، يتعلق وممكن يتعلق بأي شيء يشعر يخليه يشعر أنه ما زال قريب من رحل، وهنا تكمن يعني المسؤولية، لأن هذه المشاعر لا ينبغي أن تتحول إلى فرصة للاستغلال. وقد نرى مثلا في المستقبل شركات تقدم مثلا خدمات مدفوعة تتيح للناس التحدث مع نسخ رقمية لأحبابهم، أو ممكن تستخدم بيانات المتوفين لإنشاء هذه النسخ. والسؤال هنا، هل تم ذلك موافقة الأشخاص قبل وفاتهم؟ من يملك هذا الحق؟ لهذا السبب بدأت منظمات دولية وخبراء في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي يدعون إلى وضع أطر قانونية وأخلاقية حتى لا تتحول هوية الإنسان وبياناته إلى سلعة تستغل بعد وفاته، وحتى تبقى كرامة وخصوصية مصونة بعد رحيل. لذلك أعتقد التحدي الحقيقي ليس في التقنية بل في الضوابط اللي راح تحكمها. إذا استخدمت بموافقة واضحة وفي إطار يحفظ حقوق الإنسان وكرامته، قد تكون وسيلة نافعة لحفظ الإرث والذكاء. أما إذا غابت راح تتحول إلى باب لاستغلال المشاعر وفي أصعب اللحظات من الحياة.
1: طيب، وش أبرز التحديات النفسية المرتبطة بالتعامل مع النسخ الرقمية، وخصوصا نتكلم عن إطار اللي مرتبطة بالجانب العاطفي، الأقارب الأحباء اللي رحلوا؟
0: أعتقد أنه أول التحديات هو التعامل مع الفقد نفسه. بالنسبة لبعض الأشخاص يعني تمنحهم هذه النسخة الرقمية شعور بالراحة لأنهم تذكرهم بالناس اللي يحبونهم، لكن بالنسبة لآخرين قد تجعل تقبل الوفاة أكثر صعوبة، لأن وجود نسخة تتحدث بصوت الإنسان الراحل قد يخلق إحساس بأن الفراق لن يكتمل. التحدي الثاني ارتباط العاطفة بالنسخة الرقمية، فلذلك بعض الأشخاص فيها مع مرور الوقت يبدؤون في الاعتماد عليها بشكل كبير وبشكل عاطفي، رغم أنهم يعلمون أنها ليست الشخص الحقيقي وإنما برنامج يحاكيه. هنا أيضا نتكلم مثلا على الخلط بين الواقع والمحاكاة، خاصة لدى الأطفال أو كبار السن أو الأشخاص اللي يعيشون حالة حزن شديدة. كلما أصبحت النسخة أكثر إقناعا، أصبح من الضروري توضيح أنها محاكاة رقمية وليست الإنسان نفسه. أيضا التحديات ممكن يقول الشعور بالذنب، فقد يتساءل مثلا البعض، هل من الطبيعي أن أتحدث مع نسخة رقمية لوالدي أو والدتي أو جدي أو جدتي؟ هل هذا يساعدني على تجاوز الفقد أن يجعلني أكثر تعلق بالماضي؟ هذه أسئلة قد تضع الإنسان في صراع داخلي نفسي. لهذا يؤكد كثير المختصين أنه استخدام هذه التقنيات يحتاج إلى قدر كبير من الوعي، وأنه لا يناسب الجميع بالطريقة نفسها. فما يعني قد يكون تجربة مريحة لشخص قد يكون تجربة مؤلمة لشخص آخر. لذلك التحدي الأكبر ليس أن نصنع نسخة رقمية تشبه الإنسان، بل أن نعرف متى يكون استخدامها مفيد ومتى يتحول إلى عبء نفسي وعلى من فقد أحبه.
1: برأيك يمكن البعض يصل إلى مرحلة الإدمان العاطفي في التعامل مع هذه الشخصيات الافتراضية، خصوصا للناس اللي يحبهم أو الناس اللي فقدهم؟
0: هذا احتمال طبيعي واحتمال كبير. نعم، عدد من الباحثين أكدوا الشيء هذا، ولكنه ما زال قيد الدراسة. الإنسان بطبيعته يتعلق بمن يحب، وعندما يجد نسخة رقمية تتحدث بصوت شخص عزيز عليه وتستخدم عباراته وسلوبه وضحكه و

0: يعني لغة جسده وترد عليه في أي وقت، فقد ينشأ ارتباط عاطفي قوي جدا لبعض الأشخاص، خاصة إذا كانوا يمرون بتجربة لفقد حديثة أو يشعرون بالوحدة. مع مرور الوقت قد يفضل بعضهم التفاعل مع هذه النسخة على أنه يواجه الواقع أو أو أو, أو بناء علاقات اجتماعية حقيقية. هنا تكمن الخطورة، لأنه العلاقة تصبح مع برنامج يحاكي الإنسان وليس الإنسان نفسه. لهذا يؤكد المختصين أن التقنية هذه لا ينبغي أن تتحول إلى بديل عن العلاقات الإنسانية أو وسيلة للهروب من تقبل الفقد، فإذا استخدمت يجب أنه يكون ذلك بوعي. باختصار، أنه التعلق أو الإدمان العاطفي احتمال وارد لدى بعض الأشخاص، لكنه ليس نتيجة حتمية، ولا توجد حتى الآن يعني أدلة علمية تؤكد أنه يحدث بشكل الآن. فالأمر يعتمد على طبيعة الشخص وحالته النفسية وأيضا طريقة استخدامه لهذه التقنية.
1: وهنا يبرز سؤال مهم جدا، أليس للميت حق بأن تحفظ خصوصية بياناته وما حد يتكلم على لسانه، حتى لو كان بنفس صورة نبرة صوته وبنفس شخصيته، لأنه ما هو اللي يتكلم بهذا الكلام؟
0: سؤال مهم جدا، هو من أكثر القضايا اللي أثارها وأثارتها التطورات المصاحبة للذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة، وما زال محل نقاش قانوني وأخلاقي في كثير من دول العالم. من الناحية الأخلاقية يعني نشوف كثير من المختصين أنه حق الإنسان في الخصوصية لا ينبغي أن ينتهي بوفاته، فصورته ورسائل وتسجيلاته الصوتية وبياناته الشخصية حتى ليست مجرد ملفات إلكترونية، هي جزء من هويته ووسيرته، لذلك لا ينبغي استخدامه أو تحويله إلى نسخ رقمية دون احترام إرادته وكرامته. أما من الناحية القانونية فما زال العالم في مرحلة بناء التشريعات، بعض الدول بدأت تضع أنظمة تنظم بما يعرف بالإرث الرقمي وتحدد من يحق له الوصول إلى حسابات المتوفين وبياناتهم، بينما لا تزال دول أخرى تعمل على تطوير قوانين تواكب هذا التطور السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي. في رأيي هذا هو الحل الأكثر احتراما لحق الإنسان، لأنه القرار يجب أن يكون لصاحب البيانات أولا، لا أن يتخذ بالنيابة عنه بعد وفاته.
1: وهنا يبرز السؤال مهم جدا، من يحق له إنشاء هذه النسخ الرقمية؟ هل الإنسان قبل وفاته ولا أسرته ولا الشركات، بالذات شركات الذكاء الاصطناعي اللي تمتلك بيانات تستطيع من خلالها أن تبني شخصية رقمية لهذا الإنسان؟
0: هذا من أصعب الأسئلة اللي يطرحها الذكاء الاصطناعي اليوم، لأنه يجمع ما بين الأخلاق والتقنية والقانون، ولا يوجد حتى الآن جواب موحد في جميع دول العالم. لكن من حيث المبدأ يرى كثير من الخبراء انه صاحب الحق الاول هو الشخص نفسه، فاذا كان يعني وافق في حياته على انشاء نسخه رقميه منه وحدد كيف تستخدم بعد وفاته، فهذه الرغبه ينبغي ان تحترم لانها تتعلق بهويته وبياناته الشخصيه. اما اذا لم يترك يعني أو, أو, أو, او ترك موافقه منه واضحه، فقد تجد الاسره نفسها امام قرار صعب، فقد ترى انه انشاء مثلا نسخه رقميه وسيله للحفاظ على ذكراه، بينما يعتقد اخرون انه ذلك لا يعكس ما كان يريده المتوفي. لذلك لا يكفي انه تكون النيه حسنه، بل من الافضل انه يكون هناك اراده صريحه من الشخص نفسه. اما الشركات فلا ينبغي لها ان تمتلك هذا الحق لمجرد انها تحتفظ بالبيانات، ووجود الصور التسجيلات والرسائل على اي منصه رقميه لا يعني انه من حق الشركه استخدامها لانشاء نسخه رقميه لصاحبها. امتلاك البيانات او استضافتها شيء، وامتلاك الحق في إعادة بناء شخصية الإنسان شيء آخر تماما. لهذا يتجه النقاش اليوم إلى أهمية وضع هذه القوانين اللي تنظم هذه المسألة، بحيث يعني يتم تحديد بوضوح من يملك حق اتخاذ القرار، إيش الشروط اللي يجب توافرها قبل إنشاء أي نسخة رقمية.
1: وهنا يبرز السؤال، ماذا لو استخدمت هذه النسخة الرقمية في الإعلان مثلا، في الحديث عن أمور سياسية وأمور دينية وأمور اجتماعية مثلا فيها جدل؟
0: إذا حدث ذلك سنكون أمام واحدة من أخطر صور إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي. تخيل أن نسخة رقمية لشخص مثلا معروف تظهر فجأة في إعلان تجاري أو تدعم منتج أو تتبنى مثلا موقف سياسي أو تروج الفكرة لم يعني يكون يؤمن فيها أصلا. هذه الحالة لا نتحدث فقط عن استخدام تقنية متقدمة، بل نتحدث عن باسم شخص دون إذنه وربما حتى بعد وفاته. هذا قد يضر بسمعة الشخص، يضلل الجمهور، يمنح مصداقية لرسائل لم يوافق عليها صاحبها يوما، والأسوأ من ذلك أنه كثير من الناس قد لا يستطيعون التمييز بين ما قاله الإنسان فعلا وما أنتجته النسخة الرقمية. لذلك يطالب كثير من الخبراء أنه تخضع هذه التقنيات لضوابط صارمة، ضوابط قانونية وأخلاقية تمنع استخدامها في الإعلانات أو في النشاطات السياسية والنشاطات التجارية والاجتماعية إلا بموافقة واضحة من الشخص نفسه أو وفق إطار قانوني يحمي حقوقه بعد وفاته. في النهاية القضية ما تتعلق بحقوق الملكية والبيانات، تتعلق بحق الإنسان في أن لا ينسب إليه كلام أو مواقف لم يختارها بنفسه. وكلما أصبحت النسخ الرقمية أكثر إقناع ازدادت الحاجة إلى قوانين تحمي الهوية الإنسانية من الاستغلال والتضليل.
1: لو قفزنا بالخيال إلى 10 سنوات مقبلة، الله يعطينا طولة العمر، ما الواقع اللي تتخيله فيما يخص هذا الموضوع، موضوع النسخة الرقمية، الخلود الرقمي، محاولات رفع العقل البشري بذكرياته وردود أفعاله في سحابة إلكترونية يتم العودة لها حتى بعد وفاته، كيف تتخيل المشهد أستاذ الحجاز بعد 10 سنوات من الآن؟
0: وأعتقد إنه السنوات القادمة، السنوات العشر القادمة راح تشهد تطور كبير في موضوع النسخ الرقمية، ليس فقط من حيث دقتها بل أيضا من حيث حضورها في حياتنا اليومية. من المرجح أن تصبح هذه النسخ أكثر قدرة على فهم السياق وأكثر إقناعا في الحوار وأقرب إلى أسلوب الإنسان في الكلام والتفاعل. وقد نراها تستخدم في مجالات عديدة مثل التعليم، مثل الرعاية الصحية، مثل خدمات العملاء حتى وحفظ خبرات العلماء والمفكرين، بحيث تستفيد الأجيال القادمة من تجاربهم بطرق تفاعلية. قد يصبح من الطبيعي أن يسجل الإنسان خبراته وقصصه وحتى وصاياه في حياته لتكون جزء من إرثه الرقمي بعد وفاته، تماما كما يكتب اليوم وصية أو يؤلف كتابا. لكن في المقابل تزداد التحديات أيضا، فكلما أصبحت النسخ الرقمية أكثر واقعية أصبح من الأصعب التمييز بينها وبين الإنسان الحقيقي. وهذا يعني أنه راح نحتاج إلى تشريعات أكثر وأوضح ومعايير أخلاقية أكثر صرامة ووسائل تقنية تكشف بوضوح أنه اللي قاعدين نتعامل معه هو نسخة رقمية وليس الشخص نفسه. في رأيي أنه مستقبل هذه التقنية لن يتوقف على مدى الذكاء الاصطناعي بل على مدى حكمة الإنسان في استخدامه، فإذا أحسننا تنظيمه يمكن أن يكون وسيلة لحفظ المعرفة والإرث الإنساني. أما إذا غابت الضوابط فراح تتحول هذه التقنية إلى مصدر جديد للتضليل وانتهاك الخصوصية واستغلال هوية الإنسان.
1: ونختم بما بدأنا به، من كل نفس ذائقة الموت، وأنه أي شخصية رقمية أو ما يعرف بالخلود الرقمي هي عبارة عن آلة صماء، وأن الذكريات اللي نستعيدها في أدمغتنا هي أكثر دفئا من مجرد آلة تحاول أن تحاكي صوت أو شعور أو شخصية من رحل من أحبابنا. نتقدم بالشكر الجزيل لك الأستاذ الحجاز الثقفي، كاتب الرأي والمختص الإعلامي، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا لكم، وأتمنى لكم التوفيق والسداد.
1: شكرا لكم مستمعي الكرام أيضا لمتابعة هذه الحلقة من نقاش. هذه تحية لكم من محمد المرحبي وعزام الخديدي ومعتز سمير بخش. نلقاكم غدا إن شاء الله في نقاش جديد، نقاش نفكر أولا.
2: نقاش على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.

يا رب. سبحانك، سبحانك اللهم، محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان،

إن عطاءك لم يكن محظورا وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك. حين تزرع شجرة أنت لا تغرس بذرة فقط، بل تغرس حياة. شجرة تمنح ظلا وهواء نقيا وجمالا لا يقدر بثمن. فلنمد أيدينا نحو الأرض ونزرع الأمل فيها، فكل شجرة نغرسها اليوم هي رسالة حب للأرض وعهد بالحفاظ عليها.
2: من المونديال

0: ما بين صدى الأمس الذي ودعنا فيه صخب المجموعات وضجيج اليوم الذي يفتتح بوابات الحسم، نطل عليكم في وقت تتعادل فيه الكفتان أمام الطموح، وحيث لا يملك المونديال إلا أن ينصاع لمن يمتلك الإرادة. في دور خروج المغلوب مستمعينا نلتقط أنفاس البطولة لننقل لكم حكاية 48 منتخبا بدأت و 32 منتخبا مستمرين. وفي لفتة تعكس احترام المسؤولية ونبل الموقف، طوى الاتحاد السعودي لكرة القدم صفحة استمرت 7 سنوات، حيث أعلن رئيس مجلس الإدارة ياسر المسحل عدم استمراره في منصبه، متحملا المسؤولية الكاملة عن نتائج الأخضر التي لم تلامس طموحات الجماهير. وعلى صدى هذه التطورات يظل دوري روشن السعودي هو الحاضر الأقوى في المشهد العالمي، فمن افتتاحية كينونيس إلى ساحة ثنائية محرز وعوار وحصانة بونو وميندي في عرين المرمى، وصولا إلى استمرارية رونالدو وهرنانديز وكيسي، أثبت دورينا أنه المنصة التي تصدر العظماء وتصنع الفارق في كل ملاعب المونديال، ليعكس الحضور النوعي للمحترفين تطورا تقنيا وبدنيا يترجم حجم الاستثمارات في رياضتنا الوطنية. وفي أروقة المونديال أيضا تتسابق العقارب مع الزمن في معسكر الفراعنة لتجهيز محمد صلاح لموقعة أستراليا الحاسمة، وسط إيمان بأن طموح مصر لا سقف له. وفي الجهة المقابلة يواصل البرغوث ليونيل ميسي كتابة فصول الأسطورة، محطما أرقام الهدافين التاريخيين، ومؤكدا أن في سن 39 لا يزال الرقم الأصعب في معادلة كرة القدم. وبينما تضع توقعات أوبتا المنتخب المغربي في صدارة الأمال العربية للمنافسة على اللقب، تظل حكاية البطولة مزيجا من الإرادة والصدفة والحلم الذي لا ينام. بين استقالة مدرب كوريا الجنوبية وحيرة أنشلوتي في البحث عن المرشح الأوحد وصولا إلى جدل حذاء رونالدو في نيويورك، تظل البطولة رواية مستمرة. نحن الآن أمام 16 مواجهة إقصائية إضافية، وفي رحلة ركلات الترجيح التاريخية يظل أسود الأطلس الرقم الأصعب عربيا في حسم المصائر من علامة الجزاء. إلى هنا نصل إلى الحقيقة الأبرز، أن المونديال ليس مجرد مباريات تقام، بل هو ملحمة من الإصرار البشري. كونوا معنا
1: من المونديال. في 60 ثانية.
2: إنجاز سعودي عالمي يكسر الحدود، جراحون ينجحون في أول عملية لزراعة الخوقعة بتقنية الملاحة الذاتية فائقة الدقة. المملكة تقتحم المستقبل وتطلق رؤية الذكاء الاصطناعي السياحي لترسم للعالم أجمع خارطة جديدة للسياحة الذكية. لأجل استدامة أثمن مواردنا انطلقت جائزة ماء الوطنية لتشعل شرارة الابتكار وتكرم أذكى العقول في حماية المياه. من قلب إثراء تنبض السينما السعودية بحياة جديدة بانطلاق الدورة 12 من مهرجان أفلام السعودية في عرس فني مذهل. ختاماً، الجدية تفتح أبوابها بعشرين منطقة ترفيهية استثنائية لتعيد تعريف الإثارة والمغامرة في قلب المملكة.
0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
3: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا 6 مساء على جدة FM.

الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

برنامج في الزحمة، هذه الكبسولة اليومية العصرية اللي بنحاول من خلالها على قدر المستطاع أن نرطب يعني نحل الجو. أجواء صيفية حادة أنا عارفة، وبدأت درجات الحرارة ترتفع بشكل كبير، وأيضا بتكون متزامنة مع الزحمة، بدأت خروج الموظفين الساعة 4. فيا هلا يا مرحبا فيكم، معي أنا مينا العبدالله من خلف المايك والإعداد. مسيناكم مسونا وعلى جدة أف أم لاقونا. ساعتين أصدقائي رح نكون فيها مع بعض، رح نسولف ورح ندردش سواء كان بالسناكة أو حتى بالمقولة معانا لليوم. ولكن كل اللي عليكم تسمعوني وتستمتعوا معي أثر الترددات والتطبيقات والبث المباشر. عندنا كذا بث مباشر، طبعا الترددات موجودة بجوال، مو بجوالاتكم لا، بسياراتكم، بالراديوهات عندكم في بيوتكم، التطبيقات موجودين إحنا على منصة إكس على جدة أندرسكور راديو، أيضا على صفحة الشخصية، ولا تنسون أيضا أصدقائي سعودي راديو بلس. ومشوار برنامج في الزحمة بيبتدي من خلال السناكة، وسناكتنا اليوم شكلنا حنستكمل المشوار. أمس تتذكرون أمس لو وصلت العمر 60؟ اليوم أصدقائي راح نتكلم عن سناكة شبيهة أو قريبة، ما راح أتكلم عنها، خليها إن شاء الله عقب الفاصل. لكن اللي حابين يتشاركون معاي، كل اللي عليكم فقط أنكم تسجلون الأرقام تكون موجودة عندكم علشان نتشارك مع بعض على 800-244-2828. بالنسبة للساعة الثانية راح يكون معانا مقولة، ومقولتنا اليوم أيضا مقولة رائعة بتتكلم عن الرجال والنساء، خاصة في التعبير عن الحب. كلام كثير وكلام جميل بيقول الكاتب والشاعر فيكتور هيغو. فاللي حابين يتواصلوا معاي بنشوف تتفقون مع فيكتور أو تختلفون معاه من خلال أرقامنا التالية. على 6-4-7-7-1-5-4 أيضا على 6-4-9-5-1-5-4 بالإضافة إلى 6-4-7-8-5-4-4. لا تنسون أصدقاء أنكم ترفقونها بمفتاح خط هاتف جدة على 012. أيضا يعني باي ذا واي ترى المقولة موجودة على منصة إكس، أتمنى كلكم تدخلون على هاي المنصة، مو بس تكتفون بالاستماع، لا بيكم تصوتون وتعطوني رأيكم بمقولة اليوم عشان نشوف أكبر عدد تصويتكم رح تتفقون مع هيكتور أو رح تختلفون معه. ولا تنسون تعملون أحلى فولو. أحلى وأجمل المنوعات أصدقائي رح تسمعونها ورح تستمتعون فيها بهالحزة بهالتوقيت مع الحر ومع الزحمة، كلها رح حقيقي رح نغير من مودكم، رح تستمتعون ما رح تشعرون لا بالزحمة ولا بالحر بعد، رح تستمتعون معانا بالمشاركات مع أصوات مستمعينا ومع أغانينا ومع مخرجنا معتز سمير بخش.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزين، يومياً 6:00 مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام. حياكم الله أصدقائي أولا أميغس
2: سناك.
1: حياكم الله مع سناكة اليوم. وسناكة اليوم أصدقائي بتتكلم عن سر الشعور بأن السنوات تتسارع كلما كبرنا. أعتقد إحساس غير جيد الآن اللي بيسمعون بيقولون أخ إي والله صدق، يعني من جد إحنا يعني كل ما الإنسان تقدم في العمر بيحس إن السنوات بتتسارع الأغلبية، يعني أعتقد مو بس أنا، ما أدري ليش هم حددوها كلما كبرنا، مع أن أعتقد إن حتى الصغار بالعمر بيحسون بالفعل، يعني اللي بيقعدون معاهم يسولفون بيقولون الوقت يمر حيل، الوقت أصبح سريع جدا، بيركض يمكن أكثر حتى من سنواتنا. يا ترى شنو سر الشعور هذا بأن السنوات تتسارع كلما كبرنا؟ وسناكة اليوم أصدقائي بتقول إن بالفعل بيشعر كثير من الناس بأن الوقت كان يمر ببطء في الطفولة بينما يمر بسرعة أكبر مع التقدم بالعمر، رغم إن الزمن لا يتغير فيزيائياً. شفتوا يعني في الطفولة كنا بنحس إن الوقت بيمر ببطء، ولكن الإنسان كلما يتقدم بالعمر بيحس إن الوقت بيركض يجري، دائما إحنا هذه العبارة بنستخدمها بالرغم من إنه بيقولون في السناكة إن الزمن هو نفسه الزمن فيزيائي ما بيتغير. ولكن أصدقائي في باحث اسمه مارك ويتمان، هذا الباحث من معهد أفاق علم النفس والصحة العقلية، بيقول إن الإحساس بتسارع مرور الوقت مع التقدم في السن لا يرتبط بمرور الزمن ذاته بل بكيفية عمل الذاكرة والإدراك. ديروا بالكم على ذاكرتكم يا جماعة، هي اللي بتخلي الوقت يمر بسرعة يا إن الوقت ما أخذ راحته. طبعا مارك أصدقائي مارك ويتمان بيقول إن الوقت أطول، شوفوا متى الوقت يكون طويل، الوقت أطول في مرحلة الطفولة. ليش الوقت أطول في مرحلة الطفولة مثل ما بيقول مارك؟ يقول بسبب كثرة التجارب الجديدة، إذ تحدث العديد من الأحداث لأول مرة وبتدرك بوضوح وبتخزن في الذاكرة بشكل أفضل، وهذا أصدقائي يخلق إحساس بامتلاء الوقت وطوله، كما أن دماغ الطفل بيكون في مرحلة نمو نشطة، وهذا بيعزز تأثير الخبرات الجديدة. فأعتقد عشان كذا الكبار السن اللي بيصابون بالزهايمر لما يرجعون بذاكرتهم بيرجعون لهذه المراحل العمرية، مرحلة الطفولة ومرحلة المراهقة ومرحلة الشباب، يرجعون أكثر شوفوا من المرحلة العمرية المتقدمة. ورح نعرف ليش في المرحلة العمرية المتقدمة إحنا بنشعر إن الوقت يتسارع، لكن حسب ما قال مارك ويتمان إن بسبب إن ذاكرتنا في الطفولة أو في مرحلة الطفولة في تجارب كثيرة بتمر، الإنسان لسه دماغه فاضية، لسه دماغه جديدة، لسه الميموري عنده ما امتلت، فتجارب كثيرة بتحدث، عديد من الأحداث لأول المرة بتدرك بوضوح، بتخزنها الذاكرة، بيصير في فايلات بتتأرشف، فايل عندنا أخضر، فايل أبيض، فايل أسود.

الفايلات هذه بتتملى، وهنا بيعطي إحساس الذاكرة بالامتلاء مع مرور الوقت. طيب شنو قال مارك ويتمان مع التقدم في العمر؟ شو اللي بيصير في ذاكرتنا أو شو اللي بيصير في دماغنا؟ مارك بيقول إنه يقل عدد التجارب الجديدة لما نتقدم بالعمر، وبتصبح الحياة أكثر قابلية للتنبؤ، لأن في الفايلات عندنا أوريدي امتلأت، أوريدي الميموري عندنا امتلأ، فعلشان كذا الإنسان بيشعر الحياة أكثر قابلية للتنبؤ، بيتنبأ بش اللي بيصير. أيضا بتضعف القدرة على الاحتفاظ بالتفاصيل اليومية في الذاكرة، ونتيجة لذلك تدرك الفترات الزمنية على أنها أقل كثافة ومضغوطة في الذاكرة، وهذا بيولد شعور بأن السنوات بتمر بسرعة أكبر. سبحان الله سبحان الله، لأن من الطفولة العقل عندنا، الميموري عندنا امتلأ زي ما قلت لكم، فايلات كثير. فالإنسان مع التقدم بالعمر بيصير تضعف القدرة على الاحتفاظ بالتفاصيل اليومية في الذاكرة، عشان كذا بنشوف أن الفترات، بيشوفون الفترات الزمنية بسرعة بسرعة بتمر. ومرحلة الزهايمر، لما الإنسان يمر بمرحلة الزهايمر، عشان كذا بيرجع للفايلات هذه القديمة. طيب أيضا في دراسة أصدقائي أظهرت بتقول إن قدرة الدماغ على تسجيل الأحداث الروتينية بتتراجع تدريجيا بعد سن 30. عقب عمر 30، يلا يعني حسبوها، شوفوها، طبقوها على نفسكم. بعد عمر 30 الأحداث تتراجع، الأحداث تتراجع تدريجيا، الأحداث الروتينية اللي إحنا يوميا بنسويها بشكل روتيني بتبدأ بعد عمر 30 تتراجع. ومع كذا بيقول لكم يحتفظ كبار السن بالذكريات العاطفية المهمة بشكل أفضل من الشباب. أوبا شوفوا، ما قال لكم الصراعات المهنية والأحداث مع الأصدقاء، لا، قالوا لكم الذكريات العاطفية هي اللي بتظل في الذاكرة. ليش؟ ما أدري ليش تتوقعون، ليه تتوقعون كبار السن بيحتفظون بالذكريات العاطفية بشكل أكبر من مثلا الأصدقاء ومشاكل الأصدقاء ولحظات مع الأصدقاء وبالعمل؟ هذا سؤال بحد ذاته يبي له إجابة. يقولكم هذه الفجوات في الذاكرة اليومية بتجعل مرور الوقت يبدو أسرع وأقصر ظاهرياً.

والله ما أدري بتذكر ولا أنا ماني متذكرة عقب بعدين. إنزين يقول لكم ينصح الباحث لإبطاء هذا الإحساس عشان نبطئ هذا الإحساس إننا الذاكرة إحنا بنحس إن الوقت مر بسرعة. إن الوقت بيمر بسرعة عشان نبطئ هذا الإحساس الذاتي عندنا في سارع الوقت. بنخوض بتجارب جديدة بشكل منتظم، لازم نخوض بتجارب جديدة بشكل منتظم عشان نشعر بالوقت، ما نشعر إن الوقت يعني يتسرب زي الرمل ما بين أصابعنا. هذا اللي احنا بنحس فيه، كثير من الناس بحسون ان الوقت بيمر ما بين اصابعهم مثل الرمل. تتذكرون انا الاسابيع الماضيه قلت لكم الويكند حيل طويل، الويكند طويل، وقاعدين تكتبوا لي امينه وين الوقت طويل، الوقت حيل قصير بسرعه الويكند طار. وانا اقول لكم لا، الويكند حيل كان طويل لانه كان خميس جمعه سبت مليء بالاحداث من العصر الين الفجر. الوقت كان مليء، ثلاث أيام لأسابيع الويكند اللي طافت مليء مليء مليء عندي بالأحداث. فعلشان كذا فعلا استشعرت إن الوقت طويل. فعلشان كذا أهما يقولوا لكم حاولوا إنكم تخوضون تجارب جديدة بشكل منتظم، وأيضا ممارسة النشاط البدني، تعزيز العلاقات الاجتماعية، تنشيط الدماغ بمهام فكرية. أيضا دماغكم نشطوه بمهام فكرية جماعة، مو بس قاعدين على السوشيال ميديا. لكن أيضا بيشير في الوقت نفسه إلى أن الانشغال المفرط ممكن يؤدي إلى نتائج عكسية، لأنه بيبدو الوقت أسرع عند زيادة الانشغال. علشان كذا ينصحون بممارسة التأمل والتركيز في اللحظة الحاضرة كمنهج مكمل. This is our snack for today. Done done. حلو حلو. Okay guys، يلا خلينا نروح لسؤالنا. انتوا اول شيء تحسون ان الوقت يسرع بسرعه؟ تحسون بتسارع الوقت؟ تحسون بتسارع الوقت؟ نعم لا اكتبوا لي. وليش بتشوفون؟ شنو السبب

اللي احنا بنحس انه في تسارع الوقت، زي ما قالت لسناكة ان مرحلة الطفولة عندنا الميموري، عندنا الذاكرة بتتعبى، فايلات بتتعبى، لما نكبر بالعمر بتصير كل هذه التجارب والخبرات اوريدي احنا مرينا فيها. انتم بتشوفون هذا شيء مقنع ولا لا؟ بتشوفون في اسباب ثانية؟ اعطوني ايضا صراحة سؤال، ليش المواقف العاطفية هي اكثر المواقف اللي بتظل مع الانسان؟ ليش المواقف العاطفية؟ ويعني باي ذا واي هم ما حددوا مواقف عاطفية، شنو ممكن مواقف عاطفية مع خوانك مع خواتك؟ عطوني أكثر موقف حسسكم أو خليكم تشعرون إنكم الوقت مر بسرعة. عطوني أكثر موقف، شاب الشعر يا عبيد، أكثر موقف حسسكم إن الوقت مر بسرعة. يلا أبيكم تبدون وانطلقوا على الواتساب على 8-00-24-28-8-28. يا لهي يا لهي.

0: فعلا.
1: ايه حب جد الكون ولا تقل شلون بيها انا مجنون.
0: فعلا فعلا.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM.
2: زحمة على جدة FM.

ويلكم ايفري ون، حياكم الله اصدقائي، اهلا ومرحبا فيكم. راح نروح لردود افعالكم واجاباتكم على سنكتنا لليوم. استكدنا اليوم كانت تتكلم عن مرور الوقت السريع. ليش احنا عندنا سر الشعور بان السنوات تتسارع كلما كبرنا؟ ليش؟ ليه تتوقعون كلنا بنتكلم عن الوقت ونقول ان الوقت بسرعه حيل بمر بيركض يجري؟ شنو سبب هالشعور تتوقعون؟ ليه احنا بنشعر بالفعل ان الوقت بيمر بسرعه، بيركض، بياخذ من اعمارنا بشكل سريع؟ اكثر موقف حسسكم اصدقائي، ايضا ابيكم تجاوبوني على اكثر موقف حسسكم او شعرتوا من خلاله ان الوقت مر بسرعه. قلت أبوي مسرع، الوقت مسرع مر، لسه تونا أمس كنا يعني بنعمل كذا، بنسوي كذا، أو كنا في المكان الفلاني. عطوني في ذكريات، في شغلات كثيرة بتحسسنا أو مجرد ما تشوفونها أمامكم بتشعرون. لو مثلا على سبيل المثال ولد أحد من ربعكم من أصدقائكم، لكم سنوات ما شفتوه، أنتوا شايفينه عمره مثلا 10 سنين، شوي قدامكم واقف عمره 25 سنة، تقولون مسرع الوقت مر. هذه واحدة من الأمثلة. ايضا ليش ذكروا في السناكة ان العلاقات العاطفية هي الاكثر بقاء في الذاكرة؟ ليش يا ترى؟ شو السبب ان العلاقات العاطفية هي الاكثر بقاء في ذاكرة الانسان، بتبقى معاه حتى هو كبير في العمر؟ شاركوني اصدقائي وننطلق كلنا على الواتساب على 800-244-2828. معتز وأمينة حياكم الله، حياهم في الزحمة، وحياك أيضا يا مازن، منورين أنتم بعد. يقول لما نكون صغار في العمر والآن سريع، لأن إيقاع الدنيا سريع، قالوا الزمن فيزيائي ما يتغير. هذه أول نقطة ذكروها يا مازن في سناكة، قالوا إن الزمن فيزيائي وما يتغير، وإحنا كبار فتصير كذا العمر بطيء. أمينة ما تشعر إلا لما تكبر، وجهة نظر. أبو إلاف حياك الله يا أبو إلاف، جبران حياك الله. إيه متلازمة، ومتلازمة جميلة، يعني إبداعكم، مشاركاتكم، سؤالكم، رأيكم، وجودكم، صوتكم، هذه كلها عشان أنتوا تقعدون تتذكرونها بكرة، تتذكرون متلازمة أمينة العبدالله. وكلما كبرنا

ده طبعا طبعا طبعا. علشان كده انا امس كنت بقول لكم اليوم، مو اليوم، الثانية اللي تمر هذه محسوبة، الثانية اللي تمر محسوبة، ما ترد مرة ثانية، فانتوا اصنعوا حياتكم بالشكل اللي تبونه. طيب خلينا نروح النوال من سيهات، برنامج الزحمة، تحية حب الأمونة المديونة، شكرا لك على الكلام الحلو. وانت بعد والله لما تشاركين أشعر بالسعادة يا نوال. تقول عموما فعلا السنوات مرت سريع، لم نشعر بها كأنها يوم في حياتنا. ليه؟ شو السبب؟ هذا هو، احنا كلنا بنتساءل ليش. يعني لما نيجي نطالع برا، نطالع ورا عفوا، نطالع في الميموريز، نطالع في الصور، نطالع في شغلات كثيره، نلاقي اصحابنا القدامى او اللي كانوا معانا ايام الطفوله، نقول قد ايش الدنيا مرت. تقول اننا نركض وراء شؤون الحياه من نعومه اظافرنا الى ان ينتهي فينا العمر. انا امينه شعرت الوقت مر بسرعه، تقول توني كنت طالبه في اول ابتدائي والان اصبحت متقاعده قبل بضعة أيام. ما أسرع أيامنا، هذه لحظة خلتك أو شعرتي إن الوقت مر بسرعة. شفت لما أقول لكم أكثر موقف يحسسكم إن الوقت مر بسرعة، هذه نوال جاوبت عليه صح. بيرفكتو. أبيكم تعطوني يعني موقف أو حدث صار لكم حسيتوا إن الوقت فعلا مر بسرعة. بتقول يا رب تكون شاهدة لنا بالطاعة والخير. أنا مع السناك أمينة، نعم تتسارع. سؤال ليش؟ اوكي ثانك يو نوال من سيهات، ثانك يو نوال، موتشو غراسياس. السؤال هذا ممكن اتجاوب عليه في البثوث، ممكن تجين تيك توك في البثوث اساليني، لان سالوني كثير نفس السؤال وجاوبت عليه. طيب حياك الله يا احمد الطيب، مر شكرا لك، منور. أنا أقرأ كل شيء ينكتب. عموما ليش إحنا بنشعر إن الأيام بتمر بسرعة؟ ليش عندنا، شنو السر الشعور بأن الأيام بتمر بسرعة؟ أعطوني أنتوا ليش حسي يعني بنحس إحنا بهذا الإحساس. أكثر موقف حصل معاكم وحسيتوا إن فعلا الدنيا مرت بسرعة، أعطوني موقف حصل معاكم وشعرتم أو أعطاكم إحساس أو شعور إن الوقت مر بسرعة. ليش المواقف عادة العاطفية هي اللي بتثبت في الذاكرة وبتضل مع الإنسان؟ إيش معنى المواقف العاطفية؟ يلا ابدوا شاركوني أصدقائي من جديد، رح أطلع فاصل على 800-2-4-4-2-8-2-8 ويلا بينا.

0: جدة اف ام على هواك. الحدث الاكبر والقصة الاجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الاحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: الزحمة على جدة.

السنوات بتسرع تسرع سر الشعور بأن السنوات تتسارع كلما كبرنا. وعطيت وقلت لكم الأسباب، لكن أبي أنت أعرف منكم أنتم ليش فعلا إحنا بنشعر بأن السنوات تتسارع كلما كبرنا، ليش؟ شنو السبب؟ أعطوني أنتم الأسباب أن إحنا بالفعل بنشعر بهذا الشعور. وأيضا نظرتكم تعطوني موقف، أعطوني موقف، موقف حسيتوا أن الوقت مر حيل بسرعة، قلتم بوي مسرع الوقت، تونا كنا أمس، توني شايفتك كان صغير، تو أمس كن متوظف استلمت الوظيفة، تو أمس صارت الشغلة الفلانية. دائما هذه العبارات وشغلات كثير بتصير معانا بنحس أن الوقت حيل مر بسرعة. أعطوني متى حسيتوا أنتم، متى حسيتوا أن بالفعل الوقت مر مثل يعني مثل الدقيقة مثل الثانية؟ شاركوني أصدقائي على الواتساب ومن خلال الواتساب على 800-242-8-8. بسمة، بسمة الإذاعة، يلا أنك تحيها بسوم، تقول أحس الأيام صارت وصارت تمر بسرعة، الأسبوع كأنه يومين، الأسبوع كأنه يومين، والله كأنه يوم بعد، اختصر يوم شيل يوم. وأكثر عمل ديسكاونت، وأكثر شيء اللي حسيت أن الأيام تمر، الشيء اللي تشيل همه أو يفكر فيه يعدي ويصبح ذكرى عابرة سواء زين أو شين. شلون حسيت أن الأيام تمر بالشيء اللي تشيل همه؟ بس ما أنا أحس بالعكس، الأشياء اللي تشيلين همها هذه الأشياء اللي بتظل معاكي، بتظل معاكي فترة طويلة، بالعكس ما تمر بسرعة، هذه تخلي الوقت ثقيل قاعد على القلب كذا ثقيل ما يمر. يا هلا يا مرحبا فيك بشارة خضر، حياك الله بشارة. يقول القربة في البلد البعيد اليوم يمر زي السنة، الغربة أي القربة يا معود بالغين مو بالقاف، الغربة في البلد البعيد اليوم يمر زي السنة، أنا بعيد عن الأهل الزمن ما يمشي بسرعة، خلوه يمشي إيش تبون. الغربة وما أدراك بالغربة، أكيد ما يشعر فيها وما يحس فيها إلا اللي بيذوقها أو اللي متعايش معها. علشان كذا أنت بتحس إن الوقت بطيء بيمر ببطء شديد عن غيرك، ممكن أحد يجي يقول لك مسرع الوقت مر، أنت بتشوفه مرة بتستغرب لأنك أنت بتشوفه يعني من منظورك أو من قياساتك بتشوف أن الوقت بيمر حيل بطيء حيل بطيء. لكن أعتقد أنت يا بشارة من الناس اللي لما ترجع لبلدك وبتشوف التغيرات اللي صارت بتقول أمبيه، تحس أن الوقت فعلا مر، بتحس التغيرات عليك أنت. أنا مثلا لما أروح للمنطقة الشرقية بشوف التغيرات اللي بتصير فيها، بحس أن الوقت بالفعل مر. شكرا يا مازن، شكرا على الكومنتات الجديدة الجميلة، شكرا على التحفيز، شكرا على العبارات الرائعة، حقيقي يعني في ناس صراحة طاقة إيجابية جميلة، فأنا أشكر حقيقي كل الأشخاص اللي طاقتهم جدا إيجابية، مشكورين. إبراهيم عسيري، ويلكم يا إبراهيم منور، يقول مساء الخير على الجميع. أعتقد إجابة السؤال أخبر عنها الرسول حين قال من علامات الساعة تقارب الزمان، وفسر العلماء تقارب الزمان بسرعة الوقت اللي إحنا فيه. ترى كذا أتعامل مع أخواني وأخواتي، أحب أزعلهم وأرضيهم، لا ما يصير ما يجوز أصلا، هذا شغلة ما تجوز ما تجوز، ما يصير إنك تزعل الناس اللي حوالينك، أنت كذا تخلق عداوة، تغير في المشاعر، إذا كانوا يحبونك يقدرونك ويعزونك أنت بتخلق بهالطريقة مشاعر أخرى، الكلام اللي كاتبه غير صحيح، يعني هو خارج سياق موضوعنا، وحتى أنا رح أضيفه مع موضوعنا. الوقت بمر بسرعة، فالإنسان أثر، أنت كاتب الوقت يمر بسرعة، الإنسان أثر، الإنسان أثر، فيترك أثر جميل للي حوالينا واللي معاه، سواء كانوا معارف، سواء كانوا أصدقاء، سواء كانوا أخوان، سواء كانوا زملاء، فالإنسان أثر في الحياة، حطها ببالك عدل، هذه حطها قدام عيونك. هذه الأيام أحسها ثقيلة مو سريعة، حر وطفش، عشان حر إيه؟ ممكن الحر بيعطينا الوقت إنه بيتباطأ مع الحر والشتاء، الناس اللي ما تحب الشتاء بتشوف الوقت حتى هو أو حتى هو حل بطيء. يا أهلا ومرحبا بأهل الشرقية، حياك الله يا أبو مرام، منور يا أبو مرام. عموما رح اكتفي بهذا القدر، رح اكتفي بهذا القدر لان رح ندخل على الساعه الثانيه، وساعتنا الثانيه رح يكون فيها مقوله، ومقولتنا اليوم مقوله جميله ومقوله رائعه بكم كلكم تشاركون فيها اصدقائي. مقولتنا اليوم بتتكلم عن الرجل والمراه وعن التعبير، المقوله موجوده بين ايديكم من خلال منصه اكس على @جده_راديو، وايضا على صفحة

حياتي الشخصية، ورح أترحل لكم من خلال الاتصالات، رح أستقبل اتصالاتكم بمقولة الكاتب والشاعر فيكتور هيغو على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون أصدقائي أنكم ترفقونها بمفتاح خطات في جدة على 012 أو كلمة مشاركة من خلال الواتساب على 800-24-24-28-8.

وجه شككني بنفسي كل مخلك فاجأني حنانك ما فهمت خفت أجزع يا صدوق الود منك كنت أندم كيف صدتك للحظة وانت أول شخص ألمس داخله إنسان.

0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزين، يومياً 6 مساء على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
0: الزحمة على جدة FM.
4: يا أهلا ومرحبا فيكم أصدقائي، حياكم الله في ساعتنا الثانية من برنامج في الزحمة. وفي ساعتنا الثانية راح يكون معنا مقولة، ومقولتنا اليوم مقولة جميلة ورائعة. راح أخذ أصداء آرائكم حول مقولة اليوم من خلال الأرقام التالية على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون ترفقونها بمفتاح خط هاتف جدة على 012، ومن خلال كلمة مشاركة من خلال الواتساب على 8002442288. مقولتنا اليوم أصدقائي للكاتب والشاعر فيكتور هيغو. الكاتب والشاعر فيكتور بيقول: قد يكتب الرجل، سمعوها تقول المقولة، قد يكتب الرجل عن الحب كتابا. الله أكبر. قد يكتب الرجل عن الحب كتابا. صراحة يعني أنا استنست عليها. قد يكتب الرجل عن الحب كتابا ومع ذلك لا يستطيع أن يعبر عنه. يكتب كتاب يا فيكتور ولا يقدر يعبر عنه، شلون؟ أقنعني، أبيكم أنتوا تقنعوني. ففيكتور يقول إنه ممكن الرجل يكتب عن الحب كتابا ومع ذلك لا يستطيع أن يعبر عنه، ولكن كلمة عن الحب من المرأة تكفي لذلك كله. كلمة واحدة من المرأة تعبر عن قاموس من الحب. تتفقون ولا تختلفون مع فيكتور؟ الرجل ممكن يكتب كتاب، يقول لكم مجلد، شوفوا يكتب كتاب ايش كبره، مجلد، لكن ما عنده القدرة، مع كذا ما يقدر يعبر عن الحب للشخص اللي يحبه. ولكن المرأة بكلمة واحدة، كلمة واحدة يعني تعبر عن قاموس كبير او كتاب مجلد اللي قاعد يكتبه الرجل. بتشوفون الكلام هذا مقنع؟ بتشوفونه صحيح؟ يلا نبغى نسولف حول هذا الموضوع. اخذه الاتصال سلطان بن محمد. مساء الخير سلطان، شلونك؟
5: اسعد الله مساك.
4: ومساك اسعد، شخبارك سلطان؟
5: حياك الله، اهلا وسهلا خبيره من عبد الله.
4: تتفق مع فيكتور ولا تختلف معه؟
5: نبينا والله نتفق يمينه، لكن هم نفس الشيء ترى، بس بتفق معه.
4: تتفق فعلا الرجل ممكن يكتب كتاب او مجلد بس ما يقدر يعبر عن الحب. المراه بكلمه واحده تعبر.
5: المراه طبعا بكلمه واحده يمينه ترفع مود الرجل ايا كان، مش حب،
4: تعبر بكلمة واحدة المرأة تعبر عن الحب، لكن الرجل ما يقدر، صح؟
5: الرجل نعم، الرجل أكثر كتمان يا أستاذة قديرة،
4: عشان يكتم، عشان كده ما يقدر يعبر، بس يكتب على الورق.
5: إيه طبعا. طيب أكثر النوبات القلبية منهم.
4: شلون منهم أكثر النوبات القلبية؟ شلون النوبات القلبية؟
5: الرجال بسبب الكبت طبعا. المرأة تفضفض أكثر، تشتكي أكثر، تعبر عن حبها أكثر. ممكن الرجل، شوفي أنا أقول يعني مش الكل، فيهم كبرياء وغطرسة.
4: أوكي، نرجسية غطرسة. فعشان كذا ما يعبر، ما يحب يعبر.

0: ما يحب يعبر ممكن ياخذ انه كذا زي ما قلت كبرياء غرور او انها تتملكه.
1: كبرياء غرور بس يخاف من ردة الفعل احيانا.
0: من ردة فعل الطرف الاخر يعني؟
1: اي خايف.
0: ليش يخاف من ردة الفعل؟ ليه؟ اذا هي تحبه وهو يحبها ليش يخاف من ردة الفعل؟
1: زوجي عند الزوجين
0: ممكن. اي ليش
1: لا طبعا لا لا اذا كان الزوج اي طبعا الزوجين لا الزوج هو اللي يعبر عن الحب وكذا لازم.
0: اي بس حتى لو كانت علاقه عاطفيه اذا ما اذا اذا اذا اثنين يعرفون بعض اي ولكن اذا لا هنا في خوف. احنا ما نتكلم عن العلاقات الغير صحيحه يعني.
1: نعم الزواج اكيد طبعا.
0: زين طيب الرجل معناته بسبب كبرياء او غروره ما يعبر.
1: ما يعبر.
0: أنا حاخذها كذا وغروره.
1: ناخذها زي كذا لكن الرجل أيضا بس نقولها الرجل ترى طفل. المرأة تسعد بكلمة وتحزن بكلمة.
0: الرجل لأن الرجل طفل هذه بالنقص
1: يعني وغطرستهم شورب وذا ترى والله زي
0: وطفل هذه مركبة أبد مركبة في مزاجي أبد بس رح أناقشها. سلطان أيوة سلطان شكرا لك. أنا رح أناقشها بشوف الحين اتصالات معانا. شكرا لك سلطان يومك جميل إن شاء الله. موتشو غراسياس. يا هلا بك يا هلا بك. روح المبدع الجمال. مبدع الجمال شلونك شخبارك؟
2: بخير يا أمينة.
0: يا هلا ومرحبا شخبارك باسم؟
2: والله الحمد لله.
0: يلا تقولنا القصيدة.
2: لا
0: الترحيب كلمة الترحيب.
2: أي
0: يلا يلا نسبة.
2: مرحبا مليون
0: يلا
2: مع جمال الكلمة والحوار وأمينة وما لسه
0: هلا احنا تحمسنا. قول
2: ومع جمال اللحن والنغمة ومعتز
0: هلا
2: وجمال المشاركة مع مستمعين جدا فين
0: الله الله الله الله الله ارفع المود ارفع طيران وين الدبك هلا ودن دندنا ودن دندنا باسم والله
2: دندنة للمستمعين جدا
0: اي والله احلى دندنة لهم بس ما في دندنة يا دندنة شنو نسيتها احلى برنامج عندنا الله عليك يا امون صرت
2: هذه يبغى لها طبلة
0: والله دندنة يا دندنة احلى برنامج عندنا دندنة يا دندنة احلى برنامج عندنا والله جات هذه ضبطت مشكور يا باسم باسم ايش رايك في فيكتور
2: هو كلام وانا معاه بس مو بكله نصه
0: لا
2: انه احنا نالف كتاب
0: طيب
2: ليه ما في اسهل من الكلمات عندنا
0: ما في اسهل من الحكي عندكم تقصد
2: ايوه مو في ناس بيغطوا على بلاوي في ناس بي يدور المصلحة في ناس يبغى يصحح شيء ويرضي
0: انزين معناته انت قاعد تقول كثر الكلام عندنا معناته الكلام اللي مكتوب على الورق مأخوذ خيره مص يعني هو شاعر بيكتب هو على فكرة فيكتور ترى كاتب وشاعر هو كاتب وشاعر
2: بس انه ما نقدر نعبر عنه انا لا ما اظن لو ما نقدر ما كألفنا كتاب
0: ما كان التعبير كتابي التعبير عند الرجل كتابي ولكن لفظي بشكل لفظي لا هو يقول صعب انه يعبر عنه بس كلمة من المرأة تعبر عن الحب
2: ما في أسهل من الكلمات عندنا
0: يعني تختلف أنت يا معود معاه
2: أي أنا أختلف أيوة
0: يعني الرجل لا بالعكس الرجل هو بيعبر بطريقة رائعة عن الحب
2: أيوة بس كمان نقدر نألف كتاب يعني من كثر ما
0: هو قال عندنا.
2: بس الجزء الثاني انه ما نقدر نعبر انا ماني معاه
0: مو معاه حلو معناته راح نحطك تختلف انا راح احطك تختلف ان الرجل أيوه. يكتب وكمان. يقدر يكتب ويقدر يتكلم بعد
2: ايوه وكمان الجزء الثالث اللي انه المراه بكلمه تعبر انا معاه وممكن مو بكلمه ممكن بنظره عينها
0: الله
2: ريحتني خلاص خلتني على قولة المثل أقول
0: من النظرة تعبر أوكي وجهة نظر معناتها أنت مع الرجل إنه بيقدر يعبر مو بصحيح شكرا يا باسم موتشو غراسياس غراسياس غراسياس غراسياس ناخذ فروحه. بونسوار سنوريتا فروحه، بلا فروحه، تياما مي فروحه، شلونك فروحه؟
3: الحمد لله، كيفك يا امو؟
0: تمام تمام، انت ايش اخبارك فروحه؟
3: الحمد لله، الله يسعدك يا رب.
0: ها ايش رايك بفكتور، متتفقين معاه ولا تختلفين؟
3: اتفق معاه، بس يعني ماني مع اللي قالوا كبر وغرور، بس انه
0: هذا سلطان، ما علينا من سلطان، هذا سلطان ادلى بدلو بالطريقه هذه، قال احنا عشان كبريانا وغرورنا، احنا علينا من فكتور هيجو. فعلا الرجل يكتب بس ما يعبر، ما يعرف يعبر،
3: ما يعبر، ما يعبر شو اسمه، يعني بعضهم خوف او انه استحياء، استحياء انه يعبر عن الحب.
0: الله يستحي انه يعبر بشكل يعني صوتي، يعني
3: ما مو بصوتي بس
0: اللي كاتب أيوة كتاب، اللي كاتب كتاب وكاتب مجلد يستحي يقوله؟
3: والله يستحي يقوله.
0: طب المرأة تتكلم، هو قال فيكتور المرأة هي عند يعني كلمة واحدة تعبر عن الحب، يعني لما تقول يعني المرأة أجرأ في التعبير عن الحب؟
3: ما أجرأت، مو بس إنه بكلامها، لا حتى نعم. مثلا تغمز له غمزة كذا خلاص وضح لنا الحب.
0: حبيتها هذه. أفراح. يعني المرأة يعني أنا مستغربة اللي بيكتب مجلد ما يقدر يقول، والمرأة بكلمة واحدة يعني تقدر تعبر عن الحب. عموما أنت قلت إيوه راح أعطيك إياه، فالروحة مو تشكراسيس يوم الجميل. زين خلينا نروح للفكتور هيجو الكاتب، يعني باي ذا واي هو كاتب وشاعر، فيكتور كاتب وشاعر، بيقول إنه قد يكتب الرجل عن الحب كتابة، شوف الرجل ممكن يكتب كتابة عن الحب ومع ذلك لا يستطيع أن يعبر عنه، ما يقدر يعبر عن الحب، بالرغم إنه ممكن يكتب قاموس كلمات من الحب أو شعر أو حتى كتاب مجلد، ولكن كلمة عن الحب من المرأة تكفي ذلك كله، تكفي من 100 صفحة، من 5 شباتر كاتبها الرجل، المرأة بكلمة واحدة تعبر عن الحب. ليش؟ ليش المرأة بكلمة بينما الرجل تقدر تعبر عن الحب، بينما الرجل يكتب مجلد مجلدات ممكن بعد ولا يقدر انه يعبر عن الحب؟ شاركوني اصدقائي تتفقون تختلفون مع فيكتور هيجر هيجو على 64771054، ايضا على 64951514، وكتبوا اتصالاتكم على 64785444 بكلمة مشاركة من خلال الواتساب على 800244282 ثمانية، واسمعوا لي واستمتعوا معي خلال هذا الوقت المتبقي من مشوار برنامج في الزحمة من خلال منصة إكس على جدة أندرسكور راديو على صفحتي الشخصية.

0: إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.
0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.
0: الزحمة على جدة FM.
3: اليوم مقولتنا أصدقائي للكاتب والشاعر فيكتور هيغو، وقال في مقولته: قد يكتب الرجال عن الحب كتابا ومع ذلك لا يستطيع أن يعبر عنه. الرجل ممكن أنه يكتب كتاب لكن ما يقدر أبدا أنه يعبر عنه، ولكن كلمة عن الحب من المرأة تكفي لذلك كله. هل بالفعل أصدقائي إن الرجل ممكن إنه يكتب كتاب ويكتب قاموس ويكتب ويكتب كذا يعني مجلدات لكن ما يقدر يعبر عن الحب؟ هل مقتنعين أنتم بكلام فيكتور هيغو إنه فعلا الرجل ممكن يكتب كتب لكنه ما يقدر يعبر عن الحب، بينما المرأة بكلمة واحدة فقط تعبر عن هذه الكتب وهذه القواميس وهذا واستكشنات، ممكن المرأة بكلمة واحدة تعبر عن الحب؟ تتفقون تختلفون مع فيكتور على 6477154، سمعوني أصواتكم أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. طيب أمونة فعلا كلامه صحيح، اتفق معاه، احنا ما نعرف نعبر عن حبنا وعن غيرتنا تجاه النساء، يمكن تكون غريزة من الله أو يمكن حنا علشان حنا ما نعطي اهتمام كبير بهذا الشيء، علشان كذا بنواجه مشاكل مع خواتنا مع زوجاتنا مع بناتنا، حتى لو كنا نعرف نعبر ما كان واجهنا أي مشاكل في حياتنا. هذا اعتراف قوي، هذا أبو أنجوان I think، اكتبوا أسماءكم. مو مكتوب. طيب هو اعترف قال فعلًا مين إحنا ما نعرف نعبر، عشان كذا في اختلاف في مشاكل، كلمة المرأة حتى في التفاصيل تطلب الاهتمام، لكن شكرًا لك على الصراحة. مساء الورد والطاقم، ممكن كلمة من المرأة بتفجر الدنيا وما فيها. صديق الإذاعة أبو ريان الحداد، حياك الله يا أبو ريان. يقول كلمة، تذكرونها هذا حقت أعتقد حمائي صح معتز، كلمة توديك وكلمة تجيبك حاجة زي كذا. سعيد الحليمي حياك الله يا سعيد، يقول الرجل غير زوجة يعرف يعبر بصدق لكن زوجته لا. وجهة نظر، أقدر أعبر وأعبر وأعبر وأشكي وأحكي وأبكي بشارة خضر، أنا أختلف. جبران يقول أنا أتفق لأن الحب مو بالكلام الكثير ولا بالصمت الدائم ولا بتلميح الكثير، الحب يحتاج اهتمام وأفعال، لكن أيضا الكلمة الحلوة من الطرفين لها أثر كبير. شكرا جزيلا، أنت قلت الكلمة الحلوة لها أثر كبير، لازم يحكي حب على السايلنت ما ينفع. طيب مرحبا أمونة من انطال، الله عليك هذه شعولة مشاعل، ويلكم يا مشاعل، وش هالصور الحلوة يا مشاعل، وش هالزين تتهنين. أنا عموما هذه المدينة من المدن اللي أنا حطتها أبي أزورها، وخاصة شلالات ومستمعة من أقصى بلدان العالم، وأطلق مستمعة. أبو مرام حياك، كلمة ولو جبر خاطر ولا سلم من بعيد، فنان الله عليك، شفت قلت كلمة ولو جبر.

0: جبخ حاضر. الرجال مساكين أمينة، ليش سعيد البيشي ليش شايفه مساكين؟ طيب عمار أتفق، لأن الرجال يعبر بالأفعال، الكلام للنساء. وجهة نظر. وإذا ما عبر بالأفعال ناسي عيد ميلادها، ناسي اليونيفرسال داي حقهم، ناسي، ترى حتى الأفعال بينسون. عموما خلينا نروح للاتصالات. نروح للاتصالات اللي معانا. ألو بونسوار.
1: السلام عليكم.
0: يا هلا مرحبا خالد، شلونك؟
1: بخير السلام كيفك؟ شلون خيرك كمينة؟
0: يا هلا مرحبا. ها يا خالد،
1: شو البرنامج؟
0: سمعت فيكتور، تتفق ولا تختلف معه؟
1: والله اتفق مع اخت امينه.
0: الرجل لو كتب مجلدات ما يقدر يعبر.
1: اي نعم، حتى اقول لك الحب عند الرجل اخت امينه وجميع مستمعي البرنامج يترجم الحب عند الرجل غالبا في صوره افعال ملموسه. زين،
0: افعال زي ما قال عمار، افعال.
1: اي نعم، افعال ملموسه بدل من الكلمات. زين،
0: اوكي.
1: طب كيف يعبر الرجل عن حبه؟ في خمسة عناصر اخت امينه.
0: قول.
1: اللي هي لغه الافعال والاقوال، والاهتمام بالتفاصيل، عندها غريزه في الحمايه، عندها تضحيه في الوقت، وعندها ايضا لغه الجسد. زين،
0: أوكي.
1: طبعا الحب عند الرجل لا يحدث فجاه، بل يمر بعده مراحل تدريجيه.
0: اوكي.
1: الرجل الصادق طبعا يميل الى اثبات مشاعره عبر تقديم الدعم والحمايه، حتى انه يشرك شريكته اللي هي زوجته في تفاصيل حياته ومستقبله.
0: طيب ارد عليك يا خالد.
1: تفضلي.
0: انت اول كلمه قلتها يعبر عن الحب من خلال الافعال والاقوال، والاقوال قالها فيكتور هيجو انه ما يعبر عنها بالاقوال، يعبر عنها بالافعال. انا راح اروح نقطه، ممكن الرجل يعبر عن حبه للطرف الاخر من خلال اللي هو قلتها انت، الطمانينه، الامان لا. الامان انه يحميها، الطمانينه. هذا انا اعتقد ان هذا اكثر شيء علامه او دلاله من دلالات حب الرجل، ان الانسان اللي معه بتكون مطمئنه وعايشه معه الامان. هذه انا اتفق فيك معك اللي قلتها، لكن الاقوال ما يحكم كثير.
1: والله شوف من حتى الاقوال يكون فيها بعض الحين يكون صادق، قد يكون فيها الكاذب في الحب. يعني
0: صح، اي ممكن يجيك كلامنجي ما شاء الله تبارك الرحمن، كل قواميس الحب والكلمات والاشعار حافظها، لكنه مو صادق.
1: صحيح الكلام.
0: اوكي، شكرا يا خالد، يومك جميل ان شاء الله. مشكور. يا هلا مرحبا فيك. حياك. اختلف يقدر يعبر بالاقوال وفي فتره الخطوبه خير دليل. حلوة دي، ليه ما كتبت اسمك؟ والله هذه أنا أشهد معاك. في فترة الخطوبة ولا الملكة ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني أكثر واحد يعبر، والله كل القواميس حافظها، وكل الأغاني وكل القصايد حافظها، لكن فيما بعد أخي الكريم، فيما بعد. طيب ناخذ اتصال ثاني. أبو خالد، شلونك أبو خالد؟
2: يا مساء الخير. مساء الخير عليك يا أخت أمين وعلى جميع مستمعين إذاعة جدة.
0: يا هلا مرحبا فيك أبو خالد. إيش رأيك في فيكتور اليوم؟ كلامه تتفق ولا تختلف معه؟
2: لسان حال الرجال هو لسان حال نزار قباني، يوم قال وإذا وقفت أمام حسنك صامتا فصمت في حرم الجمال جماله. كلماتنا في الحب تقتل حبنا، إن الحروف تموت حين تقال.
0: الله.
2: أحيانا ترى نعبر بالصمت، الرجال يعبر، الرجل يعني ما نبقى نصدر احنا حكام مطلق على الرجال كلهم، ولكن في نسبة من الرجال تعتقد أنه التعبير عن الحب بالافعال بالصمت احيان.
0: طب شلون تعرف انها ان حبها صدق اذا صامت؟ يعني حتى نزار قبان استشهدت فيه، حتى هو بيعبر بالصمت، الصمت وفي حرم الجمال جمال. طب انا ايش عرفني انه فعلا شايفني جميله؟ شلون اعرف اذا ما تكلم، اذا ما نطق؟
2: لا ما اتكلم باطلاقا انه ما يتكلم وما يعبر. هو يعبر، بس دائما المراه تغلب الرجل في التعبير. وانا بربط لك الموضوع هذا في دراسه.
0: لحظه قبل ما تقول الدراسه، المراه تعبر افضل بالتعبير بالكلام عن الرجل، صح؟
2: نعم.
0: طيب ايش رايك
2: أكثر من الرجل.
0: اشطر من الرجل. طب ايش رايك ابو خالد ان اكثر من عبر عن الحب بالجمال وبالصوره الصح هم الرجال، الشعراء الرجال مش النساء.
2: طيب انا ما اعطيتك حكم مطلق على الرجال كلهم، انا اقول لك غالبيه في الرجال، غالبيه ما تحب تتكلم تعبر. انا ما اقول لك الرجال كلهم في نسبة من الرجال يتكلمون. اقول لك في دراسه اللي هي يقول لك المكالمه اللي بين المراه ومراه مكالمه اتصال، يعني نسبه يعني والفتره بالعاده تكون من ساعه الى ساعه ونص.
0: صحيح.
2: المكالمه بين الرجل والمراه من 5 دقائق الى 7 دقائق.
0: اوكي.
2: ليه هذا ايش يعطيك دلاله ان الرجل يحب المختصر مختصر اكثر من المراه؟
0: صحيح يحب المختصر.
2: أيوة.
0: طب الرجل مع الرجل كم مكالمتها تاخذ؟
2: دقيقتين ونص
0: كثرت انا اعتقد انها نص دقيقه. الو فلان قابلنا في المكان الفلاني دندن مع السلامه.
2: الرجل يحب الاختصارات عكس الادم. هذا ما يعطيه مبرر انه ما يعبر عن مشاعره تجاه زوجته او اي شخص يحب. هذا ما هو مبرر.
0: هذا مو مبرر. نعم بس المراه يمكن انها تحب تتكلم اكثر فهي تعبر حتى لو بكلمة. أول المرأة أبلغ هو لأنه قال تعبر بكلمة واحدة. ممكن تكون أبلغ في الوصف.
3: أبلغ في الوصف
0: يا أبو خالد. أوبس راح أبو خالد خسارة. طيب الرجال هم ما يتغيرون سواء فترة الخطوبة ولا فترة ما بعد ده. هذا رد علي لما هو أنت كاتب بالخطوبة يا معود. طيب نأخذ آخر اتصال. آخر اتصال. ألو
4: ايوه يا هلا. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. حياك الله خالد. ولا
4: خالد محمد.
0: والنعم حياك الله يا خالد. تفضل مع فيكتور. تتفق ولا تختلف معه؟
4: لا اختلف معه اكيد. عنده واحده قرده عشان كذا ما اعرف عددهم.
0: لا لا لا لا يا معود لا شنو هذا. لا لا
4: لا شوفي هي يا استاذه الحب ما هي كلمه تنقال في الفنون. الحب احساس ومشاعر بالكون.
0: أول شيء أنت زعلتني صراحة بالمصطلح اللي أنت استخدمته زعلتني. ولا يمكن إني أطلعها على الهواء ولا يمكن. أنا بعتذر على أول شيء تعتذر على الكلمة اللي قلتها.
4: يا أستاذة طيب أنا أعتذر بس أنا يكتب عن الحب
0: يعني أنت وصفت وصف غير مقبول صراحة غير مقبول.
4: أيوة أنا
0: أي شلون يعبر يعني شلون يعبر عن الحب؟ هذا شخص ما يعرف يعبر أساسا عن الحب وما يعرف شنو.
4: يا أستاذة الحب ما هي كلمة تنقال بسنون. الحب إحساس مشاعر بالكون. يضيق الكون في عيني بغيابك يا حنون.
0: بعد تقول شعر.
4: صدقني أحبك وقلبي بك مكتون. غلاك أسرني وصرت هايم ومجنون. ولو طلبت الروح بس حاضر تمون. وش حيلة العاشق دام حبك جنون. يشهد علي ربي مسكنك وسط العيون. يا أجمل ما خلق ربي أنت يا بندرية بهالكون.
0: بعد تقول يا أجمل ما خلق ربي وقايل كلمة أنا بحترض عليها على الهواء. زعلتني بالكلمة يا خالد وقسما بالله بشوف
4: لا عندك.
0: لا زعلتني.
4: إذا إنسان
0: زعلتني إيش مكان ما نستخدم.
4: هو متزوج. إذا إنسان هو متزوج بكتور هذا إذا كان متزوج كان يعبر عن شعور زوجته عن مشاعر. هو هي إحساس المشاعر مو هي كلمة تنقال بسنون.
0: ما إيه طلعت شاعر بعد كاتب خواطر أنت. ما بسيط
4: إنزين. على قول الفرنسية فرنسا ركضنتون. يعني إذا أنا حبيت المشاعر عمري في حياتي ما راح أنسى.
0: الله خطير والله. ما تلاعب انت خالد. موتشو غراسياس. ثانك يو لك يا خالد. موتشو غراسياس. رفع ضغطي صراحه في البدايه والله زعلني عموما بس صلحها بالقصيده اللي قالها. يا حقيقه على منصه اكس 50-50 كان التصويت من خلال منصه اكس بالنسبه لمقوله فيكتور هيغو ان الرجل ممكن يكتب مجلدات ممكن يكتب كتب لكن ما يقدر يعبر عن الحب بينما المراه بكلمه واحده ممكن تعبر عنه. الاتصالات صراحه يعني الاغلبيه اتفقوا مع فيكتور. شكرا لكم اصدقائي. شكرا لكل اللي شاركوني حلقه اليوم. اختلفت عموما انا حاخذ تويتر اكثر لانه كان في تعادل في التصويت. شكرا لكل اللي شاركوني اليوم حلقه فوسفوريرا. شكرا لكل اللي شاركوني سواء من الاتصالات او سواء من الواتساب. شكرا معتز بخش من الاخراج وشكرا امين العبد الله من خلف المايك والاعداد. نطروني بكره لا تنسون في نفس الحزه وفي نفس التوقيت من 4 ل 6 ومشوار جديد يجمعني فيكم مع برنامج في الزحمه. فمان الله.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.
3: الآن مونديال 26 على جدة FM.

0: مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في بداية هذه الحلقة الجديدة من مونديال 26. يسعد بصحبتكم فيها من الإعداد والتقديم عبد العزيز سلام الزيد، ومن الأخراج سلطان محياوي. إذن مستمعينا الكرام، بداية دور 32 والأدوار الإقصائية، ولكن نهاية درامية أكيد للدور الأول. كثير من الأحداث، كثير من الأمور، كثير من التبعات للفرق اللي لم توفق بالوصول إلى الأدوار المتقدمة. نتكلم على ردود أفعال ربما كانت عنيفة بعض الشيء في لبعض المنتخبات، بالإضافة إلى ربما حالة من الفرح والسعادة لدى المنتخبات اللي ما كانت بالحسبان تأهلها للدور القادم. لكن قبل أن نفتح ملف الدور 32، خلينا نتكلم بطبيعة الحال عن أبرز ما حصل في الدور الأول مع ضيفي العزيز الرحب فيه عبر الهاتف الزميل خلف الشمري. أبو غالي، مساء الخير.
1: مساك الله خير.
0: أبو غالي، يمكن أبرز حديث كان لنا مع بداية الجولة الثالثة أو الجولة الأخيرة من دور المجموعات، كنا نتكلم عن نظام البطولة وتأهل الثوالث، أمر جميل جدا ويمكن خلى في تنافسية كبيرة ربما في كل المجموعات، ولخبط الأوراق بشكل كبير في موضوع المنافسات ومين حتواجه في الدور الإقصائي. وشفنا بعض المنتخبات اللي ضمنت التأهل ولكن تبحث عن مركز أول لتفادي بعض المواجهات وما إلى ذلك. لكن أيضا هنالك وجه أثار كثير من علامات التساؤل وكثير من الشبهات. تكلمنا عن لقاء تحديدا أستراليا

0: عموما قصه خلينا نقول التعاون الثوالث يعني قادر ما لها من ايجابيات اكيد تجيب لها كثير من السلبيات، وهذه واحده منها لانه بتولد لك كثير من المواجهات اللي بين فرق زي ما ذكرت التعادل يخفيها. مباراه استراليا، مباراه النمسا والجزائر كلها نماذج يعني شبه واضحه. الشوط الثاني الجزائر النمسا لعبوا الى الدقيقه 60، بعدها لك يعني ما بيقول كم شيء، لكن حرفيا ما في جديه، الناس تتبادل الكرة بشكل يعني أتوقع أنه حتى بطولة الحوالي ما نشاهد يعني جدا التزم أنه بتلاعب، لكن لربما يترجع على أنه هناك حالة من الرضا بالنتيجة، لأنه خسارة أي واحد منهم مش فقط دخل في السباق، لا هو قصير خاصة أنها كانت آخر مباراة في كل دور مجموعات، بالتالي الاثنين عارفين أي خسارة لا أحد خارج البطولة، فبالتالي الاثنين ما يبغون قمرون مرتاحين بهذا الأمر، الاثنين متأهلين، نأخذ من هذا الجانب. لكن ردة الفعل في هدف الجزائر لما كانت صراحة عارمة من محرز ثلاث ثواني تتغير ملامحه أصلا من مترجم شفايف كلمك عن حسام عوار وقال له راح نواجه إسبانيا، بعدها بثواني في تراخي واضح جدا في الحالة الدفاعية وسجلون النمسا، كلها تعطيك خلينا نقول ما أقول اتفاق مرة أخرى، لكن كان في تماهي مع إنه نبغى نتعادل، ما نحتاج نتضارب مع بعض، ما نحتاج خلينا نقول نأخذ الأمور إلى المنحنى التنافسي الطبيعي المفترض، فأعتقد إنه أخذ طبعا مرة أخرى ما أقدر أجزم، لكن في إيحاءات واضحة جدا في لغة جسد بشكل غير، وهذا أمر يحدث في سيناريوهات كثيرة. لا ننسى المثال الحي اللي كلنا عصرناه مباراة السويد والدنمارك في 2004 وإخراج بينهم، كان 2-2 مباراة حلوة، كان واضح جدا إنه في نوع من التساهل بعض القرارات لما شافوا النتيجة مناسبة خلاص أقصوا تماما إيطاليا، اللي يفترض ما تلوم أحد تلوم نفسه على على على مستواه في الدرجة الأولى. فالفكرة إنه هذا النظام حتى ايضا مثلا اسكتلندا كان في كلام لانه اسكتلندا لعبت اول يوم تقريبا واضطرت تجلس ثلاث ايام اضافيه ما تدري مصيرها وين بيروح، نفس الامر بالنسبه لكوريا الجنوبيه، هذا اكيد له سلبيات لكن ايضا منح البطوله ايضا مقارنه بالسابق الكثير من المباريات التنافسيه اللي قاتلوا عليها كثير من الفرق في الجوله الاولى والجوله الثانيه حتى الجوله الثالثه، فبالتالي يعني سلبيه وما في نظام كامل. اي نظام راح تجي سلبيات كثيره، انا باعتقادي السلبيه الوحيده انه اللعيب ما يكون اجازات فتره طويله، باستثناء ذلك شاركت امم اكثر، فرق اكثر، قصص اكثر حول كره القدم كلها يعني كان عززت الهدف من وجود اساسا بطوله مثل كاس العالم. بالتاكيد كل نظام وكل بطوله لها سلبياتها، لكن اكيد تنظر ايضا للجانب الاخر والايجابيات والقياس على مدى الايجابيات وتاثيره، نفس الامر بالنسبه للسلبيات.
1: طيب ابو غالي ايضا مردود الافعال، خلينا نتكلم على اسقاط رئيس الاتحاد السعودي لكره القدم من منصبه رسميا في تغريده نشرها عبر حسابه الشخصي اكد فيها استقالته من منصبه وانه اكتفى بما قدم. والسؤال ابو غالي يعني الاتحاد السعودي جزء من المشكله ولا هو كل المشكله، ولا بمعنى انه برحيله هل ستحل كل الامور ولا احنا عندنا مشاكل اكبر من كذا بكثير؟
0: شوف، من يختزل المشكله بشخص هذا اعتقد انه حرفيا يسطح المشكله بشكل كبير جدا، ومن يضع رغته ويلقي عدم المسؤوليه على رئيس الاتحاد اللي هو الرجل الاول في كره القدم او صاحب منصب الاول في كره القدم السعودي، ايضا هذا الامر لا يعي اهميه هذا المنصب، اعتقد انه منصب مقارب لمنصب الوزير حتى، لديه مساحه كبيره جدا. السنوات الاخيره يمكن ياسر مسحل صادف انه كان في تحول كبير جدا من ناحيه دعم كره القدم ومحاوله اخذها الى مستوى اخر، بالتالي يمكن اعلى يعني رئيس حصل على دعم وإمكانية حدوث أكثر من مشروع، لكن للأسف الرجل فشل بشكل كبير جدا في إدارة تصريحاته الأمانة تعكس عمله، يعني العمل الموجود ممكن نقول في عمل خفي ما احنا شايفينه، لكن كل مرة يخرج بتصريح وما ذلك عكست

0: عمل والعقلية التي يدار فيها الاتحاد السعودي. اختزالها في أشخاص خطأ، ولكن الإلغاء عدم خلينا نقول تحميل المسؤولية أيضا خطأ آخر. أعتقد كرتنا بحاجة إلى إصلاح شامل في هيكل الكرة نفسها، طريقة الاكتشاف، الأكاديميات، التأسيس، التطوير، المراحل، أخذ بايستب، تبني هوية فنية. أنا أعتقد أن الكرة السعودية يجب أن تتبنى هوية كروية واضحة على الأقل في مراحل التأسيس. مش معقول أن الهلال يدربه إسباني والاتحاد السعودي يدربه سعودي والنصر يدربه برتغالي والآخر يدربه بنهج مختلف ويطلع لك ولد ما بيقول مشوه، لكنه فعليا عنده خلينا نقول مهارات مختلفة، بالتالي تكوين المنتخب يكون صعب جدا. كل الحين تقريبا العمر هذا تقريبا من بداية الألفية مشاهد من بداية فرنسا، إسبانيا، لاحقا ألمانيا، ثم انضمت إليها إنجلترا، كلها تقريبا تبنت فلسفة واحدة بينة. حتى البرازيليين اللي سبقونا كان يعني في عبارة يقولك في كل شارع هناك أكاديمية في البرازيل، وبالتالي كان عندهم هدف تنمية المهارات الفردية للاعب، إخراج لعيبة مهاريين وما لذلك. وأيضا لما شافوا بيحتاج في مدافعين بدأوا يؤسسون مدافع على مهارات معينة وبنية جسدية معينة، طريقة معينة للعب، نفس الأمر في مراكز معينة. الحراس من البرازيل كان ما عند حراس، حاولوا اكتشاف وتطوير. فبالتالي إن المشكلة في الهيكل بشكل عام، وخلنا نقول الإدارة للأسف نقول كلام ونطلق مشاريع أحيانا ووعود ونسمع كلام فضفاض، لكن ما في خطوة حقيقية. يعني وزير رشيد حفظ الله يعني باعتقادي ما قصر، ما في دعم حصلت أو حصلت عليه الرياضة في تاريخ يمكن أي دولة مثل ما حصلت في السنوات الأخيرة من حكومة حفظ الله. فأنت لازم حرفيا تأخذ خطوة جدية. أنت خلاص راح تصير كأس عالم بعد ثمان سنوات تعتبر كذب لمح البصر. لازم تعد فريق ولازم تضع استراتيجية، مش فقط عشان كأس العالم، لا، عشان تبني كرة قدم. لأن كرة قدم الآن تحديدا الرياضات بشكل عام، كرة قدم تحديدا أصبحت تواجه انعكاس تطور الدول، أيضا قوة حقيقية تواجه فيها ثقافيا اجتماعيا رياضيا، تقدم نفسك للعالم من خلاله. بالتالي التعامل معها على هواة ونجيب نتيجة واللاعب لاعب نادي فلاني ولا، هذا أمر تجاوزه الزمن بشكل كبير جدا. حالة الحزن اللي عمت الخروج من كأس العالم، مش فقط أنه طلع منه، لا، حالة من اللي فعليا هناك دعم كبير جدا لا نرى في أرض الملعب، حالة من الانهيار غير ضروري، حالة من عدم التقدم والتأخر. بالعكس يعني كثير من الناس نقشنا وسمعنا وفعليا هذا المنتخب وش فرق يعني عن 98 ولا 2002؟ ليش ما أثر فيه وأثر فيه الدعم وخرجوا المنتج تطور وما إلى ذلك؟ أيضا الاتحاد نفسه، بنية تحتية، توسيع نطاق الاكتشاف، الأكاديميات كلها يجب أن تحسن. في عمل كبير جدا في أكاديمية مهد، لكن أكاديمية مهد وحدها لن تحمل كرة القدم.
1: لا، وبعدين أبغالي أكاديمية مهد بصراحة، يعني أنا سمعت حديث المتحدث الرسمي، الكلام اللي يتكلم فيه هو ترى ما حل المشكلة، هو يسير بنفس الاتجاه وراح يكتشف بعد 4-5 سنوات أن المشكلة ما انحلت. لأنه ببساطة إحنا أبو غالي مشكلتنا إحنا كرة القدم لا نتعامل معها على أنها تسلسل، يعني في نقطة بداية، طيب، في جذور، وفي نهاية، في منتج، في اللي هو الثمرة. إحنا نتعامل مع الثمرة، إحنا رايحين لآخر حلقة في السلسلة وقاعدين نحاول نعالج المشكلة من هناك. طيب، اولا اصعب ومقدار الاصلاح فيها يعتبر طفيف، عكس ان انت لما تبدا من الاول. انت اليوم يعني سمعت يقول لك احنا عندنا اعمارهم 18 19 سنه في ايطاليا، طيب، وامضوا موسم كامل في ايطاليا، طيب، ماشي. المحصله ايش؟ الهدف اللي انت تبغى توصل له ايش؟ لانه هم لا يلعبون مباريات تنافسيه، هم يلعبون مباريات لكن نتائجهم لا تحتسب، طيب، في البطولات اللي هم موجودين فيهم، كأنهم أشبه فريق موجود بالبطولة لكن نتائجهم لا تسجل في البطولة، طيب. يعني هي مش مباراة تنافسية، يعني حتى الخصوم يتعاملون معك على أنك مباراة ودية، طيب، هذه نقطة. فأنت تفتقد لحدة اللاعب يلعب في مباراة ما فيها تنافسية كبيرة، هذا رقم واحد. رقم اثنين، إيش الهدف؟ هل أنت تقول والله أنا في نقطة ما أبسوق عقود اللعيبة هذولا في إيطاليا، ولنفترض جدلا أنه هذه كان موجودة عندك وسوقت اللاعب في إيطاليا،

0: طيب هل تضمن انه الانديه هنا اللي هي اساس المشكله ما راح تجي بعدين وتعطي اللاعب 25 مليون ريال في السنه وتقول له يلا تعال واترك المليون ونص اللي انت تاخذها هناك؟ ما اعرف، انا ماني شايفها حل. انا شايفها ان انت قاعد تسير في مسار بعد 4-5 سنوات راح تكتشف ان انت ما حلت شيء.
1: بالضبط هذه الفكره اللي قلتها، كان مشكلتنا في وجود هيكل حقيقي، وجود اليه عمل واضحه، اهداف واضحه، خطوات العمل حتى يكون على تقييم مرحله تحسين. ما في عمل كامل تبدا من الواحد الى الالف وكله صح، لا بتجيك مراحل هبوط راح صعود، لكن يكون عندك هدف وتارجت تلتزم في هذا الامر بتصل. للأسف ما عندنا مشروع واضح. الرهان بشكل كبير جدا على التيم، حتى لو كانت مثالية بنتلافى، خلينا نقول إنه فعليا ما عندها أخطاء وخطط صحيحة. هل أكاديمية تستطيع بإمكانياتها، خلينا نقول بقدرة استيعابها المحدودة، إنه تأخذ الكرة القدم إلى مستوى آخر في دولة مثل المملكة العربية السعودية مترامية الأطراف، فيها مواهب كثيرة تهدر، مساحة خلينا نقول لاستيعاب مواهب أكثر قدرة على التطوير؟ يا رجل في دول على عدد سكان بتجاوز 2-3 مليون، عدد اللاعبين فيهم يتجاوز 100,000.
0: أرجوي
1: أرجوي
0: 3,400,000، وعدد اللعيبة المسجلين في الفيفا تقريبا حدود 250,000 لاعب محترف أعتقد، أو يمارسون كرة قدم ما بين محترف وهاوي يعني.
1: بالضبط لما تتكلم عن المملكة العربية السعودية، لا الطموحات عالية والدعم موجود. وشوف وأنا دائما أتذكر مرة يعني في حديث مع أحد المسؤولين في أحد الأندية عندنا، الأندية اللي تلعب في دوري المناطق، لكن تتكلم وكذا، قال يا أخي ما عندنا مواهب، أنتم اشتغلتوا على الأساس حتى على المواهب، أنتم جالسين تستدعون الناس اللي تعرفونهم، والله كانوا يستدعون الناس بدون مبالغة، يعني تجاوز أعمار 30 فقط أنه ما عرفه وهذا لاعب كويس كان بدون احتراف.
0: أبو غالية جائزة أفضل لاعب واعد في الدوري واحد عمره 23 سنة.
1: بالضبط تتكلم الفكرة نفسها، أنه تقول لي ما في موهبة وأنت ما بحثت ولا سويت، هذا خطأ جسيم. حتى مع كامل الاحترام أيضا، واحد اشتغل في دوري مدارس اللي يعني طلعت وزارة الرياضة، أخطاء جسيمة وما في عقاب وما في رعاية بشكل كبير جدا. طبعا هذا أمر ما عمله فقط الوزارة، لكن أقول لك أنه مشاكلنا أعمق وأكثر تنوع، بحاجة لإصلاح حقيقي للمشروع بشكل عام للحصول على أفضل النتائج، ولا فعليا نرجع. أنا من وجهة نظري نرجع هواة ونستمتع في اللعبة، ولا نرفع سقف الطموح ونوفر على قولتهم علينا أنا الدفع المادي ولا أنا صحتنا ونستمتع بكرتنا. أما إذا كان عندنا طموح فهذا يجب أن نبدأ مشروع حقيقي نتجاوز فيه هذه المرحلة اللي فعليا كنا فيه حلقة مفرقة من أكثر من 25-26 سنة. يجب أن نتجاوز ذلك بشكل حقيقي، ولن نتجاوزه إلا بمشروع حقيقي. دول أقل منا إمكانيات عندنا مشاريع أفضل من مراكبنا.
0: طيب. أبو غالي يمكن دائما يقول لك أحيانا لما تكون في عز الأزمة وفي عز العاصفة أنت ما تشوف الصورة كاملة، وأحيانا تضطر تستعين بشخص يكون واقف بعيد أو جاي من بعيد ويكون قاعد يشوف الصورة كاملة بعيد عن العواطف. طيب وخليني أنا أوضح لك يعني سؤالي بشكل أكبر، انه مثلا واحد زي بن هاربر جاء استثمر في الخلود من اليوم الاول. طيب واحنا انت اليوم تتكلم على انت رغبتك في انه انت الدوري يكون دوري جاذب لرؤوس الاموال، واقتصاديا يكون دوري يعني يصرف على نفسه بين قوسين، صحيح؟ اليوم لما يجيك مستثمر ويقول لك والله من اول شهرين جلسها قال لك انا ملاحظتي انه اللاعب السعودي قيمته السوقيه مبالغ فيها، وانه يعني سواء عمليه البيع او الشراء فيها بشكل مبالغ فيه، وقال انه هذه يعني من المعوقات الكبيره جدا بالنسبه حتى على المستوى الاقتصادي لكثير من الانديه وكثير حتى من المستثمرين، يمكن تسبب حاله من التردد. انا شاهدت له لقاء في امريكا قبل لقاء الراس الاخضر، طيب كان يتكلم الرجل يقول لك الحل هو فتح عدد اللاعبين الاجانب، ان انت تزود العدد. هنا الأندية ستجبر إجباراً أبو غالية، طيب إن هي تخفض عقود اللعيب المحلي، للاعب المحلي يعتبر مش أولوية مش أساس، يعني أنت تبغى ما تبغى أنا أجيب الظهير الأساسي في الرأس الأخضر ولا في الكاميرون ولا في هايتي ولا لاعب دولي مشارك في كأس العالم أجيبه 250,000 يورو، لأنه في معلومة أمس أطلقها أحد الصحفيين وهي تعتبر كارثة يعني بكل ما تحمل الكلام معنا. يقول لك في لاعب، هو ذكر اسمه، أنا ما أذكر اسمه، يقول لك في لاعب مستبعد من كأس العالم أبو غالي، يعني ما شارك بكأس العالم، لاعب محلي، ها، يبغى يجدد عقده ب 75 مليون في 3 سنوات، يعني 25 في السنة، وهو لاعب بديل ترى في ناديه. إيش رأيك؟
1: يعني كارثة كامل، هذا جزء من مشكلة. على فكرة الكلام اللي قاله هاربر الناس كثير تتبناه، جزء كبير جدا من،
0: لا لأنه في ناس أبو غالية ماشية بالعكس، يقول لك أنتم ما أعطيتوا المحليين فرصة، اللاعب المحلي لا يلعب، مع أنه طيب كل
1: كانوا ثلاث محترفين وشانت، مع كامل احترام، هي الفكرة أعمق من ذلك. فكرة هاربر هي تتماهى مع الفكرة العامة اللي هي أنه ابني مشروعك، أسس، طور أكاديميات، طريقة اكتشاف، التأسيس، تبنى هوية فنية، بنفس الوقت تماها مع الحاضر أنك تصنع لعيبة ومعي آخر. أقول أنك أعتقد حل هاربة أنه يشمل الحل سريع للفترة الحالية، لأنه مستحيل تلقي كل شيء، أنت عندك كأس على الأبواب 6 شهور وبتلعب. فبالتالي هاربة يقول لك إذا تبغى حل سريع ينتج لك، ارفع عدد الأجانب، ارفع عدد، خلينا نقول ارفع مستوى الدوري بشكل كامل، اللاعب السعودي اللي يستحق يلعب معهم يلعب، ما يلعب يروح يدور له فرصه اخرى. وهذا الامر تلقائيا او يفترض انه تلقائيا خفض رواتبه، ولكن اعتقد انه اذا باستمرار، معلش خلينا نكون شويه مفتحين شوي، باستمرار العقليات الاداريه اللي تدير الانديه في معظمها لا تزال تديره بنفس العقلية السابقة، بنفس خلونا لعبنا اللي يروح للنادي فلاني وتكسير خشوم وعلاقات عامة وما إلى ذلك، حرفيا لعيبة كثار. يعني
0: في هذه النقطة
1: بضرب مثال على أنا لاعب معين تصارع ناديين، هو لاعب احتياطي وبيطلع من ناديه، ناديه قدم له 11 مليون رفض وراح وقع مع النادي الثاني 18 مليون، انت تستوعب الرقم ايا كان، نضربه كمثال وليس كشخص، حتى لو كان افضل مدافع دوري حرفيا 18 مليون ريال ما يعادل تقريبا 4 مليون يورو صافي لو تقيسه باسعار رواتب اللعيبه في اوروبا، هذا رقم لا يحصل عليه الا مدافع نخبوي. انت تتكلم عن شيء خارج
0: ستيفن ديفري مدافع الانتر وهولندا كان ياخذ 2.5 مليون في السنه
1: بالضبط، هذه الهدف في كثير أمثلة يعني باستثناء 3-4 فرق أو 5 فرق في أوروبا.
0: طيب،
1: كل المدافعين يستقضون أقل من ذلك. المشكلة أنه أحنا مشكلتنا متعددة، إدارية، خفاءات إدارية، ما كان احترام. لو تسأل أي واحد يعمل في الأندية كمدرب أو إداري راح يسرد لي قصص.
0: طيب،
1: معقول لازلنا قارقين في هذه،
0: خليني أسألك بس في نقطة أنت ذكرتها قبل شيء حول انه مساله انه دق خشوم وما الى ذلك وبعض الصراعات. يا اخي اتكلم اللي ما له علاقه في كره القدم، انا اعتقد انه مثل هذه النكسات اللي تحصل في كره القدم السعوديه تعطي نسبه وعي للجماهير، خصوصا ان الجماهير اليوم ابو غالي شريحه كبيره منها تغيرت بوعي اكثر، نشات في في في في ظل توفرت فيه مثلا القدره على مشاهده مشاريع مختلفه من انحاء مختلفه في العالم. اليوم حتى النقاش في المشكله اصبح فيه سرد حلول أكثر من فكرة أنه طرح المشكلة فقط معلقة بدون حل. ألا تعتقد أنه مثل هذه النوعية اليوم الجمهور هو أساس أساس أساس كل شيء، اللي كان يضغط في السابق أنه وقع ربما حتى الأندية تأخذه كشماع، أنه والله إحنا يعني ما نبغى نزعل الجمهور وتحبوا جماهيرية. اليوم ما تعتقد أنه تغير عقلية الجماهير باستثناء الإعلام، الإعلام الرياضي يعني بصراحة حاجة كذا يعني ما بس خلاص ما بغيت أتكلم، لكن خليني أتكلم على فكرة الجماهير.
1: شوف، الجماهير يفترض ثقافات أنديتها وإدارة أنديتها هي من تقودها وليس العكس.
0: نحن عندنا العكس،
1: اكتساب ثقافة من الجمهور هذا أمر جيد. وعلى فكرة ترى جزء كبير من الجماهير الآن تطور بشكل كبير جدا، أصبح يدرس الإعلام بشكل على شكل هاوي، يأخذ دورات وأحيانا دبلومات، حتى أعرف الناس أو كثير مشاهد هذا من أي واحد تابع كرة، إنه في كثير منهم بدأ يأخذ دبلومات إدارة، بدأ يطور نفسه في مجال معين. فبالتالي صار في خلينا نقول حالة من إنه لا، عندنا رغبة نصلح ما هو موجود، وأعطوني فرصة وهاي فكرة، هاي دلالة أن هذا الشعب شغوف جدا في كرة صحيح. القدم صحيح. يتنفس كرة القدم، وهذا شيء تحلم فيه كثير من الدول اللي عندها أموال وعندها شعب بس مش ما عنده نفس هذا الشغف وهذا الحب وهذا التعطش اللي فعلا تعيشه كل ثانية في كل بيت، حتى اللي ما يتابع كرة بشكل كبير جدا يعرف أخبار ناديه الأساسي نتائجه العام، يتابع مباراة الجماهيرية والكبيرة. بالتالي عندنا شريحة كبيرة جدا، يعني مخزون بشري غير مستفاد منه كامل الاحترام. على فكرة في نقطة جيدة أنه في الاتحاد السعودي في آخر سنوات بدأ يسهل عملية الدورات التدريبية، وهذا الأمر حتى لما تحول عندك مدربين وطنيين بيكون عندك خلينا نقول مدربين خلينا نقول اكتسبوا ثقافة، بعضهم يعمل في الأكاديميات، بعضهم يعمل في إطارات أقل يعني درجة من الاحتراف، بالتالي هذا الأمر بيساعد أيضا على المستوى الوظائف الإدارية، لذلك هناك اهتمام بالكفاءات. هذا الأمر على فكرة يحسن الجو العام حول النادي، مش فقط العاملين في النادي، أباء اللعيبة، أقاربهم، الجمهور يطلعون، يصير في هذا تواصل، لأنه كرة القدم بالأساس أسست كنوادي اجتماعية وليس فقط نوادي رياضية. وأتذكر يعني شعارات الأندية اللي عندنا
0: كان اجتماعي
1: ثقافي رياضي، فهذه الفكرة منها. يعني الجماهير أصبحت خلينا نقول ما يفوت عليها كثير. نعم تبقى في مجموعة معينة تحب السهل وتحب التقليدي، يقولك لا تغير علينا، نحن نحب نادينا بهذه الطريقة، راح تبقى شريحة الأبد. لكن في الجانب الآخر هناك تحسن خلينا في الجانب الذوقي بالنسبة للجماهير، قدرتها على تحليل المواقف، قدرتها على تحليل المباريات، فهمها الإداري. ببساطة العالم الآن أصبح مفتوح أمام كل شيء، تقدر بمجرد أنك تشيل عن نفسك شوي وتطلع وتقرأ وتتابع بشكل حديث، قدرتك على تحليل بعض الأمور راح تصل إلى مستوى عالي جدا من الوعي في اتخاذ قرار أو إبداء رأي ذو قيمة حقيقية. بساطة هذا الموجود للأسف أنه الجماهير والمقردين والمؤثرين أصبح بعضهم أكثر تأثيرا ووعيا من المسؤولين اللي يعملون في الأندية. هذه ترى مشكلة كبيرة جدا، طبعا مش الكل في كفاءات يعني لها كم الاحترام، لكن بعض الكفاءات أيضا ما تأخذ المساحة الكافية أعتقد أنه للعمل. نشاهده مثلا في بعض اللقاءات تقليداتهم عملهم، لكن لما يصبح مسؤول تغير الأمور، سواء كانت منه هو أنه فقط تنظيري أو أنه ما يعطى المساحة الحقيقية للعمل بأريحية، لأنه بأي تغيير ستجد هنالك من خلينا نقول تيار آخر يريد تعطيله بطريقة أخرى، بطريقة واعية أو غير واعية يرفضه. وبالتالي الأمر زي ما ذكرت أنه نحتاج نبني مشروع حقيقي، لا نلقي كل شيء، عندنا أشياء جيدة لكن يجب أنه نأخذ هذا الشيء الجيد مع التغيير الكبير اللي يجب أن يحدث، ونلغي الكثير من السلبيات حتى نصل لنقطة نكون راضي فيها عن كرتنا. مرة أخرى الدعم الهائل جدا الموجود حاليا لن يدوم للأبد، لازم يكون هناك استدامة وتشجيع حقيقي وعمل حقيقي عشان نوصل إلى مستوى يخلي هناك خلينا نقول الرياضة تغذي نفسها بنفسها وفعليا تكون تركز عليه واحدة من أكبر روافد لاقتصاد البلد، ثقافة البلد، لصورة البلد بشكل عام. هذه فرصة تاريخية وسنوات ذهبية يفترض أنه نستثمر. إذا باعتقاد شخص ما بيكون متشائم إذا ما قدرنا ننتج شيء حقيقي في هذه السنوات، لن ننتج شيء إلى الأبد في سنوات ممكن تقل فيها سنوات الدعم.
0: خلينا ناخذ فاصل قصير قبل الفاصل. نذكركم مستمعي الكرام يمكنكم الاستماع علينا عبر تطبيق راديو السعودية بلس، بالإضافة لمشاهدتنا مباشرة عبر حساب الإذاعة في منصة إكس جدة أندرسكور راديو. فاصل قصير بعد ذلك نعود لمواصلة الحديث، خليكم معنا.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: أدركم مرة أخرى سعيد الكرام في مونديال 26 مع ضيف العزيز خلف الشمري أبو غالية. بدأت مواجهات دورة 32 الإقصائية بانتصار في الوقت القاتل لكندا على جنوب أفريقيا. يمكن من يوم ما تحددت هذه المباراة في وقت مبكر إحنا قلنا أنه الحظوظ متساوية، لكن كندا لها أفضلية كبيرة في الوصول إلى الدورة القادم. كندا تنجح في الوصول لدورة 16 في إنجاز تاريخي لكرة القدم الكندية، البلد اللي يعني مش من البلدان اللي كرة القدم تحظى فيه بشعبية كبيرة، لكن كندا البلد المغمور في كرة القدم اليوم يحقق نتائج تاريخية ويصل إلى الدور الـ 16.
1: بالتأكيد إنجاز كبير جدا للكنديين. شفنا يعني انتصار كندا على قطر كيف كان في احتفالات، كان انتصار الأول تاريخ في كأس العالم، فما بالك الوصول لدور 16 تأهل عن المجموعات ولاحقا تجاوز جنوب أفريقيا. بالتأكيد المنتخب الكندي مع جيسي مارش تنتقده تحبه، لكن يلعب كرة قدم متطور. جيسي مارش من نتائج ريد بول أو مشروع ريد بول في المجمل، كان متبني نفس الأفكار، اللعيبة أغلبهم خلينا نقول متعودين على السيستم. شوفنا فعليا فيه خلينا نقول انسجام هائل جدا ما بينه وما بين اللعيبة، حتى لو كانت الإمكانيات الفردية لعيبته مش أفضل شيء، لكن تشعر أنه لما يستبدل لاعب ينزل لاعب يعمل بنفس الكفاءة ونفس حد. هذا الأمر أعتقد أنه مساعدهم بشكل كبير جدا. النجمين الأكثر سطوعا هو جوناثان ديفيد وألفونسو ديفيد، أعتقد واحد صحيح ما يلعب لكن أعتقد تأثيره موجود في غرفة الملابس، والآخر ما تشعر أنه لا أنا النجم أنا اللاعب الأكثر شهرة الأكثر تميز يلا ابنوا كل شيء حوالي. هذا أعتقد أنه تحسب لجيسي مارش وأيضا القادة الموجودين في المنتخب الكندي. زين وفريقي معكم الاحترام استفادت من ترحل تشيك، تهاون كوريا الجنوبية في المباراة الأخيرة كلها جعلت جنوب أفريقيا تذهب إلى هذا الأمر. لكن تحية كبيرة جدا لهو غبروس ولعيبته، رغم إمكانياتهم المتوسطة إلا أنه من الفرق اللي لعبت بروح من أول مباراة، في أخطاء في قلة جودة واضحة جدا، لكن اللي تلحظه في جنوب أفريقيا أنه هناك في استماتة على كل لعبة على كل كرة، هناك روح عالية جدا، ولو أنه الجودة الفنية واضحة جدا مش كبيرة، لكن مجملا جنوب أفريقيا يعني أمس كندا أعلى منها فنيا ومتحفز أكثر منها، وهي حققت تارجت التاهل. مع ذلك صعبت المباراة على كندا وعقدتها إلى آخر اللحظات فعليا، يعني هدف خلينا نقول آخر الثواني لو ذهبت إن شاء الله فيه إلا ربما شفنا مفاجأة من جنوب أفريقيا تسحب المباراة أكثر إلى ركلات ترجيح وعادت هذا هدفها. هذا الأمر يعطيك نموذج أنه بالعمل الجيد بالتكاتف أنه ممكن تنجح. فعليا جنوب أفريقيا أعطتنا النموذج على أنه أنا أقل فرق ممكن جودة في مجموعتي، لكن ممكن أتجاوز هذا الأمر بالتكاتف، بالاستماع للمدرب، عدم خوض جدالات لا يعني لا فائدة منها، والإيمان بالفكرة اللي أهلتنا لكأس العالم. وفعليا هذا اللي حصل. زي نحن تقدمنا بشكل كبير جدا مباراة الافتتاح، نصر على البناء من الخلف وذلك، مع ذلك هم أصروا على اللعب وفعليا نجحوا. زي هم استثمروا كل المشاكل المحيطة بالخصوم وحولها لنتائج. كانت استحقت التأهل، وأعتقد جنوب أفريقيا استحقت منها الإشادة والعفان، أنه فعليا بإمكانات قليلة ممكن تحقيق شيء كبير.
0: طيب أروح لي واحدة من أكثر المواجهات المثيرة اهتمام في هذا الدور، هي مواجهة اليابان والبرازيل. طبعا المواجهة يعني فيها جدالات حتى على المستوى الإعلامي، نتكلم على تصريحات اللاعبين اليابانيين الحديث والله مثلا عن أنه والله البرازيل ما عاد صارت البرازيل اللي احنا نعرفها، وما هم المنتخب اللي يعني الخارق في السابق. هذا الأمر استفز حتى ماركينيوس، قال إن إحنا سمعنا هذا التصريح وردنا راح يكون في الملعب، وممتاز هذه النوعية من التصريحات تسهل علينا عملية التحفيز بالنسبة للاعبين. الفريقين يعني يعانون من غياب أبرز الأسماء، اليابان كوبو يغيب بسبب إصابة في الركبة، تكلم على رافينيا الهامسترينج، لكن كيف شايف حظوظ الفريقين؟ لأنه آخر مواجهة بين الفريقين انتهت بفوز اليابان 3-2 في مباراة ودية، حرفيا لأول مرة حتى الناس تقول لك يعني إذا اليابان سوتها مش غريبة، يعني ما حتكون مفاجأة اليابان تخرج البرازيل. أبو غالي هذا يورينا قديش اليابان راحت بعيد، شوف بعيد الصوت لازم يوطى عشان أوريك المسافة أنها بعيدة مرة، بعيد بعيد بعيد راحت.
1: صحيح جدا. ليوان أنا هذا النسخة تحديدا ممكن تطلع اليوم من البرازيل، وهذا أمر ما راح يكون مستغرب.

0: خلينا نقول يد البرازيل عليا على على على اليابان. لكن اليابان لأول مرة تروح كأس العالم فعليا شاهد فريق متطور منسجم عنده أفكار معينة قادر يلعب الند للند. وهذه هي الفكرة، أنه اليابان في السنوات الأخيرة رغب تطورها إلا أنه تلعب دور الأندردوغ، أكبر لعب في مناطقي، حاول ألعب على التحولات، ألعب على الكرة ثابتة اللي تطورت بشكل كبير جدا. واحدة من نقاط ضعفهم تحولت نقطة قوة. اليوم مع ورياسو فريق متنوع بشكل رهيب جدا، يمكن أكثر فرق اللي لعبت دور المجموعات اللي خلينا نقول الكاميرا التكتيكية طلعت مقاطع كيف يعني الأفكار اللي يبنيها وعملية التدرج اللي تلعب فيها اليابان. أكثر شيء يمكن في هذه البطولة في الدور الأول سجل من لعب مفتوح. كل ذلك يأكدك إنه الكرة اليابانية واللاعب الياباني وحتى المدرب الياباني ارتقى على مستوى مقارب لفرق الصفوة. وإخراجه اليوم البرازيل زي ما ذكرت مش خطأ. أعتقد إنه اليابان لا زالت تعاني من مشكلتين، مشكلة العرضيات ولو نتحسن في هذا الجانب، غياب خلينا نقول يوشيدا المخضرم اللي اعتزل كان عامل مهم جدا، ما في لاعب اللي جالس.
1: وتخيل انه الان شغال عامل كرات في في في في المنتخب بس عشان يكون موجود مع المنتخب، يعني ما قال لك انا نجم وانا يا اكون رئيس اتحاد او اكون منصب او لا، عامل اللي يجمع كرات قاعد يبغى يستفيد خبره ويكون موجود في المنتخب ويبغى يعني يستعينون فيه كقائد. يعني
0: بالتأكيد خبرة القدوة الجيدة نموذج كبير جدا. واليابان أنا حتى أنا خذوه مني في مرحلة ما من لعب مع الانتر وذلك إلى اليوم أعتقد شارك ماخذينه مهم جدا لغرفة الملابس، تحفيز اللعيبة، إظهار أنه شوف هذه اللعيبة اللي وصلت إلى ليميت عالي جدا بالنسبة للاعب الياباني كيف خلينا نقول توظف نفسها للمجموعة. يشوفون اللعيبه صغار انه لا مش ان لعبت والله بالدوري الهولندي والدوري الفرنسي انا خلاص اجيب النجوم، لا في لعيبه وصلت ليفل اعلى مني وجالسه تضحي للمنتخب. هذه فكره مهمه جدا بالنسبه له. ايضا اعتقد المنتخب الياباني بقدر ما هو ابداعي بقدر ما هو افتقاده للمهاجم اللي يترجم هذه الافضليه بكفاءه عاليه يؤيدها مهم جدا اللي خلينا نقول البناء الاركاز عليه لعب يخرج الكره سجل بين ضد المنتخب التونسي. لكن ما تشعر انه فعليا
1: رقم 9 حقيقي
0: بالضبط هو الهداف القاتل اللي يعطيك اللمسه النهائيه. وهذا الامر لما انا خسرهم باعتقادي المباراه السويد لعبوا مباراه يعني متعتني تقريبا دقيقه 70-75 لعبوا مباراه ممتعه للغايه لكن تأخذوا أنه يقتلون السويد. نفس الأمر هولندا اللحظات اللي استحوذوا فيها وفي كانوا خطيرين لكن مرة أخرى ما في المهاجم اللي فنش بشكل جيد. هذا الأمر راح يكون حاسم جدا ضد المنتخب البرازيلي. البرازيل بفوضويتها بالكرة اللي فضلها كارلو أنشيلوتي، الفوضى الخلاقة، المساحات في التعبير عن نفسها كلها أشياء ممكن تكون قاتلة بالنسبة لليابان، يجب تكون حذر في هذا الجانب. البرازيل هناك شق هجومي رائع وتنظيم خط دفاع جيد جدا لكن المشكلة في خط الوسط. برونو غيماريش وباكيتا ممتازين جدا مع الكرة، خلف الكرة في عيوب كثيرة جدا. منطقة الارتكاز تزال أيضا مشكلة، مش فقط في من يشارك بابينو أو كاسيميرو، في نقص الدعم الكافي لهذه المنطقة. شوفنا كثير انه قلوب الدفاع جالسين يحاولون يقطون هذه المنطقه بشكل كبير جدا، وهذا الامر يولد ثغرات كثيره مع سرعات اليابان. اليابان تعيش اكثر على السرعات وعلى القدره على انه الخصم لما يضغط عاري او يحاول منعه انه نضربهم لمسه لمستين ونروح للباب. هذه كلها تحديات شوفنا في اكثر مره خاصه منتخب المغرب اظهر هذه العيب بشكل كبير جدا في البرازيل. بالتالي اعتقد انه في افضليه للبرازيل بالتاكيد، لكن اليابان كمجموعه اذا نجحت في تقليص عيبها الاساسي اللي بيعتقد انه التخليص الجيد او الفينشر الجيد اعتقد انه بتكون خلينا نقول ما بيقول مفاجاه لكن تكون قريبه جدا من اقصاء البرازيل. ولو انه مره اخرى البرازيل تبقى البرازيل خبرتها باسمها بهبتها بالامكانيات العاليه جدا في خط الهجوم اللي قادر على الاقل مباراه بلحظه فرديه وبلحظتين وتنهي حضور اليابان. العامل النفسي والذهني مهم جدا في مثل هذه المباراه.
1: يمكن الارقام الغريبه في كاس العالم بالنسبه للمنتخب الياباني هي ارقام دايزن مايدا اللي هو لاعب فريق سلتيك

0: اللي في مواجهة تونس لعب 60 دقيقة عمل 61 سبرنت، رقم تاريخي قياسي إعجازي. طيب تكلم سبرنت في كل دقيقة، يعني بدنيا شيء مرعب. طيب فواضح الرجال ما عجبه الرقم، في مواجهة السويد 90 دقيقة 98 سبرنت، يعني ما أعرف، يعني ما أدري، يعني حاجة إعجازية، يعني ما شاء الله تبارك الله، برجل يجري في كل مكان. مدى فائدة أن أنت يكون عندك لاعبين بورك ريت عالي ومعدلات جري عالية وأبغالي في كرة القدم الحديثة؟
1: بالضبط، هذه الكرة القدم الآن أصبح اللاعب اللي في فترة ما يمكن ذكر لاعب رقم 10، خليك بس أعطوني الكرة أنا أصلها لكم، المهاجم أنا في الصندوق لمس، هذه بدأت تتلاشى إلى درجة أنه أصبح المهاجم اللي ما يعرف يدافع، مش خلونا يعطيني جانب دفاع، اللي ما يعرف يدافع أصبح نقطة ضعف. الكرة أصبحت معقدة ومركبة بشكل كبير جدا، بقدر ما أضافت، في ناس يقول لك خربت كرة، لكن أعتقد أنه ما عندك حل إلا أنه ترتقي. الناس خلاص تبغى تفوز، وبغى أفوز بطريقة معينة، واحد من ثلاثة، ما عندك خلنا نقول لاعب يعطيك على الجانبين دفاعيين وهجوميين، حتى المدافع نفس الأمر اللي ما يعرف يطلع كرة بشكل جيد، ما يعرف يشارك في اللعب، هذا يعتبر نقطة ضعف وجالسين يستهدفونه. فبالتالي أعتقد أنه الجانب البدني أصبح عامل مهم جدا، وهذا من الجوانب اللي يجب أن ننظر لها في كرتنا بشكل جيد. نموذج اليابان نموذج هائل جدا، لعيبته يعني تحت أي ضغط، هولندا كانت تضغط، السويد تضغط، تونس مرح معينة، ولا كأنه في أحد ضغط عليهم، لا، مصرين طلع كرة من الخلف وبأشكال مختلفة ويطلعونها بشكل ممتاز بتراكيب وأنماط معينة. هذه فائدة الاستقرار، فائدة التأسيس، فائدة الشركات المعينة. المنتخب الياباني ما وصل لهذه المرحلة والله، لأنه في طفرات في مايدا وكامادا ودوان وكوب، ولا لا،
0: جيل يسلم جيل،
1: هي نتائج جيل، ذكرت هذا خطوة خطوة من 2002 إلى 2014 2018، وصولا إلى 2026 بمنتخب ساحر خلاب ممكن يطلع اليوم، لكن المنتخب الياباني لن ينكسر بكرة وبعد، لأنه مبني على أساس قوي. فأعتقد أنه ذكرت أنه اللاعب بالمجمل، اللاعب اللي ما أصبح يقدم في الجهتين دفاعا وهجوما أصبح نقطة ضعف، وكثير من الفرق تجنب. لازم تكون استثنائي في المهارات اللي عندك عشان أتقبل عيوبك وحاول أوظفها، مع ذلك ما أقدر أخفيها، لكن حاول أقلص تأثيرها عليك. فالجانب البدني أيضا مرة أخرى جعله الجانب البدني، الجانب البدني أصبح هو العمل الرئيسي. ذكر مثلي تصريح توماس توخيل كان في تشيلسي أحد المواسم الدوري الإنجليزي، رفض أن يزيد عدد التبديلات إلى 5 تبديلات بدلا من 3، فكان تصريح مهم جدا. طبعا أنا أستغرب أن أغلب المعارضين من الفرق اللي هي الأقل مهارة، بالعكس يقول أنا في مايز كنت أنزل تبديلات عشان يركضون أكثر، فكان ممكن يخليني أستخدم لعبتي بشكل أكبر، دلالة على أنه ممكن تعوض كثير من عيوبك الفنية بلياقتك البدنية الجيدة، قدرتك على تغطية المساحات وتحويل المباراة إلى مبارزات، إلى شيء أنت تقدر خلينا نقول تتجاوز فيه ضعفك في نقطة معينة أو في مهارة معينة.
0: طيب خلينا نروح أبو غالي لمواجهة ألمانيا والباراغواي، ويمكن أنت ما كنت موجود معنا بعد مواجهة الأكوادور، رغم أن أنت كنت تحذر كثير من مواجهة الأكوادور وقلت أنها مهمة جدا على المستوى النفسي بالنسبة للمنتخب الألماني، ومع ذلك خسرها. لكن كثير ملاحظ على مثلا يوليان ناجلزمان هو أنه تعامله يشبه تعامله مع بايرن ميونخ فترة وفترات، مع اللاعبين اللي عندهم بي آر كويسة وعلاقات عامة كويسة وإعلام كويس، يخاف يعني يجلسهم على الدكة، دائما يبدأ بنفس الأسماء، ليروي ساني موجود، كيميتش مثلا يلعب بشكل دائم، كاي هافرز يشارك رغم انه اونداف يعني يعطيك وضوح اكثر في الشكل الهجومي، لكنه مصمم على المشاركه بكاي هافرز كمهاجم، بعض الاسماء متمسك فيها، نفس الطريقه اللي كان مثلا فيها في بايرن ميونخ مع ليروي ساني، مع سيرج جنابري، مع غوريتسكا، مع الاسماء هذه اللي موجوده سيء مش سيء هو يلعب.
1: يا أخي هذا أمر غريب، ألمانيا يمكن طوال الفترة اللي حصلناها في 2002 نذكر أنه كان في خفاض في مستوى بعض اللعيبة، طلع مثلا كريستيان سيجي ونزل ماركو بودا لعب معه.

ينكر وبلاك وكلوزة طلع ينكر عشان يحط خلينا نقول توبسن فرينكس يكون في توازي خط وسط. 2006 كان في تغيير أثناء البطولة، نزل مستوى شفاني نزل بوروفسكي. في 2010 كان في بواتينج وبادشتوبر بدل مكانهم طلع بادشتوبر، كان كلها تغييرات. وقس على ذلك حتى الموسم كاس العالم 2014 اللي فازوا فيه كان بدأ في لام خط وسط، بواتينج أو بواتينج ظهير أيمن أو أيسر، فلاحقا غير كل ذلك ومشت. ليش ما تغير؟ هذه مشكلة أنه جالس أنت يعني جالسون تكرر نفس الأخطاء مع المنتخب الألماني، وهناك تراجع واضح جدا في مستوى كافيرت. كانت فكرة والفكرة كانت منطقية، لكنه على أرض الواقع ما تجسد. أسحب عندك خيارات، فكرة أنه ألعب فارت ميدة وندار الاثنين ألعب في شتوتغارت يقدرون يقول لي، أيضا فكرة أنه ألعب بفيرت كجناح أيسر يدخل العمق مع وجود لاعب مثل كافر تحب يسقط بين الخطوط، مع وجود موسيالا، مع توظيف سنة على الخط ثم يدخل، فيكون عندك ازدحام كبير جدا أثر على مستوى الرباعي بشكل كبير جدا في الإنتاجية. نفس الفكرة وصل عليها مرة مرتين وثلاثة، لعب نميشة كلاعب خامس أيضا بين الخطوط، أمر أنا بالنسبة لي لا أفهمه. نميشة مش أفضل شيء لما يكون ظهره لمرمى الخصم رغم أنه مقدم مستوى جيد. نميشة يحب يستلم كرة من خط الدفاع يدور فيه يكشف الملعب، يستفيد من مهاراته في التمرير بين الخطوط، تمريرات طولية خلق مقاومة الضغط. بافلوفيتش هذه البطولة يساء استخدامه رغم موسم مميز مع الفاينل، بالتالي فوضى تكتيكية كبيرة جدا بطلها نيجلزمان. يجيك واحد أو مجموعة من يقول لك والله المدخول ما عنده لعيبة، إذا كل هؤلاء لا يمثلون جيل قادر على المنافسة هذه مشكلة كبيرة جدا في اللاعب الألماني. أنا ما أبي أشخص كل شيء في جوليان نيجلزمان، لكن بالتأكيد بعد تقريبا 3 سنوات أو 4 سنوات مع المنتخب الألماني جوليان نيجلزمان دائما مرتبك، دائما غير أفكاره، يلعب بالتصفيات بفكرة ثم أثناء التصفيات غيره فكرة دون هدف حقيقي. لما تكون هناك مشكلة أول من يتخلى عنها انتقد لعيبته بشكل كبير جدا. يعني من مباراة الإكوادور رغم أنه كانت حتى التبديلات واللي شاف المباراة أن التبديلات يلا عطهم بس دقائق، فوضى كبير جدا. نزل باير كلاعب كأنتون لعبه كظهير أيمن، لما شاف الفكرة ما نجحت نزل ماكس باير كظهير أيمن، تخيل لاعب هجومي لظهير أيمن. فأنت هذه مشكلة لما تلعب أيضا بعض اللعيبة مثل أنجو شتلر من مركز مركز بدون فكرة واضحة جدا، كان تايه في الملعب. كل هذه أشياء توضح لك أنه هناك خلل كبير جدا في إدارة يوليان نيجلزمان المجموعة موجودة معه. إمكانية التغيير واردة لأنه ردة الفعل إيجابية لأحداثها، أيضا عنوان في التصفيات بدأت بشكل سلبي ثم صحت في اللحظات الأخيرة في آخر جولتين وتأهلت. هذا أمر قابل للحدوث، الإمكانيات موجودة، المهارات موجودة، الخيارات واسعة، ولو أنه في نقص في بعض المراكز ما استدعى بعض اللعيبة يحطون سواء خاصة في الظهير الأيمن والجناح الأيمن. لكن في المجمل العام أنت يعني عندك فرصة أنه تمشي لقدام. البرغواي تعتبر لربما نقطة انطلاق، منتخب أقل منك بشكل واضح، فرصة أنه تحقق فوز معنا وتجرب فكرة جديدة. وأعتقد أنه المنتخب الحالي مصمم على 4-2-2 وراح تخلي خلينا هناك مساحة لأهم لعيبتك. يعني كل منتخب في العالم يبني النظام على أفضل لعيب اللي هم في ألمانيا مثلهم بتيرت موسيالا، إلا ألمانيا نفسها تشعر أنه يعملون معها أنه يعملون فيرتس كأنه أيضا نميشة وموسيالا كأنه مع كامل الاحترام لي مثل أنتون أو روديجر. هذا خطأ جسيم في عدم استغلال وتعظيم وتعظيم تأثير أفضل لعيبة اللي عندي. أعتقد أنه نيجلزمان أمام تحدي كبير جدا. باراغواي مش منتخب يعني صعب، لكن منتخب صلب من ناحية ذهنية ومن ناحية بدنية، لما يشوفك ضعيف راح ينقض عليك وراح يأذيك بشكل كبير جدا. تالي المباراة على الورق سهل لألمانيا، لكن ألمانيا ممكن بطريقة ما بالمستوى اللي شفناه بالدور الأول باستثناء المباراة ضد كروسيا، أعتقد أن ألمانيا ممكن تكون أمام كارثة. وفعلا الخروج من هذا الدور بعد الخروج من الدور الأول في 2014 و2020 راح تكون كارثة كاملة. وما أدري مش راح يسوي في المرتين، تم إقالة المدرب وحل الاتحاد تقريبا وعمل غربلة كبير جدا في هذه المرة، ما أدري هل ممكن نشوف صدمة أكبر. لكن على الورق ألمانيا تمتلك كل الفرص، مش فقط لتجاوز باراغواي بل للفوز باللقب، رغم أنه كثير يقول ألمانيا حتى نصف نهائي ربع نهائي. أنا أشوف أن ألمانيا لو اتحدت

0: توظيف الادوات بشكل جيد، لا مش بعيد عن الفرق اللي على الورق بين المنافسين افضل منها.
1: ايضا من اللقاءات القويه ابو غالي لقاء هولندا والمغرب. المنتخب المغربي في صدام قوي جدا مع المنتخب الهولندي، لكن المنتخب المغربي واللاعبين يبدون اكثر يعني اكثر هدوء، يعني لا تشعرون هنالك صدمه، لا تشعرون هنالك رهبه، في هدوء كبير جدا، في عقلانيه جدا في التعاطي. ولكن كنا نتحدث على شكل المغرب تحديدا مباراه هايتي، وانه لربما الثقه المفرطه اللي والثناءات الكبيره المنتخب المغربي اثرت عليه، وربما الصفعه اللي جاءت امام هايتي قد تكون خطوه اولى في الاتجاه الصحيح، انه المنتخب المغربي يعني يعود لما كان عليه من من من فكره انه الالتزام اكثر، اللعب بتركيز اكبر. شفنا مثلا في مباراه هايتي كثير من اللاعبين مثلا بعد او في منتصف الشوط الاول وحتى نهايه المباراه ظهروا بالمستوى اللي الجيد، ابرزهم يمكن اشرف حكيمي.
0: بالضبط، الفكرة انه ما بيقول حديث نعمة، لكن المنتخب المغرب ما هو متعود على ثقافة انه انا العب مباراة اخيرة تحصل حاصل العب اللعيب اللي عندهم دقائق وما ذلك، هذا الامر تشعر انه مرة اخرى ثقافة مكتسبة، حتى ما تركت من امكانيات فنية تحتاج ان تكتسب هذه الثقافة لسنوات وتأسسها وترسخها في اسلوبك في ثقافة المنتخب. تعامل المنتخب المغربي في الشوط الثاني مع هايتي كان ممتاز جدا، كان حصار، كان جدية بشكل أكبر. التشكيلة اللي دخل فيها كان عبارة عن مزيج من الأساسيين والاحتياط، تشعر أن المنتخب المغربي لعب أنه لا احنا بس نعبي دقائق، نحاول على الرتم بالنسبة للعب الأساسيين واللعب الاحتياط أيضا يشاركون عدة دقائق عشان يكونون جاهزين، ما كانوا حاضرين بشكل كبير جدا. مفاجأتهم هايتي، لا شفنا جدية حماس وحدة، وفعليا المنتخب المغربي شوط ثاني قدم شوط ممتع إلى حد كبير جدا ومستحق الفوز به. لكنه أيضا درس مهم جدا، أنه مهما امتلكت من إمكانيات ووصلت إلى مستوى عالي لا يجب أن تتهاون في بطولات مثل بطولة كأس العالم وخاصة بالإقصائيات، لأن العقاب فيها كبير وكبير جدا. ذلك أعتقد أنه وعي المنتخب المغربي يفترض أن يكون حاضر ذهنيا، حاضر العامل النفسي والذهني يلعب دور كبير جدا. مباراة واحدة والغلطة طلعك برا البطولة من الآخر، خاصة أمام منتخبات متمرسة ولديها ثقافة خلينا نقول المنافسة في البطولات الكبيرة. هولندا ممكن تمتلك أفضل جيل، لكن هولندا تمتلك أيضا لعيبة خبرات جيدة، عندها ثقافة اللعب في البطولات الكبيرة جدا. هولندا عندها سلسلة من البطولاتهم، حتى لو شاركت في 2018 لكن من 2014-2022 إلى اليوم لم تخسر أي مباراة في كأس العالم. تبدأ هذا المونديال بشخصية أعتقد أنه مفاجئة، الفريق يلعب بنظام هجومي على عكس ما كان سائد في طريقة كومان، في ثقة واضحة جدا في خط الوسط، لكن هذه الثغرة هي نقطة قوتهم باعتقاد أنه معطي خلينا نقول أدوار كبير جدا لخرافنبرغ، ديونغ، رايندرز لدعم الثلاثي الهجومي، دائما هناك 4-5 لعيبة دائما في منطقة الخصم في عملية التحول، مهارات البناء إضافة فانهيك ممكن مش أفضل شيء دفاعيا لكن في البناء هذا واحد من أفضل اللعيبة الحريفة في عملية البناء، اللي يقدر يحول لك بلمسة واحدة بتمرية واحدة الكرة في المكان الصحيح في التوقيت الصحيح اللاعب اللي بين الخطوط، وهذه اللعبة يعني يراهن عليها بشكل كبير جدا المنتخب الهولندي. أيضا الفورمة الجيدة لبعض اللعيبة بروبي، دومبرس،
1: سامرفيل،
0: خاك في هذا الجانب، أيضا ديونغ، رايندرز حتى تحسن الفورمة. ثاني عندك مجموعة من اللعيبة، سامرفيل نعم يعني الكل تقريبا فورمة هجومية كبيرة. هل هنا المغرب بتحول نقطة قوة هولندا إلى نقطة ضعف؟ تحدي كبير جدا. المغرب نقاط قوته وأهم نقاط قوته في منطقة المحور، أوناحي، بوعدي، نايل العناوي، ثلاثي رائع جدا في الاستحواذ في إدارة الدقائق، مش أفضل شيء في عملية الإبداع الهجومي لكنه يخلق ثقل كبير جدا في عمق الملعب، هذا يسمح للمنتخب المغربي بالسيطرة والاستحواذ وتقرير رتم المباراة بشكل كبير جدا. وقتها على أقل نتمنى على خلينا نقول حالة فردية، أنماط معينة، سرقة للحظة معينة مثل ما فعل الصباري في أكثر من لحظة، الرهان على هذا الأمر راح يكون كبير جدا. لكن مرة أخرى المنتخب الهولندي منتخب ثقيل، رايندر تحسن، فرانك ديونغ موجود، خرافنبرغ أيضا مع الكرة رغم بعض العيوب بدون كرة لا يزال خطير وقادر على أهداف الفارق في خط الوسط، لذلك أعتقد أن المباراة متقاربة بشكل كبير جدا. بالنسبة لي منتخب المغرب قادر على إقصاء هولندا، لكن هولندا بسرعتها بتحولاتها أعتقد أنه أيضا في نقطة ضعف المنتخب المغربي اللي هو خط دفاعها. خط الدفاع هو شيء ما لعب مع بعض البعض قدر كافي، كلام شاهد رياض وعيسى ديوب الاثنين أيضا بطيئين إلى حد كبير جدا. عيسى ديوب أيضا عنده مشكلة في اللعب بقدمه، مشكلة كبيرة جدا. أعتقد أن المنتخب الهولندي لو ركز عليها وحاول يضغط عليها بشكل كبير أعتقد أنه ممكن تتحول إلى مشكلة كبيرة جدا بالنسبة للمنتخب المغرب.
1: هذا السؤال مع سرعة بروبي وسامرفيل وأيضا مالين موجود في الدكة، تكلم على ديباي، تكلم على خاكبو اللي يعني مشاركته فيها شك كبير بسبب وفاة ابنه، لكن تتكلم على كثير من هذه الأمور أبو غالية، كيف ممكن يعني يتعامل مع المنتخب المغربي فارق السرعات الكبير جدا؟ نقطة قوة المغرب هي نقطة قوة هولندا، الاثنين عندهم صراع في خط الوسط يعني وجه الوجه كبير جدا. المغرب ما وجدت صعوبة أن تستحوذ على وسط البرازيل، لأن احنا ذكرنا أن لوكاس باكيتا وبرونو جيمرياش بدون كرة يمكن مش أحسن حاجة، وبالإضافة لأنه كازيميرو كان معزول بشكل كبير جدا. لكن مع اسكتلندا اللي كان خط وسطها أكثر التزاما وأكثر صلابة عانت كثير في مسألة صناعة الفرص، اليوم أمام خط دفاع موجود فيه فان دايك وفان هيكي، تكلم على خط وسط فيه الثلاثي رايندرز وديونغ وغرنبيرغ، وجود إسماعيل الصيبري كلاعب رابع ينزل لوسط الملعب أهمية أبو غالية.
0: أعتقد أنه زي ما ذكرت في نقطة مهمة جدا، جزء كبير أو أعتقد قوة المغرب الكبرى لأنه الثقل في عمق الملعب زي ما ذكرنا الثلاثي وناحية وعدي ناين العناوي مشاركة السيباري إبراهيم دياز في المساندة في الربط أيضا دوره كبير جدا، بلال خنوش في مراحل كثيرة الجانب الدفاعي ممتاز أيضا قدرته على أنه أحيانا ينزل في خط الوسط يساعد. بالتالي المنتخب المغربي لو قرر يتم ونجح في تقرير يتم بشكل كبير جدا أعتقد أنه راح يحد كثير من هولندا، وهولندا لو حرمت من الأنماط اللي ممكن تلعبها أعتقد أنه بتعاني، مش أفضل فريق خلف الكرة، في ثغرة واضحة في خط الوسط، رايندرز خرافنبيرغ دونك يتشاركون في نفس العيوب أنه مش أفضل شيء في عملية نقول الاي كيو الدفاعي وتغطية المساحة وقراءة المساحة قبل ما تنكشف. هذه مهارات أعتقد أنه وضحت حتى السويد اللي عانى بشكل كبير جدا، اليابان في بعض المراحل، فأعتقد أنه هذه الثغرة لو لعب عليها المغرب أعتقد أنه ممكن يسبب مشاكل كثيرة. العكس تماما مع هولندا أيضا في بعض المراحل قبلت اللعب تحت الكرة، وهذه من الأشياء اللي ما كانت تتقنها بشكل كبير، في تحسن نوعا ما ككتلة واحدة في تقارب، لكن مش أفضل شيء في التحول الدفاعي، هم يأخذون وقتهم عشان يتمركزون فيأخذون تنظيمه، بالتالي تشاهد هناك تماسك، لكن مجرد ما خلينا نقول تأخذهم في عملية تحول في سرعة معينة في بعض اللعبات هذا الأمر ممكن يكون خاطف بالنسبة للمنتخب الهولندي. وشوفنا في أكثر من لعبة أنه الجهة اليوم خاصة مع أشرف حكيمي دياز وصيباري اللي يتحرك دائما ما بين خلينا نقول أنصاف المساحات في الجهة اليسرى، هذا المثلث دائما يلعب بشكل خلينا نقول روتيشن بشكل كبير جدا، يحاول يخلق او يجذب لاعبي الخصم الى تلك المنطقه، ثم ضرب تلك المساحه بكره طوليه عموديه الى سيباري او حتى احد اللاعبين، وهذه فكره او نمط شفناه كثير مع المنتخب المغربي في المباريات الثلاثه الاولى في دور المجموعات. بالتالي اعتقد انه ممكن نشاهد رهان كبير جدا على هذه اللعبه، لكن ايضا ابراهيم دياز بقدر ما هو مهم جدا في مقاومه الضغط الا انه من اقل لعيبه كجهد دفاعي، ايضا يخسر كره احيانا بشكل غير ضروري. والمنتخب الهولندي في هذه البطوله كان اخطر منتخب في التحول الهجومي، فريق لما يخطف الكره مباشره يصعد بخمس ست لعيبه الى الامام، الهدف من الذهاب فقط ليس تشكيل خطوره بل تسجيل هدف، وهذا اللي عزز حصيلة التهديفية بشكل كبير جدا. اعتقد المنتخب المغربي يجب ان يكون يوازن ما بين الحذر من خطوره هولندا بنفس الوقت تعظيم نقاط قوته بشكل كبير جدا اللي خلينا نقول القدره على تجاوز المنتخب الهولندي. انا بالنسبه لي اعطي المغرب نسبه اعلى من المنتخب الهولندي، لكن بالتاكيد المباراه كل خصم او كل فريق منهم قادر على اقصاء الاخر.
1: خلف الشمري شكرا جزيلا لك تواجدك معي هذا المساء.
0: لا عفوا، شكرا لك استاذ مسوي.
1: أيضا الشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان، نلقاكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جد FM.

0: يا رب. سبحان ولك الحمد، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم إنا نسألك بأن لك الملك، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من أحسن من توجه إليه، ومن أخلص من قام إليه، ومن أتقى من نصب جسده لك، ومن أقرب من تقرب إليك. اللهم إليك الرغباء والعمل، وعسى أن يكون عند ربنا عملا خالصا متقبلا مأجورا. وسبحان ربي المحمود بأطيب الكلمات، الموصوف بأحسن الصفات، المنزه عن كل الكائنات.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل

0: آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
4: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
5: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة اف ام.
6: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل، وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
7: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.
2: لون صيفك. جزر فرسان تقع في البحر الأحمر جنوب غرب المملكة، وتتبع منطقة جازان وتضم أكثر من 80 جزيرة، وتتميز بالشواطئ البيضاء والمياه الفيروزية النقية. تجمع جزر فرسان بين الطبيعة الخلابة والتاريخ البحري العريق والثقافة المحلية. يقام فيها مهرجان الحريد الشهير احتفالاً بهجرة سمك الحريد في مشهد فريد. تعد جزر فرسان موطن للعديد من الطيور المهاجرة والحيوانات البحرية النادرة، وتحتوي على محميات طبيعية أشهرها محمية جزيرة فرسان، تشتهر بمواقعها الأثرية مثل القلعة العثمانية والقرية التراثية، وتعد من أجمل الوجهات السياحية في السعودية لعشاق الغوص والطبيعة البكر. لون صيفك.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 6:30 مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مع اشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
3: من المونديال،
4: ما بين صدى الأمس الذي ودعنا فيه صخب المجموعات وضجيج اليوم الذي يفتتح بوابات الحسم، نطل عليكم في وقت تتعادل فيه الكفتان أمام الطموح، وحيث لا يملك المونديال إلا أن ينصاع لمن يمتلك الإرادة. في دور خروج المغلوب مستمعينا نلتقط أنفاس البطولة لننقل لكم حكاية 48 منتخبا بدأت و32 منتخبا مستمرين. وفي لفتة تعكس احترام المسؤولية ونبل الموقف، طوى الاتحاد السعودي لكرة القدم صفحة استمرت 7 سنوات، حيث أعلن رئيس مجلس الإدارة ياسر المسحل عدم استمراره في منصبه، متحملا المسؤولية الكاملة عن نتائج الأخضر التي لم تلامس طموحات الجماهير. وعلى صدى هذه التطورات يظل دوري روشن السعودي هو الحاضر الأقوى في المشهد العالمي، فمن افتتاحية كينونيس إلى ساحة ثنائية محرز وعوار وحصانة بونو وميندي في عرين المرمى، وصولا إلى استمرارية رونالدو وهرنانديز وكيسي، أثبت دورينا أنه المنصة التي تصدر العظماء وتصنع الفارق في كل ملاعب المونديال، ليعكس الحضور النوعي للمحترفين تطورا تقنيا وبدنيا يترجم حجم الاستثمارات في رياضتنا الوطنية. وفي أروقة المونديال أيضا تتسابق العقارب مع الزمن في معسكر الفراعنة لتجهيز محمد صلاح لموقعة أستراليا الحاسمة، وسط إيمان بأن طموح مصر لا سقف له. وفي الجهة المقابلة يواصل البرغوث ليونيل ميسي كتابة فصول الأسطورة، محطما أرقام الهدافين التاريخيين، ومؤكدا أن في سن 39 لا يزال الرقم الأصعب في معادلة كرة القدم. وبينما تضع توقعات أوبتا المنتخب المغربي في صدارة الأمال العربية للمنافسة على اللقب، تظل حكاية البطولة مزيجا من الإرادة والصدفة والحلم الذي لا ينام. بين استقالة مدرب كوريا الجنوبية وحيرة أنشلوتي في البحث عن المرشح الأوحد وصولا إلى جدل حذاء رونالدو في نيويورك، تظل البطولة رواية مستمرة.

0: نحن الآن أمام 16 مواجهة إقصائية إضافية، وفي رحلة ركلات الترجيح التاريخية يظل أسود الأطلس الرقم الأصعب عربيا في حسم المصائر من علامة الجزاء. إلى هنا نصل إلى الحقيقة الأبرز، أن المونديال ليس مجرد مباريات تقام، بل هو ملحمة من الإصرار البشري. كونوا معنا.
1: من المونديال. في 60 ثانية.
2: إنجاز سعودي عالمي يكسر الحدود، جراحون ينجحون في أول عملية لزراعة القوقعة بتقنية الملاحة الذاتية فائقة الدقة. المملكة تقتحم المستقبل وتطلق رؤية الذكاء الاصطناعي السياحي لترسم للعالم أجمع خارطة جديدة للسياحة الذكية. لأجل استدامة أثمن مواردنا، انطلقت جائزة ماء الوطنية لتشعل شرارة الابتكار وتكرم أذكى العقول في حماية المياه. من قلب إثراء تنبض السينما السعودية بحياة جديدة بانطلاق الدورة 12 من مهرجان أفلام السعودية في عرس فني مذهل. ختاماً، الجدية تفتح أبوابها بعشرين منطقة ترفيهية استثنائية لتعيد تعريف الإثارة والمغامرة في قلب المملكة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
3: صيفنا أحلى الآن على جدة اف ام.
4: بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، حياكم الله أصدقائنا عبر أثير إذاعتكم جدة اف ام وفي برنامجكم اليومي واللي ابتدى معكم من الأمس صيفنا أحلى. صيفنا أحلى وجميل إن شاء الله بمعيتكم أصدقائنا وباستماعكم إلينا، نرحب فيكم في البرنامج اللي أصبح يأتيكم بشكل يومي وخلال هذا الموسم الصيفي من 8-10 مساء طوال أيام الأسبوع. تحية طيبة أقدم هالبرنامج اليوم وعدة، أخوكم خالد مستور والإخراج الجميل والرهيب سلطان المحياوي. إن شاء الله يا رب تكون ساعتين جميلة وخفيفة ولطيفة نقضيها مع بعض أصدقائنا في برنامج صيفنا أحلى. عندنا مجموعة من الفقرات اللي ممكن تكون مختلفة نوعا ما، أكيد نواكب فيها الحدث الصيفي ونتابع فيها آخر الأخبار والمستجدات، نعطيكم فعاليات ممكن تسمعونها لأول مرة وتقدروا تستكشفونها وتعيشونها، تعيشون تجارب جديدة في بلادنا في مناطق يعني مختلفة ومتنوعة بكل الأفكار الموجودة فيها. وأيضا أكيد يعني هالبرنامج راح يكون تفاعلي، نسمع فيه أصواتكم وما نستغني عن موضوع حلقتنا أكيد اليوم، راح تكون معنا كل هالفقرات وأكثر وتغطيات ميدانية إن شاء الله بشكل مستقبلي وخلال هذه الأيام. فرحب فيكم دائما من خلال تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلاس، بإمكانكم تحميل هذا التطبيق لاستماع التفاعل من خلاله، كذلك أيضا من خلال حسابنا على إكس تلقون رابط البث المباشر تشوفونه صوت وصورة، التواصل معنا بشكل مباشر على الواتساب 8024-244-88-88 والاتصال على 012-647-7154. الآن أكيد في معية سلطان عندنا أغاني جميلة فواصل رهيبة نستمع لأولها.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة FM.
1: صيفنا أحلى على جدة FM.

أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام من جديد، وحياكم الله معنا عبر أثير إذاعتكم جدة FM وفي برنامجكم صيفنا أحلى. إن شاء الله أوقاتكم جميلة ومصيفين ومستانسين اليوم بالأجواء الرهيبة في كل مكان بإذن الله تعالى. وصلنا وياكم أكيد لسالفتنا وموضوعنا اليوم، وهي إحدى الفقرات الأساسية والرئيسية معنا في برنامج صيفنا أحلى. أتوقع في كثير من الأشخاص الآن يعني يسمعونا في سياراتهم، إما ناس مسافرة ولا أشخاص يعني متجهة لأماكن خاصة، أو من الأشخاص اللي يعني رايح يتمشى يحب إنه يطلع بسيارته يأخذ له جولة ميدانية. ما أدري أنت منهم أبو سعد ولا لا، تحب تطلع بالسيارة تمشى تقضي وقت طويل في السيارة؟ زين. ففي ناس ما شاء الله تبارك الله عنده هالصبر وعنده هال يعني النوع من الاستمتاع بالروحة والجية بالسيارة. فتلقى لما أحيانا يكون في مفاضلة ما بين أنه مثلا يسافر بالطائرة أو يسافر بالسيارة، يختار لا، يقول والله أنا أختار أول شيء أسافر بسيارتي، عندي أكثر من عامل، أولها عامل التوفير، ثانيها عامل الخصوصية، ثالثها يقول لك أنا يعني حر طليق أخطط الرحلة زي ما أبغى، أوقف وقت ما أبغى، حبيت مثلا دق في راسي مثلا أقول لك أبغى أرجع مثلا، ولا على سبيل المثال أبغى أوقف المنطقة الفلانية أخذ فيها كم ساعة وكم يوم. فاختيارات السفر عند الناس تختلف. في أشخاص ما شاء الله تبارك الله تقطع مسافات طويلة بالسيارة ما تمل، ممكن تزيد عن 4 ساعات 6 ساعات، ممكن يوم كامل. يمكن الناس اللي عنده هالنوع من المغامرة اللي ممكن تقطع أيام بالسيارة وتسافر فيها، يعني ممكن من الغرب إلى الشرق، أو حتى تقطع فيها مسافات ودول. وتصير عندنا خاصة يعني بيننا في دول الخليج، ممكن إحنا بسياراتنا نسافر ونقطع الخليج كثير بسياراتنا. فاليوم نبغى نسأل صراحة في هالموضوع، أول شيء وش أطول مسافة سفر أنت قطعتها بالسيارة؟ نقطة الانطلاق وين كانت؟ ونقطة النهاية وين كانت؟ هل أنت من الناس اللي يفضل دائما أنه ياخذ سيارته يقول والله خليني أنا أسافر أستمتع، خاصة بروح مصيف صعب أروح أستاجر سيارة، أنزل من طائرة وأقعد مدري شو أسوي وأستاجر سيارة وأدفع وأتكلف، أطلع بسيارتي أنا وأروح. مثلا واحد جاي من تبوك مثلا وجاي على الطائف، أو جاي من الدمام على أبها على سبيل المثال، أو العكس، يقول لك لا والله أنا أخذ سيارتي أتحمل المسافة الطويلة ما عندي مشكلة، ولكن يعني أكون أنا مستمتع طوال الرحلة لأن هي أصلا نزهة واستمتع فيها وما إلى ذلك. فاليوم أول سؤال نبغى نسأله، وش أطول مسافة سفر أنت قطعتها بالسيارة؟ كنت من الناس اللي مستمتع ولا يعني ما صدقت أنه توصل وجهتك ترتاح ويعني تنتهي من عناء السفر وتعب المسافة الطويلة؟ وهل أنت يعني من هواة الجلوس في السيارات يعني بشكل عام ولا لا؟ حياكم الله معنا أصدقائنا، نستقبل الآن اتصالاتكم ومشاركاتكم. الواتساب على 8002442828، والاتصال على 012-64-771-54. يلا أكيد مكملين معكم أصدقائنا، نروح لفاصل ونرجع نواصل مشوارنا.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.
2: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم من جديد. نواصل معكم مشوار صيفنا أحلى في ثاني حلقات هالبرنامج. إن شاء الله أوقاتكم جميلة ومصيفين ومستانسين، خاصة يعني إحنا في أجواء الإجازة، والإجازة دائما عاد جميلة كيف ما كان الجو فيها. اليوم نتكلم عن أطول مسافة أنت قطعتها بالسيارة، وهل أنت من الناس يعني من هواة الجلوس في السيارة، من هواة السفر فيها تستمتع، ولا أنت تختار يعني أمور ثانية أفضل تختصر عليك الوقت، ممكن تكون أريح وأيضا ممكن يعني يكون فيها نوع من التغيير. حياكم الله على 0-1-2-6-4-7-7-1-5-4، أيضا واتساب 0-8-0-2-4-4-2-8-2-8، تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلاس، حملوا هالتطبيق تقدروا تشاهدونا وتستمعوا إلينا وأيضا تشاركوا من خلاله. نأخذ معنا أول اتصال اليوم، نقول أهلا وسهلا بنوال، حياك الله.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، حياك الله نوال.
3: كيف حالك خالد؟ شلونك؟
2: الحمد لله، الله يحفظك، شو اخبارك؟
3: غيرت اسم البرنامج، انا خفت ما في برنامج.
2: لا لا، احنا خلاص صرنا صيفنا احلى ومعكم نفس التوقيت ان شاء الله بشكل دائم.
3: تمام تمام، وبعدين
2: الشتاء بنقول مساكم احلى. اي لا، شتينا نقول مساكم احلى. يعني مع نهايه الاجازه يرجع البرنامج ان شاء الله. كيف اموركم؟ ان شاء الله اجواءكم حلوه.
3: والله الحمد لله، يعني في حر بس يعني أخف، يعني ما في رطوبة يعني هاليومين.
2: أي ده سلمتوا من الرطوبة خلاص، يعني صارت أجواء زينة.
3: لا لا، بتير الرطوبة لازم،
2: عاد لازم يعني. هذه مؤكدة يعني، بس إنه يبغى لها يعني تكون في وقت معين، أهم شيء إحنا نلحق لنا كم يوم أو كم أسبوع نستمتع فيها بدون رطوبة. طيب نوال، اليوم نتكلم عن الروح والجاية بالسيارة، ممكن السفر، وش أطول مسافة سفر يعني قطعتيها بالسيارة؟
3: من مثلا من فيحات الى المدينه المنوره.
2: ما شاء الله تبارك الله، هذه فوق 1000 كيلو تقريبا صح؟
3: اي اي اي اي، بس انا اللي اسوق يعني، كان اخوي
2: الله يجزاه خير ان شاء الله. إيه هذا لازم يتوج
3: كبطل. انا شوف، انا احب السفر بر اكثر من الطيران.
2: بالسياره انت تختاري؟
3: اي اي، استمتع صراحه بالسفر بالبر
2: اكيد، اذا انا والله راكب وفي واحد يسوق فيه 12 ساعه اكيد بكون مرتاح.
3: اي اي، واغلب شيء يعني نروح مع جروبات، تصير وناسة أكثر لما تكون في باص وكذا
2: تستأنس. وجربتي هالنوع من الرحلات من قبل؟
3: أي وايد وايد جربت. وفي بعد رحلة ما يمكن نسيت أقولها لك، طلعت من سيهات إلى القريات، إلى طبرجل بعد مو القريات، تقريبا 1900 كيلو.
2: ما شاء الله تبارك الله.
3: أي لما كنت معلمة هناك.
2: يعني هذا ظرف عمل مش ظرف ترفيهي.

0: خلاص بعد عايشين هناك كنا مقيمين 7 سنين.
1: طيب وكنت يعني تتردد على هالنوع من الرحلات دائما ولا خلينا نقول مرة في السنة مثلا 1900 كيلو؟ والله
0: لا هذه مالت الشمال في الأجازات أجي، بس زي ما قلت لك اللي هو عشان مثلا مكة أو المدينة لا لازم في السنة مرتين 3 مرات.
1: كم ساعة هذه اللي قطعتيها من سيهات إلى طبرجل؟
0: تقريبا والله خلينا وقت طويل
1: 22
0: يمكن 20 ساعة.
1: 20 ساعة بدون توقف ولا كان فيها محطات؟
0: لا لازم في توقف حق صلاة، حق أكل، راحة، تغيير زيت، بنزين.
1: ما شاء الله تبارك الله. لا أنا أتوقع لو عندنا جائزة بتاخذيها من الحين. 1900 كيلو ما شاء الله تبارك الله.
0: إن شاء الله أخاف حد يجي واحد يقول أنا 2000 كيلو.
1: خلينا نشوف اللي رايح جاي هذا ممكن يغلبك.
0: وصيد. لا بعد شوف أنت تحطها رايح 1900 كيلو وجاي 1900 كيلو يعني 37 ألف كيلو.
1: أي والله مشوار. طيب خلاص أنا إحنا سجلناك الحين، هذا رقم قياسي بصراحة.
0: يعني أنا والله ما
1: أي داخلة بقوة اليوم. خلينا نشوف أصدقائنا إيش ممكن يقول. الله يحفظك إن شاء الله في حلك وترحالك ودائما رحلات سعيدة يا رب.
0: مستمتعين بكم إن شاء الله، فاقدين لول من غير إن شاء الله.
1: الله يخليك ما تفقدون غالي أكيدكم عن الأيام الجاية بإذن الله.
0: الله يحفظك إن شاء الله وقدها وقدود يا أخوي.
1: الله يخليك، شكرا يا أخت النوال، حياك الله. قبل اتصال كم انت ابو سعد؟ كم كيلو قطعت؟ 2000 كيلو يعني. انت كان سلطان هنا والله ودي استضيفك هنا جس المايك هذا. يعني انت قطعتها سفر، كانت رحله خليجيه من جده الى دبي. لا عندنا متسابق هنا قاطع حوالي 2000 كيلو سلطان حياوي من جده الى دبي. وكيف استمتعت يعني بالرحلة سلطان؟ والله ما شاء الله تبارك الله، والله عساك القوة. لهذه في منافسة شرسة هنا. خلينا كمان ناخذ اتصال جديد نقول ألو.
2: ألو.
1: هلا والله.
2: ياك السواق.
1: والله ونعم حياك الله. ايش اخبارك عمار؟
2: والله بخير. ايش اخبارك؟ صيفكم احلى.
1: اي صيفنا احلى.
2: والله كويس تخلي البرنامج ده في الليل، لان الظهر ما ينفع يكون صيفكم احلى.
1: ما نقطعنا الظهر يا اخي. صيفنا احلى، الظهر ما يصلح.
2: والله في السفر في الليل بس احلى.
1: ممكن لو كنا منطقه بارده ايوه اقول لك يعني.
2: اي والله
1: زي في الطائف مثلا، ابها، الباحه، المناطق هذه ما شاء الله تبارك الله فيها فعاليات واجواء جميله بصراحه، الواحد يستمتع فيها في الصيف.
2: والله احنا خليها الله.
1: لا احنا حتى احنا يعني امورنا لا باس فيها. طيب تحمد الله انها صيفيه
2: يعني قد حار، نقول هذا صيف قد حرف يعني
1: صيفيه واجازه يعني ما عندك مشوار الا اللي انت مضطر ورايح عمل. عمار سمعت الارقام ولا لا؟
2: والله سمعت الارقام بس كا اسمه ذا نوال كانت بتحط رقلي بس الحمد لله نقصت شويه.
1: انت اطول مسافه سفر قطعتها بالسياره كم؟
2: انا كنت وقت الانتدابات لما يعطوني تذكره الطيران اروح ابيع التذكره واروح اطلع بر. ف انا كنت طالع الرياض عندي انتداب الرياض
1: اي منتدب،
2: وثلاثة من العيال طالعين الشرقية الدمام.
1: انت الرياض وهم الشرقية؟
2: انا طالع الرياض وهم الجبيل. تمام
1: حلو الانطلاق جدا.
2: بدل ما كل واحد يطلع زي كذا وذا، هات الفلوس وانا اطلعكم بسيارتي. مشيت من جدة لين الجبيل ومن الجبيل رجع على طول للرياض بنفس الوقت.
1: يعني ما شاء الله تبارك الله انت رحت لين من جدة الى الجبيل.
2: الى الجبال.
1: من الجبال الى الرياض.
2: من الجبال يصد افطر بس كذا افطر ذا شويه على طول حرك على الرياض.
1: طيب المسافر اللي معاك ما قدم شكوى؟
2: يقدم شكوى ليه؟
1: لان فيها روحه وجيه وتعب، يعني انت لو نزلتهم في الرياض بعدين رحت الجبال.
2: انا انا انا انا انا انا رايح الرياض.
1: هم كلهم في الشرقيه.
2: هم في الجبال اي ما في الا انا الرياض.
1: طبعا كلكم اخذتم بدل التذكره صح؟
2: ايه بس انا شفت قالوا لي ايش رايك شوف فيها فلوس، قلت لهم انا اوديكم يلا دام فيها فلوس.
1: والله يا شباب باقي انت نفس جهه العمل ولا مشيت؟
2: لا قد مشيت خلاص.
1: عشان كذا تتكلم برتاح يعني.
2: ايوه الكلام ده في 2009.
1: يلا كويس يعني هذه مسافه صراحه يعني ما كان فيها استراحه عمار؟
2: ولا اي استراحه الا فطرت بس الصباح لما نزلت وفطرت عزموني فطور، فطرت وقعدت ابو 10 دقائق وحركت على طول.
1: يعني تقريبا انت قطعت
2: يعني من الساعة 4 العصر لين الساعة 12 الظهر، انت احسب كم؟
1: من 4 العصر لين 12 الظهر، اي بس تقريبا انت قطعت يمكن 1600 كيلو تقريبا
2: 1600 للدمام و100 للجبل.

0: مية ورجع 500 كيلو على حسب انت 2200 زي كذا.
1: لا لا عداء انت ما شاء الله تبارك الله. انا بسجلك في رنج 1900، ايش رايك؟
0: لا اخي انا احب حب السواقه.
1: يعني انت من هواه الجلوس في السياره؟
0: ايوه من هواه السواقه والجلوس في السياره وتحكم في المسجل كمان، بس هذا هوايتي.
1: ما تزعجك الزحمه؟ ما يزعجك مثلا اللي دخلت قلب المدينه
0: بالذات الخطوط الزحمه تزعجني احد، بس انا قصدي بالذات الخطوط. ايوه مره احب اتبدل لو اسافر حتى 400 كيلو عادي ما عندي مشكله.
1: الله يقويك ان شاء الله يا رب. تمتير سريع وسعيد ان شاء الله. الله يعطيك العافيه عمار، وشكرا حبيبنا، اتمنى لك السلامه دائما وين ما كنت ان شاء الله. اهلا وسهلا فيك. ما توقعت في ارقام تنافسيه. يلا ناخذ معنا رجوان، حياك الله.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، اهلا وسهلا بالاخت رجوان.
2: اهلا فيك وبالجميع.
1: شو اخبارك؟ زينه؟
2: الحمد لله بخير، تمام بخير.
1: الله يحييك، اهلا وسهلا. نبغى تبهرينا، نبغى كذا تغلبين اللي سبقوك، سلطان، نوال، عمار، اعطونا مسافات بعيده. انت اطول مسافه سفر قطعتيها بالسياره كم كانت؟
2: والله اطول مسافه قطعتها كانت من عسير للمدينه، من الخميس نشيط للمدينه.
1: من عسير المسافه والله ما هي بسيطه صراحه.
2: اي والله.
1: كم يا سلطان تقريبا؟ فوق 800 كيلو.
2: كيلو يمكن ولا 900.
1: كم يرجوان؟ 900.
2: أقول يمكن 1000 كيلو 900 يمكن حولها.
1: 1000 كيلو. طيب ويعني بساطة في الرحلة ولا حسيت إنها كانت متعبة بالنسبة لك؟
2: لا والله رغم التعب اللي فيها والحر اللي كان فيها بس كنا مستانسين ومبسوطين.
1: طلعتم بالنهار أنتم؟
2: إيه طلعنا من العصر يعني وصلنا على المغرب كذا وصلنا.
1: ما شاء الله تبارك.
2: ايوه لا طلعنا من الصباح.
1: اي صباح، وش اللي من العصر للمغرب؟ فورمولا انتم؟
2: لا مو كذا، بس اننا وقفنا مكه بعدين كملنا الطريق.
1: ما شاء الله تبارك الله. طيب يعني ممكن تعيدينها مستقبلا ولا تقولي خلاص يعني توب من المسافه؟
2: لا والله ودي اعيدها صراحه، كنا مستانسين
1: رغم التعب
2: والمسافه.
1: يلا ارجوان 1200 كيلو، نشوف اليوم العدال اكبر مين ممكن يقطع مسافة أطول. أتمنى لك السلام إن شاء الله في حلك وترحالك دائما.
2: شكرا
1: لك وحياك الله، أهلا وسهلا فيك. طيب يا أهلا وسهلا بالأصدقاء الكرام اللي شاركونا. يقول هلا أبو فيصل والدكتور لولوة والغالي سلطان حياوي، يقول كانت نقطة الانطلاق من رابغ وصلت المدينة. هاي مسافة هذه ولا لا سلطان؟ رابغ المدينة. شكرا لك يا مازن، هذه أطول مسافة يعني سفر قطعتها. أيضا تحية، أهلا وسهلا أختم دلال، تقول أنا كنت أسافر من دمشق إلى بغداد 834 أربع مرات في السنة، وحاليا نسافر من المدينة إلى اليمن ونسافر ليومين ونص 1297. الله ما شاء الله تبارك الله. والله أختم دلال مسافات هذه، الله يقويكم إن شاء الله ويعينكم ويحفظكم في حلكم وترحالكم إن شاء الله دائما وابدا. في ناس تستمتع موضوع السفر هذا ما شاء الله تبارك الله، في ناس لا تقول لك يا أخي أنا أختصر على نفسي الوقت والمسافة وارتاح، أشوف لي أي مطار وأحجز لي أي تذكرة وخلاص انتهينا. لكن السفر بالسيارة له متعة خاصة صراحة، اللي يعني عنده سعة الصدر وطولة البال ممكن يستمتع بسفر السيارة أكثر. مكملين معكم وأكيد نعطيكم اليوم الكثير من الفقرات، منها تجارب وأنشطة صيفية ممكن تعيشها في السعودية والكثير من الأخبار الصيفية اللي إن شاء الله تعجبكم وتنال رضاكم. حياكم الله معنا على 012-647-1514. فاصل ونواصل، صيفنا أحلى.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جد أف أم.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقه، سبحانك يا من إليه مصير عباده، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرف، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسم، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

ترجمة

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: جدة اف ام على هواك. صيفنا احلى على جدة اف ام.
1: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم من جديد. تقريبا بشكل يومي نعطيكم بعض التجارب يعني الفعاليات اللي ممكن تعيشها وتستكشفها بالسعودية في مناطق مختلفة، مناطق جميلة، تجارب ممكن تمر عليك لأول مرة. اليوم يعني اخترنا تجربتين راح نستعرضها معاكم. التجربة الأولى هي مغامرة النزول بالحبال، وهذه في جبال عسير. بشكل شخصي أنا ما قد جربت المغامرة هذه، ولكن من المغامرات الجميلة اللي ممكن الواحد يستمتع فيها. طبعا بشكل عام عن التجربة، تستشعر فيها تدفق الأدرينالين واكتشاف جبال عسير بطريقة مبتكرة تماما من خلال تجربة النزول بالحبال. تخوض فيها تجربة النزول من المنحدرات الصخرية الطبيعية بأمان تام بإذن الله، بينما تستمتع بطلالات خلابة تمزج بين الرهبة والثقة بالنفس، ومغامرة تمنحك القوة والتمكين، وهي ممتعة للغاية حتى لو كانت هذه التجربة الأولى. إذا حبيت يعني أن تجرب هذه الفعالية وهالمغامرة، بعض النقاط فيما يتعلق بتجربة النزول بالحبال في جبال عسير: المغامرة راح تكون نزول من منحدرات صخرية طبيعية، عندك استمتاع بمناظر خلابة جبلية، تجربة آمنة محفزة تمنحك بالنهاية الثقة بالنفس، أكيد فيها مدربين محترفين لضمان السلامة والمتعة طوال المغامرة. وصف المغامرة: تمتد تجربة النزول بالجبال ما بين ساعة ونص إلى ساعتين، يعني يبغى لك شوية لياقة، ويفضل خوضها في الصباح الباكر. يعني في إمكانية أنك ممكن تجي في الصباح بدري قبل ما يصير الجو حار، وعند الساعة 3 مساء راح تكون الأجواء أكثر اعتدالا، وتضمن التجربة إرشادات أمان كاملة وتوجيه مستمر طوال الوقت. تتمكن من التركيز على اللحظة والاستمتاع بنزول سلس، وذكريات إن شاء الله ما تنسى وتستمتع فيها. فهذه أولى التجارب اللي معنا اليوم اللي تقدر تستمتع فيها في جبال عسير. التجربة الثانية يعني تجربة فيها شيء مختلف: يوم كامل بين عبق الورد وضباب الطائف، رحلة شاملة بالتجارب وفيها غداء كذلك. تفصيلا: تقضي فيها وقت استثنائي في الطائف مدينة ورد الملوك، وتستمتع برحلة ثرية تجمع بين الطبيعة، التراث، التجارب الأصيلة، اكتشاف المعالم التاريخية والأثرية برفقة دليل سياحي مختص راح يكون معك. تعيش تجربة مزارع الورد الطائفي والتعرف على أسرار عطر الورد الشهير، إلى جانب زيارة مزارع الفراولة وتجربة الفريك وسط أجواء المرتفعات الساحرة. تستمتع بوجبة غداء كذلك تراثية في مطعم ريفي مميز يقدم أشهى الأكلات المحلية، مع تنقل مريح راح يكون عبر مركبات حديثة يقودها سائقون محترفون. تشمل خدمة الإنترنت المجاني داخل مركبة، إلى جانب الضيافة السعودية الأصيلة وسط قمم الطائف الباردة وطلالاتها الخلابة. وصف التجربة: راح تبدأ الرحلة باستقبال الضيوف في نقطة تجمع وسط أجواء ترحيبية مميزة، مع تقديم هدايا رمزية تعكس روح الضيافة السعودية الأصيلة. أيضا إذانا ببدء يوم استثنائي في الطائف، الانطلاق راح يكون بعد ذلك لاستكشاف أبرز المواقع التاريخية والأثرية والمتاحف والمساجد الأثرية برفقة دليل سياحي مختص يعطيك يعني قصص المكان وتاريخه العريق. كذلك راح تكون بعض الأماكن متاحة للزيارة يعني فقط من الخارج بسبب أعمال الصيانة الجارية حاليا، ولكن راح يتم الشرح والتوقف للاستمتاع بالموقع والتعرف على تاريخه من الخارج. بعد الجولة التاريخية راح تتجه إلى مزرعة ريفية مميزة للاستمتاع بوجبة غداء تراثية طائفية وسط الأجواء الباردة والطبيعة الساحرة، قبل أن تخوض تجربة فريدة للتعرف على زراعة الورد الطائفي وأسرار العناية به. طيب هذه اليوم اخترنا

تجربتين أمس كانت فوهة البركان الخامد، كذلك أمس اخترنا المنطاد في العلا، التجربة الرحلة اللي كانت من المدينة إلى العلا كذلك. اليوم عندك هذه التجربتين وفي تجارب كثيرة منوعة واختيارات يعني ممكن تستمتع فيها في كل مكان، ولكن اخترنا لكم اليوم هالتجربتين اللي ممكن إن شاء الله تلاقي استحسانكم من خلال روح السعودية. تقدرون أكيد تشوفون كافة التجارب الموجودة في بلادنا وفي مناطق يعني مختلفة تستمتعوا فيها وتحجزون في التاريخ والوقت اللي يعجبكم. احنا مكملين معكم واكيد عندنا المزيد من الاخبار والفقرات في برنامج صيفنا احلى. للتذكير اليوم نتكلم في موضوعنا هذا، وش اطول مسافة سفر قطعتها بالسيارة، وهل انت من هواة اساسا يعني الجلوس بالسيارة ولا لا؟ حياكم الله عبر تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلاس وبالاتصال على 012-64-77154.

0: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يومياً السادسة مساءً على جدة FM. صيفنا أحلى على جدة FM.

0: أهلا وسهلا فيكم وحياكم الله في ساعتنا الثانية أصدقائنا الكرام. اليوم رحب فيكم من جديد برنامج صيفنا أحلى. أنا معكم خالد مستور في الإخراج سلطان المحياوي. نتكلم في موضوعنا هذا اليوم عن أطول مسافة سفر أنت قطعتها بالسيارة، وهل أنت من هواة الجلوس في السيارة ولا لا؟ إحنا في أجواء صيفية فطلع أكيد أكثر المناطق السياحية موجودة، فالواحد يبغى أكيد يروح يستمتع، ولكن خيارات السفر ممكن تختلف بين الناس. في اللي يفضل يروح بسيارته، وفي اللي يختار على نفسه يعني الأريح يختار طيران ويروح ويستمتع برحلته. ونرحب فيكم دائما على 012-64-771-54، تطبيق الإذاعة السعودية كذلك سعودي راديو بلاس، والواتساب 8-0-244-2828. ناخذ معنا يلا أول اتصال في ساعتنا الثانية، نقول ألو. هلا مازن.
1: يا هلا وغلا أبو فيصل. يا هلا وغلا حبيبي،
0: حياك الله. كيف حالك مازن؟ طيب
1: يا حبيبي، بخير، جعلك بخير. أنت كيفك يا عيوني؟
0: والله الحمد لله، مستانسين مبسوطين، أمورنا زينة
1: يا حبيبي.
0: الله يخليك. تقول لي أطول مسافة سفر من المدينة الرابغ؟
1: أي والله، كانت يمكن أخذتها من الساعة يمكن واحدة، وصلت يمكن أربعة، يمكن ثلاث أربع ساعات.
0: مسافة كم؟ يمكن 300 كيلو ولا؟
1: يعني فيها توقفات، كانت يعني فيها بعض التوقف والحمد لله.
0: سلطان عندي هنا اليوم دليل سياحي قاعد يعطيني بالكيلومترات، من رابغ للمدينة كم؟ أقل من 300.
1: أقل
0: يعني. خدتها في أربع ساعات وقفت.
1: أيوه، لأنه أيوه وقفنا لأنه ما تعرف الصلاة والبنزين وهذا.
0: أيه
1: هي هذا ثلاث ساعات بس، هي من لكن إحنا طولنا شوي عشان التوقف يعني.
0: لا لليوم ما تقدر تنافسهم، عندنا مسافات في ناس قاطع 1900 كيلو، في ناس 2000 كيلو، أنت 300 كيلو وأربع ساعات، بطيء يا أخي.
1: بتعني السلامة يا أبو.
0: أكيد يا حبيبي أكيد. طيب أنت مو من هواة الجلوس في السيارة يبدو لي يعني، ولا المسافات الطويلة؟
1: لا أنا ما كنت جاءت بالكلام وبدول الكلام ده. أنا أفضل يا الطيارة يا القطار.
0: القطار أي أكيد اختيارات أسهل. طيب لو اليوم جيناك أنا وسلطان وقلنا لك والله تعال معنا محمول مكفول طالعين من رابغ لين أبها بس بالسيارة وبنطلع الصباح بدري.
1: لا لا لا لا لا لا لا لا لا
0: ما تبغى.
1: لا لا لا لا لا طيارة أرحب.
0: ممكن نبنشر ولا شيء. صح
1: يا ساتر يا رب
0: عادي يا أخي، إيش المشكلة؟ كل الناس تبنشر. طيب الله يطول بعمرك، إن شاء الله ساتر بتواصلك، وإن شاء الله رحلات سعيدة دائما.
1: سماعي لك يا أبو فيصل، وأنا أسعد سماعي لك يا أبو فيصل وبالفواصل الجميلة لسلطان بحياتي.

0: حبيبي والله شكرا لك يا صديق.
1: حبيبك
0: حياك الله يا لسالة. أفراح حياك الله.
2: الله يحييك ويبقيك يا هلا والله. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، كيف حالك يا أفراح؟ زينة
2: الحمد لله. كيفك أستاذ خالد، أخبارك؟
0: والله الحمد لله، سعيدين جدا بأجواء الصيف.
2: الله إن شاء الله دوم يا رب.
0: الله يخليك. قولينا يلا تدخلين في التحدي معهم ولا لا؟
2: لا والله.
0: قولينا أطول مسافة السفر قطعتيها بالسيارة كم كانت؟
2: والله من مكة لأبها.
0: من مكة لين أبها؟
2: أيوة.
0: لا أدينا التفاصيل.
2: والله شوف أنا ما عندي مشكلة، يعني ما مع جلسة السيارة ولا شيء، كان أخوي هو اللي يسوق، وقبل هالمشوار كمان صار طفولتي كان والدي الله يرحمه هو اللي كان يسوق. ما أعرف كم كيلو، لكن تقريبا من 12-13 ساعة.
0: 12-13 ساعة من مكة لنبها؟
2: أيوة تقريبا زي كذا، ما أظن أكثر من كذا.
0: أتوقع فيها توقفات يعني مساحة
2: طويلة. لازم لازم إلا مصلي او مثلا يتغدون او
0: شيء. ممكن اي اكيد المسافه اقل من كذا شوي نوعا ما.
2: ايوه.
0: وطيب استمتعتي بالرحلات هذه ولا قلتي خلاص؟
2: لا والله لا والله بالعكس عادي، ترى ما عندي مشكله مع جلسه السياره، حتى لو تحب عادي.
0: اي اللي ما يسوق عادي.
2: ايوه على قولك.
0: اللي يسوق له موضوع مختلف.
2: اي والله.
0: طيب اليوم لو قالوا لك يعني تقطعين مسافه اطول من كذا، يعني من مكه تروحين لين الدمام،
2: عادي يا ريت والله. جي الشرقية
0: ما عندك مشكلة بالسيارة طبعا؟
2: ما عندي مشكلة.
0: عساك القوة إن شاء الله يا رب، رحلات سعيدة وممتعة لك والعائلة الكريمة
2: بإذن الله.
0: شكرا يا فرح، حياك الله.
2: العفو يا هلا.
0: أهلا وسهلا. ناخذ معنا اتصال، نقول ألو.
3: ألو،
0: حياك الله يا وفاء.
3: مساء الخير عليكم.
0: مساء النور عليك، يا أهلا وسهلا.
3: أهلا
0: أخت وفاء.
3: إيوة أنا سامعة موضوعكم، واليوم والله بتكلم عن السفر اللي مرة هذا تجرب عليه وفيها بعد موقف مضحك.
0: يلا ضحكينا هات.
3: والله إحنا يعني كنا نسافر وإحنا أطفال، لأن كبيرة ما نسافر، بس اليومنا صغار كنا نسافر. وأذكر كان عمري في صدى يرد فيه. إيش عندكم؟
0: إيش عندنا؟ إيش عندك أنتي؟
3: صدى يرد من عندكم، صدى صوت يسمع
0: من عند يرد. يعني توقعين الاستوديو شغال على سبيكر؟
3: عندكم الكنترول يرد صوتي.
0: والله يا أختي اللي
3: إيوة. طيب بكمل.
0: يلا راح الصدى.
3: إيوة راح
0: عشان سلطان مقفل السبيكر. إيه يلا
3: إيوة أكمل. بعدين يعني أذكر كان عمري 8 سنة أو 9، وكانت أطول رحلة. إحنا كنا نصيف صيفيات أبها الخميس الطايف، ذاك اليوم صيفنا وخميس مشيت. ها
0: حلو الكلام.
3: ايوه طولنا شهور، وبعدين واحنا راجعين واحنا كنا نسافر ناخذ سياره تجربه سافر، ما نعرف احد، هو الناس يعرفون اللي يروحون ذيك المناطق. فاحنا المهم جيتنا بعد ما خلصنا صيفيتنا، جينا من الخميس مشيت، وراعي البيت هو اللي جابنا. ها
0: ايوه
3: هو اللي جابنا، كان عنده صالون.
0: ايوه
3: جاء سافرنا يعني من الخميس، فرجعتنا الصبية يعني بنرجع خلصنا صيفيه، وكان هو معه صالون، بس هو كان يعني ونص عمره عنده مشكلات صحية يعني في الجهاز التنفسي، يعني صعب.
0: رأي الصالون هذا.
3: أيوة. وسط نص عمره وأريض وسمين وكذا وعنده مشكلات، فأصر اللي يسافر بنا. أنا صاحب أبوي وسمين ومستأجرين ساكنين في بيته.
0: طيب بعدين وصار
3: في الطريق ذيك الأيام، ذاك الزمن في الخميس مشيت كلها يعني صحراء ورمال، وحتى الجو حر والله ما تبغاه. المهم برهنا الصباح ركبنا في السيارة ومشينا لين قد الساعة، قلنا بعد الظهر في الطريق، فتعب الرجال وابوي تعب والعائلة كلها، احنا اطفال
0: فاضطرينا
3: ننزل. ايوه نفرش لنا مكان بر في البر ونجلس نرتاح، واكلنا وشربنا. والرجال بعد الموقف المضحك انه من تعبه وفحمان وكذا نزل هبالة بخدة وزولية ورقد نص ساعة وطولنا وهو رابع.
0: ايه رقد خلاكم.
3: ايه لا فرش وجالس مع ابويا كانوا ومفرش زولية، فحط المخدة ويلا رقد، وجلس نستني قومت نكمل الرحلة قدنا بعد الظهر.
0: ايه
3: قوم يا اخي قوم ابويا قوم يا تأخرنا لين عود قام. اه والله نسيت وما ادري شو ذولا اشتروا وما ادري شكلها.
0: لا حول ولا قوة الا بالله.
3: وانهم كملنا الرحلة هو يسوق بالبطيء لأنه

0: تعبان الرجال مرة
1: مدلل. أي لا بأس عليه،
0: مشاكل عنده صحيح. المهم والله تعب في الطريق والحر والسيارة، لكن إيش وصلنا صبيا في قراب العصر، قراب العصر مثل وصلنا بعد العصر، أخذنا ساعة راحة بعد الظهر كذا.
1: أهم شيء وصلتم بالسلامة يعني، رجعكم بخير.
0: وصلنا بالسلامة، لكن والله ما زلنا أذكر هذا الرحلة إنك كنت جيعانة وظامة وجوع وتعب.
1: أنا أتوقع بعد هالنوع من الرحلات
0: توصل الرجال
1: الله يرحمه إن شاء الله يذكره بالخير، الله يرحمهم جميعا. وبعدها خلاص أنت ما عاد تطلعين رحلات بالسيارة؟
0: بعدها سافرنا مدن كثير في مناطق المملكة، أبها وغيرها والطائف، لكن هذه رحلة عمري يمكن 8 و9، لكن ما زلت أذكرها. والله طيب الرجال الله يرحمه، قلت من زمان قلت وفاء أبويا.
1: الله يرحمه إن شاء الله، الله يرحمه. الله يخليك يا وفاء، شكرا.
0: أطول رحلة من الخميس مشيت للقبلة،
1: والله طويلة
0: من الصباح وصلنا العصر،
1: رحلة طويلة جدا، مسافة قصيرة يعني ما تستاهل.
0: تعب وشاقة وظبا وجوع وكل شيء.
1: يلا ان شاء الله ايام جميله قادمه وذكريات.
0: لا ما عاد السعفه خلاص، تعبنا من السفر والتحمس. والله شكرا.
1: الله يخليك، شكرا يا وفاء على المشاركه. حتى ما خلتني اشكر. عموما يعطيك العافيه، شكرا انه شاركتينا وكل الاصدقاء اللي احنا جزء من وقتهم اليوم. هذه المشاركه من عبد الله بركات يقول مساء الخير خالد وسلطان، يقول اطول مسافه قطعتها من بريده للطائف، مسافة والله. يقول جلسنا يومين ورحت من الطائف لأبها، والسفر في السيارة حلو خصوصا إذا كان فيها سواليف تونس. والله يفرق عبد الله خوي، السفر والناس اللي معك في السيارة تفرق نفسياتهم سواليفهم. إن شاء الله كانت رحلة جميلة وممتعة. أموال جمطيري حياك الله تقول السلام عليكم، أطيب أمنياتي إليكم في صيفنا أحلى. تحياتي خالد. سلطان تقول مشينا الساعة 3 الفجر من حفر الباطن إلى مكة بسيارة، وأحلى سفر ورحلة ممتعة بصراحة، لكن لم نتوقف في الطريق، أما المسافة تقول والله ما أدري كم. يعطيك العافية أمواج المطيري، شكرا لك، وإن شاء الله يا رب رحلات سعيدة وممتعة. مكملين معكم إحنا في صيفنا أحلى، وتقدروا تواصلوا معنا في البرنامج ونسمع أصواتكم على 012-64-771-54 فاصل، ونرجع مع أخبار الصيف.

0: مع إشراقة كل يوم. نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح، بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

صيفنا أحلى على جدة اف ام. حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم. خلونا ناخذكم في جولة إخبارية عن أجواءنا السياحية والترفيهية. نجران وجهة سياحية صيفية جاذبة بمقوماتها الطبيعية والأثرية وفعاليات صيف نهاية 2026. تعد منطقة نجران وجهة سياحية جاذبة خلال إجازة الصيف هذا العام بما تحتويه من مقومات طبيعية وثقافية وتراثية إلى جانب الأنشطة والبرامج الترفيهية ضمن مهرجان صيف نهاية 2026 الذي تنطلق فعاليات إن شاء الله الأسبوع المقبل وتنظم أمانة نجران على مدى شهر كامل. وهيئة أمانة نجران منتزه الملك فهد الوطني، منتزه الأمير جلوي بن عبد العزيز في أبرشاش، وحديقة الأمير تركي بن هذلول بحي الجامعة، ومنتزه الصفا غرب مدينة نجران، إضافة إلى أكثر من 110 حدائق و36 ممشى رياضي وخمس مساحات لاستقبال الزوار خلال إجازة من خلال تكثيف أعمال الرقابة الصحية والنظافة وزراعة الأشجار والزهور وقص المسطحات وصيانة الممرات والأرصفة وأعمدة الأنارة وألعاب الأطفال والمرافق الخدمية، مما يسهم في تلبية رغبات الزوار والعائلات وإيجاد بيئة طبيعية جاذبة. وأنهت الأمانة استعداداتها لإطلاق مهرجان صيف نهايل الذي يضم أكثر من 120 فعالية ثقافية وترفيهية موزعة على 11 موقع، تشمل منتزه الملك فهد، منتزه الأمير جلوي، وحديقة الأمير تركي، ومركز الفعاليات والمؤتمرات وادي نجران، وملعب إدارة التعليم، وجبل عوم، والنافورة التفاعلية، وحديقة الصفا، وذلك ضمن جهودها لزيادة الحركة السياحية والاقتصادية وتعزيز مكانة نجران كوجهة صيفية متميزة. طبعا يضم المهرجان باقم الفعاليات والبرامج المتنوعة، أبرزها ليلة أهالينا والخيمة التراثية، ومهرجان التسوق إلى جانب دورات تدريبية ومهارات الفروسية والعروض القتالية وتسلق الجبال، ومسابقات فنية مثل ريشة فنان، العزف الكلاسيكي كمان، ومهرجان أطفال الرؤية، كما تقام مسابقات غنائية بعنوان صوتك هايل تستمر 3 أسابيع على ملعب إدارة التعليم، إضافة إلى فعاليات وأنشطة رياضية وثقافية وتعليمية وفنية صممت لتوفير تجربة ترفيهية متكاملة وتحفيز المشاركة المجتمعية. طبعا تمتلك نجران إرثا حضاريا غنيا يمتد لآلاف السنين، يتجسد في أكثر من 186 موقع أثري مسجل لدى هيئة التراث، في مقدمتها موقع الأخدود الأثري ومنطقة حمى ثقافية التي تضم أكثر من 6400 نقش ورسم صخري ما أهلها للتسجيل في قائمة التراث العالمي. كما توجد الأسواق الشعبية المفتوحة التي تعرض منتجات الحرفيين المحليين، إضافة للفنون الشعبية الحية برقصات وأهازيج وممارسات يومية تعرض بانتظام ضمن الفعاليات التراثية والقرى التراثية والأسواق المفتوحة. ومن نجران وإلى الجوف، اسطبلات الخيل بالجوف، وجهات تستحضر أصالة الفروسية وتجارب الضيافة الريفية. تسهم اسطبلات الخيل في منطقة الجوف في تقديم تجارب تجمع رياضة الفروسية وأجواء الريف، مستفيدة من المقومات الطبيعية التي تزخر بها المنطقة وما تحمل الخيل العربية الأصيلة من مكانة راسخة في الثقافة السعودية. وأصبحت هذه المواقع مقصداً للمهتمين بركوب الخيل والراغبين في خوض تجارب مستوحاة من البيئة المحلية، حيث توفر برامج تعليمية وتدريبية تعنى بمهارة الامتطاء

الإطفاء والعناية بالخيل إلى جانب أنشطة ترفيهية تناسب مختلف الأعمار. وتمنح الإسطبلات زوارها فرصة لاستمتاع بالأجواء المفتوحة والتعرف على جوانب من الموروث المرتبط بالفروسية في مشهد يجمع الرياضة والطبيعة والعادات المتوارثة، مما يعزز ارتباط المجتمع بهذا الإرث العريق. وأسهمت تلك الوجهات في إثراء المشهد السياحي بالمنطقة من خلال تقديم أنماط متنوعة من الأنشطة المرتبطة بالريف، بما يواكب تنامي الاهتمام بالتجارب الأصيلة التي تعكس هوية المكان وتفاصيله الثقافية. ويعكس انتشار هذه المبادرات جهود أبناء الجوف للمحافظة على عناصر التراث وتنمية الأنشطة المرتبطة بها، بما يسهم في إبراز المقومات المحلية ودعم الحراك السياحي انسجاما مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تعزيز جودة الحياة وتنويع الخيارات الترفيهية والثقافية. أكيد عندنا المزيد من الأخبار والفقرات استقانة في برنامج صيفنا أحلى، وبعد شوي إن شاء الله نرجع ونستقبل اتصالاتكم من جديد. اليوم تكلمنا في موضوعنا هذا، وش أطول مسافة سفر قطعتها بالسيارة؟ ذكر برقم الاتصال 012-647-7154.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
2: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: @jeddah_radio وقناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو وفي سناب شات جدة FM وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
1: صيفنا أحلى على جدة FM.

0: أهلا وسهلا فيكم أصدقائنا من جديد في الجزء الأخير من برنامج صيفنا أحلى. أكيد مكملين ومواصلين معكم اليوم مع أخبارنا وفقراتنا في هالبرنامج، وأكيد هالبرنامج يظل تفاعلي ونستقبل فيه اتصالاتكم دائما. اليوم كان سؤال برنامجنا: وش أطول مسافة سفر قطعتها بالسيارة؟ خاصة إحنا في فترة صيف وسفر والواحد يستانس ويطلع ويجي، وهل أنت من هواة الجلوس في السيارة ولا لا؟ حياكم الله على تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلاس، والاتصال على 012-64-77154. ناخذ معنا اتصال، نقول ألو.
1: ألو،
0: هلا محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحبا، وعليكم السلام.
1: عليك. كيف الحال؟ شلونك؟
0: بسعدك الحمد لله. شو أخبارك محمد؟
1: الحمد لله، أبشرك بخير.
0: الله يديم
1: والله
0: عليك.
1: اتصالكم جاء على قولتهم في في وقته.
0: في وقته زين، كويس الحمد لله.
1: أطول سفر كان قبل يمكن 4 سنوات من عرعر إلى الرياض إلى وادي الدواسر.
0: ما شاء الله تبارك الله، كم كيلو هذه كانت؟
1: من عرعر إلى الرياض تقريبا 1100، ومن الرياض إلى وادي الدواسر 600.
0: 1700 كيلو
1: تقريبا.
0: ما شاء الله، يعني كانت على قولتهم دعسة واحدة ولا فيها محطات؟
1: لا لا والله الحالي، أحب أسافر الحالي.
0: يعني الحالك. طيب قل لي، انت رحت للاهل ولا
1: لا؟ كان مهمه عمل وكنت في عرعر،
0: اي،
1: ورجعت قعدت في الرياض يمكن ساعتين او 3 ساعات. لا والله، وصلت 10:30 الصباح، طلعت قبل المغرب الى وادي الدواسر.
0: ما شاء الله تبارك الله، انت اساسا من عرعر.
1: اي، ومن وادي الدواسر رجعت الرياض الى عرعر.
0: ما شاء الله تبارك الله. هذه كانت في ايام ولا في يوم؟
1: تقريبا خذتها في يومين او 3 ايام.
0: 3 ايام. من هواة السيارة مبين عليك محمد.
1: والله تقدر تقول، لان ما جلست وادي الدواسر يمكن لغير 3 ساعات او ساعتين.
0: ما شاء الله،
1: اخذت الاهل ورجعت.
0: ما شاء الله، لا تدخل منافسة 1700.
1: والان اكلمك جاي من عرعر متجه للرياض.
0: اي، راعي سفر وراعي سيارات الموضوع.
1: لا والله مهمة عمل.
0: الله يعينك ويقويك.
1: المفروض تنتهي يوم الخميس، لكن بفضل من الله سبحانه وتعالى مشانا اليوم، والآن باقي على الرياض تقريبا 125 إلى 120 كيلو.
0: 120
1: هذا الآن بالتحديد على طريق الرياض القصير.
0: هذه فرحة الواحد لما يسلم، يمشي عادي ما عنده مشكلة
1: تقريبا. تقدر تقول.
0: الله يوفقك يجمعك بأحبابك حبيبنا.
1: الله يعطيك العافية على تحت الفرصة.
0: يا بعد راسي، شكرا لك. توصل بالسلامة محمد.
1: الله يسلمك يا شرم.
0: يا مرحبا، حياك الله. راعي خطوط محمد، عسى يوصل بالسلام ان شاء الله. من يسمع نقول الو. هلا وسهلا احمد.
2: ايوه، السلام عليكم.
0: يا مرحبا، وعليكم السلام محمد، حياك.
2: هلا استاذ خالد وجميع المستمعين. ذاك
0: شو اخبارك اخونا محمد؟
2: الله يسلمك والله بخير.
0: طيبين؟
2: الله يسلمك والله بخير الحمد لله.
0: تمسك خطوط ولا تمسك بوابه المطار؟
2: لا، بالنسبه لي اكثر شيء خط، يعني تقريبا
0: خط. ها،
2: نعم صحيح.
0: طيب أطول مسافة قطعتها كم كانت كيلو؟
2: تقريبا 900 إلى 1000 كيلو يمكن.
0: 900 إلى 1000 كيلو، من وين لوين؟
2: من المدينة للرياض تقريبا.
0: المدينة للرياض، والله مسافة ما هي بسيطة.
2: نعم.
0: يعني أنت تسوق ولا في أحد؟
2: لا أنا السواق.
0: أنت تسوق. طيب تحب السفر بالسيارة، تحس عادي ولا يا أخي ممل أحيانا؟
2: لا يعني أشوفه عادي، بس أحيانا الواحد يعني يكون يعني مثلا بعد فترة كذا يوقف، يعني يريح شوية ويرجع ياخذ. انا اشوف السيارة يعني هواية اكثر من مثلا انه يعني بالطيارة.
0: بس بالسيارة ممكن تكون احلى، يعتمد حسب جوك. الناس اذا انت تحب يعني يكون معك اشخاص معينين.
2: لا يعني الافضل معك.

0: اكيد اذا كان معك احد، بس يعني لوحدك لا صعب.
1: اي والله كفو، لا والله مسافه ما هي بسيطه صراحه.
0: كفو كثير. نعم
1: يا بعد راسي، شكرا لك وتوصل بالسلامه دائما
0: للجميع ان شاء الله.
1: حياك الله، يا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا فيك احمد. هلا والله.
2: السلام عليكم، مساء الخير.
1: وعليكم السلام، مساء النور، حياك الله.
2: كيف الحال؟ بخير
1: والله. خير الله يحفظك، كيف امورك يا احمد؟
2: والله تمام الحمد لله.
1: طيبين؟
2: الحمد لله.
1: شكلك جاي من سفر.
2: والله لا، الحر عندنا محتاج ابها.
1: اي بالها ابها اجل. شوف لك عذر، شوف لك شغل، شوف لك اي شيء، روح ابها.
2: ما هو والله كنا بنرتب انا والعيله، يعني احنا كنا هنروح الأجازة دولة أوروبية أو نروح مصر. لا هنا الجمال حرفيا، كنا عاملين خطة بقى أبها وعسير، وبعد كده نطلع على جدة، وبعد كده مكة، وبعد كده المدينة.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
2: أنا متعة الحياة سفر بالسيارة.
1: أنت من هواة السيارة، إحنا جينا على الجرح مثل ما يقولون يعني.
2: جدا يعني، كنت عايش في أوروبا فترة، كنت أتنقل أوروبا كلها بالسيارة. في مصر من اسكندرية لمرسى علم ده كده 16-17 ساعة.
1: أوه مسافة والله.
2: طبعا من الشمال لأقصى الجنوب، خلاص بقى عد البحر أوصل عندكم ضبة.
1: تنور يا حبيبنا، أهلا وسهلا فيك. تنور. يعني أطول مسافة أنا احترت، يعني إذا أنت سافرت في أوروبا كاملة بالسيارة أيضا كمان يعني.
2: نفس وضعية يعني، حبيت اشوف الجمال بصراحه واعمل مقارنه بصراحه، يعني اكون معك صريح. لقيت في اختلاف مليار ما بين الامان والامن والطمانينه، الطرق حصل معاك اي شيء. يعني مش عايز اقول لك، في مره كنا انا معايا اسرتي بالكامل والاولاد
1: ما شاء الله،
2: فكنت انا قاعد في شروره، تخيل نطلع من شروره للمدينه، فطالع من شروره فطالع السياره عطلت مني على الطريق. في خلال اقل من 15 دقيقه لقيت طيارتين دوريه واقفين تعاونوا، احنا واقفين معاك لحد ما تخلص كل لا ده انا ما شفتوش صراحه، شفتوش في دول كتير صراحه. الامر ده فيه رقي ونزاهه وجمال رفيع.
1: الله يخليك يا حبيبنا، تسلم.
2: خلي بالك، بص انا صريح ما اديش كومنت غير ان انت تمشي في الاماكن تحس بالطبيعه، البكر اللي هي جميلة ربنا يديمها يا رب ويحافظ عليها، مفيش تلوث مفيش حاجة، تتفرج على كل شيء ما بين الخضرة على الطريق، ما بين الجبال، ما بين البر، ما بين البحر. لا جميلة جدا.
1: الله يخليك يا حبيبي.
2: خطة الزيارة البداية دي حصل فيها تريب كده خدت عين، يعني ابني بقى تعبت.
1: الله يخليك،
2: مفيش أجازة.
1: لا بأس عليه إن شاء الله يا حبيبنا، ويحفظ لك أسرتك الكريم وتستمتع في بلدك الثاني، وأهلا وسهلا بك دائما. الله يخليك، أكرمتنا بكلامك الطيب وانعكاس روحك الجميلة.
2: ده حق على فكرة أستاذ خالد، ده مش كلام بتزين بيه يعني، ومش كلامي كل بيتكلم بكده ما شاء الله. يعني
1: الله
2: يعني حتى لما أنا روحت للدورية وبشكره، قال لي ده حق واجب، ده حق واجب، ما بنستناش وننتظرش عليه شكر، ان هو يستنى معايا 4-5 ساعات واكتر منتظر معايا على الطريق. يعني امور ما شاء الله.
1: الله يخليك يا حبيبنا، حق واجب، وتسلم طال عمرك على كلامك الطيب، ليس بغريب. اشكرك على كرم كلماتك، واتمنى لك ان شاء الله السلام وتستمتع دائما في بلادنا. تسلم يا حبيب القلب. حياك الله، يا اهلا وسهلا. اتصال صديقنا الجميل أحمد جاء متوافق مع آخر خبر عندنا بعنوان الإحصاء. السعودية من أكثر الدول أمانا في العالم لعام 2025، تصدرت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى بين دول مجموعة الـ20 حسب بيانات الدول في قاعدة بيانات الأمم المتحدة لمؤشرات أهداف التنمية المستدامة، مقارنة بنتائج مؤشر الأمان لعام 2025 الذي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء اليوم، حيث أظهرت النتائج أن نسبة الذين يشعرون بالأمان من إجمالي السكان أثناء السير بمفردهم ليلا في مناطق سكنهم بلغت 97.7%. وأوضحت النتائج التي أعلنت عنها الهيئة دور قطاعات الدولة ذات علاقة في تحقيق الأمان الذي ينعم به سكان المملكة في المناطق والمحافظات كافة، إذ جاء ذلك انسجاما مع الجهود المبذولة لتوفير الأمن والأمان والحياة الكريمة في المملكة العربية السعودية في العديد من المجالات المختلفة، منها الأمن الاقتصادي والغذائي والبيئي والصحي والاجتماعي والسياسي والفكري والتقني والتقني والسبراني وغيرها، والارتقاء بالخدمات المقدمة تحقيقا لرؤية المملكة 2030. إن شاء الله أكون وفقنا في تقديم حلقة اليوم صيفنا أحلى، يوميا معكم طوال أيام الأسبوع 7 أيام من 8 إلى 10 مساء. فشكرا لاستماعكم، وأن كنا جزءا خفيفا إن شاء الله من يومكم، ويعطيكم العافية. نلتقي بكرة في نفس الموعد. كنت أنا معكم خالد مستور، في الإخراج سلطان حياوي. نستدعكم الله، فمان الله.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة FM.
3: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
1: الآن على جدة FM.
4: يا هلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، أوقاتكم دائما وأبدا سعيدة بكم، بالتأكيد أوقاتكم تمطر وردا. يا هلا وسهلا بكم، أكيد معانا في الحرف 29 الذي يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. كل الإخراج والإبداع أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي.

29 على جدة اف ام. طيب احنا رجعنا لكم مستمعينا الكرام، يا هلا وسهلا بكل من ينضم الينا الان. اكيد انتم معانا في الحرف التاسع والعشرين. شكرا لكل اصدقائنا يعني اللي بيستمعوا لنا سواء على الراديو او على تطبيق سعودي راديو بلاس. اليوم حابين بس قبل ما نبدا الحلقه بس ننوه ونعتذر عن اليوم ما في واتساب، في مشكله تقنيه. تمام، يعني إذا تحبوا أكيد تشاركوا، بإمكانكم تشاركوا على الدي إم، على الدايركت مسج في حسابات الخاصة سواء منصة إكس أو سناب شات. أكيد ما أستغنى عن مشاركاتكم، عن افتتاحياتكم، عن آرائكم في موضوع اليوم إن شاء الله. وقبل ما نروح للموضوع خليني أبدأ معاكم بالافتتاحية لليوم، بتقول عن الهيبة الصامتة. هذا في شيء في علم النفس اسمه نمط الهيمنة الهادئة أو الهيبة الصامتة. هم أشخاص لا يحتاجون للثرثرة ولا يحتاجون لإثبات شيء، يعني هم يرون ويفهمون ويمرون ويكملون بثبات، لا يبحثون عن الضجة الفارغة، لا يبحثون عن الصوت العالي، لا يبحثون عن الأضواء. ليش؟ لأن نورهم هو داخلي. هم أولئك الذين لا يحتاجون للبهرجة الكاذبة ولا ليحترموا، بل فقط للصدق والثقة والنضج في ردود الفعل. خلينا نقول في هذه الافتتاحية، تذكر دائما ليس كل من لا يلفت انتباهك فارغ. الهدوء حين ينبع من وعي يصبح أكثر الأصوات علوا وصدى. هذه افتتاحية اليوم حبيت أننا احنا نبدأ فيها. وخلينا نروح لموضوعنا اليوم. والله هو في نقاش كذا صار تحت الهواء أنا وسلطان، وفعلا أيدنا سلطان في نفس الملاحظة، ويمكن كلنا إحنا قاعدين نلاحظ هذا الشيء. يمكن إحنا شخصيا مرينا فيه أو إحنا لسه ما مرينا، أو إننا إحنا عندنا القدر الكافي من الوعي والنضج أوكي عشان نحاول إنه لا يعني. لكن الجيل الجيل التكنولوجيا هو الملاحظة اللي احنا قاعدين نشوفها، هو قاعد يمر فيها. كيف اليوم موضوع حلقتنا؟ كيف أثر التواصل اللحظي أو الرقمي على قدرتنا على التعبير؟ كيف؟ خلينا نبدأ نقول زمان كان الإنسان يعني يعبر عن ما في قلبه، يعبر عن أفكاره. تمام، يعني كانت عدم الفصاحة يعتبر شيء غير جيد. الكل يسعى أن يكون فصيح اللسان، يعرف يعبر عن أفكاره لأنه هي كانت وسيلة التعبير الرئيسية. تمام، كان الشخص يحمل

قلبه الكثير من الكلام عشان يقوله لما يلتقي بمن يحب من أصدقاء من عائلة إلى آخره. اليوم إحنا قاعدين نتواصل في كل لحظة مع بعض، أوكي؟ لكن مش بالكلام، قاعدين نتواصل باللايك، قاعدين نتواصل بالشير، قاعدين نتواصل بالديسلايك، مش عارف إيه، بالرموز التعبيرية، تمام؟ اليوم إحنا هل أصبحنا نعبر أكثر أم إننا أصبحنا نقول أقل؟ تمام؟ لم يكن التعبير يوما فقط مجرد كلمات، التعبير هو إنك تصف ما تشعر به، إنك أنت تفهم نفسك، إنك أنت تشرح ما بداخلك، أن تقول أنا سعيد، أنا زعلان، أنا حزين إلى آخره، أنا خايف، أنا مشتاق، أنا ممتن، أوكي؟ لكن لما تخيل إنك تستبدل كل المشاعر الحلوة هذه إيش ما كانت، أوكي، بإيموجي واحد بس، زي ما قال سلطان، الناس ما صارت تتكلم، الناس صارت بس تختصر، صاروا فقط يختصرون الكلام بجملة واحدة. اليوم نتكلم عن هذا الموضوع بالذات، واللي احنا قاعدين نلاحظه في بالذات في الجيل الجديد، تمام، زي ما يقولوا، أو جيل التكنولوجيا. طبعا في دراسات نفسية، دراسات اجتماعية، راح نتكلم عن ماذا يحدث للدماغ في التواصل الرقمي اللي بيعتمد على السرعة والاختصار والاستجابة الفورية، بينما التعبير أو الكلام الإنساني، صرنا نقول كذا إحنا، أوكي، بينما الكلام الإنساني يحتاج إلى العمق، يحتاج للتفكير، يحتاج للتأمل، يحتاج لاختيار الكلمات، يحتاج لصياغة الكلام وتنسيق الكلام وصياغة الأفكار وترتيب الأفكار. مع الوقت عارفين إنه هو راح يعتاد هذا الدماغ على الحل الأسرع، فيصبح التعبير المطول أو الكلام المطول مجهد، وهذا اللي احنا قاعدين نلاحظه. يعني انا شايفه كثير، يعني مرت علي حالات انه مثلا في شيء، شغله حلوه، في منظر جميل، حصل حادث معين، تجربه جميله او موقف حلو كثير، انا مستنيه التعبير من هذا الشخص، ابغاه يتكلم. حقيقي انا سويت يوم من الايام كده مفاجاه، ابغى هذا الانسان يتكلم، يعبر عن المفاجاه اللي انا تعبت فيها وسويتها وكذا والى اخره. كان كل الكلام عبارة أو كل المشاعر عبارة عن جملة واحدة كيوت بس. طيب هذا هو موضوعنا اليوم، أرجع نوي مرة ثانية، اليوم ما في واتساب لخلل تقني فني، لكن تقدروا تشاركوا أكيد على حساب إذاعة جدة في منصة x@jeddah_radio تحت التغريدة الخاصة ب29. تقدروا كمان تشاركوا على DM في الحسابات الخاصة. خلينا نروح نغني مع سلطان ونرجع، لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام، يا هلا وسهلا بكل اللي انضم معانا الان. طبعا اليوم اذكركم تقدروا تشاركوا معانا على موضوع الحلقة على منصة اكس في حساب اذاعة جدة، على منصة اكس ات جدة اندرسكور راديو. تقدروا تشاركوا في الدايركت مسج في حساباتي. اهلا وسهلا بالجميع. اليوم احنا بنتكلم عن شيء مهم جدا، كيف اثر التواصل الرقمي على قدرتنا على التعبير. تمام، احنا استبدلنا المشاعر وكل الكلام وكل الفصاحة بإيموجي فقط. يعني تشير بعض الدراسات الحديثة إلى أننا نعيش أكثر عصر متصل، يعني أكثر عصر اتصل فيه البشر مع بعضهم أو تواصل فيه البشر مع بعضهم في التاريخ. لكن قالوا في الدراسة ليس بالضرورة أكثر عصر متواصل فعليا أو عاطفيا، بس صوريا شكليا. أوكي، أصبح الوصول للآخرين أسهل، لكن الوصول إلى المعنى أصبح أصعب. الرسائل السريعة اختصرت الكلمات، والكلمات المختصرة اختصرت المشاعر، والمشاعر المختصرة اختصرت الحياة وفهمنا لبعضنا. هذه الدراسة اللي تم عملها من ناحية اجتماعية. زمان كانت الناس حريصة أنه يكون الشخص يتعلم مهارات الحديث، مهارات الإنصات، مهارات الفصاحة، مهارات الخطابة. كان مثلا الأب يأخذ ابنه يروح في المجالس الرجال إلى آخره، يعلم مهارات الحوار والسرد الاستماع وصف المشاعر. اليوم كثير من الحوارات أصبحت تختصر بشكل فظيع. خليني نقول كمان إنه اليوم الناس ممكن يقول نسمعها دائما، أنا أحب أعبر كتابيا، يعني ممكن عندي المقدرة أني أنا أكتب عشرات الرسائل يوميا، بس ما أعرف أقول كلمتين على بعض، يعجز عن إجراء محادثة من القلب لمدة 10 دقائق. تمام، لأنه هناك فرق بين أنك تنقل معلومة وبين أنك تنقل شعور. التكنولوجيا أكيد ممتازة في نقل المعلومات، لكن المشاعر غالبا تحتاج إلى نبرة صوت، تحتاج إلى تعابير وجه، تحتاج إلى صمت، أحيانا تحتاج إلى حضور إنساني موجود. هذه الأشياء يصعب إنه تنقلها الشاشة بالكامل. طيب، كمان في دراسة نفسية اجتماعية من جامعة كاليفورنيا وجدوا إنه التفاعل اللي يكون مباشرة وجها لوجه يساعد على تطوير مهارات فهم المشاعر، التعاطف بشكل أفضل من التواصل الرقمي فقط. قالوا إنه كمان في الدراسة إلى أن الاعتماد المفرط على الرسائل النصية أكيد رح يقلل من ممارسة مهارات التعبير اللفظي العميق لدى بعض الأشخاص، خاصة لدى الأجيال الأصغر. دراسة من جامعة ميشيغان قالوا أنه وجدت تراجع تدريجي في مستويات التعاطف لدى بعض الفئات الشابة بالتزامن مع زيادة الاعتماد على التواصل الرقمي مقارنة بالتفاعل المباشر. من وين بدهم يجيبوا التعاطف؟ من وين بدهم يجيبوا المشاعر إذا كان يعني كل اللي يحيط معه أجهزة وكل الكلام اختصر وكل المشاعر يعني ما صار لها قيمة، ما صار عنده الأهمية، يعني مش مهتم إنه هو ينمي هذه المدارك عنده. عارفين إنه أي شيء في حياتنا هو زي العضلة، القدرة على التعبير تشبه العضلة، إذا إحنا ما استخدمناها راح تضعف مع مرور الوقت. طيب،
أكيد في مشاركات قاعدة توصلنا. عبد الله بركات على سناب شات، يا هلا وسهلا، يقول أثرت التكنولوجيا بشكل كبير على طريقة تعبير الإنسان عن مشاعره وأفكاره، فقد قربت المسافات وجعلت التواصل أسرع وأسهل، لكنها في المقابل قللت أحيانا من عمق الحوار المباشر ولغة الجسد، فأصبح التعبير يتم برسالة أو رمز تعبيري بدلا من لقاء أو حديث صادق. والنصيحة أن نجعل التكنولوجيا وسيلة للتواصل لا بديلا عنه، فالكلمات تصل إلى العقل لكن الحضور الصادق يصل إلى القلب. مساء الخير والجمال، مريم سلطان ومستمعي الحرف 29، عبد الله بركات. نعم أتفق جدا يا عبد الله بركات. طيب نورة من الدمام، يا هلا وسهلا، تقول مساء الخير مريومة ومساء الورد لسلطان، قاعدين نستمتع بالأغاني الحلوة. شكرا لك يا نورة. تقول أنا مرة كتبت رسالة طويلة جدا لشخص عزيز علي، وبعدها اكتشفت أن 5 دقائق من المكالمة معاه، يعني أنه

تواصلت مع هذا الشخص الحديث المباشر يعني كانت كفيلة أنها توصل كل شيء بشكل أفضل. نعم، أنه هناك في إحساس قاعد يوصل، في نبرة صوت، في إنسان قاعد يستخدم حواسه ويسمع، يعني يشعر، يرى إلى آخره. لكن ممكن يعني الواحد يكتب رسالة ويكتب كلمات ترى ما يعني ما يقصدها بنفس الحدة اللي ممكن الشخص الثاني يقراها أو يفهمها غلط. طيب، إحنا مكملين معاكم، نروح نغني مع سلطان ونرجع لتروحوا بعيد.

طيب، نعود لكم مستمعين الكرام. هلا وسهلا بكل أصدقائنا. مضى من الوقت نصف ساعة ودقيقة. نرحب بكل اللي انضموا معنا الآن، وأيضا نجدد التحية لكل اللي كانوا معنا في بداية مشوارنا. أكيد أنتم معنا في الحرف 29، واليوم إحنا قاعدين نتكلم عن شيء مهم جدا. هل يمكن أن يفقدنا نقص التواصل اللفظي قدرتنا على التعبير أم لا؟ هل التقنية والتكنولوجيا هي السبب في ذلك؟ أحياناً مع هيمنة التواصل الرقمي على حياتنا اليومية تتراجع المحادثات المباشرة مع الناس. هذا الشيء يضعف أو يضعف مهارات التعبير، يخلي صياغة الأفكار أكثر صعوبة إلى آخره. اليوم إحنا بنسأل نفسنا، هل فعلاً إحنا بدأنا نشعر مؤخراً بأنه مخزون الكلمات بدأ يختفي؟ ربما أحياناً تلاقي نفسك وسط أصدقائك أو زملائك في العمل مش قادر توصل الفكرة، أو مش قادر توصل الجملة أو تصيغ الجملة بشكل كويس، تمام، مش قادر تعبر عن فكرتك، أو ممكن أحياناً ترجع للمنزل عندك سكوت، كل شخص قاعد على جواله بس. ممكن تطلع مع أصدقائك، أوكي أنتوا جالسين بين الناس، لكن كل شخص كان هو بيتحدث حديث صامت مع الجوال، هو يقرأ، هو بس عيونه اللي تقرأ بس، كلام ما يتكلم. كلنا احنا يعني الكل قاعد يمر في هذه المرحلة. تحس انه كل الكلمات بدأت تختفي من ذاكرتك فجأة. هذه الحالة ليست مجرد تعثر عابر، هي انعكاس لظاهرة أعمق ناتجة عن قلة التواصل اللفظي في حياتنا اليومية. هذا هو موضوعنا اليوم، وأكيد تقدروا تشاركوا معنا على منصة إكس في حساب إذاعة جدة على منصة إكس، أو على دايركت مسج في حساباتي الخاصة. أكيد ترحب فيكم، ما تترددوا أبدا. إحنا اليوم نعتذر عن الواتساب في مشكلة تقنية، وأكيد بعد كده راح نرجع على الواتساب وكل الأمور تمام. طيب خلينا نروح نشوف مشاركاتكم. أوكي أبو رائد، يا هلا وسهلا أبو رائد على سناب شات. يقول السلام عليكم، مساء الخير، يا هلا وسهلا، مساء الأنوار. يقول تسعدنا حروفك كعقد ماس تناثرت حباته لتضيء الطريق وتعلن قدوم مبدعتنا الجميلة بالحرف 29. الله يسلمك، شكرا على كل هذا الجمال وعلى كل هذا الكلام يا أبو رائد الحلو، ويسعد أوقاتك وأوقاتك تمطر وردا وجمالا. أوكي، عبد الله بركات بيرجع يعلق على موضوعنا، يقول مريم الحين صار التفاعل على أغلب الرسائل بلايك، يدي لايك بس، أوكي، أو أسوأ حاجة لما أنت تبغى معلومة أو تتأكد من شيء يسوي التفاعل، يعني إنه ما في تفاعل، أو تبغى مثلا إنه هو يعمل شير، إنه ما راح ينقص من وقتك حاجة. يس نعم نعم، أتفق معك يا عبد الله. طيب كمان على سناب، أوكي، ريم من جدة، يا هلا وسهلا، تقول مساء الورد مريومة ومساء الجمال لمبدعنا سلطان، يا هلا وسهلا بك يا ريم. تقول مريومة أنا أحس إنه الرسائل أعطتنا فرصة نهرب من أنفسنا ونهرب من المواجهة. أنا إذا زعلت من شخص أرسل له رسالة طويلة، لكن لو جلس أمامي يمكن ما أقول نص الكلام. أوكي تمام، أوكي، يعني أحيانا عشان إحنا نكون يعني واقعيين، أحيانا فعلا يعني أحيانا إنه لما نكتب رسالة نقدر نعبر فيها أكثر من إنه شخص يكون قدامنا. أوكي بتصير في مواقف الحياة، أتفق مع كريم، بس مش كل الحياة.
احنا اليوم نتكلم عن الناس اللي عندهم كل الحياة كده، مش في مواقف. احيانا الكتابة بتخلي الواحد يبعد عن المواجهة، او يفضل احيانا يعني على حسب الموقف وعلى حسب الشخص. يعني في شخص ممكن ما يبغى حد يواجهه، يبغى يقرأ كلام مثلا، او انت كشخص ما تقدر تعبير بشكل، ممكن تخاف، ممكن ترتبك، لكن لو كتبت كتابة ممكن يوصل الشعور. احنا ما بنتكلم عن المواقف هذه، احنا بنتكلم عن لايف ستايل، اسلوب حياة. يقول عبد الله من المدينة، هلا وسهلا، يقول الله المستعان صار عندنا علاقات كاملة تبدأ وتنتهي بالرسائل. اي والله صادق يا عبد الله. طيب أبو رائد، يا هلا سهلا أبو رائد، يكتب معانا وبيشارك معانا وبيسمعنا على سناب شات، يا هلا وسهلا. يقول أبو رائد أتفق معاكم، نعم الإفراط في الاختصارات قد يضعف القدرة على التعبير ويقلل من حصيلة المفردات، لكنه لا يفقد اللغة بالكامل ما دام الشخص يقرأ ويكتب بشكل طبيعي من وقت لآخر. نعم هذا حل، أكيد أتفق معك يا أبو رائد، من الحلول أنه الشخص يعني ما يعتمد بس على الاختصارات ولا يعتمد على الإيموجيات ومش عارف إيش. تقدر أنت تقرأ، تقدر تكتب، تقدر تقرأ، يعني تمارس هواية القراءة، تكلم، عبر عن نفسك من وقت لآخر. نعم أنا أكيد أتفق معك يا أبو رائد. طيب كمان مين عندنا اليوم سألنا، يقول هل تعتقد أنه التكنولوجيا خلتنا نتواصل أكثر أم خلتنا نعبر أقل؟ متى كانت آخر مرة جلست فيها مع شخص وتحدثتم لساعات دون أن تنظروا إلى جوالاتكم أو إلى هواتفكم؟ يعني متى قعدت كده مع صديق لك أو مع ناس وتركت الجوال وكده واستمتعت باللحظة وبالكلام وبالأخذ وبالعطاء وبالكلام وإلى آخره؟ هل بتشوف نفسك زي ريم من جدة تقدر تعبر عن، يعني تكون أكثر قدرة على التعبير عبر الرسائل أم في الحديث المباشر، ولماذا؟ وخلينا نروح نغني مع سلطان، نرجع.

29 على جدة FM.

أهلا وسهلا بكل أعزاء وأحباء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: كي أكتب الشعر في عينيك يا غزلا، كم أعجز الليل والأشعار بالسمر. كي أكتب الشعر في عينيك يا غزلا، كم أعجز الليل والأشعار بالسمر. عيناك كالمد أمضى موجه عبثا، فأغرق العاشق الولهان بالخطر. عيناك كالمد أمضى موجه عبثا، فأغرق العاشق الولهان بالخطر. فما استطاعت حروف الشعر وصفهما، ولا استطاع الفؤاد العشق في حذري.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: جدة FM على هواك.

السلام عليكم، حلقة جديدة من دورينا غير. إلى العناوين: بعد 7 أعوام رئيس اتحاد القدم الأستاذ ياسر المسعلي يترجل عن منصبه ويعلن استقالته. أخيرا رابط الدوري السعودي تنهي ارتباطه بمايكل إيميليانو وتفتح صفحة جديدة. وزارة الرياضة تسقط عضوية المنجم وتمنعه مع الهويشان من العمل الرياضي 4 سنوات. الإقالات والاستقالات عنوان المرحلة، وإعادة الهيكل الشامل للكرة السعودية تبدأ من الآن.

0: حياكم الله في قناة السعودية وإذاعة جدة اف ام ومنصة تشاهد ومنصة الأولى. عارف شو نقول يا ستار على ما يحدث لنادي الشباب. يا ستار على الكوارث اللي كانت موجودة في نادي الشباب. يا ستار على المخالفات اللي موجودة لنادي الشباب. شكرا وزارة الرياضة على التحقيق وعلى تبيان الحقائق والمشاكل الموجودة في نادي الشباب وتسمية الأشياء بمسمياتها. أنا أقول ليش نادي الشباب ضايع والدنيا ضياع وكل سنة عليه تراها كل سنة عليه ديون كل سنة عليه ديون نادي الشباب. السنة هذه عليه ديون والعام عليه ديون واللي قبله أعتقد عليه ديون والوزارة تسدد. والسبب المخالفات اللي رصدت وأربع سنوات للهويشان والمجم. وإذا عرف السبب بطل العجب. أنا خالد الشريف ضيف الكرام محمد الدائي. مساء الخير.
1: مساء الخير الوليد. أهلا وسهلا فيك.
0: كثيرة أربع سنوات ولا عادية؟
1: والله يعني كثيرة أكيد أنها كثيرة لأي رياضي يا خالد أنها تصير كثيرة.
0: وزارة الرياضة وتدخلها
1: أكيد وزارة الرياضة لابد أنها تدخل وتشكر وزارة الرياضة أصلا أنك شفت المواضيع هذه اللي قاعدة تصير في الأندية وبالذات نادي الشباب. يعني أشياء حنا يوم حنا لعيبة نعرف أنه ممتلكات النادي وممتلكات الأشياء هذه كلها تبع الوزارة وتبع الحكومة. يعني لو تبي تشيل غرفة صغيرة يا خالد لابد أنه إذن. يعني ما انك انت
0: على الهوشان. طيب هنفصلها محمد وحنفصلها. مساء الخير دكتور.
2: خير مساعدك على الزملاء وذكرت نقطه مهمه من الوزاره ومتابعتها والشفافيه اللي تطرحها للوسط الرياضي كامل بان المتابعه في كل الانديه متابعه دقيقه وفق اللوائح والانظمه ومن يتجاوز تصدر بحقه هذه العقوبات.
0: عرفت ليش الشباب يوم الدهور وش السبب ولا لسه؟
3: انا عارف من قبل ترى. انا عارف من قبل عارف ان العمل الاداري اساسا من سنوات في ضياع في الشباب. يعني يمكن الجمهور يروح للموضوع الدعم المالي في السابق، لكن مهما كانت ميزانيه النادي ما كان في العمل الاداري يواكب تطلعات الجماهير. كان في اخطاء كثيره، كان في مشاكل كثيره، وهذا اللي وضح الان للجمهور. وشكرا لوزاره الرياضه انها تدخلت. يعني لو ما تدخلت وزاره الرياضه كان الشباب ممكن نشوفه بعد سنه ممكن يوصل ل 500 مليون كديون، وهذا امر طبيعي.
0: عليه السنه هذه اعتقد 50 45 مليون ديون.
3: صحيح.
0: والسنه الماضيه اعتقد كانت دعمته من الوزاره 130 مليون.
3: صحيح صحيح. فإذا ما نحل يعني أنت قاعد ما أنت قاعد تحل، قاعد تزيد رغم أن الوزارة قاعد تدفع وتدعم وتسدد الديون، تحاول تسدد الديون. طيب. إلا أنك تدخل في ديون ثانية.
0: طيب الموضوع الأساسي هو أول شيء استقالة الأستاذ ياسر المسحل. أقول لك أبو سلمان يعطيك العافية على ما قدمت في السبع سنوات وشكرا على ما قدمته في السبع سنوات. بكل تأكيد في كل عمل في أخطاء وفي إيجابيات وفي سلبيات وفي إيجابيات. اللي علينا انتقدناك كانت لمصلحة كرة القدم السعودية. ومرة أخرى أقول لك شكرا أبو سلمان على ما قدمته وشكرا لجرأتك وتقديمك الاستقالة. خلاص حسنا قال ما أقدر أورون تغريدة أبو سلمان اللي يتكلم فيها فيما معناها. يعني قال سبع سنوات شرفت خلالها بخدمة وطننا الغالي رئيس مجلس الإدارة. لقد بذلنا أنا وزملاء أعضاء مجلس الإدارة كل ما نستطيع لخدمة كرة القدم السعودية وسعينا بكل إخلاص للتحقيق وتطلعات وطننا وجماهيرنا، إلا أن عدم تأهل منتخبنا الوطني الدور المقبل في كأس العالم نتيجة لا ترقي إلى طموحاتنا جميعا. وأنا أتحمل مسؤولية كاملة وأعتذر لكل من كان يأمل أن يرى منتخبنا في موقع أفضل. انطلاقا من قناعتي بأن المسؤولية تقتضي إتاحة الفرصة لمرحلة جديدة فقد قررت عدم الاستمرار حتى نهاية الدورة الحالية وسندعو وفق الإجراءات واللوائح والنظامية للبدء في إجراءات فتح باب الترشيح انتخابات رئيس مجلس جديد. دكتور
2: شكرا لأبو سلمان. مثل ما ذكرت أول شيء على العمل اللي قدم وذكرت أنه فيه أخطاء. بالتأكيد أي شخص يعمل لابد أن يخطي، ولكن أنك تسلط الضوء فقط على الأخطاء أعتقد أنه شيء غير منصف. فمثل ما

0: بطولات، كيف نجاحات حققناها حتى في الفئات السنية.
1: وش البطولات اللي استضفناها؟
0: البطولات الآسيوية بشرف الاتحاد السعودي، استضفنا أنديتنا السعودية حققت، تتكلم عن آخر بطولتين للنخبة، فكل هذه بالتأكيد
1: تحسب للاتحاد السعودي،
0: يحسب جزء الاتحاد السعودي. مثل ما أنت تحمل الاتحاد السعودي كل إخفاقات الأندية، لابد كل نجاحات الأندية للاتحاد السعودي جزء فيها. فحتى الاستضافات صحيح بلدنا ولله الحمد بعد دعم قيادتنا الدائم من قبل والآن والمستقبل إن شاء الله، بالتأكيد هو يعني أصبح قبل لكل الرياضات وكل يعني التطور اللي حصل في الرياضة على مستوى العالم. ولكن الاتحاد السعودي أشرف على هذه البطولات فيشكر عليها. الاتحاد السعودي أدار مسابقات الفئات السنية، شفنا أكثر من بطولة يشكر عليها. صحيح أخفق في بعض، نتكلم عن مشاركات المنتخب الأول، ولكن شجاعة كبيرة لما ذكر أنا أتحمل المسؤولية الكاملة. من الصعب، وإحنا نعرف أنه مو هو فقط أستاذ ياسر هو من يتحمل هذه المسؤولية.
1: من اللي يتحملها جاي؟ أنا وأنت؟ من اللي يتحملها؟ هو رئيس مجلس الإدارة، هو اللي يكون فريق عمل أعضاء،
0: يا سلام،
1: هو اللي يختار الذي، من اللي يتحمل؟
0: هل خروج منتخبنا فقط يتحمل الاتحاد السعودي؟
1: من اللي جاب دونيس؟
0: أوكي، هل فقط دونيس هو سبب خروج الاتحاد السعودي؟
1: من اللي جاب رينارد قبله؟
0: أخطأ.
1: من اللي جاب مانشيني قبله؟ من اللي جاء رجع رينارد مرة ثانية؟
0: هل نتائج منتخبنا الآن ذهب أستاذ ياسر صح؟
1: أي.
0: الاتحاد القادم بإذن الله لو كان في إخفاق تحمله رئيس الاتحاد
1: مين؟
0: لو كان في إخفاق مثلا
1: يعطى على الأقل لأي رجل تعطي سنة.
0: هل
1: هذا الرجل له 7 سنوات لم يحقق أي بطولة معه، لا عربية لا خليجية لا آسيوية،
0: بس هل الخطأ فقط في شخص وفي اتحاده؟
1: هو رأس الهرم الرياضي.
0: تمام، بس المنظومة كاملة، أنت تتكلم عن الاستراتيجية كاملة،
1: من اللي يضعها؟
0: يضعها الاتحاد، وفي اكثر من عامل. انت حتى المواهب، بالنسبه للمواهب الكره السعوديه، هل مواهب الكره السعوديه الان الموجوده في منتخبنا لو كان غير هذا الاتحاد تتوقع ان حق نتائج؟
1: يعني انت تقييمك الاتحاد السعودي عمله 7 من 10 فيما قدمه خلال ال7 سنوات.
0: نعم.
1: احمد،
2: اعتقد اول شيء شكرا لابو سلمان على شجاعته وتحمل المسؤوليه، وهذا طبيعي ان دائما رئيس الهرم هو اللي يتحمل المسؤوليه. انا اعتقد ان اعطي الوقت الكافي، عمل بما يراه هو يمكن وادارته ومجموعته انه كان عمل ايجابي لكن ما توفقوا، لكن انا اعتقد ان العمل ما كان يرتقي بمستوى الكره السعوديه على
1: قال 7 من 10. وانت؟
2: لا، انا لو 7 من 10 خليته يكمل. انا بالنسبه لي لو 7 من 10 معناته انه يقدر يوصل ل10 من 10 معناته بالنسبة لي، لكن أنا أشوف أنه أقل من 5 من 10، لأنك أنت
1: ما إيش أكبر الأخطاء اللي كانت في عهد الأستاذ ياسر المسعد؟
2: أنا أعتقد الأكيد الأخطاء، أنا بالنسبة لي أشوف أخطاء كثيرة. يعني أنت عندك على المستوى الفني الفريق الأول للمنتخب اللي هو مسؤول عن الاتحاد، الفئات السنية برضو هو مسؤول عنها. الشيء الثاني التطوير على مستوى الفئات السنية والإنتاجية، أعتقد أن هذه أشياء كبيرة، يعني هي اللي توصلك لمراحل متقدمة. يمكن عمل مع الأندية عمل جيد، لكن مع المنتخب هو الأساس ما كان في عمل يرتقي بمستوى الكرة السعودية في ظل الدعم الموجود وفي ظل تطور دورينا، كان يعني يكون في مجال أنه يكون أفضل. لكن تقييم بالنسبة لي 4 من 10 تقييم.
1: تفضل.
3: عندي؟
1: أي عندك، تبي أسألك سؤال
3: أول
1: ولا عندك شيء؟ شوفك مستمع مخليك أنا الأخير.
3: لا، أسمع كلام أحمد والدكتور سلطان. أقول له أبو سلمان ألف ألف شكر، وأنت رجل شجاع. إذا كانت الإخفاقات حقت الاتحاد السعودي مبنية على المنتخب الأول فهذه مشكلة. لكن لما تروح الفئات السنية، كم تأهلوا كأس العالم؟ كذا مرة، سواء منتخب الشباب أو المنتخبات الفئات السنية راحت كذا مرة، راحت وتأهلت لكأس العالم. ثاني شيء أنه أبو سلمان مو فريق عمل، الفريق العمل هو اللي أسقط أبو سلمان. الفريق العمل هو اللي أسقط أبو سلمان. أول شيء الأخطاء اللي صارت للمنتخب الأول، اختيار المدربين، هذه كلها احنا متفقين عليها. لكن لما تجيب تقول لي والله المنتخب الأول هو مرتين تأهل الكأس العالم،
1: هذا إنجاز؟
3: إذا ما هو إنجاز، أجل وش الإنجاز إذا ما تأهل
1: كأس العالم؟ كأس العالم إنجاز؟
3: لا، ما هو إنجاز.
1: انجاز التاهل
3: من انجاز انا بالنسبه لي اني انا بالنسبه لي انك تدخل المملكه العربيه السعوديه من افضل المنتخبات العالم.

0: اعتقد هذا انجاز بالنسبه لي. انا ما هو مطلوب مني اني احصل على كاس العالم، انا رايح اشارك بكاس العالم. يعني اللي بيقول والله السعوديه قبل قبل قبل البطوله انه بياخذ كاس العالم او بيصل للنهائي، هذا ما يفهم كوره اصلا. يعني مع احترامي له ما يفهم كوره. احنا وصلنا دور 16، ليش سميناه انجاز؟ لان وصلنا للدور الثاني طيب. وطلعنا من دور 16 صار انجاز، والكل تكلم عنه، الكل احتفل. لكن لما تقول لي والله انه عدم التاهل كاس العالم، هنا النقطه، هنا اللي اقول لك اخفاق لياسر المسعد. لكن لما تدخل كاس العالم والفئات السنيه كلها متواجده في كاس العالم، البطولات اللي قالها بطوله النخبه، هذا كله تبع الاتحاد السعودي. لكن الفريق العمل اللي معه اختياره للمدربين ماتشيني بعدها هيرفي بعدها دونس، هذا لا خطا. هذا انا قلتها البارح، قلت انا لو رئيس الاتحاد السعودي وعندي مستشارين انا بروح للتصويت يا خالد. انا وسلطان ممكن نقول والله دونس كويس، ثلاثه يقول لا ما بكويس، نمشي على الثلاثه. هذه هي ثراء الاستراتيجيه اللي احنا نتكلم عنها. اما مساله انه ما سوى شيء بالسبع سنين، لا سوى شيء، وسوى شيء عظيم. تأهل الفئات السنية هي اللي هي اللي تخلي الفريق الأول قوي.
1: ترى منتخب الناشئين تأهل بعد تعديل النظام والوصول إلى ثمان منتخبات آسيوية إلى كأس العالم للناشئين.
0: قبل
1: ولا قبل ما تأهلنا ترى أعتقد ترى من 89.
0: لا لا أنت شوف
1: أنا من 89 أعتقد ولا من كم ما تأهل.
0: أنت المشكلة الجمهور الرياضي والإعلام الرياضي للأسف يحط 89 للفئات السنية و94 للفريق الأول.
2: طيب
0: جيل ما هو يختلف الاجيال، شو يختلف؟
2: ما هو كلنا هنا وصرنا هنا وش تبينا؟
0: ايه تختلف الاجيال يا فارس.
3: بالعكس
0: يعني انا الحين عندك انت وقف لحظه، عندك ثمان اجانب واثنين مواليد، كيف بطلع منتخب قوي؟ قلناها هذه كلها.
1: يطلع يحترف اللاعب خارجي اللي ما يلعب يحترف.
0: عطني نادي
1: اذا اللاعب كفو، اذا اللاعب كفو وعنده امكانيات يجي له عرض خارجي ويطلع هذا السوق. طيب موجود وطالع.
0: خالد انا اتفق معك لكن لا هذا صار لا صار العقد اللي في السعوديه اكثر من العقد الخارجي. هل انا اروح هناك ولا طيب. انا ادور
1: لا, لا لا لا ترجعنا
0: لا لا ما رجعك انت تسال تقول الاحتراف الخارجي
1: لا لا انت رجعت طلعتنا من الاتحاد السعودي رجعتنا للاعبين.
0: انت اللي رجعت. انا ما تكلمت اصلا.
1: انت قلت ثمان لاعبين ولاعبين
0: قلت لك ايه. انا قلت لك ثمان لاعبين اجانب، كيف تطلع منتخب قوي؟ يا دوري قوي يا منتخب قوي. ورايك يعني ما فيه.
1: ورايك عشان نصير منتخب قوي
0: يتقلص الأجانب.
1: ما هو كنا من عام 2000 من بعد 2006 ها
0: طيب
1: حتى 2018 كان العدد الأجانب 3 إلى 4. 2015 ولا طيب. تأهل الكأس العالم 10 ولا تأهل الكأس العالم 4. عفوا أنا كلمك عن النظام ما كلمك على ياسر. 2010 ما تأهلنا، 2014 ما تأهلنا ولم نحقق أي بطولة، وكان العدد 3 4 أجانب أعتقد 3 أجانب واحد آسيوي، بعدين زادت 5 6 إلى 8.
0: هذا قبل الدعم من الحكومة الرشيدة، قبل الدعم اللي صاير الان. لو الدعم هذا صاير ممكن انك تشوف
1: كم تبي عدد الاجانب انت؟
0: انا ارجعها زي اول نظام الاتحاد الاسيوي.
1: كم؟ 3-1
0: 3-1 اسيوي.
1: تبي ترجعنا 20 خطوه ورا
0: 20 ورا 20 ورا تاهلنا احنا الكاس العالم ودخلنا دور 16 ما في اجانب الا ثلاثه وواحد اسيوي.
1: وبعدين؟
0: وبعدين وش هم كثروا الاجانب قلت الانجازات. يعني انا لاعب وعايش
1: الاجانب من 2003 حتى 2018 ما كان في الا ثلاث اربع اجانب.
0: طيب وين الاجازات؟ اربع اجانب.
1: وين الاجازات؟
0: طيب وقف اربع اجانب، وش دخل الاتحاد السعودي؟ يلا اسالك وش دخل الاتحاد السعودي؟ ليش ما لوم الانديه؟ من اللي يغذي الى المنتخب الاول؟ ما هو الانديه يا خالد؟
1: طيب
0: يعني ما يعني
1: يعني انت بالنسبه لك الاتحاد السعودي عمله ممتاز.
0: الحين شوف بقول لك شيء. يبي يجي رئيس اتحاد سعودي ثاني على نفس الطاوله يا خالد، نفس الاخفاقات بتشوفها، لانك انت السلاح اللي تحارب فيه وشو؟ اللاعبين. ما عندك انت.
1: ما عندنا لاعبين؟
0: ما عندك
1: لاعبين. طيب دكتور هذا في هاشتاج دورينا غير منصه تكس يقول سؤال عابر لجميع الضيوف، الكلام لك دكتور. كم نسبه فشل يتحمله الاتحاد السعودي ونسبه فشل تتحملها وزاره الرياضه؟ اعتقد ان المسحل كبش فداء.
4: لا وزاره الرياضه يعني بصراحه دعم كبير للاتحاد السعودي، دعم كبير لكل الاتحادات الموجودة، فأعتقد ودعم كبير حتى من القيادة. بالنسبة للاتحاد السعودي أعتقد الفشل في الاستراتيجية اللي تبنى عليها أجيال تصل بصناعة لاعبين موهوبين للمنتخب الأول يصنعون الإضافة مثل المنتخبات المتطورة وتكلم عليها.

0: اليابان وكوريا وشفنا كيف تأثيرهم طيب على مستوى العالم.
1: دكتور اليابان وكوريا الشركات اللي قاعدة تدفع
0: صحيح
1: للأندية الأوروبية على أساس يلعبون
0: صحيح.
1: يعني لو حنا في المملكة العربية السعودية والدعم هذا اللي قاعد يصير لو أنا خادع 10 لاعبين فقط أو 15 لاعب وأدفع للأندية الأوروبية ترى طلع منتخبنا قوي.
0: الوزارة عبد العزيز يعني في جزء من الدعم يذهب للفئات السنية ونجاحاتها. أعتقد لو كانت الأندية المسؤول عن إخراج الموهوب الأكاديميات والأندية لو كان طيب عمل طيب هذه الأندية بشكل جيد
2: طيب بس بربطكم بس وحنا عشان الحديث موجود في مشروع الابتعاث اللي تذكرونه ولا لا؟
1: تم مهد
2: لا لا انسى مهد قبل كان الابتعاث موجود وألغي في مشروع ثاني الآن الله يعطيني اسمه ذا حق اللاعبين اللي مرمى فيه سعيد والبقية اللي
0: المراكز الإقليمية
2: مراكز الإقليمية وجد وألغي. أحس أن العمل أحمد عارف إيش واحد يعطي فكرة خلاص نطبقها يجي الثاني يقولك لا ما تنفع غيرها جيب الفكرة
3: أنا بالنسبة لي
2: ما في شيء منظم
3: لأن ما في استراتيجية. أنا الحين لما بسوي فكرة الفكرة هذه مبنية على إيش؟ على استراتيجيه وخطط واضحه. انا لما اجيب مثلا الحين الابتعاث وش الفائده منه؟ اوديهم شهرين وارجع ما في ابتعاث.
2: لا كانوا موجودين في اسبانيا
1: كانت اكاديميه برشلونه
2: في اسبانيا
3: انت تودي الاعمار كم؟ هنا الابتعاث لازم تنتقي من عمر. شوف كره القدم اليوم تبنى عند اللاعب من عمر 7 سنوات احنا نبنيها بعد
2: انا اللي اقصده احمد
3: يعني
2: أحمد
3: استراتيجيه مو واضحه
2: احمد اللي اقصده كل فتره يجينا فكره لا والله ما تنفع حط عليها اكس اروح الفكره الثانيه غير اروح الفكره الثالثه غير اروح الفكره الرابعه. ليش ما في خطه عمل واضحه؟
3: هذا هو اللي انا اقول لك الاستراتيجيه. عشان كذا اللي يجي يلغي يشوف انه ما في فايده مضيع الوقت يبغى يحط فكرته وفكرته برضو نفس الحكايه ما في استراتيجيه واضحه. ترى شوف العمل في هذه السنيه اصعب عمل يبغالك إدارة على مستوى عالي تدير المشروع. الفئات السنية مو بس تعليم كرة قدم، تعليم على مستوى العقلية، تعليم على مستوى الدراسة، تعليم على مستوى الاحتراف، تعليم على مستوى كرة القدم. يعني في أشياء مرتبطة كبير. فهنا ليش فهنا لما أنت تنشئ مشروع فوق الوزارة ليش أنت ما تحاسب اللي قائمين على المشروع؟ أنت كيف توافق على مشروع؟ أنت كيف
0: ممكن قيم كابتن أحمد ممكن قيم لما تصنع مشروع وتطرح استراتيجية لك تقييمات مرحلية. هل هذه التقييمات جيدة، النتائج جيدة، ممكن تلغيها تستبدلها باستراتيجية أخرى، تستبدلها بمشروع
3: بس
0: آخر.
3: بس هذا مضيع. أنا بالنسبة لي أنا بالنسبة لي أبو عبد العزيز بس أنا بقول لك
1: أكاديمية ما تبع وزارة ترى ما هي تبع الأندية ولا تبع الاتحاد السعودي.
3: ما نتكلم عن أنا هذا معناته أبو أحمد مضيعة وقت اني انا انشا مشروع وبعد فتره اجي ما اشوف النتائج حققت اشيء اغير. معناته انت من الاساس اللي بنيته كان هش.
2: طيب
3: ما بنيت اساس جيد واشياء على اسس واضحه.
2: طيب هذا التسلسل الزمني اللي بيكون انتخابات اتحاد كره القدم هي بدايه يوليو استكمال اجراءات النظاميه ومخاطبه الفيفا. بعدين طال عمرك في بداية يوليو أظن اعتماد البرنامج الزمني للانتخابات. بعدين أواخر يوليو فحص طلبات المرشحين والقوائم. بداية أغسطس 2026 إعلان قائمة الأولية للمرشحين. منتصف أغسطس استقبال الطعون والاعتراضات. أواخر أغسطس الفصل في الطعون. أواخر أغسطس أيضا فترة الانسحاب إن وجدت. بداية سبتمبر إعلان القائمة النهائية للمرشحين. بداية سبتمبر الحملات الانتخابية. منتصف سبتمبر انعقاد الجمعية العمومية والتصويت. يعني هندخل كأس الخليج من غير رئيس اتحاد. من اللي بيختار
0: الأهم والوريد إن المرشحين والقوائم افترض كل قائمة تطلع يطلع معها الاستراتيجية اللي هي حابة
2: هذه من خلال الحملات يا
0: سلام. بحيث أنه حتى المصوتين وعلى فكرة اللوم الرئيسي بشكل أكبر على التصويت اللي هو الأندية أنها تقارن بين يعني تكلم القوائم وكيف آليتها واستراتيجيتها وتختار الاستراتيجية الأفضل اللي ينتظر منها تطور الكرة السعودية. لا يلام أي اتحاد قادم على نتائج البطولة القريبة، أتكلم عن كأس الخليج، ولكن أعتقد إن نحتاج استراتيجية طويلة المدى وقصيرة المدى، طويلة المدى لتحقيق نجاحات قادمة وقصيرة للبطولات الأهم، وأتكلم عن كأس الخليج.
2: أنا حاسب مين؟ أنا حاسب مين في كأس الخليج؟
0: ما تقدر تحاسب الإدارة الجديدة.
2: ما في، ما يمدي السالي سبتمبر.
0: أنا حتى كأس آسيا.
1: أنا أتمنى
2: حتى كأس آسيا.
1: أنا أتمنى من وزير الرياضة الفترة اللي باقي فيها ياسر المسعر المفروض أنه يكلف واحد خلاص إلى السنة هذه، بعدين تصير السنة الجاية إذا انتهت فترة ياسر تصير انتخابات أفضل.
2: لا على طول، هو نظام الفيفا
1: لازم نظام الفيفا وحين كم هذه كم يبغى له
2: هذا شوف أنا نظام دولي مش نظام محلي، هذا نظام هذا دولي وضعته الفيفا يجب أن يطبق على طول. تم هذا يعطيك تواريخ ولازم
1: ورا ما تصير بسرعة هذه.
2: خلاص هذه واحد ترى بعد ثلاثة أيام يوليو، بعد ثلاثة أيام شهر سبعة، بعد ثلاثة أيام وش تبي أسرع من كذا؟
1: لا بعد بكرة ما
2: إيه خلاص وش تبي؟ بيخطبون الفيفا يتم الرد وتبدأ الإجراءات،
1: تبدأ الإجراءات. الإجراءات كم تأخذ؟
2: تأخذنا شهرين
1: شهرين وكأس الخليج باقي ويبدأ الدوري وما في
0: رئيس. الاتحاد الحالي مستمر في تسيير العمل إلى إعلان الرئيس الجديد
2: أكيد
0: بتأكيد. هذه الآلية، الاتحاد المستقيم يستمر في العمل الى انتهاء الجمعيه،
2: يعني الاتحاد الحالي هو اللي بيدير الكاس، هو مع كاس الخليج.
0: ايوه حتجلس
1: ما يصير مكلف،
0: احد حينتخب قبل الكاس الخليج.
2: اعتقد استقال هو واتحاده الكامل، ما في احد اعتقد لن يكون موجود في الاتحاد الحالي،
1: ولا في امين عام،
2: الا في امين عام،
1: في
0: صاحب. انا اعتقد انه حتستمر حسب الآلية والنظام، حيستمر الاتحاد الموجود الحالي بتسيير العمل إلى انتهاء الجمعية العمومية.
2: أنا لا، أنا عكسك.
0: حتجلس
2: أنا عكسك.
0: من حق
2: يروح للأمين العام؟
0: أوكي طيب الأمين العام هو من الاتحاد الحالي.
2: الأمين العام؟ لا الأمين العام مش من أعضاء الاتحاد.
1: ما هو
2: الأمين العام الحالي مو من أعضاء الاتحاد. ورينا أعضاء.
0: بس هو من.
2: عفوا دكتور، أعضاء الاتحاد السعودي الحاليين بس أنا أعرفها. لا خلاص، ياسر مسعل الرئيس، هذا ياسر مسعل الرئيس، لامية بنت إبراهيم بنت بعيان نائب الرئيس، خالد بن عوض الثبيتي عضو، خالد بن عبد العزيز بن المقرن عضو، علي بن محمد الشعلان عضو، معيض بن محمد الشهري عضو، نزيه النصر عضو، تركي السلطان عضو. ما في الأمين العام.
1: أنا أتوقع
2: الأمين العام مش موجود، الأمين العام هو اللي بيدير الشؤون.
1: أنا أتوقع
0: الأمين العام ما هو من أعضاء الاتحاد.
2: طيب هو اللي بيدير الدنيا،
0: ولكن هو تحت الاتحاد، هو عضو تنفيذي ينفذ الاستراتيجية اللي موجودة عليها الاتحاد، فيستمر الاتحاد في تسيير الأمور إلى انتهاء.
2: دكتور ترى بالمنطق واحد قدم استقالته تقول امسك الشغل،
1: ما لا هو ما قدم تيجي. ياسر المسحل بس اللي قدم، يمكن النائب
2: حتى كل النائب لا يا عمي لا لا إذا راح كل فريق، هذه ما في ألف باء ذي، هذه ما فيها.
0: شوف تغريدة الأستاذ ياسر المسحل ذكر حنسير العمل الى
2: ارجع للتغريده بالله
0: الى
2: ارجع التغريده خلينا نتاكد. انا ما قرات السطر الاخير. سابقى باذن الله جيدا ومخلصا في خدمه وطني. مشيها للاخير من فضلك يا مخرجنا. انتظر من فضلك. من قناعتي تقتضي وسند وفق الاجراءات واللوائح النظاميه في البدء في اجراءات فتح باب الترشيح انتخابات مجلس الاداره. روح للسطر الاخير هو اللي يتكلم عليه الدكتور. هذه ما سير العمل ولا في تسيير العمل.
0: حسب النظام حيستمر الاتحاد السعودي كأمين عام أو أي عضو تنفيذي في هذا الاتحاد بتسيير العمل إلى انتهاء الجمعية العمومية.
2: أشك في ذلك.
1: والله يا خالد صعب أنه يصير المكان فاضي، كيف تدير؟ صعب.
2: رجل استقال، يعني انت متخيل رجل استقيل اقول له تعال اشتغل؟
1: ما اقول هم اقول له هو يكمل لما تجي الجمعية العمومية، لما تجي لا ما يسلم، يعني ما مستحيل انه بيخلون الاتحاد فاضي.
0: العمل اليوم في الاتحاد فيه اعضاء تنفيذيين وفيه اعضاء تشريعيين. التنفيذي اللي هو امين عام النادي، امين عام الاتحاد. امين عام الاتحاد حيسير بما قدم من عمل.
2: اشك في ذلك.
0: ثاني مره.
3: انا يهمني
2: ممكن المشاهدين ترى خبراتي في اللوائح ليست عاليه.
1: لا احنا خبراتنا انا الدكتور.
2: لا انت حومه بعيد
3: عني. انا بالنسبه لي الرئيس القادم اتمنى انه يكون عنده استراتيجيه واضحه، عنده اهداف واضحه، عنده طرق تطويريه واضحه، ما نبغى نفس
2: طيب هذه الشروط اللي موجوده على يعني اللي علشان يكون رئيس الاتحاد السعودي، يعني ابرزها امتلاك خبره رياضيه قياديه في مجال كره القدم محليا او دوليه لا تقل عن عامين خلال او خلال آخر 5 أعوام. خلو سجل الحالة المدنية للمرشح من أي سابقة أخلاقية مخلة بالشرف الأوامان على النزاهة، حاصل على مؤهل جامعي، متقن للغة الإنجليزية وحط تحتها خطين

0: أن يكون حامل الجنسية السعودية مقيما في المملكة لا يكون قد صدر بحقه عقوبة الشطب وإسقاط العضوية أو الفصل من أحد الأندية والاتحادات أو الهيئات الرياضية والجهات الأخرى، ألا يقل العمر عن 28 عاما ولا يزيد عن 70 عاما. هذه أبرز الشروط للموجود.
1: أنا يعني يا خالد من الصعب جدا، يعني أنا حكينا عن شهرين، يعني في كوادر عندنا سعودية واجد، لكن أعتقد إنه الشغل في رئاسة الاتحاد السعودي يا أخي حسنا صعب يا طيب. ونتمنى إنه نشوف يعني هامات رياضية معاشر الرياضة وعارف الرياضة وشارب الرياضة بنفس الوقت ممتاز. على أساس إن ندير اتحادنا السعودي لكرة القدم.
2: أنا أعتقد إن أشوف هذه الأنظمة، هذه الشروط في للمتقدم شيء واضح، لكن اللي يهمنا دائما زي ما قال أبو عبد العزيز إنه يكون رئيس يتحمل المسؤولية، رئيس عنده أهداف واستراتيجية واضحة ليس على ورق تطبق. أنا بإمكاني أكتب لك استراتيجية من هنا إلى بكرة، لكن هل أنت قادر تطبقها؟
0: ترى أسوأ على بالنسبة لكرة القدم هي اللي تقييمها على البطولات، لا اتحاد ولا أندية. جبت بطولات ووصلت أعلى، أنت عملك ناجح مهما كان اللي سويته تحت. شفت اللي تحت
1: هذا اللي نتكلم عليه من الصباح يا خالد.
0: إحنا أنجزنا
1: ها؟
0: إحنا أنجزنا
1: يا أخي. شوف بقول لك شيء، إذا أنت تبي تحكم على أي اتحاد بالبطولات ترى ما حد جالس.
0: تبي الاتحاد هذا يستمر أنت؟
1: أنا؟
0: إيه؟
1: أنا شوف لي يستمر ولا ما يستمر. أنا هذا
0: اللي أتمنى بقاه. كنت أتمنى بقاه
1: أنا؟ أي. كنت أتمنى بقاه بس يعدل الأخطاء اللي صارت من مدرب لمدرب. هذه خطأ بحد ذاتها. كأس الخليج أنا يجيك مدرب يقول لك كأس الخليج والله بحط استعداد الكأس آسيا، يجي كأس آسيا يقول لك العرب لآسيا. يعني هذه المدربين قاعدين هم اللي يلعبون ترى على فكرة. أهم شيء عنده شرطة جزائي المدرب.
0: طيب هذا السؤال كباتن، من الأفضل والأجدر فيهم يكون رئيس الاتحاد السعودي بعد استقالة ياسر المسحل؟ كابتن سامي الجابر، كابتن حاتم خيمي، المعالي المستشار تركي بن محسن آل الشيخ، الأستاذ خالد البلطان، ودك مين؟
1: تركي آل الشيخ.
0: ولا فكرت ها؟
1: ولا فكر أصلا.
0: ليش؟
1: أول شيء سامي الجابر محسوب على الهلال، حاتم خيمي محسوب على الوحدة والأهلي والاتحاد.
0: ليش انت تدخل حاتم خيمي في الاهلي؟
1: مكه يا اخوي جده ما هي محافظه من مكه؟ خلاص محسوب عليها.
0: طيب
1: احنا ياسر المسحب قال محسوب على الشباب.
0: طيب بكمل
1: انه الاتفاق
0: والقصد. وباقي الاستاذ خالد البلطان،
1: استاذ خالد البلطان محسوب على الشباب، ومتعرف من هتافات خالد البلطان.
0: يعني تبي واحد ما عمل في نادي
1: ما يقدر، يعني ما اذا هو في رئيس الاتحاد السعودي اذا تركي للشيخ انا اقول لك 100% راح ينجح.
0: وين بودينا معالي المستشار؟
1: يروح يوديك بعيد، تبي اسيا، تبي خليج، تبي حتى لو تبي اي كاس، لو تبي كاس المويه هذا شاله المنتخب.
0: طيب
1: مناصر قده وقدود.
0: طيب خلينا يعني بس على الاتحاد السعودي، انا والله ما ادري هو اعطانا معلومه سلطاني صحيح بيديرونه. طيب انا بس انا وجه
3: النائبه تستمر وكل اللجان
0: يعني مستمرين الى كاس الخليج، يعني السهام توجه لكاس الخليج عليهم.
3: حتنتهي الجمعيه قبل كاس الخليج بشهر،
0: في 14/9 كاس الخليج في 9.
3: اي اوكي،
0: يعني من اللي اختار المدرب ومن ذا هم ولا تبي بعد دونيسي يستمر؟
3: حسب
1: حسب
3: الاتحاد،
0: الاتحاد هو الحالي،
3: حسب الاتحاد.
0: انا بس انا لي وجهه نظر بس على، واتمنى في اي منتخب ولا في اي نادي ترى راس الهرم هو المدرب. جيب مدرب زين يعدل لك الامور الاداريه والامور الفنيه وكل شيء. نختار مدرب ممتاز، ورسالة للشارع الرياضي، ترى المدرب باقي معنا 4 سنوات حتى 20-30. طلعنا من الخليج من آسيا باقي ما راح يغير، عندنا استراتيجية مع المدرب بشرط اختيار بعناية، اختيار يكون على وفق زي ما تكلمنا استراتيجية وأهداف واضحة، ومن خلالها أبني. يعني كل سنة عندنا مدرب يا جماعة، مدرب رايح مدرب جاي مدرب رايح. أنا نسيت ما أدري من يدرب المنتخب السعودي من كثره. درب اليابان لها 8 سنوات، احنا في 8 سنوات لنا تقريبا على الاقل 7 مدربين. وتقول ليش في مشكله؟ جيب مدرب قال هذا مدربنا حتى 4 سنوات اذا انت مؤمن فيه كاتحاد. غير كذا نفس الدوامة نفسها عرفتوها شيل ودي ودي شيل شيل ودي فهمت شيل ودي فادر ريف
4: صحيح اقول لك انت تقول المدرب رايح ومدرب جاي نفس الطريقه رئيس الاتحاد رايح
0: لا لا سبع سنوات ياسر
2: لا نتكلم عن الانديه شيل ودي شيل ودي الانديه نفسها واذا الاتحاد السعودي نفسه قاعد يعمل عمل الانديه فنفس الحكايه نفس الدوام
3: والجزئيه المهمه المدرب مو فقط مدرب المنتخب الأول لابد أول شيء يعطي فرصة للمدربين الوطنيين وتمكينهم بشكل أكبر وكذلك حتى مدربين الفئات السنية إحنا بس نروح للمدرب المنتخب الأول ترى على فكرة مدربين الفئات السنية هم من يصنعون لك المستقبل هم طيب. تبني عليهم الاستراتيجية
4: وأقول لك نقطة دائما المدرب الوطني يروح لكل مدينة في المملكة المدرب الأجنبي قاعد في الرياض أو جدة طيب. وبس يعني ما في الرياض جدا بس
0: سؤال سريع تتمنون كرئيس اتحاد يكون لاعب سابق كما هو معمول فيه في كثير من الدول يمكن قاعدة شهادة رئيس الاتحاد السعودي يكون لاعب سابق رجل خرج من تدرج من مكان إلى مكان إلى مكان ولا تتمنى يكون ترشيحات ومهما كان
2: أنا لا بالنسبة لي أتمنى صاحب معرفة لاعب سابق ممارس مر بتجارب يعني هذا شيء يعطيك يعني ممكن يعرف كيف يتعامل مع يعني مع الوضع وحتى في اختيارات المدربين وحتى في الأهداف اللي موجودة
0: ما هو دوره يختار المدرب رئيس الاتحاد هو دوره يختار شوف عند لجان يمكن اللجان هي اللي تختار إذا رئيس الاتحاد هو اللي يختار المدرب لا هذه كارثة
4: هذا اللي أقوله
2: لا بس لا نقطة هو بيجيب المدير الرياضي صح
0: إيه
2: خلاص هو المدير الرياضي أهم من المدرب يعني أنت لما تختار مدير رياضي معناته عندك معرفة في كرة القدم الشخص اللي بيختار المدير الرياضي عنده معرفة بكرة القدم
0: موجود الاسكتلندي أعتقد
2: هل هو بيستمر مع الرئيس الجديد اللي بيروح يمكن الرئيس الجديد عنده
0: عمي ما كمل شهرين وانت مشي
2: لا مو أنا مشي
0: ما كمل شهرين
2: أنا ما تكمل
0: كور رجال يقول بسم الله
2: أنا مو لا أنا هل الرئيس اللي بيجي يتوافق مع أهداء المدير الرياضي هل عنده أهداف
3: مو فقط الرئيس الجميل أنه كل رئيس حيجي بقائمة رئيس وأعضاء بالتأكيد كل عضو له لجنة مختصة لها يعني بما يتقن فيه بتكلم عن المسابقات واللجان كلها
4: أنت تقول لاعب سابق ها إذا جاء لاعب سابق من الهلال وأي قرار تأخذه ضد النصر ولا ضد الأهلي
0: لا لا شوف هذا شوف لجنة الانضباط
4: لا لا لا
0: ولجنة وش اسمها الثالثة لجنة الانضباط والمركز التحكيم مستقلة عن الاتحاد
4: طيب بسألك سؤال وش قالوا على الأستاذ أحمد عيد قالك شو قال على أحمد
0: استاذ شو قالوا عنه
4: يوم ياخذ الاهلي الدوري قالوا احمد عيد رئيس الاتحاد يعني لا نقعد نضحك على بعض يا احنا عايشين لا لا ما هو الجمهور انا ما حكيك عن الجمهور حكيك عن الاعلام
0: اذا
4: الاعلام هو اللي حرك الجمهور ترى ما هو الجمهور اللي حرك الاعلام
0: حمد المرامحي في اشياء دورينا غير منصتك دكتور يقول اتمنى احمد عيد يرجع لرئاسه الاتحاد السعودي
3: أحمد عيد قامة رياضية كبيرة ويمتلك خبرات كبيرة ونتمنى إذا كان عنده الرغبة أنا ما أعرف كيف التفاصيل كيف الآلية كيف الشروط لكن
0: الشروط هي ممكن أنا ما أدري مسي بالخير أبو أستاذ أحمد
3: أبو
0: عيد
3: رضا أبو رضا
0: أبو رضا مسي بالخير ما أدري هو العمر ممكن بس أنا ما أدري
4: ما شاء الله ما شاء الله كأنه عمره 25 الله يحفظه
3: والعافية
4: أبو رضا
3: الله لا يضرك
4: لا تعطي عيني
3: لا إن شاء الله إن شاء الله بخير وبخير إن شاء الله
0: تفضل دكتور
3: فالأهم مثل ما ذكرت أنه القائمة تكون استراتيجيتها واضحة استراتيجيتها موقنعة للأندية والإعلام الرياضي والجماهير الرياضية تعرف أن هذه القائمة حيكون تصويتها من الأندية
4: أخسر كأس آسيا وتحاطن استراتيجية أخسر كأس آسيا وأنت جبت الحين الرئيس الجديد الاتحاد أخسر كأس آسيا
0: محمد يمكن أنت عشت ما شاء الله
4: المشكلة أني عايش
0: محمد أنا برأيي رأي إذا تجيب مدرب زين انضبط عليه الفني والانضباطي ها الأمور طيبة هتمشي طيبة في سلاسة حتى لو ما نخسر بس نطلع بشكل طيب ولا لا
4: صحيح
0: ها
4: صحيح ويا ما بطولات طلعنا من بطولات بس لكن مضرنا كويس
0: هذا اللي أقصده
4: يعني هو هذا اللي أقول لك عليه بس هل الجمهور والإعلام الإعلاميين ولا استعلى الإعلاميين بعض الإعلاميين
2: أنا نصيحة للرئيس الجديد إذا هو يعني أوكي هدف كأساسي لكن في 7 شهور صعبة و6 شهور يمكن في إذا أنت بتغير منظومة كامل
0: إيه

0: لين ذا
1: اي ثلاث شهور منظومه كامله ما نحمله، لكن بنحمله بعد يعني بعد فتره يعني بعد سنه اذا طبقت استراتيجيته يعني. فلا يكون الضغط على الرئيس انه لازم تحقق لي بطوله، لا في الفتره هذه في الفتره هذه القصيره.
0: يا عمي صبرنا سبع سنين.
1: اي بس صعب
0: ما تصبر على الرجال سنه.
1: اي انا اقول لك لا بعد سبع سنين
2: اذا ما حققنا اسيا. كابتن احمد يقول اذا ما حققنا اسيا نشوف بعده، يعني اذا ما حقق بعده
1: لا لا لا لا ما حقق. ابو عبد العزيز من الصعب انك انت تجي لاي شخص في ثلاثة شهور انه يسوي لك انجاز
3: طيب
1: مهما كانت قيمته الفنيه، لكن اذا في واضح انه زي ما ذكر ابو الوليد بيجيب لك مدرب على مستوى عالي وانضباطيه ودا ودا ممكن يوصلنا بشكل كويس.
0: هذا رايح للاخ في هاشتاج دورين غير منصه تكس في اقتراح يقول انا اقترح على رعايه الشباب لحل مشاكل الرياضه ما يعليها البدء بتغيير المسؤولين في وزاره الرياضه، وضع استراتيجية لعشرين سنة، دراسة تجربة اليابان والمغرب ومصر، مدرب وطني على ليكون الهلاليين دور لأنهم لن يرضوا بالمدرب المميز لم يكن منهم، وجود أكاديميات صناعة لاعب سعودي.
2: شو سمعت يعني؟ ما عندي أكمل إلا على طول جاك بالهاشتاج يعني خالد. هل ودي انا والله لو اجنبي رئيس
0: ما حترضي الناس كلها.
2: طب هذا اللي اقول لك عليه. انا قلت لك عادل عزت الله يذكره بالخير ثم احمد عيد ثم ياسر المسحل ما حد سلم من الاعلام، بعض الاعلاميين اقول ما اقول الاعلام طيب. بعض الاعلاميين.
3: احد له تعليق اخير سريع؟
1: انا بالنسبه لي اهم نقطه هو انشاء المواهب، يعني كيف انت باي شكل من الاشكال استراتيجيتك 70% انا اشوفها تروح لامكانيه اليوم خلق مواهب، حتى الأندية لابد أن يكون في يد صارمة أنك أنت تحاسبهم في إنشاء مواهب.
3: سريع.
4: الأهم للاتحاد السعودي متابعة الأندية في إعطاء فرصة وإبراز المواهب. كيف حيكون الجزئية هذه؟ أنت تدفع من الوزارة جزء يخصص لهذه الفئة صحيح؟ يكون عليها رقابة ومتابعة، تابعة أول شيء في الهوية، كيف هوية الفئات السنية تبنى في هذه الأندية، كيف متابعتها، كيف تمارينها، وكيف
0: لها أسلوب ما تفرض عليه.
4: لكن لما ترفع
0: طيب في
4: لما ترفع
0: عشان ما
4: قاطع تمارين لا لازم يكون فيها
0: دكتور فيها. هم مسوين اشتراطات للمدربين الفئات السنية، اشتراطات كشهادات
4: حلو،
0: وتيجي الشهادات موجودة معترف فيها من خلال الشهادات المدربين يجون.
4: يا سلام، بس مفترض انه كل نادي
0: طيب
4: يعرض الاستراتيجية طيب للفئات السنية هذه
1: تكون طيب. سريع. نقطة أخيرة، انا اتمنى كل الوزارة تكلف كل نادي ياخذ مدرسة
0: على كيفك ذي.
1: لا تدري لا لا لا شوف لا تدري ليش؟ اوكي لان انا اعطيتك فرصة يا الاندية أكثر من كم سنة؟
0: عندنا الأندية رايحة للخصخصة يا عمي، في ستة أندية مخصصة.
1: إذا راحت
0: تجي الوزارة تقول أسوي كذا يقول لك يا أخي روح أنا أبغى أسوي.
1: بالعكس
0: في ستة أندية ولا سبع أندية في روشن؟
1: بالعكس الأندية اللي تروح للخصخصة
0: ثمانية أندية في روشن
1: اللي راحت للخصخصة الأندية اللي راحت للخصخصة بالعكس هي الخسرانة إذا ما أنشأت أكاديميات تطلع لاعبين.
3: سريعا محمد،
2: أنا أقول إذا يعني إذا الاتحاد السعودي الجديد نتائج المنتخب الأول نجاحه وفشله ترى من الحين ترى
0: فاشل فاشل
2: فاشل, فاشل. طيب. لو يسوي بالفئات السنية كل شيء طيب. بيسوي
0: إميليانو وانهاء التعاقد، طلع الخبر ان إميليانو طبعا رابط دور المحترفين إميليانو كان مسؤول على البرنامج للصفاب، طلع ان إميليانو استقال، إميليانو لم يستقيل انتهى عقده ولم يتم التجديد معه، والفكرة كانت من رابط دور المحترفين من فترة لن يتم التجديد معه، لم يستقيل إنما انتهى عقده انتهى مشوه لم يستقيل، بس عشان تكونون واضحة. وأخيرا هذه أحد القرارات اللي أسعدتني بصراحة، أحد القرارات اللي أسعدتني بالعكس، قرار ممتاز جدا، ارجع لنا هذه الشباب أربع سنوات على الأستاذ محمد النجم والأستاذ خليف الهويشان كثيرة؟
1: لا أنا بالعكس ما أشوف إيه، أنت أخطيت تتحمل خطأك والأنظمة واضحة والعقوبات اللي أنت والأخطاء اللي أنت تجاوزتها واضحة. يعني أنت ما جت الوزارة قالت لا أربع سنوات من من من من مزاجها، لا في أنظمة واضحة في قرارات واضحة انضباطية أنت أساسا مطلع عليها وانت عارف ان هذا الشيء ما هو الشيء الصح انضباطي، فتتحمل ما يعني الاخطاء اللي انت وقعت فيها. يعني انا زي خليف يمكن منجم خبرته قليله لكن حتى المنجم ما يقلل من العقوبه. لكن خليف انت اكثر من تقريبا 15 سنه متواجد في النادي ملم بكل اللوائح بكل صغيره وكبيره، فلا بد ان يتحمل، وانا اعتقد انها مشكوره الوزاره.
0: طيب هذه المخالفات اللي كانت على الاستاذ محمد، لا مع خليف الهويشان، عفوا خليف الهويشان رئيس التنفيذي لنادي الشباب، يعني اول مخالفه هي وينها رحنا هنا، هذه هي الحصول على موافقة الوزارة، هذه المادة 60-4، الحصول على موافقة الوزارة بالنسبة للعقود والاتفاقيات اللي تطلب موافقة مسبقة من الوزارة، يعني ما تجيب عقود إلا موافقة الوزارة تجاوزها، يعني سووا من غير ما يرجع لهم. حقوق الرعاية وعاد الإعلان والتسويق النقل التلفزيوني بعد أخذ موافقة الوزارة مع مراعاة الضوابط والإجراءات المقررة من الوزارة والاتحاد المعني، نتكلم عن الأمور المالية. هذا 42-1 على ميم، التوقيع على عقود الرعايات والاستثمار وما في حكمها، شريطة حصول موافقة مجلس الإدارة على ذلك، تكلمنا مجلس إدارة النادي. 50-1 على هي حاء، التبرعات والهبات التي وافق عليها مجلس الإدارة على أن تكون وفقا للقواعد التالية. وبعدين 62-2 الصرف والدخول في التزام مالي يفوق الإيرادات ثابتة الاستحقاق. كلها مالية محمد،
2: هذه المشكلة مثل ما تكلم أحمد،
0: عشان كذا الديون للشباب.
2: لا لا، علشان أنا أحمد قال 15 سنة هو بالمجال الرياضي وعارف الأنظمة.
0: 15
1: موجود في النادي من 15 من يوم ما كنت ألعب موجود هنا،
2: يعني معقولة ما يعرف الأنظمة ولا وايح يبي تحايل على الوزارة؟
0: لا ما في تحايل، لا يمكن عشان
2: يعني لا لا لا, لا, لا, لا شوف لي في نقاط يا أخي واضحة يا خالد، انه التعاقدات والتعاقد اي شيء تسويه كبير لازم موافقه الوزاره.
0: اللي تم غرامه على الماليه 2 مليون اعتقد في بدايه الموسم بسبب توقيع عقود بدون الرجوع للاستدامه كان.
2: طيب هذا اللي اقول لك، انا لازم الاستدامه، لازم تروح لعبد العزيز المسعد عشان يوافق لك انك تجيب المدرب هذا وما تجيبه.
0: طيب
2: كثير من الانديه صارت لها.
0: دكتور اللي بعدها ايضا، بس بجي لك للاستاذ محمد المنجم، المخالفات اللي موجوده عليه، واحد التنازل اللي هي 28-2 باء، التنازل عن حقوق مستحقه حاله ومستقبليه للنادي. 2 91-1 باء، تجنب حالات تعارض المصالح وابلاغ مجلس الاداره بحالات التعارض اللي تؤثر في حياده عن النظر.
4: انا اعتقد اول شيء تشكر الوزاره على التدقيق بشكل كبير للشباب وكل الانديه. ذكرتك استاذ محمد النجم، اعتقد انه ممكن انا اخطاء اللي في العمل ممكن انها اخذ يعني جزئيه انه ممكن فيها تجاوزات او ممكن فيها يعني ظروف لهذه الحالات اللي اخذت فيها العقوبات، ولكن في المجمل بالتاكيد من اخطا يستحق العقوبه ولا يقلل من قيمه أستاذ خليفة الهويشان وحتى محمد النجم فيما قدموا للرياضة وللشباب بشكل كبير.
0: أنا أعتقد هي الحالة الأولى ولن تكون الأخيرة. ها؟
4: صح.
0: ها؟ الحالة الأولى ولن تكون الأخيرة.
2: والله أنا أقول الأخيرة.
0: اللي بيخاف.
2: يا خالد لا نضحك على بعض. يعني أشوف واحد 4 سنوات أروح أسوي المخالفة لنفسه. مستحيل. يعني هي الاولى والاخيره، هذه اعتقد هذا درس.
0: لا في انديه ترى في انديه أنا على حسب معلوماتي في انديه مفتوح فيها التحقيق ولا ابغى اذكر اسماء انديه.
2: اي بس انه
0: بيتم الاعلان عنها.
2: اي بس انه الوقف اللي صار اليوم ها للمنجم والهشام، اعتقد هذه درس قاسي لجميع من يترشح يا الرئاسي يا المدير التنفيذي.
1: شوف
2: تمشي كذا ولا
1: شوف
2: كويس انهم محرموهم ترى على فكره
1: اليوم
2: مدى الحياه.
0: لا هو قرار في قرار
1: اليوم المملكه العربيه السعوديه بفضل الله وقيادتنا في انظمه وقواعد مشرفه في كل يعني انا استغرب للامانه، استغرب من الناس اللي يعني اي شخص يدير منشاه في اي مجال انك انت تتجاوز عن النظام. وش الهدف هنا؟ وش الهدف؟ انت ضريت بالمنشاه وضريت بنفسك.
0: طيب
1: أنا في لجان
0: اقول لك شو السبب. انا ما ولا اتكلم ترى على النجم ولا الهويشه. تعرف الواحد لما يختي مره ها يمشونها، مو يمشونها، يختي مره ثانيه يقول ما في شيء، يختي مره التجاوز على النظام وش ها، يتجاوز مره ثالثه مره رابعه بعدين يقع الفاس في الراس.
2: والله ما دام في عبد العزيز المسعد الوكيل حق الوزاره حق الاستدامه حق هذا مستحيل يعدي من عنده احد، مستحيل يعني.
0: طيب هذا نصران.

0: انجليزي افتكر
1: قدم يا عمي وانا داعم.
0: نشكر على حسن ظنك.
1: انا داعمك بعد.
0: لا لا لا, لا, لا ان شاء الله في منهم
2: عزيز يتكلم
3: يتكلم برتغالي.
1: لا انا برتغالي
0: ان شاء الله في منهم اكفى مني ان شاء الله لقياده الاتحاد السعودي وهات كره السعوديه.
4: الأخير هذا ملاذ فيها هاشتاق دورينا غير منصتك أحمد عطيف يقول يصلح هالكرسي خالد البلطان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي.
2: والله شوف هو عنده خبرات.
4: أنت عملت معه؟
2: عملت معه عنده خبرات وعنده.
4: وش رأيك؟ أبغى رأيك.
2: أنا بالنسبة لي أنا أتمنى غير زي ما قال أبو عبد العزيز لأجل حتى المصلحة العامة يعني للمنتخب يعني في إشكاليات كثيرة مع
4: الشباب ما عنده ولا لاعب المنتخب.
2: إيه لا مو على المنتخب مو على الإشكاليات هو يعني بتجي إشكاليات ما ينتقد أنا زي ما ذكرت.
1: في مشاكل بينه وبين الأهلي بينه وبين النصر. هذه حطها في الاعتبار يا خالد.
2: نكون صريحين محسوب عليه. انت اليوم كنت رئيس في نادي فبكره بتصير محسوب عليك.
0: والله انا بتأثر عليك. انا اشوف الرئيس يقيم على عمله.
1: والله انا اشوف
0: كلنا لنا ميول
4: اكيد
0: فمفترض العمل هو من يقيم عليها الرئيس او يقيم عليه مجلس اداره.
1: والله انا ايد انا اشوف ايد رئيس الهلال السابق محمد بن فيصل. صراحة الإنسان هذا عملي ما يهمه لا هلال حتى هو رئيس الهلال انتقد الهلال.
4: الحين أنت شوف شفت أنت
1: خلينا نتكلم الرؤساء
4: قلنا له البلطان والمين اللي موجود سامي اللي قال هذول ما ينفعون يشجعون عند هذول عندهم أندية بس الأمير محمد بن فيصل لا ينفع يكون رئيس الاتحاد.
1: لا وقف محمد بن فيصل يوم الرئيس للهلال انتقد الهلال نفسه وغير كذا انه دائما اختياراته للمدربين يا خالد اختيارات المدربين كلهم راحوا للمنتخب بسير راح المنتخب وكيتا من المنتخب كوزمن منتخب الامارات
4: هم اللي ضيعونا.
1: ايش اقول لك ضيعوك ولا ما ضيعوك انا المهم انه يعني كل اللي
4: ينفع في النادي ما ينفع في المنتخب.
1: لا لا لا لا, لا, لا هو نفس الطريقه هذا الدنس وسوى. لكن اقول لك انا اللي عندنا كلهم
4: والله انت مفصل الدنيا على كيفك ما ينفع هذولا
1: يا اخي سامي يا
4: اخي روح الفاصل بعد الفاصل البرازيل تواصل مشوار المونديالي بعد ريمونتادا مثيرة امام اليابان بهدفين لهدف.
5: وجان الصيف ولياليه الحلوه إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. وإيه ما رق الرياض تالي الليل مو بتالي الليل وبس إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة FM. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي الخميس الواحدة ظهرا على جدة FM.
6: الحدث الأكبر والقصة الأجمل 48 منتخب ملايين الجماهير وحلم واحد نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم معا نعيش المونديال.
5: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزين يوميا

0: مساء على جدة اف ام. قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: البرازيل تنتصر على اليابان قبل قليل 2-1، المانيا والباراغواي 0-0، وانطلقت قبل 20 دقيقة من الآن. ينضم لدينا الآن اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو. مساء الخير ومبروك.
2: مساء الخير جميع وشكرا لكم. وسعيد بتواجدي معكم مرة أخرى.
1: الدعية حافظ لك كلمتين في البرتغالي بيتكلم معك فيها.
3: كم فواي أميغو. مبروك بالبرازيلي. أنا برازيلي من الصغر. يعني على وقت
2: وين تعلم كل شيء يا ابو عبد العزيز.
1: محمد الداعي وش قال مره ثانيه؟ عفوا
2: لازم تتعلم كل شيء يا عبد العزيز وانت كفو.
3: لا انا متعلم ان شاء الله.
1: طيب الكارلوس على مباراه البرازيل واليابان، كان في قلق ولا انت مرتاح؟ شايف وجهك كذا تعبان من المباراه ولا من التمرين؟
2: اليوم تدربت صباحا لهذا السبب، يعني كنت تمام ويعني لكن سعيد يعني تدريباتي كنت اتدرب الصباح لكن سعيد.
1: عن مباراة اليابان والبرازيل ماذا حدث فيها؟ تفضل كارلوس.
2: أعتقد أن المباراة كانت صعبة أمام اليابان، وربما أصعب مما توقع الكثيرون. مباراة خروج المغلوب لا توجد مباراة سهلة، وهذا ما شاهدناه. ولم تترك اليابان يعني المجال. اليابان منتخب منظم سريع، يعرف كيف يغلق المساحات ويعرف كيف يستغل أخطاء المنافس. وأظن اليابان يعني لعبت والوراء كثيرا، وهذا الذي يمكن أعطى للبرازيل يعني القلق نوعا ما.
1: أعطى البرازيل القلق، هذه إحصائيات المباراة، القلق وأنتم لاعبين على باب واحد. 19 تسديدة مقابل 5 تسديدات لليابان. برازيل روح بعيد أحمد.
4: لا ممكن، أنا قلت دور 8 أقصى حد بالنسبة للبرازيل.
1: 16 مع الـ ممكن النرويج،
4: ودور 8 ممكن
1: انجلترا.
4: انجلترا. انا اعتقد البرازيل عنده يمكن صحيح اليوم قدم مباراه جيده، خاصه يمكن التغييرات اللي قام فيها انشلوتي بين الشوطين. غيرت مجرى المباراه، فتح اللعب بالاطراف، استخدام العرضيات والزياده العدديه. فاعتقد هنا الحلول تكمن عند مدرب قدير زي انشلوتي. لكن على المستوى ان البرازيل زي ما ذكر ادواردو، ان بعض الاحيان يحسسك انه ما هو في الفورمه. فالمنتخبات ممكن في منتخبات في المراحل المتقدمه تكون اصعب بكثير من المنتخب الياباني.
1: السلطان المنتخب البرازيلي من المباراة الأولى حتى المباراة الرابعة، هل في كل مباراة فيه تطور ولا لا نفس الأداء؟
5: لا في كل مباراة تطور. بتكلم بالتطور على المستوى الدفاعي. أول مباراة شفناها مع المغرب كان دفاعيا أقل، ولكن من بعدها شفنا كيف حضور المنتخب بالتزام دفاعي عالي وبفرض أسلوبه في كل مباراة. المباراة اليوم بتكلم عن المنتخب الياباني اللي كان يعني قدم مستوى كبير وتناصف المباراة مع هولندا. شفنا كيف اليوم مع البرازيل تسيدها البرازيل، وصل في استحواذ لاكثر من 70% وصنع خطوره وفرص.
1: يروح وين البرازيل؟ احمد قال دور الثمانيه.
5: انا من قبل البطوله قلت اعلى من دور الثمانيه.
1: اربعه الى نهائي؟
5: بدا ممكن دور اربعه. ممكن.
1: الاربعه مع الارجنتين؟
5: ممكن.
1: يا سلام، الارجنتين والبرازيل. ها كارلوس.

0: دور الأربعة الشباب سلطان يقول دور الأربعة ممكن الأرجنتين والبرازيل. تفضل كارلوس.
1: لا المباراة ستشعل النيران، هذه النيران المباراة، هذه مباراة ليست مباراة عادية.
0: طيب تفضل.
2: انا اقول لك انا البرازيل ممكن يروح بعيد، لان البرازيل اعتقد انه يملك مدرب كبير ومدرب له عنده الخبره وعنده لاعبين. يعني انت لما الدكتور سلطان قال قدام المغرب اليوم شفنا اداء كبير قدام اليابان، حتى رغم ان اليابانيين ترى قريبين البرازيل بالمدرسه، يعني اعتقد ان اليابانيين كلهم ترى استفادوا من البرازيل، بدايه تطور اليابان ترى كلها في البرازيل.
0: هل فينيسيوس جونيور في حاله نضج كامله حاليا في كأس العالم؟
1: رغم هذا أنا أظن أنه هو الذي يحدث الفارق، هو النجم الفريق، يعتقد أنه مطالب دائما بالكثير لأنه جميع يعرف قيمته، هو لاعب يستطيع أن يفتح أي دفاع، لكن اليابان لم تكن مباراة سهلة عليه، لأنه اليابان أغلقت المساحة جيدا ووضعت أكثر من لاعب لمراقبته، رغم ذلك وجوده وحده يجعل الدفاع أي دفاع يعاني، يعني هو اللاعب الوحيد الذي يمكن أن يحدث الفارق في أي لحظة في أي تسديدة في أي لقطة.
0: وين جالس يوظفه؟ ملاعب على الطرف اليسار ولا جالس يلعب مهاجم ثاني؟ أنشيلوتي أين يوظف؟
3: على اليسار.
1: على اليسار يضعه في اليسار.
0: على اليسار كجناح يسار ولا كمهاجم على الجهة اليسار؟ لأنه شاهد باكيتا دائما هو على اليسار.
1: كجناح أيسر، يعني يعطيها أفضلية وحرية للحركة، لأن لا ننسى أن أنشيلوتي يعرف جيدا فينيسيوس لما كان يدربه في ريال مدريد.
0: أحمد، على نيمار شكله بيكمل البطولة كذا في الاحتياط، لعب أمام اسكتلندا ووضع.
4: أنا لا أعتقد أن اليوم ما يعني ما شارك، أنا بسبة أن أشوف أن أنشيلوتي يعرف أن المنتخب الياباني سرعات وبدنيا، ونيمار ما هو في الفورمة حتى بدنيا، أحيانا تحتاج بدنيا تكون في بدنية قوية حتى في الواحد ضد واحد. اليابان اليوم البرازيل اليوم احتاجت لإنريك على المستوى البدني أجهز من نيمار على المستوى.
0: طيب ليش ما أخذه؟
4: ممكن يحتاجه في مباريات، اكيد يحتاجه في مباريات، نيمار لابد ان قيمه فنيه عاليه يحتاجه في المستقبل.
2: بس احمد صرح وقال انه نيمار ما يلعب الا من 15 ل 20 دقيقه فقط.
4: اي مو جاهز بدنيا،
2: بس ان المباراه اليوم اداء سريع، يعني من الصعب جدا انه لاعب ما هو جاهز 100% انه يلعب مباراه زي هذه
5: وظروفها تاخر في الشوط الاول، شفنا كيف صعوبتها لين اخر الدقائق، فاعتقد ان الريتم ولسه راجع من اصابه، اعتقد ان الرتم اعلى، لذلك تفضل انه حلول الهجوميه اعلى
4: خاصه عنده بدنيا وسرعات.
0: ممكن نشاهد نيمار في الادوار المتقدمه ولا خلاص؟ ها تفضل.
1: أظن كما قلتم يعني وأنتم شاهدتم مباراة جيدا أن سرعة المنتخب اليابان ويمكن جعل المدرب يتراجع في إقحامه، أما فموضوعه مهم جدا، البرازيل تفتقد لاعبا بخصائص نيمار. على كل حال
0: تتمنى مشاركته أنت كبرازيلي ولا لا بصراحة في وضع الحالي؟ طيب
1: بالنسبة لي أظن أنه يمكن يحدث الفارق كما قال الأخ أحمد، جربوا مدرب ويعني من 20 ربع ساعة يمكن يحدث الفارق، وأنشيلوتي يدرك جيدا هذا الموضوع.
0: المباراة القادمة وراء مباريات المباراة دور 16، البرازيل ستكون إما أمام النرويج، وين البرازيل أو ساحل العاج. إذا جاك النرويج أطوالهم 190 وفوق، في لاعب نيمار أدواردو
1: يعني قامة الطول صعبة شاهدناهم، لكن شاهدناه كذلك مع فرنسا.
4: بس أسهل الساحل العاج، أسهل النرويج من الساحل العاج لأن هم طوال صحيح، لكن في الحركة بطيئين.
0: تفضل.
1: النرويج اسهل اكيد احمد، النرويج اسهل
2: اذا ده سريع. اليوم عانى هو البرازيل لان السرعه متقاربه ويمكن اليابان
0: انت شايف هالاند شلون ياكل اساسا.
4: بعيد عن نيمار، بعيد عن نيمار.
3: مو كيف.

0: يعني ساحل العاج اقوى من النرويج؟
1: انا اشوف اي ساحل العاج اقوى. بالنسبه لي انا شفت ساحل العاج مستوى فني ممتاز جدا افضل من
0: النرويج. من تتمنى ساحل العاج من النرويج يا كارلوس امام البرازيل بصراحه؟
2: النرويج. انا قلت لكم النرويج ساحل العاج بدنيا يعني بدنيا اقوى لاعبيها يعني كبلوك قوي يعني ولا يتوقفون نعرف الافارقه.
0: طيب خلينا نروح للفيتو هاشتاج دورينا غير منصه تكس يقول كابتن كارلوس هل انت راضي عن مستوى البرازيل اليوم واسمح لي تاهلكم باخطاء وهدايا لاعبي اليابان انفسهم؟ راضي على اداء البرازيل؟
2: لا كما تكلمتم يعني البرازيل وقال زميل البرازيل لو نلاحظ المباراة الأولى من المغرب كيف لعبت بعدين تغير المباراة كأس العالم تبدأ تدريجيا يعني الآن لما تبدأ مثل القذ الذي يبدأ يغلي والآن تبدأ الأمور الجدية البرازيل فازت فهذا المهم وسيطرت كذلك
0: فازت وسيطرت بأداء على كرام سلطان وأحمد أداء يعد الأعلى بين الثلاث مباريات بين الأربعة عفوا
1: الأعلى
0: بالأعلى بين لما تقارنها أمام المغرب اسكتلندا
1: هايتي
0: والمباراة الثالثة
3: نعم الأعلى لأن المغرب كان المغرب أفضل خاصة الأول الأعلى قياسا على اليابان وقوة اليابان
1: الأعلى
4: اليوم 70% اليوم 70%
1: البرازيل على فكرة اليابان من ناقص خمسة عندهم خمس غيابات أساسية لاعبين أساسيين إصابات إي اليوم
4: من البداية تعرفهم يا أحمد
1: اليابان عشان كذا لا على على على على
0: خمس لاعبين
1: خمسة لاعبين مصابين ما لعبوا بداية البطولة وهم كانوا
0: لا ما لعبوا بدايه البطوله يعني
1: مو لا لا هم في اللسته موجودين بس ما هم كان ممكن يشارك في الدور الثمانية كان عنده يوصل للدور الثمانية عشان كذا المنتخب اليماني على المستوى الوسط ومستوى الحاله الهجوميه اليوم متراجع صحيح بسبب الغيابات اللي موجوده عنده
0: انشيلوتي ومدى الرضا عليه كارلوس في البرازيل مقنع ولا البرازيليين اعرف ما يعجبهم شيء
2: لا يجب أن نعطي أنشيلوتي حقه في البداية صراحة كانت هناك انتقادات وهذا طبيعي يعني تغييرات النتيجة المدرب قرر المباراة جيدا وتدخل بتغييرات أعطت الفريق طاقة جديدة التبديلات غير بها الإيقاع جعلت البرازيل أسرع في الثلث الأخير وأعطت الفريق حلولا أكثر أمام دفاع ياباني كان متماسك لكن لا تنسى أنها البرازيل فالانتقاد وارد وواجب
0: الآن البرازيل لأن مشكلة البرازيل حببتنا في كرة القدم وخلت الناس تعشق كرة القدم فيها اليابان ونتائجها في آخر خمس كؤوس عالم وين طلعت دور 32 دور ما كانت 32 قبل 16 مجموعات هذه اليابان في آخر خمس كؤوس عالم الحالي 32 خرج 22 دور 16 دور 2018 دور 16 2014 دور المجموعات 2010 دور 16 يعني حد 16 هذا اليابان اللي انتم تتغنون فيه سنوات
4: لا انا ما اتغنى فيه انا ما عمري تغنيت فيه احنا واصلين دور 16 94
3: ما صحيح شوف مع ان الكره اليابانيه متطوره لكن شوف الوصول اعلى من كوريا الجنوبيه اعلى وصلت لنصف النهائي ولكن استمرارية المنتخب الياباني وتقديم مباراة جدا مميزة في كل البطولات حتى تصدر كأس العالم وحتى لما تتكلم عن اللاعبين تتكلم من 26 لاعب اليوم 23 لاعب يلعبون في الدوريات الأوروبية هنا توضح لك قيمة نجوم اليابان وتأثيرهم حتى على الكرة العالمية

0: يعني انا زي انا خليك الثاني زي الاخير
1: لا اي بس انا اقول لك
2: طيب تفضل كاروس تفضل كاروس
1: فني جيد
2: تفضل تفضل كاروس تفضل
3: اريد كذلك الحديث عن اليابان تتحدث عن اليابان وزيكو كان واحد من الذين غيروا يعني اعطى الكثير للكره اليابانيه يعني لكن كان احد الاشخاص الذين قالوها من مرحله التعلم الى مرحله الثقه بالمنافسه يمكن تلخيص يعني زرع عقليه اللاعب البطل يعني اعطى صناعه اعظم نادي ياباني وهو كاشيما
0: بس ما عندهم اعلام وجمهور ينتقد الاتحاد وينتقد مدرب مدرب له 7 سنين وما اخذ كاس اسيا 8 سنين
2: كاس اسيا 2019 ما حققها كاس اسيا 23 ما حققها
0: طيب يعني
2: عادي تفضل كارلوس
0: هو عارف كارلوس عارف هو الإعلام السعودي والجمهور السعودي ما يصبر ما في صبر أي بطولة خسرها الله يعينك
1: السكاكين ثمان سنوات أوكي بعد الكأس العالم هذه أقدر أغير مدرب أوكي ما وصل لي للمراحل المتقدمة ما عندي مشكلة لكن أنت لما تيجي تقيسها لما تشوف مباراته مع منتخب هولندا من المرشحين لكأس العالم المنتخب القتناصف مع المنتخب السويدي كان في افضليه كثيره للمنتخب الياباني يعني ان احنا مشكله انه قاعد يقارع هذه المنتخبات اللي هي متطوره بشكل كبير
0: 22 احمد من فزنا عليه طيب
1: هو فزنا على هم بطل فازوا العالم هم فازوا على بطل العالم الماني
0: فزنا على بطل العالم
1: اخرجوا الماني هم اخرجوا
0: بطل
1: الماني
0: بطل العالم الاخير منهم
1: هو اخرج المانيا
0: ومحمسي
1: اللي قبله
0: محمسي
1: اي هو
0: فزنا عليها
1: وبعدين
0: يعني بس احنا فوزنا لا يعني هذا
2: يعني منتخب اليابان عمله انت ترى مثال
1: انا اشوف شوف ابو لما تيجي تقيسه لا مو شوف لما تيجي تقيسه انت الحين لما تقيم العمل هو وش قاعد يسوي هل عندك لعيبه محترفين
2: عنده
1: واحد
2: مين عندنا احنا ولا عنده
1: لا عندنا
2: لا عندنا واحد
1: طيب هم كم 23
4: ما قام شيء في التشكيله
1: لحظه كم وصل النهائي كم وصل دور 16 يتاهلون دور المجموعات باسهل
0: طرق احنا تاهلنا دور 16
1: يتاهلون 94 انا 94
0: هم حدهم 16
1: ابو عبد العزيز
0: لا تقول لي
1: لا انا ما يعني هو واقعيه صحيح. هو واقعيه ما اقول لك انا 94 تاهلت 94 فزت على الارجنتين صح بس هل انا قاعد اتطور
0: ولا عندنا 23
1: طيب سؤال لك
0: فزنا على بطل العالم
1: احنا قاعدين نتطور سؤال بس احنا قاعدين نتطور كمنتخب
4: أنا أتفق النتائج في كأس العالم أو في أي بطولة ترى ما يحكم عليها نجاح استراتيجيتك أو تطور كرتك التطور بالمواهب اللي تصعد معك لما يكون عندك كم
2: يعني عفوا سلطان يعني أنا الآن والحديث اليابان وكارلوس وأي لحظة بتتداخل ترى أنا المنتخب الياباني اللي جالس أسمع أهدافهم في 2050 يحقق كأس العالم بس انا قاعد اشوفه دور 16 ويطلع دور 16 ويطلع دور 16 ويطلع والاهداف اذا لم تحقق الهدف هذا
4: 50
2: اي
4: فشل اذا خطه لكن انت تتكلم بوادر تقييم
3: لكن يعني مقارنه ب يعني المنتخب السعودي يعني اذا بما ان في هذا التغيير في الاجانب فانا هذا انا رايي الخاص يعني التسع لاعبين فكيف يمكن ان يكون للاعب سعودي وقت واللاعب السعودي لا يريد الاحتراف يعني يريد البقاء في السعودية فهذا كذلك يقلص من حدود المشاركة وقلة الدقائق والكلام السعودية كثير وكثير منذ سنوات على هذا الموضوع يعني التطور المنافسة بهذا لازم يكون هناك دقائق لعب كثيرة وإلا فلا تلومون اللعب السعودي كذلك
2: طيب خلينا نروح الفاصل وبعد الفاصل جماهير قياسية وأهداف لا تتوقف مونديال 2026 يفرض نفسه على كتب التاريخ

0: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26.

0: جدة اف ام على هواك.
1: سوبر بيرفكتو.
2: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلمة
3: الأفضل. يلا انطلق
4: في الزحمة.
2: سوبر سوبر سوبر نار نيرا.
4: مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا. في الزحمة معايا أنا أمينة العبد الله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام.
5: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
6: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة اف ام.
7: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع أسهل وأكثر احترافية، كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
8: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
9: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
8: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
9: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
8: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
10: حياكم الله من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة فم ومنصة شاهدة ومنصة الأولى. الآن الباراغواي تتقدم على ألمانيا 1-0. شكل ألمانيا انحاشت من فرنسا.
11: لا شوط ثاني، باقي شوط ثاني يا خالد، مستحيل. زي البرازيل اليوم قلنا خلاص انتهت.
10: لا البرازيل من شطرو.
11: ها وش اقول لك انا؟ يعني 1-0 انت 1-0 اعتقد
12: انتهى شطرو 1-0. تعدل البرازيل في الدقيقه 10 شوط ثاني.
10: نشوف ان صحيح ان الالمان مو في مستواهم لكن يرجعون للمباراه.
13: ممكن ينحاشين من فرنسا.
10: اي احد يبغى ينحاش من فرنسا.
12: لا بالعكس، دائما المانيا ترى من فرنسا.
10: أربع مشاركات كأس عالم ألمانيا مع فرنسا، 3 انتصرت فيها ألمانيا و1 فرنسا. بس خلنا نشوف ألمانيا وفرنسا خطهم بالتحديد، عشان بس ألمانيا حتلعب مع الباراغواي الآن، فرنسا مع السويد أعتقد غدا أو بعد غد عفوا. هذا الخط المربع اللي يوصلك إلى دور الثمانية، هذا اللي يوصلك إلى دور الثمانية. ألمانيا الباراغواي فرنسا السويد، الفائز معهم هيلعب مع بعض. جنوب أفريقيا كندا، راحت كندا، هولندا والمغرب. ربع النهائي من؟ كارلوس.
14: ألمانيا ألمانيا باراغواي فرنسا سويسيا هولندا ماروكوس كندا
10: المغرب هولندا. حيكون في دور 16 الأقرب ألمانيا على كلام الدكتور، مع أني أتمنى الباراغواي. ألمانيا وفرنسا
14: المغرب
10: إلى دور الأربعة، هذا دور الثمانية، هتروح إلى دور الثمانية المغرب. يعني هتنتصر على فرنسا؟ تنتصر على فرنسا المغرب؟ ها؟ إن شاء الله. طيب خلينا نروح بس للمباراة الأمس، كندا وجنوب أفريقيا. أحمد،
15: يمكن من أقل مباريات دور 32 أنا أشوفها على مستوى الفني. صحيح كندا تسيد المنتخب الجنوب أفريقي، يعني حتى في تأهله في المجموعات كان صحيح ما كان جيد، لكن وصل لهذه المرحلة وتعتبر جيدة. لكن المنتخب الكندي كان أفضل على المستوى

0: صناعة الفرص، على مستوى الاستحواذ، على مستوى الخطورة. أعتقد أنها نتيجة طبيعية.
1: من مصلحة البطولة استمرار المكسيك وكندا وأمريكا حتى على الأقل دور 16.
0: صحيح، حتى على مستوى الجماهيرية، رغم أن الجماهيرية متواجدة في كل المباريات، لكن حتى على مستوى الشو لكأس العالم.
1: ستيفان بوستاكيو وأليستر جونسون لاعبي منتخب كندا بعد المباراة ماذا قال؟
2: We're all brothers, and at the same time, when we fight for each other, when we play for each other, special things like this can happen. I'm over the moon, but at the same time, I don't want to say that the job's finished. We know that we're going to get Morocco or Netherlands, which is going to be a very hard game. And we hope that when they saw the game back home, that they felt that, you know, next week, the game is going to be very tough for them, and that's what we want.
3: A moment of magic, and something just comes over your body, and you see Steph sprinting away, and just the whole team sprinting. It's one of those moments that you'll never forget where you were. And look, I think for Canadian sports history, it's going to be a moment where you're going to kind of know where you were when that moment happened. So that's something that is not lost on us. We know that, you know, not only is this, not only are we writing history in Canadian soccer, but in Canadian sport.
1: حديث لاعبي منتخب كندا وتأهلهم إلى دور 16. طيب بس في معلومتين أو ثلاثة ونبغى النقاش سريع فيها على كأس العالم الحالي. الحضور الجماهيري وصل إلى كم قبل مباراة ألمانيا ولا بعد مباراة ألمانيا؟
4: 4 مليون.
1: طيب الحضور الجماهيري، هذا الحضور الجماهيري وصل إلى أعتقد لا أكثر يا شباب،
4: 4 مليون
1: في مباراة لم تحسب المباراتين الثانية، تأكدوا منها، 23.3 مليون و600 أكثر لم لعب
4: المجموعة. 4 مليون.
1: 4 مليون
5: تقريبا.
4: 4 مليون و600
5: بعد دور المجموعات خلاف دور الإقصائية، فيتكلم عن عدد جماهيري هو الأعلى على مستوى مشاركة كأس العالم. ويعني أمريكا والتسويق فيها والحضور الجماهيري فيها والثقافة بالنسبة للحضور الجماهيري في هذه الملاعب، أعتقد أنها عودتنا دائما على هذا الحضور المكتمل. تتكلم عن أكثر
1: من 6 مليون
5: حيصل ده رقم تاريخي.
1: تفضل.
6: أظن أنك سيابلا كارلوس.
1: لا. تفضل كارلوس. لا تطلع. توصل 6 مليون ها.
6: وكذلك الملاعب كبيره، الملاعب كبيره جدا يعني، وتحمل كذلك المدرجات، فهذا كذلك امر ايجابي كذلك.
1: طيب محمد الدعية، حكم انك حارس، ورينا الاهداف من خارج ال 18 في اخر 5 نسخ من تسديدات فاولات ولا كرات متحركه. هذه البطوله وصلت الى الان 34 هدف، رقم قياسها 22-12 هدف، 18-24 هدف، 14-19 هدف، 10-27 هدف.
4: وانا قلت الحراس في كاس العالم ما في هناك كالحارس اللي بارز، وانتقدوني ناس من منصه تكس على دورينا غير. والرقم هذا
1: اليوم اليسون اخذ هدف مباراه 18 بعد
4: مباراه 18 اي حارس البرازيل
1: يعني ضعيف حارس البرازيل.
4: لا يعني كوره من بعيد يا خالد، اكيد انه لا بد ان يتحملها. اول شيء نراجع على خط المرمى والكوره جايه، المفروض انك تطلع كحارس، تطلع بعدين تجيك رده الفعل. كوره من ورا 18 طيب. وراحت بالزاويه، ما طلع تقريبا يعني كره ارضيه.
5: حتى طريقه اللعب والتنظيم الدفاعي عند اغلب
1: المنتخبات الكوره ما لها دور.
5: ممكن
4: كل الحراس في كاس العالم الان قليل اللي يمسك.
1: تفضل كارلوس.
6: لكن يعني هناك كذلك لاعبين يسددون جيدا، فهذا ليس ان الحارس يتلقى اكثر، لان هناك لاعبين ذوي جوده يسددون خارج المنطقه.
4: بس ادواردو الكوره والملعب يرش بين الشوطين، وحتى بالدقيقتين يقعد يرش الملعب.
1: ما يرش بالدقيقتين،
4: لا بالدقيقتين والله يرش بعض الاحيان، يرش بعض الاحيان وقبل المباراه يرش. يعني اعتقد وانت لابس جلافز مويه يعني ما تقدر تمسك الكوره، لان الكوره هذه دائما مسوينها الفيفا على اساس انه تكثر الاهداف،
1: فيها حساسات وفيها
4: اي بس انها خفيفه. انا اللي سمعت الان انها خفيفه مره، يعني كل ما تجي لمك الكوره تنزل. يعني هذا الفيفا هذا تصميم الكوره.
0: عزيز يبغى الكوره الثقيل عشان ما تقدر تشوف
1: الكوره. وش يسمونها اللي في الستينات
0: عشان يوزنها 3 كيلو والله عشان تكسر رجلك ما تجد عليها.
4: 94 94.
1: هلا اسمع كارلس. تفضل كارلس.
6: يعني هو ابو عبد العزيز موجود هنا للدفاع عن الحراس، وهذا طبيعي.
4: لا احنا مجربينها، احنا يعني احنا نمسك كوره، هو ادواردو واحمد عطيف.

0: دكتور وخالد شنافي وشتوم، بس حنا نمسك في ايدينا. يعني لما تصير فيه عوامل خارجيه زي المويه مستحيل، او الارضيه ان لما تيجي تضرب الكوره تصير سريع. لما
1: وش تبي الكوره يثقلونها
0: يا اخي؟ انا اقول لك الفيفا يبغى اهداف كثيره،
1: واللي يعانون
0: واللي يعانون الحراس. هذه انا انتقد العويس، قالوا ما يمسك كوره، راح الحارس المانيا طيب. فرنسا كلهم ضرب بالكوره.
1: هذه المنتخبات عدد المنتخبات المتاهله من كل قاره للاسف، اسيا منتخبين فقط من 9 منتخبات، افريقيا 9 منتخبات من اصل 10، اوروبا 13 من اصل 16، امريكا الشماليه 3 من اصل 6، امريكا الجنوبيه 5 من اصل 6، اوقيانوسيا 0 من اصل 1. هل ممكن يتم تعديل كارلوس في كاس العالم؟ الكلام على 30 و34 زياده بعض القارات والاقلال من بعض القارات. تفضل كارلوس.
2: لا أظن أن لأن الفيفا سطرت لهذه الأمور منذ سنوات، لا أظن ذلك.
3: ما أعتقد، لأن الفيفا أساسا تبحث عن الزيادة، ممكن تزيدها في بطولات قادمة، فأعتقد أن
1: إي. بس أحمد أفريقيا 9 من 10، آسيا 2 من 9،
4: ممكن أفريقيا تزيد.
1: على حساب من؟
4: على حساب أمريكا الشمالية.
1: أمريكا الشمالية 3 من 6، إحنا الآسيا الأقل.
3: لا ما أعتقد.
1: انسى العاطفة الآن. ها
3: آسيا الأقل. ممكن يزيدون من غير ما يقللون.
1: 64.
3: إيه ممكن يزيدون.
0: هو قال، هو رئيس الاتحاد الدولي قال عشان إيطاليا نبي نزود لهذا.
4: لا زي هذه البطولة في المكسيك وكندا منظمين، فلو كانوا مشاركين في التصفيات حيكونوا متأهلين أصلاً. دك عدد. البطولة القادمة حيكون البرتغال وأسبانيا والمغرب.
1: يعني الفكرة، هل آسيا لن تمس مقاعدها في القادم؟
4: لا ممكن تمس، ممكن أيه؟ ممكن المقعد اللي هو
1: للملحق
4: ممكن يحذف قياسا على النتائج. لما اتكلم عن
1: يا اخي 2 من 9 متاهلين ل 16
4: منتخبين.
1: تفضل كارلوس.
2: هذا التصريح الاخير الذي قاله كذلك جينارو غاتوزو المدرب السابق لايطاليا، قال لماذا هناك اكثر مقاعد في افريقيا؟ فالنتيجه موجوده هنا، يعني ينتقد شيء ولكن النتيجه الفارقه موجودين، يعني كثير منتخبات 9 من 10 فهذا رقم كبير.
0: قال يشيلون اسيا وافريقيا، يشيلون اسيا وافريقيا، يخلون اوروبا بس وامريكا اللاتينيه. هي هذا كاس عالم، كاس يعني الكره الارضيه كلها مشاركه فيه.
2: طيب كل ذي الحق، يعني وغاتوزو تسريعه كان خارج الموضوع. هناك منتخبات قويه وجميله كذلك، ليس فقط في اوروبا.
1: صحيح الله، كادوزو عايش المرحله القديمه، ما اهل منتخب الكاس العالم من الملحق، ويبغى يقلل المنتخبات الافريقيه وديها لاوروبا. تاهل انت اول وبعدين تكلم، ما تاهل 18 و22 و26 شيء غريب. بعد الفاصل الحلم المونديالي للمغرب في اختبار حسم الهيمنة أمام قوة هجومية لهولندا.

وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة استمتع وجدد نشاطك، تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يوميا 8 مساء على جدة اف ام. مع نخبة

0: الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم. الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة اف ام.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.
4: حياك الله من جديد على قناة السعودية وإذاعة جدة اف ام ومنصة شاهد، منصة الأولى. هذه المباريات اليوم في كأس العالم 2026، هولندا المغرب الساعة 4 فجرا، ساحل العاجل النرويج الساعة 8 مساء، فرنسا السويد الساعة 12 مساء غدا. طيب ندخل على توقعات مباراة هولندا والمغرب.
5: هولندا
4: هولندا
5: هولندا
4: هولندا هولندا. دواردو
6: ماروكو.
4: يلا انا اروح هولندا، كلنا هولندا. طيب سريعا سريعا مخرجنا الى مباراه ثانيه، مباراه ساحل العاج والنرويج، هذا اللي بيقابلونكم يا دوارد. تبغى مين
7: دوارد؟ النرويج دائما.
4: النرويج. طيب اربع نرويج واحد ساحل العاج. المباراة الأخيرة ولا ما يحتاج توقعات الأخيرة؟
8: فرنسا السويد.
4: أحد المتوقع يعطينا توقع غريب؟ ها ها، فرنسا السويد عند أحد شيء غريب ولا ما يحتاج؟
5: ما يحتاج.
4: محسومة؟
5: محسومة.
4: شكرا إدواردو، شكرا محمد، شكرا سلطان، شكرا أحمد. أسبوع على خير، موعدنا غدا بحول الله.

0: وجانا الصيف ولياليه الحلوة، إجازتك فرصة، استمتع وجدد نشاطك. تراها في جدة أقرب إن بغيت شواطئ جميلة، ولا تفوتك الأنشطة البحرية على ساحل البحر الأحمر. أما الطايف بيسلم عليك وردة ويهليبك، وإذا تبي الشور خلي في صيفك وقت وزور العلا وشوف حضارة ومعالم تحكيها. ويه ما رق الرياض تالي الليل، مو بتالي الليل وبس، إلا كل الأوقات تشوف التاريخ التليد والحاضر المجيد. وإذا ودك تعيش الشتاء في عز الصيف، عليك وعلى عسير بمناظرها الطبيعية، وبالمرة وانت راجع روق واستمتع بجمال الطبيعة الخلابة في الباحة، وتمشى في وديانها الساحرة. تراها نصيحة، بتعيش سعادة تسكن قلبك وتبقى ذكريات ما تنساها. صيفنا أحلى يومياً 8 مساءً على جدة FM.
1: كأس العالم
2: عام 1930 للميلاد شهد انطلاق أولى بطولات كأس العالم في التاريخ، والتي احتضنتها الأوروغواي آنذاك وتمكنت من تسجيل اللقب الأول باسمها، وذلك بعد فوزها على المنتخب الأرجنتيني بأربعة أهداف لهدفين لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه مستضيفة ومحققة للقب الأول.
1: كأس العالم
3: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
0: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: على هواك. البيئة ليست مجرد مساحة نعيش فيها، بل هي مصدر حياتنا وامتداد مستقبلنا. كل شجرة، كل قطرة ماء، كل نسمة هواء تحمل في طياتها معنى الاستمرار. ولنسأل أنفسنا، ماذا قدمنا لكوكبنا؟ لنكن أكثر وعياً وأكثر حرصاً، فالحفاظ على البيئة ليس خياراً بل مسؤولية مشتركة تبدأ من كل واحد منا.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: حتى لا نحمل كوكب الأرض فوق طاقته ولا نحرم الأجيال القادمة من الموارد الطبيعية، علينا المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية للأرض. معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
1: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: لوين صيفك؟ تتميز مدينة جدة بواجهتها البحرية اللي تمتد على طول البحر الأحمر، وهي مكان مثالي للتنزه والتأمل. وعلى طول الواجهة راح تكتشفوا المجسمات الفنية الفريدة اللي اختارت بحر جدة بالذات دون بقية مناطق العالم، واللي تم تصميمها بأيدي فنانين عالميين منهم هنري مور وجوان ميرو. تصميم الواجهة البحرية يمزج بين التكنولوجيا الحديثة والجمال الطبيعي المتناسق مع تصاميم العمارة والمباني والأبراج السكنية الحديثة، واللي تطل على المناظر الطبيعية الخلابة لعروس البحر الأحمر. يصل طول كورنيش جدة الشمالي إلى 10 كيلومترات، ويتردد عليه أكثر من 10 ملايين زائر سنوياً، ويمتد إلى جانب البحر في واجهة جدة البحرية مضمار طويل مخصص للرياضة يصل طوله إلى 4500 متر. وفيه العديد من الأنشطة الترفيهية مثل ركوب الدراجات الهوائية والتزلج على الجليد، ركوب الخيل، ركوب القوارب واليخوت، بالإضافة إلى العديد من المطاعم والمقاهي. كمان تقام فعاليات بحرية زي رحلات الغوص ورحلات الصيد ورحلات السفاري البحرية. لون صيفك
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك. رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام. الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يومياً 6 مساءً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك. حين تفتح صنبور الماء تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة وواجبنا أن نحافظ عليها، لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معا نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة لا مجرد نصيحة عابرة.
1: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
2: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

0: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
1: 29 الآن على جدة FM.

يا هلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، اكيد 29 على جدة اف ام. يا هلا وسهلا، راح نكون معاكم على مدى ساعة كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا. طيب 29 ياتيكم من الاحد الى الاربعاء العاشرة مساء. يا مساء الخير والسعادة والبهجة، واكيد تقبلوا تحيات فريق العمل من الاعداد والتقديم. انا مريم العمري، الإخراج والإبداع أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي.

طيب احنا نعود لكم مستمعينا الكرام، هلا وسهلا بكل اصدقائنا اللي بيتابعونا في كل مكان، نرحب فيكم اكيد ويا هلا وسهلا، ويسعد اوقاتكم بكل خير وسعاده، واكيد اوقاتكم تمطر وردا. برضو حاب انوه في بدايه حلقتنا انه يعني سوري منكم، عندنا الواتساب في مشكله تقنيه، فانتم ممكن تشاركونا اكيد وتكتبوا مشاركاتكم على حساب إذاعة جدة في منصة إكس، أو ممكن على الدايركت مسج في الحسابات الخاصة سواء في سناب شات أو منصة إكس. أكيد أرحب فيكم، يا هلا وسهلا بالجميع. طيب اليوم خليني نبدأ، أو خلينا نبدأ الموضوع للدكتور عبد الله بن سلطان السباعي، استشاري الطب النفسي. قال إيش قال؟ قال خطوة واحدة تطمئن قلبك تجاه المجهول. كيف؟ يعني الحياة بطبيعتها قائمة على الاحتمالات،

بشكل كبير. قبول هذه الحقيقة يخفف بدرجة كبيرة القلق، فبدلا من الانشغال بما قد يحدث، ركز على التعامل على ما يواجهك فعليا. هذا القبول لا يعني اليأس، أوكي؟ بل هو وعي بأن بعض الأمور تخرج عن نطاق سيطرتك، ودورك هو فقط تقبلها. هذا كلام الدكتور عبد الله السباعي، المستشار في علم النفس، يقول هذا هو موضوعنا اليوم، عن هذا المصطلح أو هذه النظرية في الحياة، تمام؟ اللي

تصير أو اللي ما راح تصير أصلاً. فنعيش معارك كاملة داخل عقولنا بينما الحياة ما زالت في بدايتها أو المشوار أو الموضوع أو إنه ممكن هذا كله ما يصير أصلاً. يعني بكل بساطة هذا هو موضوع، أكيد في دراسات نفسية وعلمية وسلوكية في هذا الموضوع. اليوم هذا هو موضوعنا، ما هو أكثر شيء مجهول قاعد يقلقك وتفكر فيه كثير؟ هل أنت من الناس اللي بتفكر دائما في كل الاحتمالات؟ وكم مرة اكتشفت أن الشيء اللي أنت خايف منه ما حدث وما صار، وبالعكس ما في أحسن منه؟ وما هي الطريقة اللي أنت بتتبعها في حياتك اللي بتساعدك على التعايش مع المجهول؟ هذا هو موضوعنا اليوم. أكيد تقدروا تشاركوا على الدايركت مسج حساباتي الخاصة، أكيد ترحب فيكم منصة إكس وسناب شات، ونغني مع سلطان ونرجع.

0: 29 على جدة FM.
1: طيب نعود لكم مستمعين الكرام. هلا وسهلا بكل أصدقائنا، نرحب فيكم. أكيد أنتوا بتسمعونا في الحرف 29، تقدروا أكيد تشاركوا على الدي أم دايركت مسج في حساباتي الخاصة، سواء في سناب شات أو منصة إكس. نعتذر اليوم الواتساب في مشكلة، فروحوا هناك وشاركوا. يا هلا وسهلا فيكم. طيب اليوم نتكلم عن الخوف من المجهول، وممكن بخطوة واحدة تطمئن قلبك تجاه المجهول، وخطوات كثير. هذا هو موضوعنا اليوم. من الناحية النفسية، خليني أقول العقل البشري دائما مبرمج على البحث عن الأمان، ولهذا السبب لا يحب الغموض، ما يحب النهايات المفتوحة، يبغى يعني ملف يسكر هذا الملف، يبغى يعرف نهاية الطريق، يبغى يعرف النتيجة. فلما ما يعرف إيش اللي راح يصير، يبدأ بصناعة الاحتمالات، يبدأ بصناعة الأفكار، يبدأ بصناعة الأوهام. والمشكلة أنه أغلب هذه الاحتمالات عمرها ما تكون إيجابية، دائما سلبية. لهذا ممكن إحنا فجأة كده نلاقي نفسنا قاعدين نقلق من أمور ما حدثت أصلاً. فهذا الشيء اللي يعني بيصير. طيب ليش البعض ممكن يخاف من المجهول؟ بعض الأشخاص بيخاف من المجهول أكثر من غيره. كلنا أتوقع يعني كإنسان يعني كلنا نخاف من المجهول، بس نسبة الخوف تختلف. البعض يقول خلاص زي ما تجي تجي، يعني okay، يعني مو في يدي، يعني أنا ما في يدي، أنا أعرف إيش راح يكون في بكرة ولا الأسبوع اللي بعده ولا الشهر ولا السنين الجاية. البعض لا، يكون عنده نسبة الخوف أكثر. طب ليه؟ دحين نعرف ليه. ليش البعض يخاف أكثر من غيره من موضوع البكرة، من موضوع المجهول، من موضوع الشيء اللي ما صار؟ لأنه أحيانا البيئة تأثر في هذا الموضوع، في تنشئة الإنسان. البيئات اللي فيها كثير من التوتر والمشاكل، البيئات اللي فيها الاستقرار قليل والمليئة بالمفاجآت المؤلمة، هذا الشيء يأثر في شخصية الإنسان، فيتعلم دائما إنه هو يتوقع الأسوأ، يحط أسوأ الاحتمالات، وكأنه يحاول يحمي نفسه. لكن في الحقيقة هذا الشيء يرهقه، لأنه هو ما عاش في بيئة مستقرة، ما عاش في بيئة مطمئنة، وفي كثير من المفاجآت المؤلمة الغير جيدة، فارتبط عنده هذا الموضوع بالخوف.

طيب يمكن في البداية تكلمنا قلنا إنه قبول المجهول لا يعني إنك أنت سلمت وقلت خلاص. أحيانا الاعتراف يكون مريح إنه مو كل الأمور ممكن تكون تحت سيطرة هذا الإنسان. يعني في فرق بين إني أنا استعد للمستقبل وإني أعيش تحت المجهول أو أسير لهذا الموضوع. في دراسات نفسية، نعم في الكثير والعديد من الدراسات النفسية والسلوكية في هذا الموضوع. طيب في دراسة لجامعة كامبريدج قالوا إنه الأشخاص اللي بيعانوا من صعوبة تقبل الوضوح أو عدم اليقين أكثر عرضة للقلق والتفكير المفرط والضغوط النفسية من غيرهم. قالوا إن الخوف من المجهول قد يكون أحد المحركات الأساسية للأمراض النفسية أو للقلق المزمن، وهذا الشيء كله رح ينعكس أكيد لمشاكل صحية. طيب إحنا مكملين معاكم، نطلع نغني مع سلطان ونرجع.

29 على جدة اف ام. أهلا وسهلا مستمعينا الكرام، أكيد أنتم معنا في الحرف 29. اليوم موضوعنا بنتكلم عن الخوف، ومش أي خوف، الخوف من القادم، الخوف من المستقبل، محاولة الإنسان سيطرته على الشيء الذي لا يمكن السيطرة عليه. مو كل شيء نقدر إحنا نتحكم فيه ونسيطر عليه، في أمور كثير في الحياة أكبر مننا، وما علينا لأننا إحنا نساير هذا الوضع أو أننا إحنا نكون في هدوء ونسلم في النهاية الأمر لله عز وجل. طيب عبد الله بركات، يا هلا وسهلا على سناب شات، يقول رسالة اليوم: لا تجعل قيمتك مرتبطة برأي الآخرين فيك، فبعض الناس يرونك بعين تجاربهم لا بعين حقيقتك. اعمل الخير وطور نفسك وامضي في طريقتك بثقة، فالشجرة المثمرة ترمى بالحجارة لكنها تظل تعطي الثمار. مسائك يمطر وردا. مريم سلطان، مستمعي الحرف 29، يا هلا وسهلا بك يا عبد الله، ومساءاتك وأوقاتك وكل مستمعين الكرام تمطر وردا وأخبار سعيدة يا رب. طيب إيش أكثر شيء مجهول ممكن اليوم أنت تخاف منه؟ وهل أنت من الأشخاص اللي بيفكروا في كل الاحتمالات؟ كم مرة اكتشفت أنه كل اللي قاعد تفكر فيه ما لي أساس من الصحة؟ أكيد أستقبل مشاركاتكم على الدايركت مسج في حساباتي الخاصة، سواء في منصة إكس أو سناب شات، ويا هلا وسهلا فيكم. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم. طيب سلمان من الرياض، يا هلا وسهلا بك يا سلمان، ومساءاتك كلها خير وسعادة. يقول الموضوع اليوم حقيقي جاف وقته على الجرح. يقول أنا اكتشفت أنه أكثر الأشياء اللي خوفتني في حياتي ما كانت يعني موجودة، أو بتكون موجودة لكن مو من الأحداث نفسها، بل من القصص اللي صنعتها في مخيلتي وفي رأسي. شكرا على لطرحكم هذا الموضوع. شكرا لك يا سلمان، وأكيد زي ما أنت قلت طبعا أحيانا إحنا نكبر القصص ونعمل سيناريو وأفلام، وفي النهاية ما يصير شيء. هو جميل أن الإنسان يضع كل الاحتمالات ويفكر في أكثر من اتجاه، لكن برضو كمان يكون متوازن، يكون في وعي ويكون في توازن. طيب نورة من مكة، يا هلا وسهلا. طيب نورة بتقول أحيانا يكون المجهول أجمل مما نتوقع. يا سلام، صح، أحيانا المجهول على فكرة بيكون أجمل مما نتوقع. خلينا نكون متفائلين، يعني نحاول نكون متفائلين. تفائلوا بالخير تجدوه، ما عند الله يكون أجمل دائما وأفضل. أحيانا إحنا نشوف سيناريو معين وحطينه في بالنا إنه هذا اللي المفروض يصير في القادم الأيام، لكن يريد الله عز وجل إنه يغير القصة بشكل كامل. وتأكد إنه أي تغيير هو في صالحك 100%، لأنه في النهاية الله عز وجل سبحانه وتعالى لا يأتي منه إلا كل الخير. الحياة لم تبنى على اليقين الكامل، ولو عرف الإنسان كل ما سيحدث له لفقدت الحياة جزءا كبيرا من معناها. مضى من الوقت نصف ساعة وبقي مثلها. نرحب بكل أصدقائنا اللي انضموا إلينا الآن، وأيضا كل اللي كانوا معنا في نصف الساعة الأولى. تقبلوا تحياتي، أنا مريم العمري، والإخراج أكيد لسلطان المحياوي.

هلا وسهلا بكم مستمعينا، أكيد أنتم معنا في الحرف 29. هلا وسهلا بكل أصدقائنا. طبعا اليوم إحنا بنتكلم عن المجهول، وقلنا في بداية حديثنا إنه اليوم الموضوع من مقال للدكتور عبد الله السبيعي استشاري الطب النفسي، قال الحياة بطبيعتها قائمة على الاحتمالات، قبول هذه الحقيقة يخفف بدرجة كبيرة القلق، فبدلا من الانشغال بما قد يحدث ركز على التعامل مع ما يواجهك

فعليا في اللحظة الحالية. هذا القبول قال لا يعني اليأس، هو وعي بأن بعض الأمور تخرج عن نطاق سيطرتك ودورك هو تقبلها. وهذا هو اللي احنا بنتكلم عنه اليوم. أحيانا المجهول أو شيء اللي ما نعرفه ممكن يزعجنا ويتعبنا لأنه مفتوح على احتمالات كثيرة. المشكلة إنه العقل قلنا لا يملأ الفراغ بالأمل غالبا، بل يملأه بالخوف. يتخيل الخسارة قبل أن تحدث، ويتوقع الرفض قبل أن يأتي، ويعيش الفشل قبل حتى أن تبدأ التجربة. هنا بيصبح الإنسان متعب ليس من الواقع، بل من نسخة الواقع اللي هو عاشها وصنعها من أفكاره في داخله. المجهول يكشف علاقتنا بالسيطرة. أحيانا إحنا لا نريد معرفة المستقبل لأننا فضوليون، بل لأننا خائفون. نريد أن نعرف عشان نطمن، نريد أن نضمن حتى نهدأ، نريد أن نسيطر حتى لا نتألم. وهذا الشيء طبعا ما راح يصير 100%. ليش؟ لأنه بكل بساطة الحياة لا تعطي ضمانات كاملة، ولهذا كلما زادت حاجتنا للسيطرة زاد خوفنا من المجهول. طيب خليني أقول كمان أنه في لحظات الوعي ما تخلي خوفك من الاحتمال السيء يحرمك الاحتمال الجيد أو الاحتمال الجميل. الحياة لها أوجه كثيرة. إحنا ما نخاف من المجهول عشان هو مظلم، أحيانا نتعلم كيف ممكن إحنا نمشي في الظلام، نعرف كيف نوقد النور أو نبحث عن النور، يعني نعرف نكون إحنا أيضا مصدر النور. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم. مشاركاتكم ما في مشاركات، أوكي. خلينا نشيك هنا ونشوف يمكن يكون في مشاركات. عموما أنا قرأت أغلب المشاركات. ريم من الدمام، يا هلا وسهلا. وصلت مشاركة ريم. ريم تقول كنت أخطط لكل شيء في حياتي بالتفصيل، ولما ما يصير الشيء اللي أنا أخطط له كما أريد أشعر بالانهيار. تقول بعد كذا تجربة تعلمت أني أترك مساحة للحياة. الله يا ريم، حبيت هذه الزاوية، أن يعني إحنا نترك مساحة للحياة. تقول مساءاتكم سعيدة مستمعي الحرف 29 وفريق العمل. شكرا لك يا ريم، أكيد أتفق معك. كمان أبو نواف، يا هلا وسهلا بك يا أبو نواف من القصيم. يقول اليوم يقول أنا في مرحلة جديدة، وكل مرحلة جديدة كانت تخوفني أكثر من اللي قبلها، لكن لما أنظر للي أنا تجاوزته وفعلا أجد نفسي تجاوزت أشياء كنت أظنها في يوم من الأيام مستحيلة. وهذا هو الكلام اللي إحنا بنقوله، الأشياء اللي أصعب منها إحنا تجاوزناها في يوم من الأيام كنا نشعر أنه مستحيل إحنا نتجاوز، وتجاوزنا. وها هنا اليوم إحنا قاعدين نتكلم عن الموضوع. طيب عموما إحنا مكملين معاكم، نطلع نغني مع سلطان ونرجع، لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل اصدقاء واحباء فقرة احساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: كان اسمها بالحب يعبر مسمعي، وخيالها بالدفء يملأ أضلعي. كان اسمها بالحب يعبر مسمعي، وخيالها بالدفء يملأ أضلعي، وكلامها رغم البعاد يضمني ضما ألاقي فيه كل تمتعي. كان اسمها بالحب يعبر مسمعي، وخيالها بالدفء يملأ أضلعي، وكلامها رغم البعاد يضمني ألاقي فيه كل تمتعي. كانت رسائلها تفوح بعطرها، كيف الشعور إذا غدت يوما معي. كانت رسائلها تفوح بعطرها، كيف الشعور إذا غدت يوما معي. لازال عندي للغرام بقية، والعين من حاجاتها لم تشبعي.